0: لقوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد الآية الكريمة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء، إذ أنهم يسخرون، كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. فسيأتيهم هذا الذي أنباء ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله، وذلك أنهم قرنوا كفرهم بالاستهزاء، فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم. قال الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قبل. الاستفهام هنا داخل على النفي، الاستفهام ألم الهمزة داخل على النفي، وإذا دخلت الهمزة على النفي صار معناه التقرير، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، وألا يعلم من خلق يعني قد علم من خلق. فإذا أتى حرف النفي بعد همزة الاستفهام فهو للتقرير. وقوله يروا يحتمل أن يراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية أو الرؤية البصرية، فالبلاد التي مروا بها مدمرة رؤيتها إيش؟ بصرية، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. والبلاد التي لم يروها لم يمروا بها تكون رؤيتها علمية يتناقلها أهل الأخبار. وقولك كم أهلكنا أي أتلفنا، وكم هنا للتكثير يعني أمما أهلكناهم من قبلهم من قرن. القرن بعضهم حدد بمئة سنة أو أربعين سنة، وبعضهم حدد قال المراد بالقرن القوم الذين يهلكون، مثلا في خلال سبعين سنة ربما يهلك هؤلاء الموجودون ويخلفون غيرهم. وعلل ذلك بمثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه، قرنه وهم الصحابة في حدود المئة هلكوا، كما هلكنا من قبلهم من قرن. مكناهم في الأرض، قوله مكناهم الضمير يعود على القرن باعتباره جنسا، أي مكنا هؤلاء القرون في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني جعلنا لهم ما يتمكنون به ويثبتون به ما لم نمكن لكم. بل أعظم وأعظم، والسابقون أشد قوة من اللاحقين، وأكثر أموالا وأولادا، وعمروا الأرض أكثر مما عمروها. وقوله ما لم نمكن لكم فيه التفات، التفات من الغيبة إلى أتم، نعم إلى الخطاب وهو حضور. الالتفات يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة، ومن الإظهار إلى الإضمار، المهم له أنواع. وفائدته تنبيه السامع أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقع إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، أو القارئ على ما سيأتي من بعد. وجه ذلك أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة انساب الإنسان معه، لكن إذا اختلف توقع إيش الذي طرأ، فيكون هذا الالتفات منبها لمن؟ للقارئ والسامع، وهو من أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وعبر عنه بالسماء لأنه ينزل من السماء، ومدرارا حال من السماء، أي حال كونه مدرارا يدر عليهم، كلما احتاجت أرضهم إلى الماء نزل الماء، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. الأنهار يحتمل أنها أنهار الثلوج التي تتسرب من قمم الجبال، ويحتمل أنها الأودية التي تكون من المطر. وسواء هذا أو هذا، لا شك أن الأرض ستكون خصبة وستأكل منها أنعامهم وأنفسهم. نعم، وتجمع فأهلكناهم بذنوبهم، أهلكناهم أتلفناهم بذنوبهم. الباء هنا للسببية، أي بسبب ذنوبهم، والذنوب بمعنى المعاصي. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أنشأنا أي خلقنا من جديد من بعدهم قوما آخرين. وهل القوم الآخرون عصوا أو أطاعوا؟ منهم من عصى ومنهم من أطاع، ولكن الله قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. في هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة. وجه ذلك أن الله قرر أنهم قد رأوا الأمم التي أهلكت من قبل. ومن فوائده الاستدلال بالأعلى على الأدنى، وجه ذلك أنهم لما كانوا أقوى من هؤلاء أرسل الله عليهم السماء مدرارا وجعل النهار تجري من تحتهم، ومع ذلك أهلكهم، فمن دونهم من باب أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وغيرته، حيث أهلك أولئك القوم مع ما عندهم من القوة والنعمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما يحصل من النعم واندفاع النقم فإنه من الله عز وجل بقوله: مكناهم في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله: أهلكناهم بذنوبهم. ومن فوائدها أن الذنوب من أسباب الهلاك، ولكن هل المراد الهلاك الحسي يعني أن يموت الناس أو يفقد الأموال أو ما أشبه ذلك، أو يشمل الهلاك الحسي والمعنوي الذي هو موت القلوب؟ نعم، الثاني ولا نعم كلاهما، يعني يشمل هذا وهذا. ولذلك قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فجعل توليهم من أسباب الذنوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله تبارك وتعالى وسلطانه، حيث يهلك أقواما وينشئ آخرين، لأن الأمر أمره عز وجل، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من إهلاك وإنشاء. ثم قال تعالى مبينا عتو هؤلاء المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا. لو هنا شرطية بدليل وجود فعل الشرط وجواب الشرط. أين فعل الشرط؟ نزلنا، وجواب الشرط لقال الذين كفروا. ولو نزلنا عليك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتابا في قرطاس يعني كتابا عاديا يدركه الناس، فلمسوه بأيديهم يعني لم يتخيلوه من بعد بل هو بين أيديهم يلمسونه، نازلا من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول لمسوه بأيديهم، إذا قال قائل: وهل هناك لمس بغير اليد؟ فالجواب: إن شئت فقل نعم، لأن الإنسان يمس بقدمه ويمس بلسانه ويمس بكل أجزاء جلده، وإن شئت فقل إن اللمس يكون باليد، لكنها ذكرت اليد هنا من باب التوكيد، كقوله تبارك وتعالى: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيش بجناحين، ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بجناح. نعم، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا، هذا الجواب، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هنا إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، أين هو؟ لقال الذين كفروا، ولم يقل لقالوا، إشارة إلى نعم إلى شيئين. الشيء الأول التسجيل على هؤلاء بالكفر، يعني الحكم عليهم بالكفر. الثاني أن من قال مثل قولهم فهو كافر. ففيه فائدتان، فائدة متعدية وفائدة لازمة. الفائدة اللازمة هي الحكم عليهم بالكفر، والمتعدية أن من قال قولهم فهو كافر. لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إن هنا نافية بدليل قوله إلا، وهي إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي، وقد تكون للنفي وإن لم تأتي بعدها إلا، لكن إذا أتت بعدها إلا فهي للنفي. إن تأتي نافية كما هنا، وتأتي شرطية مثل إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وتأتي مخففة من الثقيلة كقوله إن هذان لساحران، لأن أصل إن هذان لساحران أصلها إن هذان لساحران، وتأتي زائدة كما في قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، والتقدير ما أنتم ذهب، لكنها جاء بها للزيادة زائدة. وهذا ليس بغريب، هذا مما يدل على أن اللغة العربية واسعة، خلافا لمن قال إنها ضيقة لأن معانيها أكثر من ألفاظها. نقول كون الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة تأتي من معنى متعدد، هذا يدل على مرونة اللغة العربية لا على قلة موارده. ولا شك أنه إذا كانت اللغة مرنة كان ذلك أوسع للمتخاطبين بها وأيسر عليهم. إن هذا المشار إليه الكتاب في القرطاس، إلا سحر مبين. السحر كل شيء خفي يسمى سحر، مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل، والغالب أن آخر الليل يكون خفيا، الناس لا يخرجون من بيوتهم فيكون هناك خفاء في الأمور التي تحدث. لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تصدر من الساحر بواسطة الشياطين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، يعني ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذان اسمان للملكين، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك دائما قصدي كثيرا ما يكون السحر مرتبطا بالجن، حتى إنه يتكلم الجني ويقول إني أنا لا أستطيع أن أخرج لأني مسحور، لكن إذا أراد الله عز وجل عثر على السحر وأتلف ثم برئ المريض. وقوله مبين بمعنى بين ظاهر، وذلك لأن بان وأبان يأتيان بمعنى واحد، تقول بان الصبح وأبان الصبح، أبان رباعي وبان ثلاثي، بان يقال بين وأبان يقال مبين، على أن أبان تأتي متعدية لا بمعنى بان، مثل أن تقول أبان الحق أبان الأمر لي بمعنى أظهره. نرجع إلى هذه الآية، في هذه الآية بيان عناد المكذبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه ذلك أن الله ذكر أنه لو نزل عليهم كتاب في قرطاس ولمسوه بأيديهم قالوا هذا سحر، مو صحيح. وجه هذا الاستنتاج، مع أنه قد لا يكون من اللائق أن يقول استنتاج، وجه ذكر الله ذلك عنهم لأنه أتاهم من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ومع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فعلم الله من حالهم أنهم لو وصلت بهم الحال إلى هذا، كتاب في قرطاس كما عهدوه ولمسوه بأيديهم، قالوا هذا سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الكتاب إذا كان في القرطاس فهو أبين وأظهر، وإلا يمكن يكتب على غير القرطاس، في إيش؟ في اللوح من خشب، في اللوح من عظام، في اللوح من أحجار، في اللوح من جريد النخل، كما كان في أول الأمر. لكن القرطاس أثبت وألين وأسهل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، لأن من أعظم الآيات أن ينزل الكتاب يشاهدونه بقرطاس ويلمسونه ثم ينكرون. ويفسر هذا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال عز وجل: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. وهنا انتبه، تقف على فتولى عنهم ولا تصل، لأنك لو وصلت فسد المعنى، صار المعنى فتولى عنهم متى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه واحدة. وفي الآية التي بعدها: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون قف. ما تصل، لأنك لو وصلت وقالوا مجنون والزجر صار قوله والزجر من قولهم، وليس كذلك، لكن والزجر معطوف على قالوا، أي قالوا مجنون وازدجروا. ومثل هذه الأشياء في الواقع يا أخوانا يجب الإنسان ينتبه لها، لأن القرآن الكريم ليس كالكلام الذي نكتبه نحن أو نقول. نحن نحاول أن يكون الكلام على نسق واحد، لكن في القرآن سبحان الله وهو من إعجازه أنك ترى أحياناً الكلمة ليس بينها وبين أخرى صلة، من أجل أن ينتبه المخاطب أو القارئ ويتأمل ويتفكر. وهذه نقطة لا يحس بها كثير من الناس، تجد يقرأ قراءة مرسلة ولا ينتبه للمواقف. ونحن تعلمنا هذا من شيخنا عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله، كان يقوم بنا في رمضان تراويح والقيام، ويقف المواقف اللائقة فنتعجب كيف هذا. وكنا بالأول نقرأ القرآن مرسلا ولا نلتفت للمعنى، حتى إن قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل تقف على فويل المصلين؟ تقف، لأن الله جعلها موقف. فإذا قلت سبحان الله، إذا قلت فويل المصلين كيف؟ نعم، قال الشاعر الملحد: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين. نقول نعم قاله ولكنه ملحد. ما قرأ آخر آية الآية الثانية: الوقف على فويل المصلين فيه فائدة قد لا تظهر لبعض الناس، لأنه إذا سمع القارئ يقرأ فويل المصلين وقف، تجد إيش؟ يشوش، كيف فويل المصلين؟ ثم تأتيه الذين هم عن صلاتهم ساهون، فتكون كأنها الغيث نزل على أرض يابسة. وهذا هو السر في أن الأولى اتباع الآيات، إذا أمكن تقف على كل آية ولو تعلق ما بعدها فيما فيها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي الإظهار في موضع الإضمار إذا دعت الحاجة، لقوله: لقال الذين كفروا. وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، يعني في آيات متعددة، مثل قول الله تعالى: من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله إيش؟ عدو للكافرين. ما قال عدو له، مع أن الآية من عدو الكافرين فيها مناسبة ثالثة، وهي مراعاة فواصل الآيات. فانظر كيف كان في الإظهار في موضع الإضمار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة مكابرة أولئك المشركين الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم بصرفهم الحق إلى باطل، الحق أنه قرآن من عند الله، وهم يصرفونه إلى السحر، يصرفونه إلى السحر. هذا السحر الذي قالوه هل هو في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وبيان القرآن، أو في كونه أتى بكتاب نزل من السماء فموه على أبصارهم؟ الظاهر الأمران أنه يشمل الأمرين، يقول هذا مو حقيقة يا محمد سحرتنا، أو يقولون إنه لبيانه وفصاحته سحرهم. وأيا كان فالجاحد والعياذ بالله يتشبث في كل شيء. نعم نعم. هي تقف وقالوا سمعنا وأطعنا، يختلف. لو قل سمعنا وأطعنا غفرانك صرت سامعا مطيعا، غفران الله، وليس كذلك. نعم.
1: أو في أثناء التسميع، هل يراعي الإنسان هذه الوقوف؟
0: إيش؟
1: في أثناء التسميع بسرعة
0: أو
1: قراءة الحج بسرعة من غير تأمل
0: وتدبر، هل يعني؟ إيه نعم نعم، ينبغي أن يراعي هذا، ينبغي أن يراعي هذا ويقف حتى وإن كان مدرجا.
2: في رسم النصحة على آخر الآية،
0: إيه؟
2: مع أن موضع يعني وقت ما
0: لا، هذا من النسخ، ما هم أثور. نعم. إيش؟ إيه. قال سأخبرك. نعم. هذا يسمى عند أهل العلم نقض السحر بالسحر، يسمى نقض السحر بالسحر. ونقض السحر بالسحر ذكر الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أنه عن سعيد بن نقل عن سعيد بن مسيب أنه لا بأس به، وقال إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، ولعله أخذه من قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ومن قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لكن هذا لا ينبغي أن يفتى به الناس فتوى عامة هكذا، لأنه يخشى أولا من دجل السحرة، وثانيا من تكاثرهم وخيانتهم وخداعهم، فيقول أحدهم للآخر اسحر فلانا وأنا أنقل. نعم. ويأكلون أموال الناس بالباطل. ثالثا أنه لا ينقض الساحر السحر إلا بتعلم السحر، ولذلك لا ينبغي فتح الباب للناس في هذه المسألة العظيمة. ويقولون على طاري يعني

قال الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من فوائدها علم الله تبارك وتعالى بما سيكون لو كان، لأنه علم ماذا سيكون قول هؤلاء لو نزل عليهم كتاب في قرطاس. ومنها تأكيد المعلوم بالمحسوس، وإن شئت فقل المعقول بالمحسوس، لقوله في قرطاس وقوله لمسوه، لأن هذا تأكيد بشيء محسوس، ينظر أنه في قرطاس ويلمس باليد. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء كفار، لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وكان مقتضى السياق أن يقول لقالوا، لكنه أظهر في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار له فوائد، منها الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر، الحكم على مرجع الضمير بما يقتضيه الوصف الظاهر. إيش الوصف الظاهر معنا؟ الذين كفروا. مرجع الضمير لو كان ضميرا أولئك المكذبون. الفائدة الثانية القياس، بمعنى أن كل من قال قولهم فهو كافر، لأنه لو قال لقالوا ما استفدنا أن من قال مثل قولهم يكون كافرا بالنص، فإذا كان ظاهرا هذا الوصف قسنا عليه كلما ماثله أو كلما ما اتصف بهذا الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن للسحر تأثيرا، وهل التأثير يكون بقلب الحقائق أو بالتخيل على الحواس؟ الجواب الثاني، وإلا فإنه لا يقلب الحقائق، فالعصي والحبال التي ألقاها سحرة فرعون لم تنقلب حياته، ولكن خيل للرائين أنها حيات، وإلا فهي على حقيقتها عصي وحبال. وبهذا نجمع بين قول من قال إنه لا يؤثر وقول من قال إنه يؤثر، فيقال أما تأثيره بقلب الحقائق فهذا لا يمكن، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وأما تأثيره بالتخيل فإنه يمكن، لأن التخيل في الواقع مرض في الإدراك، والمرض ينتج من السحر، لأن السحر أيضا أحيانا يسحرون الإنسان حتى يكون مريضا أو يختل ذهنه أو ما أشبه ذلك. ثم قال الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. قالوا أي المكذبون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا أنزل عليه ملك أي هل أنزل عليه ملك ليكون ذلك مصدقا له. وهذا الاقتراح اقتراح تعنت، وإلا فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآيات واضحة، ولا أعظم من أنهم لما طلبوا آية أراهم انشقاق القمر، انشق القمر نصفين وشاهدوه، وهذا تغيير في الأفلاك، فهي من أكبر الآيات، لكن قولهم هذا من باب التعنت والتحدي والإعجاز. لولا أنزل عليه ملك، والملك واحد الملائكة، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، يعني لو أنزلنا ملكا لانتهى الأمر بنزول العقاب بهم، لأن الأمم السابقة إذا اقترحت آية معينة ثم أعطوا الآية المعينة التي طلبوها ثم لم يؤمنوا أخذوا بالعقاب بدون إمهال، ولم تؤخذ قريش بآية انشقاق القمر لأنها لم تطلب هذه الآية المعينة، بل قالوا يا محمد أرنا آية فأراهم انشقاق القمر، هكذا قال أهل العلم. أما إذا اقترح المكذبون للرسل آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا نزل بهم العذاب. وقول لقضي الأمر أي لقضي شأن هؤلاء وذلك بإهلاكهم. ثم لا ينظرون أي ثم لا يمهلون بل يعاجلون بالعقوبة والعياذ بالله. ولو جعلناه ملكا، يعني لو جعلنا الرسول ملكا لجعلناه رجلا، حتى لو فرض أننا جعلناه ملكا فلا بد أن نجعله إيش؟ بشرا، لأنه لا يتلاءم الملك مع البشر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء:
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إيش لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لكن ليس في الأرض إلا بشر، ولا يمكن أن نرسل إليهم ملائكة لأن ذلك لا يناسب. لو جعلناه ملكا لجعلناه رجولا، وحينئذ يبقى الإشكال. ولهذا قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الأمر كما خلطوه على أنفسهم. نستفيد من هذه الآية فوائد، منها تعنت المكذبين للرسل وطلبهم آيات مع أن الآيات كانت موجودة لكنهم متعنتون، ومنها أنهم يؤمنون بالملائكة، أعني المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله لولا أنزل عليه ملك، ومنها أنهم يعلمون أن الملائكة في السماء هي مقرهم ومسكنهم. الدليل لولا أنزل عليه ملك، ومنها يعني من فوائد هذه الآية أن الملك آية من آيات الله عز وجل إذا نزل مساعدا للبشر، لأنهم هم أقروا بأنه آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يرد على المعاندين بمثل ما عاندوا به ويحذرهم من اقتراح الآيات بقوله ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر. ومنها ما أشرنا إليه أن المكذبين للرسل إذا اقترحوا آية معينة ولم يؤمنوا عجلت لهم العقوبة. ومن فوائد الآيات الثانية أن الله تعالى لو أراد أن ينزل ملكا لم ينزل ملكا بصورته الملكية ولجعله إيش رجلا. لماذا؟ من أجل التناسب، تناسب الرسل والمرسل إليه. ومنها حكمة الله تبارك وتعالى في إرسال الرسل من البشر من أجل الركون إليهم وقبولهم، بل إن الله تبارك وتعالى يجعل الرسل من أوساط الأقوام وأشرافهم وأفاضلهم حتى يحتموا بهم، وهذا لا يضر أن يجعل الله تبارك وتعالى للرسل من يحميهم من أقوامهم. ويدل لذلك قول قوم شعيب له ولولا رهطك لرجمناك، مما يدل على أن الإنسان إذا كان من القوم صار له شأن كبير وهيبة. ويدل لعكس هذا قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يكونون عمادا لي. ومن فوائد الآيات الكريمة حسن المحاجة في القرآن الكريم، وهو أنه لو جاء الأمر على اقتراح هؤلاء لم يكن على ما اقترحوا، أي لم يكن ملكا. لماذا؟ لعدم المناسبة بين الرسول ومرسل إليه. فإذا كان رجلا عاد اللبس والاقتراح الذي اقترحوه لقوله ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ثم قال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك، اللام هنا موطئة للقسم ومؤكدة له، وقد للتحقيق، وهذا يرد في القرآن كثيرا. وعلى هذا فالجملة تكون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: قسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد. استهزئ أي سخر، بدليل قوله فحاق بالذين سخروا منه، سخروا به وقالوا أهذا رجل، أهذا الذي يذكر آلهتكم، إلا ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وقوله برسل نكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، أي لا تدل على أن جميع الرسل سخر بهم، بل برسل. واعلم أن النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم إلا إذا قام الدليل على هذا، فإنها تكون للعموم، مثل قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس ما أحضرت. فهنا نفس نكرة في سياق الإثبات لكنها للعموم، إذ معنى الآية علمت كل نفس. برسل من قبلك أي في الزمن، فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي عقوبة ما كانوا به يستهزئون أو جزاء ما كانوا به يستهزئون.
وإنما عبر الله تعالى عن الجزاء بالفعل للإشارة إلى سببه من وجه، وليعلم أن الجزاء بقدر العمل من وجه آخر، فالعقوبة سببها العمل الذي استحق به العامل أن يعاقب، فأطلق على العقوبة نفس العمل الذي هو السبب. ثانيا، إذا كان الإنسان يجازى عمله نفس العمل فهذا يعني أن الجزاء أو العقوبة بقدر العمل ما كانوا به يستهزئون. ثم قال قل سيروا في الأرض. في الآية الكريمة فوائد، منها توكيد الجملة بأنواع المؤكدات، فإذا قال قائل أليس خبر الله تعالى صدقا سواء اقترن بالقسم وأدوات التوكيد أو لا أم لا، فالجواب بلى، لكن القرآن الكريم جاء باللسان العربي، واللسان العربي يحسن فيه التأكيد إذا اقتضت الحال ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الله إذا أخبر بخبر وإن لم يؤكد فهو حق وصدق كما نشاهد الشمس، لكن القرآن بلسان عربي مبين. هذه واحدة. ثانيا، تأكيد الله له بالقسم يدل على أهميته وأنه من الأمور التي لا بد أن يقبلها الإنسان ويصدق بها، واضح؟ ثالثا، أنه قد يراد به دفع إنكار من أنكر مدلول الخبر ككون الله عز وجل يؤكد قيام الساعة بالمؤكدات الكثيرة لرد إنكار المكذبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ليس بغريب أن يستهزئ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد سبق من الأمم السابقة، استهزاء المكذبين للرسول بأي شيء بأنواع متعددة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرشين عظيم، كأنهم يقولون محمد لا يستحق هذا، وكما في قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، والاستفهام هنا للتحقيق، يعني من هذا الرجل الذي يذكر آلهتكم بالسوء، ليس بشيء وليس له قيمة. ومنها وصفهم إياه بأنه مجنون مخرف وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية عناية النبي، عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ينزل عليه من القرآن ما يسليه به. وجهه أن ذكر هذا عن استهزاء الأمم السابقة برسلها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن كونه يعلم بأن الأمم السابقة كذبت رسلها يهون عليه الأمر، أليس كذلك؟ وهذا واضح، فإن الإنسان يتسلى بالمصائب إذا أصابت غيره وتهون عليه مصيبته، وقد أشار الله إلى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، مع أنه لو كان في الدنيا واشترك الناس في العذاب لهان عليهم ونفعهم وحملهم على الصبر، لكن في القيامة لا ينفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين تؤخذ؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني فاحذروا أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستهزئون به. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا رسول بعد محمد. انتبهوا، هل يمكن أن تؤخذ من الآية أو لا؟ نعم، أي لا، الواقع أنه ليس بواضح، لأن في رسل من قبلك هذا تسلية الإنسان بما مضى، ولا يمنع لو كان ممكنا أن يوجد رسل آخرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ليس بيدنا على هذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السخفية والاستهزاء بالرسل موجب للعقاب لقوله فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم هل هذا العقاب عقاب على كفر أو على فسوق؟ الجواب بالأول، على كفر، فكل من سخر بالرسل أو استهزأ بهم فهو كافر، لا أشكال في هذا، ولكن هل تقبل توبته؟ الجواب نعم، تقبل توبته لعموم قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ودليل عقلي أن سب النبي إنما كان كفرا لنبوته لا لشخصيته، والنبوة والعمل بالشريعة التي جاءت بها من حقوق الله في الواقع، وحقوق الله تقبل فيها التوبة بالاتفاق. فالصحيح أن من سخر بالنبي أو استهزأ به فإنه إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ارتفع عنه وصف الردة وصار مسلما وارتفع عنه القتل. لكن إذا سب الرسول، إذا سب الرسول فهل إذا تاب وقبلنا توبة ارتفع عنه القتل أو لا؟ نعم، في خلاف، فمن العلماء من قال إنها تقبل توبته، وذلك لأن سب الرسول ليس سبا شخصيا، وإنما السب مصب إيش على النبوة والرسالة، والنبوة والرسالة من حق الله فتقبل، نعم فلا يقتل ما دمنا قبلنا توبته. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تقبل توبته ولكنه يقتل حدا، وعلل ذلك بأن سب النبي عليه الصلاة والسلام عدوان على شخصه وعلى رسالته لا شك، فعلى رسالته نقول إيش تقبل التوبة، وأما على شخصه فلا بد أن نثأر لنبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالثأر ونقتله، فيتحتم قتل ساب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن قبلنا توبة الساب. إذن ما الفائدة إذا قلنا تقبل توبة ويقتل؟ الفائدة أنه يقتل مسلما، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرث أقاربه المسلمون ويبقى على حكم الإسلام، بخلاف ما إذا قلنا إنه مرتد فلا يثبت له هذا الحكم. فإن قال قائل أليس قد وجد من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته وتاب وقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبته؟ فجواب بلى، لأن الحق له، فإذا عفى عنه فله الحق. هذه من جهة، من جهة أخرى ترغيبا له في التوبة، ترغيبا له في التوبة رفع عنه القتل. ثالثا أنه إذا تاب فسيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين استؤذن في قتل المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أما بعد موته فكل هذه العلل منتفية، فيجب على أمته أن يقتلوا من سبه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي سبب للعقوبة لقوله ما كانوا به يستهزئون، وأن العقوبة بقدر العمل، ولذلك عبر به عنها، وهذا من عدل الله عز وجل أن العقوبة بقدر العمل. أما المثوبة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله تبارك وتعالى قل سيروا في الأرض، قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيروا في الأرض في بمعنى على، وإنما أتت في بمعنى على لبيان أنه ينبغي أن يكون السير عميقا كأنما يسيرون في أجواف الأرض، سيروا في الأرض. وهل السير هنا بالقلوب أو بالأقدام؟ الجواب يحتمل هذا وهذا، فالسير في القلوب أن يتأمل الإنسان ما جرى للأمم السابقة بما صح من تاريخه، وأصح تاريخ للأمم السابقة ما جاء في القرآن أو صحت به السنة. أو بأقدامكم، سيروا في الأرض بأقدامكم بأن ينظروا آثار المكذبين المهلكين، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فصار السير هنا يشمل السير بالقلب والسير بالقدم لأجل الاعتبار، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا بأعينكم أو ببصائركم، يعني بأبصاركم أو بصائركم. إذا قلنا السير بالقلب فالمراد انظروا بالبصائر، وإذا قلنا بالقدم فالمراد بالبصر، وينبني على ما سبق. كيف كان عاقبة المكذبين، كيف هذه خبر كان مقدم، ويتعين أن يكون مقدما لأنه اسم استفهام، واسم الاستفهام له صدر الكلام لأنه هو المقصود بالجملة، وإذا كان المقصود بالجملة كان حقه أن يقدم،
ولهذا إذا قلت أين زيد تعين أن تكون أين خبرا مقدما، ولا يجوز أن تقول زيد أين. فكيف في محل نصب؟ خبر كان مقدم وعاقبة اسمها مؤخر، مؤخر باعتبار تقديم الخبر، وإلا هو في مكانه. كيف كان عاقبة المكذبين؟ فماذا كانت؟ كانت أسوأ عاقبة والعياذ بالله، دمرهم الله عز وجل وجعلهم مثلا للآخرين يعتبرون به. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها الأمر بالسير في الأرض للاعتبار، سواء كان بالبصائر أو بالبصر أو بالأبصار، لقول السير في الأرض. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي أن نقرأ تاريخ الأمم السابقة من أي مصدر؟ من القرآن وصحيح السنة. طيب، لأن من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة عن الأمم السابقة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، والعبرة بالصحيح. وما أكثر الأحاديث التي فيها الأخبار عن الأمم السابقة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضل الاعتبار، وأنه أمر مطلوب لقوله فانظروا، وسواء كان الاعتبار بمن انتقم الله منهم أو بمن أثابه. إن كان بمن انتقم الله منهم فالإنسان يحذر، وإن كان ممن أثابهم فالإنسان يرغب. وفي هذه الآية أي الاعتبارين؟ بمن انتقم الله منهم. ومن فوائد هذه الآية أن الآثار تدل على المؤثر، الآثار تدل على المؤثر، وهذا أمر معلوم بالحس والواقع. سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، يعني على السير، والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب بلى والله تدل على السميع البصير. فالآثار تدل على المؤثر. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة عقوبة المكذب. والتكذيب أحد شقي ما يحصل به الكفر، لأن الكفر يحصل بأمرين، إما التكذيب وإما الاستكبار، مع أن التكذيب فرع عن الاستكبار، لأنه ما كذب إلا أنه يرى أنه فوق المرسل. إن قال قائل يشكل على قولكم إن السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر، يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين أو المهلكين. فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عنها مطلقا، بل نهى عنها عن أن ندخل فرحين بطرين معجبين بالآثار وما أشبه ذلك. أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا، ولهذا قال لا تسوء على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فهناك فرق بين إنسان يدخل هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي، وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالآثار. الأول محمود والثاني مذموم، وبذلك يزول الإشكال. ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض، اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الألوهية لمن ما في السماوات والأرض، ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان. ثم أمره تبارك وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه، فقال قل لله. وهنا نقول هل الجواب من الله أو من الرسول؟ الجواب من الرسول بأمر الله، وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل، لأن الله أمر رسوله أن يقول هكذا قل لله. كتب على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، لأن الكتابة بمعنى الإيجاب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب بمعنى إيش؟ فرض وأوجب. وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فريضة موقتة. كتب على نفسه الرحمة، على نفسه أي على ذاته، ونفس الله هي ذاته وليس صفة بل هي الذات. قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه
ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه، بل المعنى يحذركم الله إياه، أي ذات الله عز وجل، فليس الصفة بل هي الذات. ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه، معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه، لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما، فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترغيب والترهيب. ترهيب يا أحيى في أي جملة؟ هذا التحذير، وأن الله غفور رحيم هذا الترهيب، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نعلم عن أفعاله

عليه، بل هو فرضها على نفسه. فإن قال قائل إننا نجد من الناس من أصابه البؤس والبلع وفقد المال وفقد الأولاد وهو في غاية البؤس، أين الرحمة؟ فالجواب كل ما أصاب الإنسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فإنه إيش؟ رحمة، لأنه إذا صبر أثيب ثواب الصابرين، وإذا احتسب أثيب ثواب الشاكرين، فهو خير له. وكم من أناس لو أنهم رزقوا صحة ومالا وأولادا لبطلوا وأفسدهم الغنى، وكم من أناس بالعكس كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمة وكفارة، حتى لو أن الإنسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك أجر، اللهم لك الحمد. حتى جاء في الحديث لو أن الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع أن خاف أن يكون ضاع مثلا فله أجر إلى هذا الحد. إذن هذه رحمة. وما أحسن قول رابعة العدوية إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول، إما أن يزول إلى ضده وإما أن يصل بصاحبه إلى هلاك، ولا بد أن يزول، لكن الأجر باقي. فإذا قال قائل الكافر، الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه، مع أن لله عليه رحمة بما يسره له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، صدق الله، لا يجمعنكم، هذه أيضا جملة مؤكدة، ويعرفنا صالح بن هارون ثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقع في جواب القسم، ونون التوكيد، والتقدير والله لا يجمعنكم. الخطاب للخلق، لا يجمعنكم أيها الناس كلكم، كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الله أكبر، نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آدم، كلنا نجمع، وكذلك ذرياتنا، الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامة. لما شبه المكذبون بالبعث بقولهم ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم إيش؟ ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. أنتم ما قيل لكم إنكم الآن تبعثون حتى تحتجوا وتقول هاتوا آبائنا، بل قيل لكم إنكم مجموعون ليش؟ ليوم القيامة لا ريب فيه. وقوله لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، يوم القيامة هو اليوم الآخر، وسمي بهذا لأمور ثلاثة، هذا الذي علمناه والله أعلم كان وراء شيء، لأمور ثلاثة: الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، وهذا القيام قيام عظيم يا أخوان، كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم لا يتخلف أحد، وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا، حتى الذي أكل أكلته السباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن يخرج. وسمي أيضا قيامة لأنه يقام فيه العدل، يقتص حتى للشاة الجلحة من الشاة القرنة، هذا اثنين. الثالث تقام فيه الأشهاد الذين يشهدون، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، فلهذه الأمور الثلاثة سمي يوم القيامة. طيب إذا قيل ما هو الدليل؟ قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي لليوم الذي يقام فيه العدل. وأما الثالث فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال عز وجل لا ريب فيه، هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق. ما هو الإثبات؟ ليجمعنكم، أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه. والنفي هنا ليس نفيا محضا، بل لكمال الإثبات، لبيان كمال الإثبات أنه أمر لا ريب فيه. وعلى هذا التقرير يكون النفي على بابه. وقيل إن النفي بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه،

0: الأول أبلغ،
1: الأول أبلغ، لأنه إذا قيل لا ريب فيه فإذا ارتاب إنسان فلخلل في عقله، لأن ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل، فجعلها للنفي على بابها أبلغ وأولى لا ريب فيه. ثم قال عز وجل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم مبتدأ، والخبر قد يكون محذوفا، التقدير الذين خسروا أنفسهم خاسروا، كما قال عز وجل قل إن الخاسرين من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فيكون معنى الذين خسروا أنفسهم هم الخاسرون حقا. فهم لا يؤمنون توكيد أو بيان للسبب الذي كان به الخسران، ويحتمل أن تكون جملة فهم لا يؤمنون خبر المبتدأ وقرنت بالفاء، لأن الذين اسم موصول وهو مفيد للعموم، والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه، فكان اقتران الفاء في خبره. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن جميع من في السماوات والأرض لله عز وجل، دليل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. فإن قال قائل كيف أخذتم العموم مع أن من للعاقل وما لغير العاقل؟ فالجواب أن هذين الاسمين يتناوبان، بمعنى أن أحدهما يقع مكان الآخر. الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات، وفي آية أخرى من في السماوات، وهذا يدل على أن من وما يتناوبان، وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل. وعليه فنقول من هنا تشمل العاقل وغير العاقل، أو نقول من للعاقل لكن عبر به أي بالعاقل، لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب أولى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات والأرض، وهذا متكرر كثيرا علينا، وتعلمون أن السماوات سبع والأرضين سبع. ومن فوائد الآية الكريمة أننا متى آمنا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله، فإننا لن نلجأ إلا لله ولن نخاف إلا من الله عز وجل، لأنه مالك من في السماوات والأرض. وليتنا نتوكل على الله حق توكله، لو توكلنا على الله حق توكله لكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا أي تطير في أول النهار وهي جائعة، وترجع في آخر النهار وهي ممتلئة البطون. سبحان الله، وهذا شيء مشاهد، تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو، وقد أعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل، تنظر للحب وهي في جو السماء فتنزل عليه، وتنظر للحبة الصغيرة التي لا يدركها الإنسان إلا بمشقة وهي تنظرها بسهولة، تجد أنها تأخذ الحبة الصغيرة جدا في وسط القطيفة المفروشة من بين الخمل اللي فيها، لكن الله عز وجل أعطاها قوة بصر حتى تعيش. المهم أنك متى علمت أن من في السماوات والأرض لله؟ فعلى من توكل ومن تخاف ومن ترجو؟ الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا، لقوله قل لله، مع أنه أمره أن يسأل ثم أمره أن يجيب، فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت، لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياءه، فأجب أنت إذا كان الأمر واضح لا نزع فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يكتب على نفسه ما شاء، لقوله كتب على نفسه الرحمة. فإذا قال قائل كيف يكون الشيء لازم على الله؟ فالجواب أن الله ألزم نفسه به وله أن يفعل ما شاء. نحن لا نلزم الله بشيء، لكن الله له أن يلزم نفسه بشيء، فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله، بل هي من كماله عز وجل. أن يفرض على نفسه الرحمة، لكن نحن ليس لنا على الله حق إلا ما أوجبه على نفسه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشاني، هو أوجب مو نحن، هو أوجب الأجر العظيم الشاني إن عذبوا فبعدله لأن الذنب ذنبهم، أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يعبر عن نفسه عنه بالنفس لقوله: كتب على نفسه الرحمة ولها نظائر. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وليست نفس الله كنفس الإنسان، الإنسان يطلق على نفسه نفس وله نفس. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال: كل نفس ذائقة الموت. فهنا يتوفى الأنفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم، لأنه عند الموت الجسم ما يقبض، الجسم في الأرض ويتولى على الأرض، الذي يقبض هو الروح. فالإنسان له نفس وهي الروح، ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول: كلمتك بنفسي، وتقول: جاء الرجل نفسه. أما الله عز وجل فليس له نفس، بل هو نفسه، هو ذاته عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث لقوله: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه، تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه. متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في مواطن، منها إذا كان المخاطب منكرا، فهنا يجب أن يؤكد الكلام، يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام. ومنها إذا كان الأمر بعيدا يستغرب فإنه يؤكد، لكن ليس كالأول، الأول يؤكد وجوبا، وهذا يؤكد لا مو جوازا، نقول استحبابا، لا يعني أوكد من عدمه، يعني توكيد أحسن من عدمه، ونقول استحسانا. كلما دعت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد، ولا يعد هذا تطويلا ولا إخلالا بالبلاغة. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جمع الأولين والآخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا، كما قال عز وجل: واليوم المشهود يشهده الأولون والآخرون. نحن نشهد هابيل وقابيل، ونشهد آخر واحد من هذه الأمة، كل العالم مشهودة، بل كل شيء مشهود، الجن، البهائم، الوحوش، كل شيء. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء. لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن، لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته، حقيقته أبلغ مما نتصور. اللهم اجعله علينا يسيرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية يوم البعث بيوم القيامة للوجوه التي سمعتموها في التفسير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا. شرعا لأن الله أخبر به وأكده وضرب له الأمثال، وعقلا لأنه ليس من المعقول أن الله تعالى يوجد هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل إليها الرسل وتستباح الأنفس والأموال والذرية في القتال في سبيل الله، ثم تكون نتيجة أن الأرض تبلعهم فقط. هذا ينافي الحكمة. فالعقل يوجب أن يكون هناك بعث حتى وإن لم يكن نص، فكيف والنصوص كثيرة كثيرة. ومن رحمة الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنة أنه يكثر من إثبات يوم القيامة ويضرب له الأمثال، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل الإنسان حقيقة على الإيمان. إذ لولا اعتقاد المؤمن أنه سيبعث ويجازى إن خيرا فخير وإن شرا فشر ما عمل أبدا، ولا صارت الأمة موطنا للسلب والنهب والأخذ والعدوان. من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم، يعني كأن لم يوجدوا على الأرض، لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم. ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخرة، فكانوا مخلدين في نار جهنم والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب إذا جعلنا جملة فهم لا يؤمنون خبرا. وجه ذلك أن سبب خسرانهم هو عدم الإيمان، فأخر السبب وقدم المسبب. هذا إذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقوله الذين خسروا أنفسهم. أما إذا جعلناها جملة مستقلة فلا تتأتى هذه الفائدة لأنها على الترتيب. ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار. له الضمير يعود على الله عز وجل. ما سكن في الليل والنهار، سكن يصح أن تكون من السكنى ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة. فإن كان من السكون بقي أن يقال وأين المتحرك، لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك، وهنا قال له ما سكن. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن هذا من باب الاستغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، ونظيره قول الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل تقي الحر والبرد، لكن ذكر الحر والبأس لأن لباسين متفقان، هذا يلبس عند حرارة الجو والثاني يلبس عند حرارة القتال، فقال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البرد. أما إذا جعلناها كل السكنة وله ما سكن فالمعنى أن له كل شيء، لأن كل ما المخلوقات ساكنة في مقارها. إذا كانت الآية صالحة لها أو إذا كان اللفظ صالحا لهذا وهذا، فهل نستعمله في المعنيين؟ نعم، بشرط أن لا يقع بينهما منافات، فإن وقع بينهما منافات أخذ بما يرجحه الدليل. ولهما سكن في الليل والنهار، تأمل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن، والتي قبلها قل لمن ما في السماوات والأرض عام في المكان، فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن. عموم المكان في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله، عموم الزمان ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ذكر السمع لكل صوت والعليم بكل حال. ولا بأس أن نعيد أقسام السمع التي وصف الله بها نفسه، وهو أولا قسمان: سمع إجابة وسمع صوت. سمع الإجابة في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، هذا يشمل سمع الإجابة وسمع الصوت، ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الصوت أقسام أو أنواع، إن شئت قل أنواع لأنك ذكرت الأول أقساما فاذكر الثاني أنواعا. النوع الأول المقصود به التأييد والنصر، والثاني المراد به التهديد، والثالث المراد به الإحاطة. مثال الأول الذي يقصد به التأييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال الله تبارك وتعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. في سكن معنيان، نعم، والثاني نعم من السكون. طيب وهل المعنيان يتنافيان؟ إذن يعني تكون الآية دالة على المعنيين. طيب، قوله هو السميع العليم، المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت. نعم، إذن يراد بها المعنيان جميعا. طيب، ما تقول في قوله تعالى يا سميع إن ربي لسميع الدعاء، من أي النوعين؟ نعم، سمع الصوت والإجابة، لأنه يسمعه ثم يجيب. هل لديك دليل يا جمال على أن السمع يأتي بمعنى الإجابة أو الاستجابة لغير من القرآن؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هذا نص صريح. يعني سمعنا يعني الإدراك بالصوت، إدراك الصوت، وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون، وإلا فهم يسمعون بآذانهم. من فوائد هذه الآية الكريمة العظيمة وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء. وجه الاختصاص تقديم الخبر وله، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ولهذا قلنا إن قوله تعالى إياك نعبد توحيد خالص، بمعنى لا نعبد إلا إياك، وكذلك نقول في إياك نستعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل، لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون، فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة، وهو وسط بين مذهبي الجبرية والقدرية. ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعليم، وإثبات ما تضمناه من صفة، صفة السمع في السميع والعلم في العليم. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ هذه تنصب محولين، المحول الأول غير مقدما والثاني وليا. ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل أتخذ غير الله وليا. المهم أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول معلنا أغير الله أتخذ وليا أستنصر به ويتولى أمري وأتولى شرعه، والاستفهام هنا للنفي. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا، وهو يطعم ولا يطعم، هو الله عز وجل يطعم، ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه، أطعمه يسر له الطعام، ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام. قال الله عز وجل مبين هذا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ولو جعله الله حطاما ما طعمناه. ثم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا، هذا الطعام وهذا الشراب، الزرع طعام والماء الشراب. ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ إذن الذي يطعم هو الله عز وجل. ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا، حتى لو وجد الطعام لو شاء الله ما طعمنا، لو شاء الله لم يخلقنا أفواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم. إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب، وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من 300 واحد، لأنها تبدأ من الحرض والسقي وتصريف الماء وغير ذلك، والشراء والطحن والعجن، وتجد أشياء كثيرة لا يصل إليك الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء. ولا يطعم، ولا يطعم أو ولا يطعم اللي عندنا
0: ولا يطعم.
1: إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، فهو لا يطعم لغناه عن كل أحد. ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد، ولو طعم لكان محتاجا للطعام، وهذا مستحيل على الله عز وجل. وهو يطعم ولا يطعم. قل إعلان آخر: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. فالأمر الأول لتحقيق توحيد الربوبية، والثاني لتحقيق توحيد العبادة. قل أي للناس معلنا: إني أمرت أن أكون أول من أسلم. أول من أسلم من هذه الأمة لا من جميع الأمم. ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهرا وباطنا، لأن الإسلام يطلق على هذا. وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان. ولا تكونن من المشركين، قوله ولا تكونن معطوف على قل، يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين، بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل. في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله، وهذا واجب عليه أو لا؟ نعم واجب عليه أن يعلن، لأنه رسول إمام مقتدى به، فلا بد أن يعلن تحقيق الربوبية. ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الولي. ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد، كما قال تعالى: وهو الولي الحميد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال، يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات وأراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى، بل هي على ما هي عليه. ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث فطر السماوات والأرض، وبقيت السماوات والأرض على حسب ما أراد الله تبارك وتعالى. الشمس تجري لمستقر لها، والقمر قدرناه منازل لم تختلف. ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم، لا مطعم سواه. وينبني على هذه الفائدة أن لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى. ولو أننا، ونستغفر الله ونتوب إليه، لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا مضمونا، بقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن غلبت علينا الأمور المادية الحسية، فصار الإنسان مع الأسف يعتمد على الأسباب أكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا، أي تذهب في أول النهار جائعة وتروح بطانا ترجع في آخر النهار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته إلى غيره، فهو لا يطعم لأنه لا يحتاج للطعام، ولا يطعم أيضا لأنه لا يحتاج إلى غيره، فهو غني عن كل من سواه، وكل من سواه مفتقر إليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من أسلم، لقوله: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، يعني من هذه الأمة، وهذا هو الذي صار. ومن فوائدها أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاج إلى الإسلام، وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام، حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم بأسمائهم: يا فلان بفلان، إلى أن وصل إلى بنته فاطمة، فقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع، لقوله: ولا تكونن من المشركين. فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا، ومع ذلك نهي عنه. إذا قال قائل: ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع؟ قلنا: الحكمة فيما نعلم وجهان. الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص، الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك في المستقبل، والثاني تطمين أمته إذا نهوا عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس، لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يكون من المشركين. هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما يكون شركا؟ ممكن نقول هذا، وهو على حسب الحال. إن كنا نظن أننا إذا قلنا أنت مشرك أخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر، فإننا لا نخاطبه بهذا الأسلوب. وإن كان نعلم أنه ممن يتقي الله، وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك، وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل، فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا، فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال. ثم قال الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أيضا أعلن أنك إن عصيت الله فإنك ستعذب. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب مفعول إيش؟ مفعول أخاف ولا عصيت؟ أخاف، يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. فما هو اليوم العظيم؟ اليوم العظيم يوم القيامة، كما قال الله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن الجزاء يوم القيامة، وأنه يخافه إن عصى ربه. ومنها من فوائدها أن المعصية سبب للعذاب، ولكن المعاصي على نوعين: معاص لا يغفرها الله وهي الشرك، ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر، وهناك معاص أخرى تكفرها الأعمال الصالحة وهي الصغائر. هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل. أما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالهم حقهم، إما باستحلال منه في الدنيا، وإما بأعمال صالحة تؤخذ من أعمال هذا الظالم. وسبق لنا أن الإنسان إذا تاب من ذنب فيه جناية على غيره هل يسقط حق الغير أو لا؟ وذكرنا أن ظاهر النصوص أنه يسقط إذا كان غير مال، كالذي يزني بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب، فإن الله يتوب عليه ويرضي التي أكلت على الزنا. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. قال الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل أي لهؤلاء وغيرهم، معلنا هذا الإعلان المهم. وفي قوله إني قراءتان، إني وإني، وهما سبعيتان. وقوله إن عذاب يوم عظيم مفعول أخاف، يعني أخاف من عذاب هذا اليوم العظيم. وأظن أننا شرحنا هذا وفوائده. طيب من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. من يصرف فيها أيضا قراءتان، من يصرف ومن يصرف عنه، يعني عنه العذاب، فقد رحمه أي رحمه الله عز وجل. والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل كيف نعرف أنه عاد إلى الله عز وجل؟ فيقال لأنه تقدم ذكر إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه، أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي. وذلك الفوز المبين المشار إليه، ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف. وقوله الفوز هذه خبر مبتدأ، المبين صفة للفوز. في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن الإنسان يوم القيامة، لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم، لأن غير هذا الفوز فوز زائل. حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص، إلا أن يكون فوزه في الدنيا سبباً للأعمال الصالحة التي يفوز بها في الآخرة. ذلك الفوز المبين أي البين، وهي اسم فاعل من أبانا، وأبانا يصح أن تكون لازمة ويصح أن تكون متعدية. فإذا قلت أبان المعلم للطالب معنى الكتاب، هذه إيش؟ متعدية. وإذا قلت أبان الصبح بمعنى انجلى، فهذه لازمة. إذن المبين هنا بمعنى بين. في الآية فوائد، منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم القيامة، ومنها إثبات الرحمة لله عز وجل بلفظ الفعل لقوله فقد رحمه، ورحمة الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتية الفعلية، فباعتبار المرحوم تكون فعلية، وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية. والرحمة يكون بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. فإذا قال قائل هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب؟ فالجواب هي حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف، ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل. وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية لأنها تدل على الرقة واللين، وهذا لا يليق بالله عز وجل. فإذا قلنا لهم فسروها لنا، قالوا الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة، وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله. فإذا قيل لهم ما الذي حمله على صرف الكلام عن ظاهره، قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف، هذا منتهى تقريرهم. فنقول لهم هذه الثمرة من تقريركم، جوابها لدينا سهل جدا، وهو أن نقول هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه، بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل. ثم إن لنا أن ننازعكم في دعواكم أن اللين واللقة يدل على الضعف، فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع أن يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمة؟ فنمنع أولا الدعوة، ثم لو سلمنا جدلا بأن الرحمة تدل على اللين والرقة فهذه رحمة المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ثم قال الله عز وجل مسليا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثبتا له ومقويا عزيمته، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضرر على الإنسان. وكلمة ضر كما تشاهدون نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي ضر يصيب يمسك الله به يعني يصيبك فلا كاشف أي لا مزيل له إلا الله عز وجل. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحة والعقل والمال والأهل والأمن وشرح الصدر وغير ذلك، فهو على كل شيء قدير قادر على أن يزيل الضرر الذي أصابك إلى خير. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله عز وجل. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله. ومنها تقوية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة إلى الله، وأنه مهما حاول هؤلاء أن يصيبوك بضرر فإنهم لا يملكون ذلك إذا لم يكن له أراد. ومنها الحث على الصبر لأنك إذا علمت أن الذي أصابك بالضر هو الله فلا بد أن تصبر، لأنك عبد يفعل بك ما شاء، فتصبر على ما يصيبك من الضرر. ومنها قوة رجاء العبد بالله عز وجل إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر. وجه ذلك قوله: فهو على كل شيء قدير. وكم من أضرار حدثت للإنسان حتى أوصل إلى اليأس والقنوط كشفها الله عز وجل. كم من إنسان أصيب بمرض حتى وصل إلى حافة القبر ثم شفاه الله. وكم من إنسان أصيب بالفقر حتى وصل إلى أن لا يجد قوت يومه وليلته أغناه الله. وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه الله. وهلم جر، لأن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام سلطان الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف كما يشاء بعباده، يقول إن يمسس بكذا وإن يمسس بكذا. ومنها عموم قدرة الله، يقوله فهو على كل شيء قدير. يقابل القدرة العجز، وهنا صفتان متشابهتان أو متقاربتان: القوة والقدرة. والفرق بينهما يحصل بالتعريف: القدرة التمكن من الفعل بلا عجز، والقوة التمكن من الفعل بلا ضعف. والدليل
0: قول الله تبارك وتعالى في القدرة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والدليل في القوة قول الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيء. أيهما أكمل أو أيهما أعم؟ نقول: أما القوة فهي أعم، لأنها تكون في ذي الشعور وغيره، في الشعور يعني في ذي الإرادة وغيره، فتقول فلان قوي وتقول الحديد قوي. وأما الإرادة فإنها لا تكون، نعم، وأما القدرة فإنها لا تكون إلا من ذي الإرادة، إلا من ذي الإرادة. إذ لا يصح أن تقول الباب قادم لأنه ليس له إرادة. أيهما أكمل؟ القوة أكمل، لأنه يلزم من وجود القوة القدرة ولا عجز. ونضرب مثلا لهذا برجل قيل له احمل هذا الحجر فحمله، لكن بمشق. لماذا نصف هذا الرجل؟ لأنه قادر غير قوي. وإنسان آخر قلنا له احمل هذا الحجر، أراد أن يحمله فعجز، نقول هذا عاجز غير قادر. ورجل ثالث قلنا احمل هذا الحجر فأخذه وكأنه ريشة، هذا قوي. وهل هو قادر؟ نعم، من باب أول. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قادر عليه، كل شيء، حتى وإن بعد في ذهنك فالله قادر عليه. ولهذا نبه الله تبارك وتعالى زكريا حين قال رب أنى يكون يا غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال الله له: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلا، أنا خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قادر على أن يخلق لك ولدا، أليس كذلك؟ وهذا قياس أولوية واضح، أو على الأقل قياس مثل واضح. فالقادر على العدم قادر على الإيجاد، والقادر على الإيجاد قادر على العدم. إذن يا أخي لا تستكثر أن تسأل الله تبارك وتعالى شيئا لا تكون فيه معتديا في الدعاء ولو كان في نظرك بعيدا، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هو الضمير يعود عن الله عز وجل، ومرجعه ما سبق من الآية: القاهر فوق عباده. القاهر هو الغلبة مع السلطان، يعني السلطة، لأن الغالب المطلق قد لا يكون له سلطة، لكن قهر الله عز وجل غلبة مع سلطة تام. وقوله فوق عباده، هل المراد فوقية المكانة أو فوقية المكان أو هما جميعا؟ نعم، هما جميعا، فوقية المكان وفوقية المكانة. وعليه فيكون المعنى هو القاهر فوق عباده من حيث المعنى، لا يمكن أن تغلبه قوة. ومن حيث المكان،
1: أنه فوق كل شيء. وقول عباده جمع عبد، والمراد به هنا العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، لأن العبودية ثلاث أقسام: عامة خاصة وأخص. العامة هي عبودية أن جميع المخلوقات كلها ذليلة أمام الله عز وجل فهي عابدة. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الخاصة هي عبادي عبودية المؤمنين، كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. العبودية التي أخص هي عبودية الرسل. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فهنا ثلاثة أقسام، الأخ بينها لنا بارك الله فيك. هنا القاهر فوق عباده هي العامة أو الخاصة؟ العامة. العامة، واعلم أن الخاصة تدخل في العامة، بمعنى أن الله أنهم عباد لله، العبودية القدرية والعبودية الشرعية. طيب، إذن القاهر فوق عباده، المراد عبودية القدر، كل خاضع لله عز وجل. لو كان من أقسى عباد الله فهو عبد لله. ففرعون مثلا عبد الله بالمعنى العام، نعم عبد الله بالمعنى العام، وموسى عبد الله بالمعنى العام والخاص. فالعبودية الشرعية خاصة، والعبودية القدرية الكونية عامة فوق عباده. وهو الحكيم الخبير. الحكيم تصح أن تكون بمعنى محكم، والشاهد على مجيء الفعيل بمعنى مفعل، بل الشواهد كثيرة، منها قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع. الداعي السميع للمسمع، أي نعم، ليس معنى السامع لأنه داعي، السميع يعني المسلم. يؤرقني وأصحابي هجوع. وحكيم أيضا بمعنى حاكم، حكيم بمعنى حاكم. إذن هي مشتقة من الحكمة ومن الحكم، والدليل على هذا على أنها من الحكم قول الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. وأما من الحكمة فكما في قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى. إذن الحكيم مشتقة من، نعم، من الأحكام والحكم. فإذا كانت مشتقة من الأحكام فهي بمعنى محكم، وإذا كانت من الحكم فهي بمعنى حاكم. والله تبارك وتعالى موصوف بهذا وهذا. ثم أعلم أن الحكم كوني وشرعي. الحكم كوني وشرعي. من الكون قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي. هذا حكم قدر. وأما الشرعي فمنه قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إذن الحكم نوعان: كوني وشرعي. مثال الكوني قول الله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي. ومن الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينه، أي شرع، حكم شرعي. فإن قال قائل: ما الفرق بينهما؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين. الأول أن الحكم القدري لا بد أن يقع. إذا حكم الله تعالى بشيء حكما قدريا فلا بد أن يقع. حكم سبحانه وتعالى بالخوف لا بد يقع الخوف، بالجد لا بد أن يقع الجد، بالرخاء لا بد أن يقع الرخاء، وهلم جرى. الحكم الشرعي إذا حكم بشيء فقد ينفذ وقد لا ينفذ. فإذا قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميت، فهل نقول إن هذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يأكل الميت لأحد؟ لا، قد يأكل وقد لا يأكل.
2: الفرق الثاني أن الحكم الشرعي سواء كان إيجابا أو تحريما لا يكون إلا فيما يرضى الله عز وجل. لا يمكن أن يأمر الله عباده بما يكرههم ولا أن ينهاهم عما يحب. الحكم الكوني يكون فيما يحبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه، هذا هو الفرق. انتهينا من الكلام عن الحكم. الحكمة، الحكمة نوعان، حكمة وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة المعينة، حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية محمودة. الأولى حكمة صورية، الثانية غائية. فإذا تأملت المخلوقات كلها وجدت أنها في غاية الحكمة، شمس وقمر ونجوم رياح أمطار وهكذا كلها الحكمة. وإذا نرأت الغاية منها وجدتها غاية حميدة مطابقة للحكمة. كذلك أيضا الشرع، إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة، وكونه لغاية حميدة حكمة. في الزكاة مثلا نجد الزروع ما سقي بمؤونة كان فيه نصف العشر، وما سقي بلا مؤونة العشر. ليش اختلف؟ لأن الواقع يقتضي ذلك. ما سقي بمؤونة تعب عليه صاحبه وأنفق مالا كثيرا في استخراج الماء، وذاك لم يفعل، لا لم يكن عليه هذا. كذلك إذا تأملت الحكمة في الزكاة أيضا وجدت أن المال القليل لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يحتمل المواساة بخلاف الكثير، ووجدت ما يشق إخراج الزكاة عنه لا تجب فيه الزكاة كالثياب والمراكب والبيوت وما أشبه. طيب ما الحكمة من الزكاة؟ يعني الآن عرفنا أن الزكاة على صورة معينة حكمة، لكن ما الحكمة من الزكاة؟ اسم، خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أفضل شيء، تطهرهم من الذنوب لأن الصدقة تذهب الخطيئة. تزكيهم بها أي تزكي أخلاقهم ودينهم، تزكي دينهم لأنه يبذل ما يحب فيما يحب الله عز وجل، ولا يمكن أن يبذل الإنسان محبوبا إلا لما هو أحب. كذلك تزكي أخلاقهم بالكرم والسخاء والرخاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أسباب انشراح الصدر الصدقة والبذل، وهذا معنى خفي، كلما كان الإنسان أشد بذلا للمال كان أوسع صدر، لا سيما إذا كان مؤمن بأنه يقربه إلى الله عز وجل وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك. المهم الآن الحكم والإحكام، الحكم كوني وشرع، الإحكام صوري وغائي، ويكون أيضا الحكمة تكون في المشروعات وفي المخلوقات. الخبير يعني ذا الخبرة، قال أهل العلم والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، هي العلم ببواطن الأمور، مشتقة من خبير الزرع الذي يدفن في الأرض ويكون خفيا. ولهذا يمر عليكم الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخابرة، يعني المزارعة التي تشتمل على الغرر. إذن الخبير يعني العليم ببواطن الأمور جل وعلا، حتى أن الله قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي يحدث به نفسه يعلمه الله عز وجل قبل أن يحدث به لسانه وقبل أن يعلم به إخوانه. الخبير إذن بالخبرة، وهي العلم ببواطن الأمور. طيب هل نقول وإذا كان خبيرا لازم أن يكون عليما؟ نعم يلزم أن يكون عليما. وقرن الله تعالى هنا بين الحكيم والخبير ليعلم الناس أن حكمة الله عز وجل عن خبرة، عن خبر وعلم ببواطن الأمور، وعلى هذا فقد تكون خفية على كثير من الناس لأنه لا يدرك الحكمة إلا من كان خبيرا. ففي قرن هذين الاسمين فائدة، وهي أن الخبرة قد تكون خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومن ثم قلنا إن جميع أوامر الشرع ونواهيه حكمة، ولا حاجة أن نعرف العلة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل وأنه ما شرعه إلا الحكمة، فلا حاجة. وما موقفنا من الأوامر والنواهي إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. إن تيسر لنا معرفة الحكمة فهذا منا من الله عز وجل، ومساعدة ومعونة من الله حتى يطمئن القلب ويقول إيمان. وإن لم تتبين فالمؤمن يكفيه أن هذا حكم الله عز وجل. ولذلك ربما تكون العبادة التي تخفى حكمتها أبلغ في التعب، لأن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك يأمرك به، لكن إذا كنت لا تعرف لله فإن تذللك لله به وعبادتك إياه أبلغ في التذلل. مثلا رمي الجمرات حصى تأخذها من الأرض ترمي بها في مكان معين، الإنسان قد يعلم العلة وقد لا يعلم. أكبر علة فيها أنها ذكر الله عز وجل، أنها ذكر لله، كما جاء في الحديث إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فهذا كمال التعبد، إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ حجرات حصيات ويرميها في مكان المؤمن. هذا لولا أنه مشروع لقيل إنه عبد، لكنه في وقته ومكانه مشروع، لأنه إيش؟ فيه كمال التعبد والتذلل لله، وأن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، مع أن فيه ذكر لله بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد، وفيه ذكر الله باللسان، يعني يشرع في كل حصاة ترميها أن تقول الله أكبر. ثم قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة. قيل إن هذه الآية لها سبب، وهو أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك بأنك حق؟ اليهود والنصارى أنكروا، فمن يشهد لك؟ فأنزل الله هذه الآية. وسواء كان هذا هو السبب أو لم يكن هذا هو السبب، لأن في قلوب المشركين لا شك أن الشيطان يلقي في قلوبهم ويقول محمد وش عنده من الآيات وش عنده من الشهادة. يقول عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء، الجواب واضح. ولهذا أمر الله نبيه أن يجيب قبل أن يجيب هؤلاء لئلا يكابر ويعاند، فقال قل الله شهيد بيني وبينك، وكان يعني يتبادر أن قل الله جوابا لهم هم لو قالوا من الشاهد، لكن الرسول يسألهم يقول أي شيء أكبر شهادة، ربما يكابرون ويقول لا شاهد لك، فقال قل الله شهيد بيني وبينك. نعرف هذه الآية لأن فيها أوجه، قل الله الإعراب الأول أن يكون الاسم الكريم مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير قل الله أكبر شهادة، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينك. أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبر محذوف، التقدير الله أكبر شهادة، ليكون مطابقا لقوله قل أي شيء أكبر شهادة، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينك. الوجه الثاني أن يكون الاسم الكريم خبر محذوف، تقديره هو الله، وعلى هذا التقدير يكون قوله شهيد يجوز بها وجهان، الوجه الأول أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ المحذوف، ويكون التقدير هو الله شهيد خبر ثاني، والوجه الثاني أن تقول شهيد خبر مبتدأ المحذوف، يعني هو الله هو شهيد بيني وبينك. هذه الأوجه في الإعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة نقف، قل الله نقف على هذا. في وجه آخر منفصل عن هذه الوجوه أن يكون الاسم الكريم مبتدأ خبره شهيد، قل الله شهيد بينه وبينه، وإذا كان الله شهيدا بينه وبين أعدائه فمن أكبر من الله؟ لا أحد أكبر، كل هذه الأوجه مهما تنوعت لا تعدو أن يكون المعنى الله أكبر شهادة من كل شيء، ولا شك في هذا، الله أكبر شهادة من كل شيء. وبماذا شهد الله للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شهد الله للرسول صلى الله عليه وسلم.

الله يعلم منك يا رسول. فهذه شهادة قولية من الله على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. أما الفعل الآيات التي يظهرها الله على يده هذه شهادة فعلية من الله، التمكين له في الأرض، تمكينه من أن يضرب الأعناق ويسبي الأموال الذرية، تمكينه من أن يتلو القرآن على الناس ويقول هذا كلام الله. وقد قال الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقوال بعضه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتر. شهادة الله الفعلية كثير. شهد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حق. قل الله شهيد بيني وبينه. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أوحي أبهم الفاعل لأنه معلوم، فالموحي هو الله عز وجل. والوحي في اللغة العربية في الأصل الإعلام بسرعة وخفاء، أن تعلم صاحبك بسرعة، تعطيه كلمات يفهمها بسرعة وخفاء لئلا يطلع عليها أحد. فأصله السر، أصل الوحي السر، لكنه في الاصطلاح هو عبارة عن تكليم الله عز وجل بواسطة أو بغير واسطة لأحد من عباده بشريعة يبلغها الناس. هذا الوحي، وسمي بذلك لأن الوحي خفي، تارة يكون في روع الرسول، وتارة يكون في تكليم الله للرسول من وراء حجاب، وتارة يكون في إرسال رسول يرسله الله عز وجل فيوحي بيده ما شاء. وقول القرآن، القرآن مصدر كالغفران والشكران. وهل هذا المصدر بمعنى اسم المفعول ولا بمعنى اسم الفاعل؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. تقول هذا عدل رضا، أي عادل راض. وفي الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فهل هنا هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول؟ الجواب بهما، يكون لهما جميعا. فهو بمعنى اسم الفاعل، أي قارئ، لأنه جامع، جامع آياتي وكلماتي وما يحتاج الناس إليه. بمعنى مفعول، أي مقروء. وكلا الوصفين ثابت من القرآن الكريم. لأنذركم به، اللام هنا متعلق بأوحي، أي أوحي إلي لأكون منذرا لكم. وهذا هو الحكمة من الوحي، أن الله سبحانه وتعالى يوحي للرسول لينذر به. وإذا أورث الله تبارك وتعالى رجلا هذا الوحي فإنما أورثه الله لينذر، لينذر ويقول الحق كما سيأتي شرف الفوائد. ومن بلغ، من هذه اسم موصول معطوف على إيش؟ على كاف ينذر، يعني وأنذر من بلغ، والفاعل يعود على القرآن. والمعنى ومن بلغه القرآن بأي واسطة، من بلغه القرآن فقد أنذر. ولكن من بلغه القرآن بغير اللغة العربية لم يفهم منه شيء فلا تقوم عليه الحجة. ومن بلغه باللغة العربية وهو لا يفهمها فإنها لا تقوم عليه الحجة، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا إيش؟ لأنهم تعقلون. جعلناه يعني صيرناه باللغة العربية. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، إلى آخر. بهذه الآية فوائد، منها إثبات اسم القاهر لله عز وجل، لأنه قال وهو القاهر، وجاء بصيغة أخرى القهار، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيستفاد من إثبات الاسم إثبات الصفة وهي القهر، لأن كل أسماء الله كلها دالة على معنى واحد أو أكثر، لأنها أسماء وأوصاف، فهي باعتبار تعيين الذات أسم، وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف. ولهذا نقول أسماء الله عز وجل ليست كأسماء بني آدم مثلا، فإن بني آدم قد يسمى الإنسان باسم وهو من أبعد الناس عن وصفه،
بخلاف أسماء الله.

0: من فوائدها إثبات الفوقية لله عز وجل بقوله فوق عباده، وكما سبق أنها فوقية مكان وفوقية مكان. طيب، أما فوقية المكانة فما أحد من المسلمين ينازل، وهي الفوقية المعنوية. أما فوقية المكان فقد تنازع المسلمون فيه على طرفين ووسط. الطرف الأول يقول إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في كل مكان، في السماء وفي الأرض وفي الأسواق وفي المساجد وفي المدارس وفي كل مكان. ولا يخفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة، كمخالفة النصوص، مخالفة الفطر، مخالفة العقول، وصف الله تعالى بما لا يليق بجلال. وقسم آخر على العكس من هذا، قال لا يجوز أبدا أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. ومعلوم أن هذا القول يعني العدم، فإذا قلت إن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل، فهذا هو العدم تماما. ولهذا قال محمود بن سبكتكين رحمه الله، وهو من أقوى الأمراء والسلاطين في المشرق، قال لمحمد بن فورك لما سأله عن علو الله وقال إنه لا نقول فوق ولا تحت الآخر، قال بين الفرق بين إلهك والعدم أو كلمة النحو. وصدق رحمه الله. قلنا أنهم طرفان ووسط. الوسط الذي هدى الله إليه سلف الأمة وأئمة الأمة وأهل السنة، أن الله تعالى في مكان فوق كل شيء، لكن ليس معنى ذلك أنه في مكان يحيط به مكان، كما نحن الآن في المسجد تحيط بنا جدران المسجد، لا، في مكان فوق فضاء، لأن ما فوق المخلوقات عدم، ما فوقها شيء. حتى نقول إن الله أحاط به شيء من مخلوقات فهو فضاء عدم، والله تعالى فوق كل شيء. وهذه الفوقية، فوقية المكان، دل عليها الكتاب والسنة. فلنسأل، نريد دليلا يا عبد الرحمن بن جمعة من القرآن على فوقية الله عز وجل، فوقية المكان. نعم، من السنة. نعم، من السنة الفعلية. كان يقول اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس يردها إليهم. طيب، كذلك أيضا من أدلة علو الله الدليل العقلي. يحيى،
1: لأن العلو هو يعني أفضل من الصفة،
0: صفة كمال، أليس كذلك؟ والله تعالى موصوف بصفة كمال، فلازم أن يكون، لازم أن يكون عالم. ولأن ضد العلو السفل، لأنهما متقابلان، فإذا عدم علوه لازم ثبوت سفوله، وهذا مستحيل على الله عز وجل. الفطرة شراه
2: فوق للعلو، إذا ضيق عليه وشبه ذلك ارتفع قرب إلى السماء.
0: نعم، أن الإنسان كلما دعا يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو، ما قال يا الله إلا يجد قلب يرتفع إلى السماء بدون أي دراسة وبدون أي تعليم، فهو دليل فطري. حتى قيل إن البهائم تقر بذلك، وفيه الحديث الضعيف أن سليمان بن داود عليهما السلام خرج مرة يستسقي، أن يطلب نزول المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا رزق، فقال ارجعوا فقد دعيت سقيت بدعوة غير. هذا الأثر ضعيف، لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعترف بعلو الله عز وجل. فتبين الآن أن دلالة الأدلة كلها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وهناك إجماع على هذا، متفقة على علو الله تبارك وتعالى علو مكان وليس فيه أي نقص. وأما تدجيل المنكرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة والنبي والصحابة لأنه يلزم من ذلك أن يكون تسليما، فنقول إذا لزم هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليكن، وما يضرنا إذا لزم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى له ذات مخالفة لذوات المخلوقات من كل وجه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى في الوجود والحدوث مخالفة، فإن الله لم يزل ولا يزال موجودا بخلاف غيره من المخلوقات، فهو حادث بعد أن لم يكن. وأي ضرر، أي ضرر فيها؟ لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية، لأنك لا تستطيع أن تتصورها بصورة مطابقة إطلاقا، كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات العبودية لجميع الخلق لقوله فوق عباده، وهذه العبودية عبودية العبودية الكونية، كل الخلق عباد الله عز وجل يفعل فيهم ما شاء، ولا يمكن لأي واحد بغل أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي على ربه عز وجل من هذه الناحية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الله، بل إثبات اسمي الله الحكيم والخبير وما تضمناه من صفة. فالذي تضمنه الحكيم صفتان، الإحكام والحكم، وإن شئت فقل الحكمة والحكم. وقد سبق في التفسير أن الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. قال بعضهم إن الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه، لأن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة تماما للحكمة. كذلك الأمور الكونية كلها مطابقة للحكمة كما سبق في التفسير. بالنسبة للحكم أيضا، حكم الله نوعان، شرعي وقدر، أو شيء تقول كون، وهي أيضا موافقة للحكمة. وذكرنا أن الحكمة التفسير نوعان، حكمة غاية وحكمة صورة. الغاية أن كل ما قضاه الله كونا أو شرعه فإنه على وفق الحكمة، والغاية منه حكمة أيضا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات وصف الخبرة لله عز وجل، وهي العلم ببواطن الأمور. يترتب على إيماننا بهذا أولا أن نستسلم لحكم الله الشرعي كما أننا مستسلمون لحكمه القديم، وأن لا نكلف أنفسنا في الاطلاع على الحكمة فيما لا تدركه العقول، بل نؤمن ونسلم. وكذلك يقال في الأحكام القدرية تؤمن بالله وتسلم لقضائه. إذن يستلزم من جهة المنهج والمسلك أن الإنسان يرضى بالحكم الشرعي، لا يقول ليته لم يحرم أو ليته لم يوجب، وكذلك القدر يستسلم له. كذلك من الفوائد المسلكية والمنهجية أنك تستلزم أو تلتزم بأحكام الله الشرعية، لأن الحكم له والحكمة في ما شرع، فلا مناص لك عن أحكام الله الشرعية. طيب، وهل هذا يمنع من أن نسأل عن الحكمة؟ لا يمنع، لكن بشرط أن نستسلم تماما قبل معرفة الحكمة. أما أن لا نستسلم إلا إذا عرفنا الحكمة فهذا غلط عظيم. وبالنسبة للخبير، متى علمت أن الله سبحانه وتعالى خبير بكل شيء يقع منك فإنك سوف تخاف من مخالفة الله عز وجل، وسوف ترغب بالقيام بأمر الله، لأنك تعلم أنك لن تعمل عملا إلا علم الله به. وهذه نتيجة مهمة جدا. من يترك الزنا مثلا في مكان لا يقل عليه الله وبدون معارضة من المرأة، والنفس تدعو لذلك. من يترك هذا في مثل هذه الحال إلا مؤمن يعلم أن الله يراقب. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام، دعته سيدته إلى نفسه في مكان خال ولا يمكن الوصول إليه لأنها غلقت الأبواب، وهي امرأة العزيز ستكون على جانب كبير من الجمال أو التجمل. ولما همت به وهم بها رأى برهان الله عز وجل، أي ما في قلبه من الإيمان، فانصرف عنه وتركها خوفا من الله تبارك وتعالى. وقال الله في ذلك: كذلك، أي كان الأمر كذلك، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فالمهم أنك متى آمنت بعلم الله عز وجل بجميع أحوالك وبما في قلبك فإنك لن تخالفه فتعصيه. يعني كيف تخالف الله عز وجل وتعصيه وهو يعلم هذا لا يقع إلا من أزغ الله قلبه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا، الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية. لا لا لا، برهان رب ما رأى شيء. أما قولهم أن تمثل له أبوه وما أشبه ذلك ما هو صحيح. نعم. نعم، هم الآن ينتسبون للإسلام، ينتسبون للإسلام، ولذلك يعدون من الفرق الإسلامية. وبعض العلماء رحمهم الله أخرج الجهمية من الفرق الإسلامية، لكن هذه مشكلة، يعني لو قلنا بها يوجد فيها ناس ما نستطيع أن نحكم عليهم بالردة. نعم سليم.
3: بالنسبة للبهائم الشيخ، أعلم أن الله يعلم ما في قلبي، يعلم ويرفض ويعلم شدتي وكذب يا شيخ. رأيت ناقة شدة الولادة ترفع رأسها لهم.
0: لا إله إلا الله.
3: نعم، ما في وسع تصويرها. مكان قبل مكانها أو قبل من صغيرها في كلها بين يدي الله ترفع في الرأس لهم، ما في وسع
0: تصويرها. الله أكبر. هذا ما يستبعد، ما يستبعد أنها يعني رفعت رأسها إلى ربها عز وجل. هذا ما يستبع، لا يستبع. نعم.
4: حشرة في الجراد وتقف كإنسان يقف يدعو وهي تمد يدها كذا، وقف على قدميه
0: على رجليها
4: تمد يدها كذا وتقف على
0: قدميه إلى أذاها.
4: لا، وقفها كذا
0: رأيتها
4: في سفره. إيه. هي تقف ويدها مرفوعة.
0: بدون أذية. سبحان الله. أما الجعل، تعرفون الجعل؟ واضح. إذا أحد أذاه وقف على رجليه ورفع يديه. نعم. هذا مشاهد. ها؟ كيف يعمل؟ أي سلاح؟ ما فهم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لك أي شيء أكبر شهادة، فإن أجابوا خصم وإن لم يجيبوا فقل أنت أجب، قل الله، يعني أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم سبق الكلام عليه على إعرابه. وذكرنا أن شهادة الله لرسوله بالحق نوعان: قولية وفعلية. قال: وأوحي إلي هذا القرآن، أيضا تكلمنا عليه وبينا معنى القرآن وأنه مصدر إما بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ هذا القرآن فكأنما خاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة. لأنه قال لأنذركم أيها المخاطبون ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هذا الاستفهام الإنكار، وهو استفهام داخل على جملة مؤكدة، مؤكدة بإن واللام، فهي كقوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، همزة داخل على جملة مؤكدة بإن واللام. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يؤكد أنهم شهد أن مع الله آلهة أخرى، وينكر عليهم هذه الشهادة لأن هذه أكذب شهادة. ولقد قال هؤلاء أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم إشراف أن يمشوا، دعوا هذه الدعوة لا تغرنكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلى آخر. قل لا أشهد، يعني إن شهدتم فأنا بريء منكم، لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، كرر الأمر بالقول لأهمية الموضوع، فأمر أولا بنفي شهادة، ثم أمر ثانيا بإثبات شهادته أن الله إله واحد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، بريء، البراءة بمعنى الخلو، ومنه أبرأ الرجل غريمه أي أخلاه من الدين الذي عليه، فمعنى بريء مما تشركون أي أني خلي مما تشركون فأنبذه ولا أخذ به. وقول مما تشركون، نعم كل ما يشركون به. فإن قال قائل هل هو بريء ممن يعبدون عيسى؟ نعم، من هل هو بريء من عيسى؟ الجواب أن نقول إن عيسى عليه السلام لا يتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وبناء على هذا فإما أن نجعل ما مصدرية ويكون معنى بريء من شرككم، وإما أن نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من يعبد من دون الله وهو صالح من الأنبياء والملائكة وغيرهم. وهذا نظير قول الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لما نزلت هذه الآية احتج المشركون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إذن عيسى من أهل النار لأنه يعبد من دون الله. فأنزل الله تعالى ردا لهذه الشبهة قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فيكون عيسى عليه السلام مستثنا من العموم. وهنا كذلك نقول فصار المخرج خمس أوجه، أحد أمرين، إما أن نجعل ماء مصدريا فيكون المعنى بريء من شركه، أو نجعلها موصولة ويستثنى من ذلك من جعل شريكا مع الله وهو لا يرضى بذلك من الأنبياء والملائكة والصالحين. من فوائد الآية إطلاق اسم الشيء على الله بقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، لأن اسم الاستفهام إذا أضيف إلى كلمة صارت هذه الكلمة صادقة على جواب الاستفهام، وهنا جواب الاستفهام ما هو؟ الله. فيكون الله تعالى شيئا، يعني يصدق أن نسميه شيئا. نعم، وقد قال البخاري رحمه الله وسمى الله نفسه شيئا، ولكن يجب أن نعلم أنه يخبر بكلمة شيء عن الله ولكن لا يسمى به. دليل هذا هو أن الله تعالى له الأسماء الحسنى، كلمة الشيء لا تدل على هذا المعنى، فيخبر بها عنه ولكنه لا يسمى بها. إذن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يسمى به. هل يطلق على القرآن بأنه شيء؟ نعم هو شيء لا شك. قالت الجهمية إذا أطلقتم على القرآن بأنه شيء فقد أقررتم بأنه مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وجوابنا على هذا أن نقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله وصفه، ووصف الخالق غير مخلوق، لأن الوصف تابع للذات، فكما أن الذات غير مخلوقة فكذلك الوصف. ثم لا يمنع أن يكون المراد الله خالق كل شيء، أن يكون المراد بهذا العموم الخصوص، أي خالق كل شيء من المخلوقات. والعموم قد يراد به الخصوص، كما في قوله الله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أن آية محمد النهار لم تدمر السماء ولا الأرض بل ولا المساكن، كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن شهادة الله أكبر شهادة، أكبر شهادة. ونعم والله إن شهادة الله أكبر شهادة، لأنها مبنية على علم ويقين وعدل. الخلل في الشهادة أن تكون مبنية على ظن أو على جهل أو على جور، لأن الشاهد إما أن يبني على أشياء ظنية أو يشهد عن جهل تام أو يشهد عن جور، فكل هذا يخل بالشهادة. وشهادة الله عز وجل منزهة عن هذا، صادرة عن إيش؟ عن علم يقيني وعن عدل. لا يمكن أن يجور في الشهادة جل وعلا، ولا يمكن أن يشهد إلا عنه، إذن هو أكبر شهادة. طيب، يدل لذلك القرآن، قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه كمله والملائكة يشهد وكفى بالله شهيدا، يكفي شهادة الله. وقال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، شف بعض الأقاويل، بعض هذه منصوبة للأقاويل مضافة للأقاويل، يعني قولا من أقاويل كثيرة، يعني مثل أوحينا إليه ألف قول فتقول واحدا، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني كلام الله عز وجل. هل قطع من الرسول صلى الله عليه وسلم الوتين؟ لا، بل بقي حيا إلى الأجل المحتوم له ونصره الله، فدل هذا على أنه حق صلى الله عليه وسلم. شهادة الله ذكرنا في التفسير أنها نوعان، قولية وفعلية. فالقولية كما سمعتم لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والفعلية نصره إياه وتمكينه إياه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى حاكم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصومه، لقوله شهيد بيني وبينك. فإن قال قائل وهل يطلق الشاهد على الحاكم؟ فالجواب نعم. استمع إلى قول الله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. شهد شاهد يعني حكم حاكم، يعني ما شهد، لأنه يقول إن كان وإن كان، لكنه حاكم. ثم نقول الحاكم في الواقع شاهد يا أخوان، شاهد من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشهد بأن الحكم كذا وكذا. الوجه الثاني أنه يشهد على المحكوم عليه بأن الحق عليه. الوجه الثالث أنه يشهد للمحكوم له بأن الحق له. فالحكم متضمن للشهادة بلا شك، فيصح أن يطلق على الحاكم أنه شاهد. نعم، قل الله شهيد بيني وبينه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن موحى إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ما فيه ولا كلمة ولا حرف غير موحى إليه. وأبهم الفاعل لأنه معلوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل إن ضللت فإنما أمر أن يقول إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ومن فوائد هذا القرآن، هذه الآية الكريمة، عظمة هذا القرآن حيث أوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك في هذا. وآثار تعظيمه وعظمته كثيرة، منها أنه لا يقرأه حتى يغتسل، ومنها أنه لا يمسه المحدث حتى يتوضأ، ومنها أنه لا يجوز أن تدخل به الأماكن القذرة، ومنها أنه لا تجوز إهانته بأن يوضع بين القدمين مثلا، ومنها أنه لا يسافر به لأرض العدو إذا كان يخشى عليه من الإهانة، ومنها أنه لا يجوز بيع المصحف. نعم، بعض العلماء يقول لا يجوز بيعه، وعلّلوا ذلك بأن ذلك ابتذال له، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، لأن الواجب على من استغنى عنها أن يبذله لغيره. فالمهم أن تعظيم القرآن واجب وله صور، أي نعم، أي تعظيمه له صور، ذكرنا منها ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كاف في الإنذار بقوله: لأنذركم به فمن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة بقوله: لأنذركم به ومن بلغ. ولكن هل من بلغه القرآن وهو لا يعرف اللغة العربية هل يقال إنها قامت عليه الحجة؟ لا. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ومنها أنه يجب على علماء المسلمين أن يبلغوا القرآن كل أحد، لأنهم ورثة الأنبياء. ولكن من لم يكن لسانه عربيا فإنه يبلغ معنى القرآن بلسانه، ثم يعطى القرآن فيقرأه باللفظ العربي. ولهذا نرى بعض الذين لا ينطقون عربية يقرؤون القرآن بالعربية وهم لا يعرفون معنى. وهذه من آيات الله أن الله تعالى يسر القرآن لهم حتى كانوا ينطقون به بالعرب، مع أنك لو أعطيتهم قطعة من سطرين فقط نعم ما يقرؤون ما يستطيعون. لكن هذا من آيات الله. وربما نقول إنه داخل في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. في أيضا مسألة: إذا بلغ القرآن قوما يعرفون اللغة العربية لكنهم عاشوا في أحضان أئمة الضلال ولا يدرون عن شيء، إذ أن أئمة الضلال عندهم هم المبلغون عن الله ورسوله، فهل هؤلاء معذورون أو غير معذورون؟ الذي أرى أنهم معذورون، لكن عليهم إذا نبهوا للحق أن يبحثوا عنه. فإن أصروا مع التنبيه وقالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة فهم كفار. وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة عنده، أنهم إن بقوا على جهلهم ولم ينبهوا للحق فهم معذورون، وإلا فهم غير معذورون. وهذا في من يدين بدين الإسلام، وأما من عرف أنه على غير الإسلام يتبع أئمته أئمة الضلال وهو يعرف أنه غير مسلم كالنصارى مثلا واليهود، فهؤلاء كفرهم ظاهر، حتى هم بأنفسهم يعرفون أنهم من أمة الكفر ولا ينتسبون للإسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار على من يشهدون أن مع الله آلهة، الإنكار الشديد بقوله: أئنكم لتشهدون. وتأمل كيف أتت الجملة مؤكدة حتى لا يستطيعوا أن ينكروا. أئنكم يعني أؤكد أنكم تشهدون مع أن مع الله آلهة أخرى وأنا أنكر عليكم. أظن واضح إن شاء الله التركيب. أئنكم لتشهدون، قلت الاستفهام لإيش؟ للإنكار. والجملة التي دخل الاستفهام مؤكدة بإن واللام حتى لا يمكن، يعني أؤكد أنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى وأنكر عليكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة سفه أولئك المشركين الذين يشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولو سئلوا عنها أتخلق شيئا لقالوا لا. وهذا من سفه أن يعبدوا من لا يخلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التبرؤ من أهل الباطل وما هم عليه بقوله: قل لا أشهد يعني أؤكد أنكم تشهدون ولكني أنا لا أشهد. وهذا واجب أن يتبرأ الإنسان من كل ما يعبد من دون الله، فإن لم يشهد ببطلان آلهات سوى الله فإنه لم يخلص ولم يوحد، إذ أن التوحيد مبني على النفي والإثبات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب البراءة مما عليه المشركون بقول وإنني بريء مما تشركون. يجب أن يتبرأ الإنسان مما يشرك به هؤلاء من المعبودات أو من عملهم الشركي، ولا تجوز المداهنة في هذا ولا تجوز الموافقة، بل تجب البراءة. والعجب أن بعض الناس يداهن هؤلاء الكفار ويقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني فنحن مؤمنون بعيسى، يقول أمام النصارى وأمام اليهود يعني نحن مؤمنون بموسى. المسألة ما هي بالإيمان بموسى وعيسى، نحن نؤمن بهذا. المسألة الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بمحمد فهم غير مؤمنين لا بموسى ولا عيسى. وقد سبق لنا أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، واستدلنا لذلك بقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وبقوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. نعم
5: تفضل.
0: نعم التقرير. نعم من ناش
5: إذا
0: بلغه الحق، الحق واضح الحمد لله في القرآن والسنة واضح. ما هذا بأي طريق بيني وبين كتاب الله؟ بلى أقرأه، لكن هذا بالنسبة لهم مو لك أنت، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إذن معناها مكابر، هؤلاء مكابر. من يفهم من قولها على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أن هذا يعني جواز عبادته؟ والله تعالى قد ملأ القرآن بالنهي عن العبادة، العبادة غير. لا لا هذا إذا قال هكذا على طول فالسيف أمام. المهم إذا كابر، إذا أريناه الآية وكابر فنحن نقتله نحكم بكبره في الدنيا، وإذا كان ما يقوله حقا من أنه لم تبلغه الدعوة إلا مشوشة فأمره إلى الله، لأنه لا يجوز أن نقرن أحكام الدنيا بأحكام الآخرة، أحكام الدنيا لها حال وأحكام الآخرة لها حال. هذا الرجل الذي قتله أسامة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أحكام الدنيا إيش؟ نرفع عنه القتل، مع أنه ربما يكون قال تعالى على كل هذا. المسألة عويصة جدا، المسألة لا شك أنها عويصة، لكن الذي تبين لي ما قررته عليه. نعم لا ما في الموضوع. اللام هذه بالتوكيد لأنها جاءت بجوابه خبر إن. نعم بعض الأوام بأشعارهم. نعم يا أبا الأفراد المشكلة هذه، لأنها إن أخذنا بظاهرها جعل الله أبا، لكني أعلم أنهم لا يريدون هذا، يريدون يا أبا الأفراج يعني صاحب الأفراج، فنقول لهم لا تقول هذا، قل يا صاحب الأفراج، وأحسن من هذا يا مفرج الكربات. ها إيش؟ أي من باب نقول دعونا من فلان وفلان، الآن القرآن بينه، السنة بينه، وكما قال الله عز وجل عن موسى وخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون. نقول لهؤلاء: كل من يدعى من دون الله فلن يستجيب لأحد ودعاؤه ضلال. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فإذا كابر صار مكابر. سليم،
3: لكن بعد
0: أنهم
3: مسلموا
0: إيه؟
3: يطوفون مثل ما سوى ما قال عمر
0: رضي الله عنه قال: يقول الله لا يقول لا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، جهل، جهل يا سليم، جهل عظيم. ولا كما تفضلت، إذا كان أنت اللي تصنع بيدك، نعم، كيف تعبده؟ أنت أعلم منه. ثم الغريب انهم هم بعضهم من جاهلين يصنع من العبيد التمر، يصنع إلها ويعبده، واذا جاء اكله ثم خرج من دبره قدرا، نسال الله السلامه. نعم، بين طيب المداهنه ان الانسان يبقي صاحبه على ما هو عليه ويؤمن به ولا يتكلم معه، والمدارات انه يريد ان ينقله مما هو عليه لكن بتلقى. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه مبتدأ وخبر، الذين مبتدأ ويعرفونه خبر الجملة. الذين آتيناهم الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم آخر أمة كان عندها أصل كتاب، فهم الذين أوتوا الكتاب. وقوله يعرفونه يحتمل أن يكون المعنى يعرفون هذا الكتاب، ويحتمل أن يكون المراد يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثاني أقرب ويؤيده قوله: كما يعرفون أبناءهم. فإن الأبناء بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، يعني أن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يعرف الرجل به. وخص الأبناء لأن تعلق الرجل بالأبناء أكثر من تعلقه بالبنات، فتكون معرفته للأبناء أكثر من معرفته للبنات. هذا وجه. وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فهو من الأبناء، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم يحتمل أن تكون خبر لمدة محدود، والتقدير هم الذين خسروا أنفسهم، ويحتمل أن تكون الذين مبتدأ وخبر جملة فهم لا يؤمنون، والفاء دخلت بالخبر لمشابهة المبتدأ الشرق في العموم، لأن الاسم الموصول يشبه الشرق في العموم، ويكون تقدير الكلام بدون الفاء الذين خسروا أنفسهم هم لا يؤمنون. ومعدل الاحتمالين واحد، والمعنى أن الذين خسروا أنفسهم هم الذين لا يؤمنون، أي الذين اختاروا الخسارة هم الذين لا يؤمنون، ومنهم الذين آتاهم الله الكتاب. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الحجة قائمة على اليهود والنصارى في صحة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فإن قال قائل: هذا كلام الله عز وجل، فهل له من دليل؟ قلنا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ان يطلب الدليل على صدق خبر الله. خبر الله تبارك وتعالى هو الدليل، ومدلوله هو المدلول، ولا حاجه ان نقول هل هناك شاهد يدل على ان الذين اوتوا الكتاب يعرفون محمدا كما يعرفون ابناءه، لان كلام الله اقوى شاهد ولكن مع ذلك لا مانع أن نقيم الحجة عليهم من كتبهم، فقد قال الله تعالى في سورة الأعراف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ومكتوبا وصفه عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، يعرفون هذا تماما. وقد نقل الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره نقل النصوص من الإنجيل على هذا القول، بل على إقامة الحجة عليهم وأن هذا مكتوب عندهم في كتبه. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي أن نضرب المثل بأقرب مطابق للممثل لقوله كما يعرفون أبناءه، لأن هذا أقرب إلى التصور وإلى الصدق. ومنها المنة والتوبيخ على اليهود والنصارى، المنة والتوبيخ، كيف هذا؟ المنة أن الله أعطاهم الكتاب وبين لهم وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سيرسل للناس كافة، وهذه نعمة أن يبين الله للعبد طريق الهدى. التوبيخ أنهم كانوا كافرين به مع وضوح الدليل، فتكون الآية جامعة بين إيش؟ بين بيان منة عليهم من الله وتوبيخهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يؤمن فقد خسر نفسه، يقولها الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وهل خسر أهله؟ نعم، قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أيضا عمرهم، أعمارهم خسروهم، مضت في غير فعل، لأن شخصا مآله نار جهنم والعياذ بالله بعد أن عمر في الدنيا ما عمر قد خسر وقته وزمن، كما قال عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من اسم استفهام، والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنفي إذا جاء بصيغة الاستفهام صار أبلغ. لماذا يا جماعة؟ لأنه يكون مشربا معنى التحدي، كأن المتكلم يقول بين إن كنت صادقا أحدا أظلم ممن افترى على الله كذبا، فيكون مجيء النفي بصيغة الاستفهام أبلغ في النفي. والظلم في الأصل النقص، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها إيش؟ ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، لكنه تعدى إلى نقص الإنسان فيما يجب عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، فإنه نقص حق نفسه بذلك. ممن افترى على الله كذبا، افترى بمعنى اختلق على الله الكذب، لأن الكذب على الله عز وجل أعظم الكذب، ويليه الكذب على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد بل هو أعظم. يلي ذلك الكذب على علماء الشريعة، إذا كذب عليهم بأنهم أفتوا بكذا فهذا كذب، لأنه كذب على الشرع، إذ أن علماء الشريعة هم الذين يبلغون الشريعة، فإذا كذب عليهم فقد كذب على الشرع، أو كذب بآياته، أو هنا للتنويع يعني افترى أو كذب. طيب وإن جمع بين الأمرين صار أشد. إذا طبقنا هذه الآية على واقع المشركين من قريش نجد أنها منطبقة عليهم تماما، فقد افتروا على الله الكذب بأن يشركوا معه ما لم ينزل به سلطان، افتروا على الله الكذب فقالوا هذا حلال وهذا حرام، قالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شرك. هم أيضا كذبوا بآياتنا، كذبوا بالآيات الشرعية التي جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الآيات الكونية فهم لا

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فيما سبق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ آدم. نعم. وما المراد بالكتاب؟ الإنجيل. طيب، ولماذا خصت الأبناء يعرفونه كما يعرف أبناءهم؟ جزاء. ومعرفة الأبناء فيها نظر؟
1: لا.
0: نعم، لأن تعلق الإنسان بالبنين أكثر من تعلقه بالبنات، فهذا يستلزم أن يكون معرفته بحاله أكثر من معرفته بحال البنات. طيب، ما المراد بهذا الجملة؟ صالح بن هارون كما يعرفون أبناءه. دعنا من مرجع الضمير، قصدي ما المراد بها. أنه ليس عندهم شك في أن هذا حق، فتكون الحجة قد قامت عليه. نعم. طيب، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أليس انتفاء الإيمان قبل الخسران؟ فؤاد، كيف قدم الخسران على ترتب الحكم؟ يعني الذين قضى الله أنهم خاسرون فلن يؤمن، فهم لا يؤمنون. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فهذا صنفان: الأول كذب على الله، والثاني كذب آيات الله. لا أحد أظلم ممن، ومن جمع بينهما فهو أشد. طيب، من أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن قال إن لله ولدا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن لله شريكا، هذا افترى على الله كذبا، أو قال إن هذا الكون لم يخلق الله، افترى على الله كذبا إذا قال خلقه الطبيعة وما أشبه ذلك، أو كذب بآياته، أي كذب بالآيات الدالة على أن الله عز وجل حق، الكونية والشرعية كليهما، كذب بالآيات الكونية أو الآيات الشرعية. التكذيب بالآيات الكونية أن ينفي كون الله عز وجل خلقها، أو ينفي أن الله تعالى انفرد بخلقها، والشرعية أن ينفي إرسال الرسل بما جاءت به من الوحي. وقوله إنه لا يفلح الظالمون، إنه هذا الحكم على من كذب، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ولكن لم يقل إنهم، فالأظهر في موضع الإضمار للعموم ليعمهم وغيرهم. والفلاح هو النجاح وحصول المطلوب، فالظالم لن ينجح ولن يفلح. في هذه الآية الكريمة فوائد: منها أن الظلم يختلف، بعضه أشد من بعض. لماذا؟ لأن المعاصي تختلف، بعضها أعظم من بعض، هناك كبائر وهناك صغائر، والكبائر نفسها تختلف، هي أكبر الكبائر وما دونها، والصغائر كذلك تختلف. فمن أين نعرف أن الذنوب والأعمال المحرمة تختلف؟ لاختلاف الظلم، لأن كل فعل محرم أو ترك واجب ظلم، وإذا كان يتفاوت لازم من ذلك تفاوت الأعمال. ومن فوائد الآية التحذير من أن يفتري الإنسان على الله كذبا، لأنه بيّن أنه في المرتبة العليا من الظلم، ومن ذلك أي من الافتراء على الله كذبا أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل في مدلول آياته، فيقول أراد الله بكذا كذا وكذا، هذا كذب على الله. ومن ذلك أن يفتري على الله كذبا في أحكامه، فيقول هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. وعلى هذا فمن قال المراد بقوله استوى على العرش استولى على العرش، يدخل في الآية أو لا؟ يدخل في الآية لا شك، لأنه افترى على الله كذبا. ومن قال إن هذا الشيء حرام وهو حلال فقد افترى على الله كذبا. ومن قال هذا حلال وهو حرام فقد افترى على الله كذبا. فالقاعدة إذن في الافتراء كذبا أن يحرف آياته إلى معاني لا يريدها الله عز وجل، أو يقول بأحكام لم يحكم الله بها. ومن ذلك التكفير، إذا قال هذا كفر وليس بكفر فقد افترى على الله كذبا، لأن التكفير حكم شرعي. من أين؟ نعم، بأي شيء يستدل عليه؟ بالكتاب والسنة. ليس التكفير إلى الناس من شاء كفر ومن شاء لم يكفر، بل التكفير إلى الله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله وجب علينا أن نكفره، ومن نفى الله ورسوله كف عنه وجب علينا أن ننفي عنه كفر. فإن قال قائل هناك إطلاقات في بعض الأحكام بالكفر، يعني يطلق عليها الكفر، فكيف نعرف أنه كفر أكبر أو أصغر؟ نعرف ذلك بقواعد الشريعة العامة، بقواعد الشريعة العامة، وينزل الحكم بالكفر على هذه القواعد، وبذلك يتبين أنه أكبر أو أصغر. ولما كان تكفير ولاة الأمور من أشد الأشياء خطرا، منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عليهم إلا أن نرى كفرا بواحد ظاهرا بينا عندنا فيه من الله به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة عظم ظلم من كذب بآيات الله، لأنه دخل في الطبقة العليا من الظلم ومن أظلم. ومنها أنه لا يحكم بظلمه أو بكونه في المرتبة العليا إلا إذا تبينت له الآيات، كذب بآيات الله. وقد قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإذا بين لهم ما يتقون حكم بضلالهم سبحانه وتعالى، وإلا فهم في عذر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التصديق بكل آيات الله الكونية والشرعية. وجه ذلك أن آيات مضافة، والجمع إذا أضيف يفيد العموم. ويتفرع على هذه الفائدة أن من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع، فلا يعد مؤمنا، لأنه يوجد بعض الناس يؤمن ويصدق بما يرى عقله أنه حق، ويكذب بما يرى أنه ليس بحق، أو يؤمن بما يرى أنه مناسب ويكفر بضد ذلك. وهؤلاء بين الله فقال إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهما. وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وبين الله عز وجل أن من كفر برسول واحد فهو كافر للجميع، فقال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح هم أول من أرسل إليهم الرسل. فانتبهوا لهذا، لا يمكن لإنسان أن يجزئ الشريعة فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، لأننا نعلم أن مثل هذا متبع لهواه فقط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نفي الفلاح عن الضال، أي لا يمكن أن يحصل له مقصوده، بل بالعكس. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين نصوص أخرى تدل على أن هذا الفعل أظلم شيء، مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. وهنا يقول من أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق المصورين. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الجواب من أحد وجهين، إما أن نقول اشتركت هذه الأشياء في المرتبة العليا من الظلم فكلها في مقام الأظلمية، وإما أن يقال إن الأظلمية أظلمية نسبية، فمثلا هنا من أظلم ممن افترى على الله كذبا من الذين يفترون على غيرهم كذبا. فمن الوجه الأخير، نعم الوجه الأخير أن نقول إن هذه أظلمية نسبية. المعنى

0: هذه أظلمية نسبية، يعني أي إنسان يمنع الناس من حق لهم، من أظلم ممن منع حقهم في المسألة؟ يعني مثلا قد تمنع هذا الرجل أن يدخل المدرسة، لكن هل هذا أشد أو منعه من دخول المسجد؟ الثاني، قد تمنعه من دخول السوق، هذا ظلم، لكن أيما أظلم، هذا أو من منع مساجد الله؟ الثاني. طيب، في مسألة التصوير، من أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، أي الذين يقلدون غيرهم في التصوير إذا كان على وجه الظلم، فمن أظلم ممن ذهب يخلق خلق الله؟ لا أحد. هذا الوجه الأول، عرفتموه أيضا ولا ما عرفتموه؟ أنها كلها اشتركت في الأظلمية، أي في المرتبة العليا من الظلم. أيضا إشكال آخر، إنه لا يفلح الظالم، ذكرنا أن الظالم لا يفلح، وهذه الفائدة تتضمن بشرى للمظلومين أن الظالم لن يفلح، فيبشر المجاهدون بالنصر وأن مآل من جاهدهم الخذلان، ويبشر من ظلم بأخذ ماله أو جحد ماله وما أشبه ذلك بأن هذا الظالم لن يفلح. لكن لو قال قائل، ما الجمع بين هذه الآية والواقع؟ لأننا نرى أن الظالم قد يفلح، الجمع بينها وبين الواقع أن يقال الفلاح نوعان، فلاح مطلق هذا لا يمكن للظالم أبدا، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وتلا قوله تعالى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا بد أن يعثر الظالم، لا بد أن يخسر، طالت الدنيا أن قصر، هذا الفلاح المطلق لا يمكن. مطلق فلاح بمعنى أن يفلح في زمن معين أو مكان معين أو قضية معينة، فهذا يمكن، يمكن أن يقل ولا يخالف الآية، لأن الله تعالى قد يعطي الظالم فلاحا حتى يغتر بهذا الفلاح فيتمادى في طغيانه ثم يقسم الله ظهره، وقد أشار الله تعالى إلى هذا في سورة آل عمران، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يمحصهم بكفارة الذنوب على ما حصل من هزيمة، ويمحصهم أن لا يعودوا للمعصية مرة ثانية، ويمحق الكافرين. كيف يمحق الكافرين وهم منتصرون؟ لأن الكافر إذا انتصر تجرأ وافتخر واعتز، فالظالم قد يفلح لكن فلاحا مقيدا لحكمة أو حكم لا نعلمها نحن ولكن يعلمها الله عز وجل. وما موقفنا إذا سلط الظالم علينا؟ موقفنا أن نصبر وأن لا نيأس وأن ننتظر الفرج من فاطر الأرض والسماوات، فإن الصبر مفتاح الفرج كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الظلم وأن عاقبته الخسارة والدمار بقوله إنه لا يفلح الظالمون، أعاذنا الله وإياكم من الظلم وجعلنا من المفلحين المتقين المحسنين. نعم
1: شيخ بارك الله فيكم، أحيانا يقع من بعض الناس خاصة من غير طلبة العلم ممن هم يعني ملتزمون ويريدون إظهار غيرتهم على الإسلام، يبدأ يتكلمون في ولاة الأمر ويظهرون أنهم على حلق وأنهم يتمنون بزوالهم وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي مما درسنا تخالف الأدلة وتخالف أيضا مقتضى العقل. ما هو الموقف السليم لطلبة العلم؟ لأنهم أيضا يتكلم عن طلبة العلم وبعضهم يقره بل قد يشجعه، ما هو الواجب على طالب العلم من هذا الموقف؟
0: الواجب على طالب العلم أن يبين

0: هذه الدليل من السمع والطاعة لولاة الأمور إلا إذا أمروا الناس، وما تقتضيه الأدلة من وجوب الكف عن مساوئهم، ومن أراد النصيحة فطريقها مفتوح.
1: شيخ، بعضهم يحتج يقول أنا إذا منعتهم يعني أعود مع الجبن وعلى الذل، وهذا جزاه الله خير يعني قد أظهر حبه للإسلام والدين، فبأي صورة فعل يقول خليه.
0: نعم، نقول لا بأس، عز النفس واجب، لكن عز النفس لا بد أن يكون على مقتضى الشريعة حتى يكون متزنا، وإلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناسا على هذا الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال، إلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل، ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناس على هذا الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال في من سلك هذا المسلك، من حين الخوارج على علي رضي الله عنه معاوية إلى يومنا. نعم يا سليم.
2: نعم، لأن الإنسان يعاقب وغزوة حنين يا شيخ، ومنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة، وعاقبهم بإدخارهم قدرتهم بحنين.
0: اي نعم صحيح، هذه من حكمة الله عز وجل أنهم أن هذا الجند الذي هو أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم حصلت عليهم الهزيمة بمعصية واحدة، فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء؟ ثانيا حصلت من هزيمة لافتخارهم في بعددهم وكثرتهم، وهم أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فهذا موعظة لنا، موعظة لنا، إذا كنا نريد الانتصار على أعدائنا فلا يجوز أبدا أن نغمس في المعاصي، وبعضنا منغمس في الإلحاد والكفر والعياذ بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم، كيف يكون النصر؟ فهذا في الواقع من حكمة الله عز وجل أنهما مثلان عظيمان تحصل بهما العبرة لآخر هذه الأمة. نعم.
3: هناك بعض الظالمين كان نرى يعني حتى في آخر حياتهم يعني لا تحصل لهم العقوبة، هل العقوبة هنا يعني لا بد أن تصلهم في الدنيا أو؟
0: ظالم إذا كان ظالم بمبدأ من المبادئ لا بد أن ينخدر هذا المبدأ حتى بعد موته، إذا كان خاصا فإنه وإن لم يحصل ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخر، وربما يكون في قلب الظالم أشياء ما ندري عنها مبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. نعم يحيى.
4: صلى الله عليه وسلم التكذيب على الله تكذيب في مدلول الأدلة.
0: نعم،
4: وإذا أخذ إنسان في مدلول آية لا أصلها،
0: هذا بارك الله فيك، إذا قال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة شرعية، هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه الشريعة، فهو إذا أخطأ مقبول له بعد بذل الجهد، أما إذا عاند قال المراد بكذا كذا وكذا فلا عذر له. لا ما يجوز، خاصة القرآن، القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه أراد هذا. هذه صعبة. نعم فعل.
5: ما
0: مضابط
5: المناصرة، مناصرة الكفار حتى تكون
0: ناقضا لمواقف الإسلام؟ نعم، المناصرة أن يناصرهم على الكفر، هذه المناصرة. اي نعم، لأنهم ايش؟ نعم لا هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا حرام. مسألة النواقض هل ما نتكلم فيها لأن تحتاج إلى تحرير، لكن لا شك أن اليهني الكفار باحتلال بلاد المسلمين أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. بعد ثم قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا، يوم ظرف، والمعروف أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، كما قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا والعل. طيب إذن أين متعلق يوما؟ محذوف. التقدير أذكر يوم نحشرهم، أذكر في نفسك أو أذكر لهم؟ الجواب الثاني. ويجوز أن نقول أذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك أمره. نحشرهم أي نجمعهم جميعا لا يفلت منهم أحد، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ نقول للذين أشركوا أي بالله عز وجل في الدنيا أين شركاؤكم؟ الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت، وإلا من المعلوم أنهم لجأتوا، لكن توبيخا لهم وتبكيتا لهم وتنديما لهم أنهم لن ينتفعوا بهم. شركاؤكم أي ما أشركتم بهم في الله عز وجل. ونعلم أن المشركين كانوا أنواعا وأصنافا، منهم من يشرك مع الله حجرا أو شجرا أو قمرا أو نجما، المهم أنهم مختلفون. فيقال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة، والإله ينفع من تأله من تألهه، فأين هم؟ الجواب بيّنه الله عز وجل ثم، أي بعد هذا السؤال، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا بمعنى الحجة. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أقسم بالله أنهم لم يكونوا مشركين. وهل هم صادقون في هذا القسم؟ لا. ولهذا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم. وهنا أشكال، كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر، والمراد هنا نظر الاعتبار، لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأتي بعد؟ لأن هذا يكون يوم القيامة. والجواب أن هذا على حكاية الحال، والله عز وجل دائما يحكي الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقعة، وإنما يكون ذلك لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما. ولهذا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى، بدليل قوله فلا تستعجلوا. فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه. كذبوا على أنفسهم في قولهم ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى ضاع فلم يجدوه، كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده. هؤلاء ضاعت عنهم الآلهة فلم يجدوها. وقول ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترونهم، يفترونه من دعواهم أن هذه آلهة مع الله، فإن هذا من أعظم الافتراء كما سبق في الآية فيما قبل آيتين. نعود إلى القراءات في هذه الآية، يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عندي القراءات: ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، والقراءة اللي في المصحف: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان. الفعل بدل تكن إيش؟ يكن. لماذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر، وهو قوله إلا أن قالوا، إلا أن قالوا، لأن المعنى لم يكن فتنتهم إلا قولهم. الثاني: والله ربنا، قراءة والله ربنا، يعني والله يا ربنا ما كنا مشركين. هذا الاختلاف في القراءات يا أخوان لا يضر، لأنه فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون كلمة الحروف ولا يعجمونها، يعني لا يجعلون نقطة ولا نقطتين، لا فوق ولا تحت، فتكون القراءتان في الرسم واحدة، إنما تختلف في النطق وفي الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعرب. من فائدة هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر له مآل المكذبين له، ومن فوائدها التحذير من الشرك، لأن المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة يوم الحشر. ومن فوائدها أن الحشر عام شامل لا يشذ عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكده الله عز وجل بقوله جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله: ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤه. قد ينازع منازع ويقول: إن القائل هم الملائكة، وأضاف الله قولهم إلى نفسه لأنهم رسله القائلون بأمره، فهو كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن القارئ جبريل. نقول: هذا وارد بلا شك، أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لهؤلاء المشركين ملائكة، وأضاف الله ذلك إليه لأنهم يقولون بأمر. ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القائل هو الله عز وجل. وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه، لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول، فكيف يصرف إلى أن المراد الملائكة بلا دليل؟ فالواجب الأخذ بظاهر القرآن، ما لم يوجد دليل، فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس. المهم في هذا إثبات أن الله يقول. فإن قال قائل: أيقول بالحروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟ الجواب: الأول بلا شك. فإن قائل: وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ فالجواب: لا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق الملائكة، ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين أبدا، في كلام المخلوقين عموما لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ أولئك المشركين، حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم: أين شركاؤكم. ومن فوائدها أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها، لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف، بل قد قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها، في وسطها أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. شوف هذه الآية فرح بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا محمد يقول إن المعبودات في النار وعيسى معبود، عيسى معبود، فيقتضي أن يكون عيسى في النار. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوة تؤخذ من قوله تزعمون. والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعدها ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلى آخر، من فوائدها أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوا وظنوه مفيدا وهو والله ربنا ما كنا مشركين. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله أن تكون من أهلها. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبية الله، بألوهيته في قولهم والله وربوبيته في قولهم ربنا. لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ينفع، بل لا ينفعهم لو أنهم وحدوا حين نزل بهم الموت، كما قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها لقوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وبين قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض عاد كم ولا يكتمون الله حديثا. صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب أولا يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبدا، التناقض في فهم الإنسان بقصوره، أما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة مؤلفات، ومنها تأليف الشيخ محمد الشنقيط رحمه الله المفسر والأصول المشهور دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، لا يمكن أبدا التناقض. فإن رأيت متناقضا فالخلل من عندك، إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب أو سوء نية تريد أن تبحث عن الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن القرآن، أو قصور في العلم، وإلا فلا تناقض. هنا نقول يوم القيامة 50,000 سنة وللناس فيه أحوال، ففي حال ينكرون أنهم مشركون وفي حال يقرون. إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حينئذ أقروا، لأن لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم. ثم قال ومنهم من يستمع إليك إلى آخر، من هذه تبعيضية، وعلامتها أن يحل محلها بعض، أي بعضهم الذي يستمع إليك. ويستمع هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ من، لأن من الموصولة يجوز أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها، فإذا رعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به بالمعنى، وإذا أريد اللفظ إذا رعي اللفظ صار مفردا. من يستمع إليك أي من يحضر ويستمع إلى قراءتك ولكن لا ينتفعون، ولهذا قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، جعلنا أي صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان، كزمام وأزمة، وهو ما يغطي الشيء ويستره. وقول أن يفقهوه أي إرادة أن يفقهوه، فهو على تقدير مضاف، أي إرادة أن يفقهوه، يعني لا نريد أن يفقهوه، وإن شئت فقل كراهة أن يفقهوه. وبعضهم قال إنه على تقدير لا، والمعنى أن لا يفقهوه، والمعنى واحد، لكن كوننا نفسرها بكراهة أولى من كوننا نفسرها بلا، لأننا إذا فسرناها بلا فسرنا المثبت بالمنفي، وهذا بعيد، وإذا فسرناها بكراهة فهذا مضطرد، مثل قوله تعالى يبين الله لكم أن تضل، أي كراهة أن تضلوا. وقول يفقهون، الفقه في اللغة الفهم، كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، أي لا تفهمون. والمعنى أن الله جعل على قلوبهم سترا واقيا من فقههم له، فلا يصل معناه إلى قلوبهم. وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا، أي حملا وصمما، بحيث لا ينتفعون بما سمع. ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع، فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، وفي آذنه وقرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لم يفهمها ولم يفقهها، وإنما يظنها أساطير، أي سواليف ليست ذات معنى مصلح للخلق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم كل آية فإنهم لا يؤمنوا بها. والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في سورة القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نسأل الله الهداية. الإنسان إذا طبع على قلبنا نعوذ بالله لا يؤمن بأي آية، تأتيه الآيات مثل الشمس ولكن لا يؤمن، لأن القلب مغلف عليه، لا يصل إليه الهدى. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا. فهنا نفى الله عنهم أن الفقه محله القلب، والسمع محله الأذن، والإيمان بالآيات ومحله القلب مع مشاهدة العين. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا حتى إذا جاءوك يجادلونك، حتى هنا للغاية، ويحتمل أن تكون للابتداء. والفرق بينهما أننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغيا بها، أي أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا جاءوك جادلوك، ويحتمل أن تكون ابتدائية، والابتدائية هي مثل الواو الاستئنافية. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إلى آخر، يجادلونك المجادلة هي المخاصمة، وسميت مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه، مأخوذة من جدل الحبل وهو فتله حتى يشتد ويقوى. فهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدون عليه من الشبهات، ولكن الله تعالى يجوب عنه. يجادلونك، وقوله يجادلونك الجملة في محل نصب على الحال، من الواو في قوله جاءوك، أي حال كونهم مجادلين لك. يقول الذين كفروا، هذا جواب إذا، يقول الذين كفروا ولم تجزم، لأن إذا الشرطية ليست جازمة، تقول إذا قد قدم زيد يقدم عمرو ولا تدري. وأما قول الشاعر وإذا تصبك مصيبة فتحملي فهذا يعتبر شاذا لا يحتج به. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه النهاية إن هذا أي ما هذا، ويدل على إن هنا نافية أنه أتى بعدها إلا، وإذا أتى بعدها إلا فهي نافية. وقد تأتي نافية بدون إلا، قد تأتي نافية بدون إلا، وهي أعني إن لها معاني، تأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة، أربع معاني. تأتي شرطية وهذا كثير، ومثاله آدم، مثال الشرطية مثل قوله تعالى إن تصبك حسنة تسؤ، وتأتي نافية مثاله محمد إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة، ها؟ وهذه نعم لا إن يريد إن وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار. نعم الرابعة الزائدة. يلا عبد الله ما إن رأيت الحق حتى تابعته، يعني ما رأيت الحق حتى تابعته، يعني ما رأيت حتى اجتنبته. يستقيم الكلام نعم ولا صريف. نعم قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. في هذه الآية الكريمة إن هذا إلا أساطير أول، إن نافية إلا أساطير، أساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت، ليس لها معاني، وتسمى عند العامة إيش السواليف، ما له معنى، لكن يريد أن الإنسان يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. الأولين أي السابقين. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه ليس كل مستمع بمنتفع بقوله ومنهم ما يستمعون إليك الآية، وانظر إلى قوله تعالى ومنهم ما يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لا يدري ماذا قال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الاستماع بالانتفاع، وأن هذا دأب الكفار. ويتفرع على هذا أنه ينبغي الإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر في مستمع، لا سيما إذا كان الكتاب والسنة، حتى يعرف معناه. ومن فوائد هذه الآية أن الفقه محله القلب، بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فإن قال قائل ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب؟ فالجواب أن سببها المعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن استفتي أن يستغفر الله قبل الإجابة حتى يمحو الاستغفار ما كان على القلب من الرين. واستدل بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد، لا سيما إذا اشتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين معرفة الصواب فيها، فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تسرع، لأنك تعبر عن شرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما، لقوله وفي آذانهم وقرا، بل صاحب الصمم معذور والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور، لأن صاحب السمع الصمم إذا لم يسمع هذا من آفة حلت به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهدوا، لقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والآيات نوعان، آيات قدرية وآيات شرعية. فمن الآيات القدرية ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب، وكذلك نزول المطر وامتناع المطر، أشياء كثيرة لا تحصى. ثم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها من آيات الله الكونية والشرعية الكونية. وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي، إذا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام. فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن لا ينتفع، حتى قال الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، لا يصدقون بأنه عذاب. ومن ذلك ما يحدث في زمننا الآن، العواصف والقواصف والفيضانات والزلازل هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف، وذلك من رين القلوب نسأل الله العافية، ومن مشابهة الكفار في أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يرسل الآيات تأييدا للرسل وتخويفا لمخالفيهم، كما قال عز وجل وقالوا لنا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، بعده وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالآيات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف للمخالفين، ولكن كما قلنا إن هؤلاء المخالفين نسأل الله العافية لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يجادلون المسلمين، يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلون من اتبع النبي، لكن بإيش؟ بالباطل ليدحضوا به الحق، ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن النصر له، لقول الله تعالى بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصنعون. لكن هذا يحتاج إلى أمرين، إلى نية صادقة وإلى علم يدفع به شبهة المحتج. ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله وليس عنده علم، لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على من؟ على الحق. فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه، ما أحسن النية. أما أن تدخل في مجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فلا تفعل، لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل، لقوله حتى إذا جاءوك يجادلونك، فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. وربما يقال يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من قولهم إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم لأن زمنهم انقضى، فإن هذا توهم واضح. أولا أن هؤلاء لم ينتهي زمنهم، ما زالوا موجودين، معتزلة، جهمية، أشعرية، خوارج، شيعة، موجودون. وثانيا أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة آخرين، لأن يعني تفتح الإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به. ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف من هذه الطوائف شيئا كثيرا، لكن بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء، وجد شيء من البدع، وإلا كان الناس لا يعرفون شيء من هذا إلا من طالع الكتب. لذلك نقول إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك، ولكن اصح أن تطالع وأنت ضعيف في العلم، لأنك لو فعلت إيش لضللت. لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوء. المكابرة في هذه الآية يقول لن يكفروا إن هذا إيش إلا أساطير الأولين، هذه مكابرة، لأن دعواهم أنها أساطير الأولين مكابرة بلا شك. وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلا عن أن يكون أساطير الأولين. أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى، حيث قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، فلجأ إلى القوة والإرهاب. وتأمل قوله لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك، إشارة إلى أنه يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين، فيهدد موسى بأنه سيكون منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، بقوله يقول الكافرون، فأظهر في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، يقول الذين كفروا. والإظهار في موضع الإضمار من فائده أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملاً محيطاً بكل ما ينطبق عليه، فمن جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، ثم إما أن يكون كافراً كفراً أصغر أو كفراً أكبر. ثم قال الله عز وجل وهم ينهون عنه، هم الضمير يعود على من؟ على الكفار المجادلين، ينهون عنه أي عما جئت به من الوحي، وينأون عنه أن يبعدون، وقدم النهي على النهي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنهي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم، إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يبدأون بنهي الناس قبل أن يبتعدوا عنه، قبل أن يبتعدوا عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، وكما في آية أخرى وما يضرونك من شيء. فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما هو هلاك أنفسهم. وهل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب المعنوي، لأن هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى، لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عنه، لا يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم، ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر، حتى إن أبا سفيان قال في أحد، قال يوم أحد قال أعلوه بل يفتخر بإيش؟ بالصنم الذي يعبده، ويقول على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال، نسأل الله العافية. وهذا غاية ما يكون من الابتلاء، أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل.
1: لمطالعة كلام المتكلمين والذي الردود التي تقنع الإنسان، أحيانا بعض الكتب تبغى لها فك.
0: نعم والله أنا ما رأيت أحسن من كل شيخ زين ابن تيمية وابن القيم، لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم. وأما بقية المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل الأشاعرة من المعتزلة، وهذا ما أكفي. إذا أردت العقيدة السليمة فعليك أن تطلب شيخ الإسلام ابن القيم، هذا أحسن ما رأيت. نعم يا سليم.
2: والله أنت شيخ الإسلام ابن تيمية يا شيخ أعمق هذا الدليل.
0: نعم.
2: وابن القيم رحمه الله أسهل تنسيق الكلام وانتظام الكلام مع بعض.
0: صحيح، هذا هو الواقع. ولذلك يعتبر كتب ابن القيم سلم لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
3: يجمع بين العذر بالجهل، يعني العذر هؤلاء الأتباع الذين يكونون أتباع للضلال، وبين أن الله عز وجل يزيد الناس ضلالا، حيث أن الإنسان يعني ما تكون إقامة حجة بالكلمة الواحدة فتعيد عليه دائما.
0: هؤلاء ما جهلوا، لأن الرسول أتاهم بآيات بينات، لكنهم يقولون إن وجدنا آبانا على أمة.
3: هل يطبق هذا على أتباع الضلال؟ يعني أي واحد
0: أتباع إيش؟
3: أتباع الضلال، الأتباع الذي يكونون.
0: هذا يختلف الحكم. إن كان هؤلاء الأتباع ما ذكر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أنه جاء رسول للخلق وقادتهم قد كتموا عنهم هذا، هم معذورون. لكن إذا علموا لا بد منه. وليعلم أن هناك فرقا بين اليهود والنصارى وغيرهم، غيرهم لابد أن تبلغوا الحجة ويفهمها، وأما اليهود والنصارى فبمجرد السماع سماع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن اليهود والنصارى كتبهم مصرحة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي عليهم إلا إيش؟ إلا أن يسمع بخروجه، فإذا سمع بخروجه قمت عليهم حجة.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن زعيم بيت في ربض الدين من ترك المراء وكان محقا.
0: نعم.
1: هل هو على الإطلاق حتى على أهل
0: البيت؟ لا، المراء في غير الحق، أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو واجب. لكن مثلا تمارينا في شيء من أمور الدنيا، وأنا أعرف أني أنا الصواب معي، لكن لما رأيت صاحبي يريد أن يجادل تركت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأمن عنه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الإسلام ينهون عن الإسلام، ونهيهم عنه يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه، لأن نهيهم عنه نهي حقيقي عن قلب، وهذا يستلزم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة الله. والأساليب في هذا مختلفة، قد تكون بإرادة الشكوك أو بالأفكار الفاسدة أو بالأخلاق الفاسدة أو بالتحريش بين الناس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأساليب كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال، الإضلال في قوله والضلال أحسن. طيب، وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، قوله: وأن يهلكون إلا أنفسهم. حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه في الحقيقة هالك. أفهمتم هذا؟ من ذلك مثل أبو سفيان قال في غزوة أحد: أعلو هبل، وقال: لنا العزة ولا عزة لكم. فافتخر وشمخ بأنفه ولكن هل هذا الأمر سيبقى أو ستكون العاقبة عليه؟ الثاني هو المتعين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احذر. ولكن إذا قال قائل ما الذي يدل الإنسان على كونه على صواب أم لا؟ الجواب أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح ومنهجهم فيعرف أنه على صواب أو على خطأ. ثم قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أولا لو شرطية وهي حرف وجود لوجود أو امتناع امتناع. نعم ننظر لو ترى لرأيت أمر الجواب محذوف تقدير لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا عظيما جسيما فالجواب محذوف. إذا قلت لو جاء زيد لجاء عمرو هنا حرف امتناع لامتناع. لو قلت لما جاء زيد جاء عمرو هذه حرف وجود لوجود. ولو قلت لولا زيد لجاء عمرو امتناع لوجود. إذا تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم. وقول لو ترى إذ وقفوا على النار الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، أي لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار. وقفوا عليها أي أوقفتهم الملائكة لأنهم هم نفسهم لا يريدون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا توقفهم الملائكة كما قال عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إذ وقفوا على النار. والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين كما قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قالوا بألسنتهم أو بقلوبهم. الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف. وقولهم يا ليتنا يا هذه للتنبيه وليست حرف نداء، وإنما قلنا ذلك لأن ليت حرف لا يصح أن ينادى. هذا هو الأسهل والأقرب. وقيل إن يا حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق. فهنا يقدر بقول يا ربنا ليتنا نرد، لكن ما قلناه أولا أصح لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير. وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا فإن أخذ بالثاني لأنه الأصل. ليتنا نرد ليت للتمني، والتمني يكون في المحال وفي الصعب. تمني يكون في المحال وفي الصعب. في المحال كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا محال. في العسير قول ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقدي، هذا عسير. وكقول الفقير ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا ليس بمحال لكنه عسير. هنا يا ليتنا نرد تمني محال أو تمني عسير؟ تمني محال لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا، مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه داخلة في ضمن التمني. ونكون المؤمنين كذلك. تمنوا ثلاثة أشياء، تمنوا ثلاثة أشياء. الأول الرد إلى الدنيا، الثاني أن لا يكذبوا بآيات الله، الثالث أن يكونوا من المؤمنين. ولهذا جاءت لا نكذب بالنصب لأن الواو هنا واو المعية، فالثاني مع الأول. وكذلك نكون جاءت بالنصب لأن الواو إيش واو المعية، فالثاني مع الأول. تمنوا هذا كله ثلاث أشياء ولكنهم كاذبون فيما قالوا، لذلك قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خمس دقائق قضاء. نعم.
6: نزلت في أبي طالب.
0: نعم.
6: بمعنى ينهون عنه كان أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه أي أنه لا يؤمن.
0: لا هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه، ومعلوم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذما بل هو محمود. لا هذا غلط، لكن شاف الصورة تشبه حال أبي طالب فظنها كذلك، وهذا من تحريف القرآن، والذم منصب على الأمرين عند القرآن سمت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. وما قبلها أخذنا فوائدها. ولو ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يبلغه هذا الخطاب. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قلنا في قوله ولا نكذب بآيات ربنا قراءتان: قراءة بالرفع وقراءة بالنصب. فعلى قراءة النصب تكون الواو والمعية، يعني أنهم تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله. وعلى قراءة الرفع تكون داخلة في قوله يا ليتنا نرد، أي مقول القول. والمعنى يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة. فقالوا لا نكذب بآيات ربنا، والأول أبلغ وهو قراءة النصر، ونكون من المؤمنين عطفا عليها. في هذه الآية فوائد، منها شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم لكونهم يتمنون أمرا لا يمكن أن يكون. ومنها إثبات النار، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. ومنها إثبات القول للناس بعد البعث، وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل. ومنها إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل بقولهم ولا نكذب بآيات ربنا. ومنها أيضا إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين، لأنهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين، ولكن هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. ومنها جواز حذف المعلوم، والمعنى جوازه لغة. وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد عند من عندكما. الفيه وحذف ما يعلم جائز، ليس في المبتدا والخبر فقط، بل في المبتدا والخبر والفعل والفاعل وفي كل كلام. فما هو المقدر؟ ايش؟ لا رأيت امرا عظيما، هذا الجواب. ثم قال عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل اضراب لابطال ما سبق من قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، اي بل لن يؤمنوا ولو ردوا. بدا لهم اي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. فما الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون، أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه؟ فعلى الأول يكون السياق في الكافرين، وعلى الثاني يكون السياق في المنافقين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما الذي أخفوه؟ تصديق الرسل ولكن جحدوا، والجحد هو إنكار ما كان معلوما. أو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من الكفر، حيث إنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فعلى الأول تكون الآية في من؟ في الكافرين، وعلى الثاني في المنافقين. فهل يمكن أن نقول إن الآية شاملة للمعنيين؟ الجواب نعم،

يوم القيامة، ويوم القيامة قد حصل النفاق، أليس كذلك؟ وأيضا يذكر الله المنافقين في السور المكية تحسبا لما يقع واستعدادا لهم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وهي مكية وعليه فلا أشكال. وتكون الآية شاملة للمعنيين، والقرآن الكريم عظيم تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة، ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني ما لم يكن بعضها منافيا لبعض، فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترجيح. قال الله عز وجل: بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن قولهم حقيقة أو كذب، ولهذا قال: وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من تكذيب الرسل ومن النفاق. وإنهم لكاذبون في قولهم: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا. ففي الآية الكريمة أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين. واقرأ قول الله عز وجل في سورة ياسين، حيث قال آخر السورة، قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفخ الصور: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، أو يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. فيتبين الأمر جليا في ذلك الوقت، ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعلق علم الله بالمستحيل، لقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحيل، لأن الله قادر أن يعيدهم إلى الدنيا، فيقال إنه مستحيل حسب وعد الله عز وجل، فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا. ولهذا إذا تمنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية، كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل تمن، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، هذا قضاء كوني قدري. فيكون مستحيلا حسب قدرة الله أو حسب وعد الله؟ نعم، حسب وعد الله. كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل حسب وعد الله عز وجل، لكنه قادر على أن يظلم. هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره. إذن قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل. فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله عز وجل؟ فالجواب نعم. اسمع إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا مستحيل عقلا، لا يمكن. ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان فيه في السماوات والأرض آلهة غير سوى الله لفسدتا. إذن علم الله متعلق بالمستحيل ومتعلق بالممكن، مثل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومتعلق بالواجب، مثل: علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة. ولهذا نقول أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون، لأن الله تعالى كذبهم وقال: لو ردوا لعادوا لمن هو عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما لكون المخاطب مترددا فيه أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده. التأكيد في الآية في أي جملة؟ وإنهم لكاذبون، فهنا مؤكد بإن ولا. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. قالوا أي المنكرون للبعث: إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة أخرى، ما في إلا الحياة الدنيا. ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم: وما نحن
بمبعوث.

0: وهذا إن كان صريح للبعث، مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسيأتي في الفوائد. وقول حياتنا الدنيا، الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة أو من الدنو وقتا وزمنا أو منهما؟ منهما جميعا، فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة فتكون دنيا، وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخرة، كما قال عز وجل والآخرة خير وأبقى. ولهذا لا تجد في الدنيا سرورا دائما أبدا، يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب، هذا لا تجد أي نعيما للبدن والقلب، لا يمكن دائما. فإما نعيم في البدن وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن، كثير من الناس يدعون للرفاهية، أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية، هذا نعيم. إيش نعيم بدن، لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر. وإما نعيم في القلب وهذا للمؤمنين، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولكن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما يسر به وما يساء به، فلا يمكن أن تجد في الدنيا شيئا كاملا من كل وجه، ولهذا انطبق الوصف تماما عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. وقوله وما نحن بمبعوثين أي بمخرجين من القبور، وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة، وإلا ما المانع؟ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وجوب البعث أو على إمكان البعث وأنه ليس بممتنع، لكن هم والعياذ بالله أنكروا هذا، ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة، عملهم كله للدنيا، نسأل الله السلامة. في هذه الآية الكريمة أن الكافرين ينكرون البعث، لأن قوله وقالوا معطوف على ما سبق، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى دنو حياة الدنيا، وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله الدنيا. وقد جاء في الحديث لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق الله منها كافرا شربة ماء. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنكار هؤلاء البعث إنكار مكابرة، نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا لأصبح الخلق عبثا لا فائدة منه، أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر ثم لا يكون بعث يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا غير ممكن. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذا موقف آخر، والخطاب في قوله ترى إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. إذ وقفوا أي حين وقفوا على ربهم، وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل كيف عبر عن المستقبل بالماضي إذ وقفوا، ولم يقل إذ يقفون، ما قال إذ يقفون، فيقال الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فيكون هذا تصويرا للحال المستقبلة كأنها شيء حاضر ماض. نعم إذ وقف على ربهم وهو الله عز وجل، وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراضي لعباد الله إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهم، فكان عليهم أن يقوموا بعبادتهم، فيكون إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا عملوا لهذا اليوم. قال الله عز وجل إذ وقف على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف، أليس هذا بالحق، المشار إليه البعث الذي كانوا ينكرونه. وفي هذه الجملة حرف جر زائد، الباء في قول بالحق. زيادة الحروف يقول أهل العلم في البلاغة إنها تدل على التوكيد، فعلى هذا يكون تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعرابا، أليس هذا بالحق، أي بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه. قالوا بلى وربنا، فأجابوا بالجواب مع الإقسام، وكانوا بالأول يقولون لا نبعث، وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق، ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ لا ينفعهم، لأن دار الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. قالوا بلى وربنا، قال طيب بلى وربنا، الواو هذه حرف قسم، والقسم كما مر علينا كثيرا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة وهي الواو والباء والتاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا هو الحق تبين أن إنكارهم الأول كان كفرا بإقرارهم، وقالوا ذوقوا العذاب، الأمر هنا للإهانة وليس للتكريم، لأنه لا أحد يكرم بالعذاب لكنه للإهانة. وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه، فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه تيقنه تماما. فلو قلت لك مثلا في جيبي لك تفاحة تصدق، فإذا رأيتها ازداد يقينك، فإذا أكلتها ازداد أكثر، ويسمى الأول علم اليقين، والثاني عين اليقين، والثالث حق اليقين. وقول بما كنتم تكفرون، الباء للسببية وما مصدرية، وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر، وكل تقدير بكونكم تكفرون، أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم عن اليوم الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وبمن أرسلهم. أين جواب لو؟ محذوف، تقديره لرأيت أمرا عظيما، وحذفه جائز، ولكن هل حذفه جائز على أي مستوي الطرفين، أي مستوي الطرفين، أو حذفه أبلغ؟ الجواب الثاني، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب، لأنه لو ذكر الجواب تحدد بما ذكر، لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المحذوف شيئا إيش؟ شيئا عظيما أكثر مما يوصف، فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة، لأنه مطابق لمنتظر الحال. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار بقوله على ربهم، ومن فوائدها أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل بدليل قوله إذ وقفوا، ولم يقل إذ وقفوا، فهم يؤتى بهم ويقفون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، قال أليس هذا بالحق، ومنها أن قول الله بالحرف وبالصوت، الحرف لأن أليس هذا بالحق حروف، وبالصوت لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا بلى وربنا. ومنها أن هذا القسم منهم يشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول، فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم. ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسر، ولكن فات الأوان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله بما كنتم تكفرون، وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع. وأعلم أن الناس في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام. الناس من الأمة هذه من أمة محمد عليه الصلاة والسلام انقسموا ثلاثة أقسام. الأول من أنكر الأسباب نهائيا وقال إن الأشياء تأتي بمجرد الصدفة وبمجرد أن الله خلقها، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه. وإن انتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. الثالث من أثبت الأسباب لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، تؤثر بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، وهذا القول هو الوسط المتعين. ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل. فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما، مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة، لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل. ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها، مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل، ولكن الفاعل هو الله، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سببا. طيب، ومن ذلك أيضا من فوائد الآية حذف ما كان معلوما كالآية التي قبلها. نقف على هذا الأسئلة. نعم.
1: من
0: حلف غير الله عز وجل من السلك الأصغر إذا لم يكن فيه تعظيم، فإذا
1: كان الإنسان لا
0: يحلف
1: إلا وهو معظم للمقصد
0: به
1: لكن تعظيم دون تعظيم الله هل يكون
0: كفرا أكبر؟ نعم. هل يسأل يقول إن إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عز وجل معتقدا تعظيمه فهل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل تعظيم الله أو أشد. وكثير من الجهال قد يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله، هذا شرك أكبر. أما ما دون ذلك فليس أكبر. نعم.
1: لماذا لا يقال أن بدا لهم عاقبة تكذيبهم؟ لأنه
0: يوم القيامة. كيف؟
1: ولماذا لا يقال؟
0: نعم.
1: بدا لهم عاقبة تكذيبهم وكفرهم لأنه يوم القيامة.
0: نعم.
1: لماذا لا يقال؟
0: هو هذا ما الذي يخفونه؟ يخفون إما الكفر إذا كانوا من المنافقين، أو يخفون تصديق الأنبياء إذا كانوا من الكافرين. يبدو لهم هذا. والله عز وجل يعبر بالشيء عن بالعقوبة، يعبر عن العقوبة بالفعل الذي يكون سببا له. نعم يا سليم.
2: لا نقي يا شيخ، لماذا لا يموت عناقه ويملك كل سوى نبوه؟ هذا يدل يا شيخ على على على على بعد يوم القيامة.
0: نعم. نعم. وقد ضرب الله هذا، فقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم.
3: شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس إذا حلفوا أقسموا يعني بالله سبحانه وتعالى الأزل ما صدقوا، لكن إذا حلفوا بالمصحف صدقوا.
0: شيخ أحسن الله إليك، ماذا يقال هؤلاء؟ ما سمعنا بهذا إلا هذه الليلة. هذا من جهلهم، لأن تعظيم الحلف بالمصحف من تعظيم الله عز وجل، إذ أن المصحف كلام الله تعالى، لكن هذا من الجهل. كما إن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن لو تقول احلف بالنبي ما يحلف إلا هو صادق. نعم يحيى.
4: بعض المسلمين إذا خوفوا من عذاب القبر ومن العذاب عموما يقولون هل رأيت القبر وهل رأيت عذابه؟
0: نعم.
4: هؤلاء يدخلون
0: في الآية؟ يدخلون في الآية، مكذبون، لأن الذي لا يؤمن إلا بما يحسه لم يؤمن بالغيب فهو كافر. لكن إنكار عذاب القبر على نوعين، قد ينكر عذاب القبر على البدن، هذا لا يكفر، لأن يعني بعض العلماء قال به من علماء الملة على البدن يعني، وقد ينكره أصلا يقول لا على البدن ولا على الروح فهذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة كلهم بالقبول، كل مصل يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. والقرآن الكريم قد أشار إلى هذا في عدة آيات. نعم. هذا احتجاج بالقدر، والعاصي لا ليس له حجة في القدر، لأن نقول لهذا الرجل بكل سهولة: هل تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء إلا إذا فعلت؟ سيقول لا. ثم يقول: إذا لماذا تعمل؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير وتعمل بالخير؟ هذا يعني جواب سهل جدا، بقطع النظر عن أن نقول الآن لو سمعت عن بلد فيه تجارة وآمن ومطمئن وبلد آخر بالعكس، إلى أيهما تذهب؟ فقال: أذهب إلى الأول. هذا مثل عمل الدنيا مثل عمل الآخر.
1: في لكم الله يا شيخ، لولا البعث بذلت أهمية الحياة، صحيح؟
0: نعم.
1: هل ممكن أن تعلق على هذا؟
0: لولا
1: يعني البعث،
0: نعم،
1: بذلت أهمية الحياة.
0: ليش؟ بذلت بطلت. صحيح، لولا البعث لبطلت أهمية الحياة، لأن الحياة في الواقع ما هي حياة كاملة، ما لها أهمية أن الإنسان يعمر ما يعمر ثم يفنى إلى غير شيء، مش الفائدة حقيقة. الإنسان ينكر البعث معناه أنه أنكر أن يكون في الدنيا فائدة. أفرض أن الرجل فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات وعنده يعني اختراعات، وماذا ينتفع؟ ما ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليه. نعم، إذا قال لا ينتفع تجر عليه الأموال. طيب والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلق. الآن أشد عموم الانتفاع هو الأكل والشرب. وين يروح؟ نحيا. وين يروح الأكل والشرب؟ فالبطن يخرج إلى وين؟ إلى الأماكن القذرة. هذه نهاية الماء. إذا مش البعيد من الدنيا، ولهذا يعتبر إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفرا وضلالا يعتبر سفها. اقرأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر

0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الجملة هذه مؤكدة بقد، والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق ومنها ما يتأخر. فاللام في قولك إن زيدا لقائم هذه مؤكدة لكنها متأخرة، وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على الخبر وأقسامه، وأنه ابتدائي وطلبي وإنكاري، تكلموا على حروف التوكيد، فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. هذه الآية مؤكدة بمؤكد واحد، وهي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا إيش؟ أطلق الله عز وجل الخسارة، ما قال خسروا أنفسهم ولا أهليهم ولا شيئا، فيكون ذلك خسرانا مطلقا، وصدق الله عز وجل. فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله، لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله، ويكون وجودهم في الدنيا خسرانا لا فائدة منه، بل فيه مضرة، لأن وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله عز وجل شر من كونه لم يوجد أصلا، وشر من وجود البهائم، لأن البهائم توجد في الدنيا ثم تفنى ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليه، وهذا عليه حساب. ولهذا تمنى بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد أي تقطع، وقال: وددت أن أخرج منها أي من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. هذا وهو عمر رضي الله عنه، فما بالك بمن دونه. فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإنه خسران فاته الربح. وقول كذبوا بلقاء الله أي باللقاء معه. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه. لا بد أن هذا الذي أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل لا بد أن تلاقيه فيحاسبك. والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة، حتى إذا جاءتهم، حتى هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عما قبلها. إذا جاءتهم الساعة وهي ساعة القيامة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم للدنيا، لأن من مات فقد قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقالوا بغتة أي من غير احتساب لها، والساعة الكبرى تكون بغتة، تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن، وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن، والرجلان قد نشر الثوب بينهما ليبيعه أحدهما على الآخر فلا يتمكن من إتمام العقد، تأتي بغتة. قالوا جواب إذا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا هنا لا يمكن أن نجعلها للنداء، لماذا؟ لأن الحسرة لا تنادى، والحسرة هو الندم والتحسر على الشيء الذي فات، وعليه تكون يا للتنبيه، كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتنا. وقيل إن يا للنداء، وأن الحسرة تخيل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداء، وعلى هذا القول يكون المعنى: يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا احضري، فهذا أوانك. والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا، غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير. والحسرة هي الندم والتحسر على شيء فائت، على ما فرطنا فيها التفريط والتقصير، وفيها الضمير يعود على الساعة، أي فرطنا في الاستعداد لها، لأنهم أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضر أحيانا. قال: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل، أتدرون لماذا؟ لفائدتين: الفائدة الأولى أن يصلح الإنسان عمله، والفائدة الثانية أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهما، الأول الفضل والثاني العدل. ولا ظلم، لا ظلم، فإن كان العمل حسنات فبالفضل، وإن كان سيئات فبالعدل، وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عنه عز وجل. يحملون أوزارهم على ظهورهم، أي جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقيا. هذا هو الواجب، أن نحمل الآيات على ظاهرها. ولا يقول قائل كيف تحمل يحمل الجزاء على الظهر؟ قلنا يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن الحال تختلف اختلافا عظيما. فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجساما تحمل على الظهور، وما المانع؟ وقد قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم كمل وأثقال ما أثقالهم. ولا يجوز أبدا أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال يوم القيامة تجسم أنه ليس هناك اتفاق ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. قال الله عز وجل ألا ساء ما يزيدون، ساء بمعنى بئس، وألا أداة استفتاح وتنبيه. وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى، وهي التحذير من الأعمال السيئة. وقوله ألا ساء ما يزيرون، ما إن جعلتها اسما موصولا احتجت إلى العائد، وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد. فما هو التقدير إذا جعلناها اسما موصولا؟ التقدير ألا ساء ما يزيرونه. أما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير، ولكن تحتاج إلى سبك، بمعنى إلى تحويل الفعل مصدرا، وعليه يكون التقدير ألا ساء وزره. ولكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل. أما الآن فهم في سكرة لا يدرون، ولهذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا أنهم رابحون ولكنهم خاسرون. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله بدليل ثبوت الخسران لمن كذب به، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه في الخسران. وهل من لقاء الله عز وجل النظر إليه؟ استدل بعض العلماء رحمه الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية وبقول فملاقيه، وقالوا إن اللقاء لا يكون إلا مواجهة، لا يكون إلا مواجهة. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع، النص القرآني والنبوي والإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الهدى من بعدهم، من أدلة النظر إلى الله في القرآن. يا عبد الله وشو تدلها؟ هنا على تقدير إلى ثواب ربها ناظرة.
1: الشيخ نظر إذا قرب إلى مفيد، يعني
0: ما يخالف يقول نظر، ما هو نظر فكري كقوله انظروا ماذا في السماء والأرض، يقول نظر بالبصر، لكن إلى ربها أي إلى ثواب ربها. ما يطيعك خصمك، ما يطيعك.
2: يقول إلى ثواب ربي. نعم تنظر إلى ثواب الله مما في الجنة من النعيم والحور العين وكل شيء، كيف ترد عليه؟ أنا أريد ناس شجعان. أين الشجاعة؟ أجب يا رجال باللي تبي. يلا يا وليد.
3: شيخ الهاء يا شيخ مضاف إلى رب يا شيخ.
2: إيه؟
3: ولا يمكن أن نحمله إلى الثواب.
2: أنه مضاف إلى رب.
3: خلاص. شيخ مضاف إليه. أقول الصحابة رضي الله عنهم ما يزالون يقرؤون القرآن.
2: لا هذا تقرير الإجماع. نعم.
3: أن الله عز وجل أراد أنهم ينظرون إلى ثواب الله لعبر بهذا صريحا ولم يعتبره يحتمل غيره.
2: تمام. هذا الجواب هو السليم. لو أراد الله عز وجل أن يبين أنها تنظر إلى ثواب الله لقال. فكونه عز وجل يريد ثواب الله ثم يأتي بقوله إلى ربها، هذا تعمية على الخلق. هل هو بيان ولا تعمية؟ تعمية. والله عز وجل يقول والله يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله له لكم من تضلوا. ثم ما دليلك على أن تقحم هذه الكلمة في القرآن؟ أنت إذا أجزت هذا أجزت لمن أراد أن يعبر عن القرآن بالمعنى أن يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة، وهذا تحريف ظاهر واضح. طيب من السنة علم
3: في قوله تعالى
2: لا
3: في تفسير قوله تعالى
2: لا
4: النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته.
2: نعم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا التشبيه للتحقيق، يعني كما أنكم في أماكنكم المتباعدة ترون القمر ليلة البدر بدون انضمام بعضكم إلى بعض فإنكم سترون الله عز وجل. ولما سأل أبو رزين العقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف يحاسبنا الله تعالى في يوم ونحن واحد ونحن جميع وهو واحد كيف؟ قال ألا أدلك على شيء من آلاء الله؟ ما هو؟ ترى القمر كلكم يراه في مكانه وهو واحد وأنتم جماعة كثيرة. إذن هذا الحديث كما قال الأخ دليل على ثبوت رؤية الله بالعين بالعين. طيب بقينا في الإجماع. يحيى
5: أجمع الصحابة والتابعون على أن رؤية الله سبحانه وتعالى. نقل الثقات
2: كيف السبيل إلى إثبات هذا الإجماع؟
5: نقل العلماء الثقات.
2: لا العلماء بماذا استدلوا على الإجماع؟
5: بالقرآن والسنة.
2: نعم يلا ضل.
6: لما قرأ الصحابة القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروه على ظاهره ولم يصرفوا اللفظ عن معنى عن ظاهره، فهذا دليل على أنهم اجمعوا ولم يثبت أي أحد من الصحابة خالف في تفسير ذلك.
2: ذكرت لكم هذا، قلت لو قال لك قائل لا تصديق لما تقول من الإجماع أين طريقه؟ أقول إن الصحابة قرأوا القرآن وسمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أحد منهم أنه قال بخلاف ظاهره، فيكون هذا إجماعا منهم. إيش؟ ما هو سكوتي إقراري. إجماعا منهم على أنها على ظاهره، وهذه حجة لا أشكال فيها. هات واحد من الخلفاء الراشدين أو غيره من الصحابة يقول إن الرؤية لما أعد الله لهم من الجنة والثواب وليس لرؤية الله، ما تقدر. أئمة الهدى من بعدهم تبعوه. طيب على كل حال الآية التي الموجودة هنا بلقاء الله استدل بها بعض العلماء على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى محتجا بأن الملاقات لا بد أن تكون مواجهة، فإن صح هذا الاستدلال وإلا فنحن في غنى عنه. واضح؟ طيب إذا لم يصح هذا الاستدلال فالمراد بلقاء الله البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، لأن الكافر لن يرى الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الساعة تأتي بغتة، الساعة تأتي بغتة، سواء كانت الساعة الكبرى أو الساعة الصغرى، ألم تكن الساعة الصغرى تأتي بغتة؟ بلى، تأتي الزلازل بغتة، تأتي العواصف والقواصف بغتة. وقد حذر الله عز وجل من هذا، فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، نائمون ساترون لا يفكرون في عذاب، فيأتيهم وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، هم لا يلعبون لاهون، ما فكروا أن يأتيهم العذاب فيأتيهم العذاب. أفأمنوا مكر الله بما أنعم عليهم من الأمن والرغد والرخاء؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فصارت البغتة هنا الساعة الكبرى والصغرى. من فوائد هذه الآية الكريمة شدة تحسر هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله وإقرارهم على أنفسهم بأنهم فرطوا، ولكن هل هذا ينفعهم؟ لا، انتهى العمل، ما ينفعهم شيء، فات لا يمكن رده، ولهذا أقروا بأنهم مفرطون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الأوزار يحملون أوزارهم على ظهورهم يوم القيامة حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، لأن هذا هو الواجب، أن نجري النصوص القرآنية والنبوية على ظاهرها. فإذا قال قائل كيف يحملونها؟ فالجواب أن هذا سؤال في غير محله، لأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعمال محل الثناء والقدح، لقوله ألا ساء ما يزرون، هذا قدح. محل الثناء مثل قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالأعمال محل القدح ومحل المدح. طيب إذا ثبت القدح في العمل أو المدح، فهل يستلزم القدح في الفاعل في العامل أو المدح له؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لا سيما في أمور الدنيا، فإنه ليس لنا إلا الله، أمور الآخرة عند الله. ولهذا لو أننا رأينا شخصا يسجد لصنم كنا كافر، مع أنه يحتمل أن يكون جاهلا، لكن نقول كافر. فإن استقام ووحد الله ارتفع عنه هذا الوصف، وإلا فهو باقي. وليعلم أن بعض الناس توسعوا في مسألة التعيين والتعميم، حتى إن بعضهم شك هل يجوز أن نقول لمن سجد للصنم إنه كافر؟ الله المستعان، كيف قل ولا تبال؟ هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة إنه كافر؟ نقول قل ولا تبال. إذا لم تقل فمتى يكون كفر ومتى يكون شرك؟ نعم، إذا وجد مانع من التكفير فحينئذ يكون لكل شيء حكم، وأما الأصل فإننا نحكم على كل من فعل ما يكفر أو قال ما يكفر بأنه كافر بعينه حتى نقيم عليه الحد. فإذا ادعى مانع نظرنا هل هذا صحيح أو غير صحيح، ونحكم لكل قضية بما تقتضي الحال. نعم،
4: في بعض الآيات،
2: نعم،
4: في التعبير بالخطأ،
2: إيش؟
4: في بعض الآيات،
2: نعم،
4: في التعبير بالخطأ، لقوله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
2: نعم،
4: ليس هذا صريح بأنه الذي يحمل هو الخطايا والأوزار دون جزاء الأعمال؟
2: هو نفس الآن في القيامة ما في أعمال، في القيامة ما في إلا جزاء فقط. نعم يحيى،
7: يقول إن الله يرى لكن لا من جهة، هل يعني
2: يعتبر أبدا ما يمكن يرى الشيء بدون جهة وين ترى؟ لكن هذه غريبة. والظاهر لي بناء على ما نعرف من ذكائهم أنهم لا يريدون أنه لا يرى من جهة، لكن يقول يرى ولكن لا تثبت الجهة، فهمت؟ وبينهما فرق، إذا قلنا لا يرى من جهة، لا يرى من جهة معناها أن الإنكار، وإذا قلنا يرى لا من جهة أي لا تثبت الجهة، فهذا ليس كالأول، إنما يجب أن نقول إن الله تعالى في جهة بلا شك، وهي جهة العلو. أليس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للجارية أين الله؟ نعم، وقالت في السماء. لكن جهة تحيط به عز وجل أو جهة لا تليق به كالجهة السفل، هذا ممنوع. قال الله تعالى: ومن حياة الدنيا إلا لاعب وله ما نافية، والحياة مبتدأ، وما بعد إلا هو الخبر. وهذا طرق من طرق الحصر، وهو أقوى طرق الحصر، أعني النفي والإثبات. ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. والحياة الدنيا هي حياة هذه، ووصفت بالدنيا لوجهين: الوجه الأول دنو زمنها، والوجه الثاني دنو مرتبتها. أما الأول فظاهر، فإن الدنيا قبل الآخر، وأما الثاني فظاهر أيضا لمن كان ذا عقل، فإن هذه الدنيا دنية ليس فيها خير، وغاية ما فيها أن ينعم البدن دون القلب، فأهل الدنيا محرومون من نعيم القلب، لقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لمن جمع بين هذين الوصفين، العمل الصالح، والثاني الإيمان. إذن سميت الدنيا لهذين الوجهين: الأول دنو الزمن، والثاني دنو القدر والمرتبة، فإنها دانية. حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما رواه الإمام أحمد عن المستورد بن شداد، قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها من أولها إلى آخره وما فيها، وهو موضع صوت. فكيف والإنسان في الجنة؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ينظر إلى أقصى ملكه كما ينظر إلى أدناه، مسيرة 2000 عام. وقوله إلا لعب وله، أي لعب بالأبدان ولهو بالقلوب. كل عمل الدنيا لعب، كل عمل الدنيا له، لكنه لهو بشيء عن شيء، لهو بأعمال الدنيا عن أعمال الآخرة. لعب بالنسبة أنه لا يحصل فاعله على شيء، فأدنى ما يقال أنه ليس له ولا عليه بهذا العمل، لا له ولا عليه، مع أنه قد يكون عليه. إذا كان لا له ولا عليه فهل هو جد أو لعب؟ عجيب، لعب لا شك إذا كان لا له ولا عليه. وهكذا نقول فيما نقول لعب، إذا قال قائل كيف يكون لعبا وأهل الدنيا عندهم جد وعزيمة ونشاط في أعمالهم؟ قلنا لكنه بالنسبة للثواب والأجر لعب لا خير فيه. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون، اللام هنا لام الابتداء وتفيد التوكيد. والدار الآخرة فيها قراءتان، هذه القراءة للدار الآخرة، والثاني ولا دار الآخرة بالإضافة. الدار الآخرة هي عديلة الدنيا وضرة الدنيا، وهي ما يكون بعد البعث، وسماها الله تعالى آخرة لأنها آخر المراحل. فإن بني آدم لهم 4 مراحل: المرحلة الأولى في بطون الأمهات، والمرحلة الثانية في هذه الحياة، والمرحلة الثالثة في البرزخ بين البعث والممات، والمرحلة الرابعة في البعث بعد الممات إذا قامت الساعة. ولذلك سميت آخر. خير من المعلوم أن سياق الكلام يقتضي خير من الدنيا ولعبه وله. وحذف المفضل عليه للعلم به. ومن قواعد البلاغة أن المعلوم الذي لا يحتاج إلى تكلف في تقديره حذفه أولى لما في ذلك من الاختصار. وقد يكون الأمر بالعكس، تقتضي البلاغة أن يبسط في القول. خير للذين يتقون، أن يتقون الله عز وجل. وتقوى الله تعالى مرت علينا كثيرا، يجمعها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. وبعضهم يعني يتفنن في تعريفها كقولهم: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعضهم يقول أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله، لكن الأول أجمع وأوضح، لأنه يعرف به اشتقاق التقوى، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه على علم وبصير. خير للذين يتقون أفلا تعقلون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والمعنى اعقلوا هذه الحقيقة واعرفوا قدر الدنيا وقدر الآخرة. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لا عقل التكليف، لأن هؤلاء يعقلون، لكن عقولا ليست عقولا، لكنها عقول ليست عقول رشد. في هذه الآية فوائد، منها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، وجه ذلك أنه وصف الدنيا بما سمعتم ووصف الآخرة بما سمعتم. ومنها أن الدنيا كلها لعب ولهو، لعب في الجوارح ولهو في إيش؟ في القلوب. ومنها أنه لا حال للدنيا سوى ذلك، وجه الدلالة الحصر، ومن حياة الدنيا إلا لعب ولهو. ومنها أن الدار الآخرة خير للمتقين الذين يتقون، خير من إيش؟ خير من الدنيا. وعلى هذا فما يصيبهم في الدنيا من الأذى في الله عز وجل، أو في أمراض تصيبهم، أو في فقد حبيب، أو ما أشبه ذلك، فإنه في الآخرة ينسى وكأنه لم يكن، لأن دار الآخرة تمحو كل شيء سبق كأنه لم يكن. ومنها أن الدار الآخرة، نعم، إثبات الدار الآخرة، ومنها إثبات الدار الآخرة، لأن إثبات وصفها يدل على وجود أصلها. ومنها أن الآخرة خير لهؤلاء المتصفين بالتقوى، ولغيرهم ليست خيرا بل هي شر. ولهذا جاء في الحديث أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهي بالنسبة للمؤمن سجن، لأنه لو نسب نعيم الدنيا كلها إلى نعيم الآخرة لم يكن شيئا. أما الكافر فهي جنة، لأنه في الدنيا كان في أهله مسروها، لكن في الآخرة على العكس من ذلك. وقد حدثناكم بما جرى للحافظ ابن حجر، وكان رئيس القضاة في مصر، ومر بيهودي زيات تعبان من الأذى، أذى الزيت والحرارة وغير ذلك، وابن حجر رحمه الله تجره الخيول أو البغال على العربة، لأنه كان قاضي القضاة في مصر، فاستوقفه هذا اليهودي وقال: كيف تكون أنت بهذه الحال وأنا بهذه الحال والحديث عندكم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فأجابه على البديهة، قال: ما المؤمن فيه من النعيم بالنسبة للآخرة إلا سجن، وما النعيم الذي أنت فيه بالنسبة للآخرة إلا جنة. فعلم اليهود الحقيقة وأسلم. ذكر الله تعالى في تفضيل الدنيا الآخرة على الدنيا ثلاث آيات: الآية الأولى تتعلق بشخص معين، والثانية بمعين بوصف، والثالثة إطلاق. ما هي صالح هارون؟ الآية المقيدة بشخص معين. وحول
8: للذي سجى ما ودعك ربك ما قنى وللآخرة خير لك من الأولى.
2: قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمعينة بوصف، ولدار الآخرة أول الدار الآخرة خير للذين يتقون. وقوله عز وجل: والآخرة خير لمن اتقى. وما هي المطلقة؟ شراف
9: آخر
2: سورة سبع، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بارك الله. ثم قال الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزن. البحث أولا قد نعلم، قد للتحقيق، لكن قال النحويون إنها مع الماضي للتحقيق ومع المضارع للتقليل، هذا هو الغالب، مع الماضي للتحقيق، كقوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وفي المضارع يقولون إنها للتقليل. ومنه قولهم: قد يجود البخيل، قد يجود البخيل، فقد هنا للتقليل، لكنها وردت في القرآن مقرونة بالمضارع وهي للتحقيق، مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل هذه الآية قد نعلم إنه لا يحزن، ولها أمثلة. فهل نقول إنها للتقليل أو نقول إنها للتحقيق؟ الجواب للتحقيق لا شك، لكن عبر عن الماضي بالمضارع إشارة إلى أن الله عز وجل علم ويعلم ما يكون، فتكون دالة على الاستمرار، بخلاف علم الماضي فهي دالة على شيء مضى وانتهى. لكن إذا كان الشيء مستمرا جاءت للفظ المضارع. طيب، وثانيا إنه لا يحزنك، مع أن أنها واقعة بعد العلم، وإذا وقعت بعد العلم وجب أن تكون مفتوحة الهمزة، كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم. فلماذا كسرت الهمزة هنا؟ كسرت لوجود اللام، لام التوكيد، وإذا وجدت لام التوكيد وجب كسر إن على كل حال، عرفتم؟ إذا اقترن خبرها أو اسمها باللام وجب أن تكسر على كل حال. لولا اللام لكانت سياق الآية قد نعلم أنه يحزنك، لكن اللام تكسر الهمزة، قد نعلم إنه لا يحزنك، فيها قراءتان، لا يحزنك ولا يحزنك، لا يحزنك من الرباعي من أحزنه يحزنه، لا يحزنك من الثلاثي حزنه يحزنه. والحزن ضد السرور، وهو معنى قائم بالنفس يستلزم الانكسار والندم. لا يحزنك الذي يقولون، ما الذي يقولون؟ يقولون قولا منكرا عظيما، يقولون لله البنات، يقولون نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل، يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ساحر، إنه مجنون، إنه كاهن. فكل ما يقولونه مما ينافي التوحيد والرسالة لا شك أنه يحسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هذا انتصار لنفسه أو غضب لله عز وجل أو حزن لله عز وجل؟ الثاني بلا شك، فإنهم لا يكذبونك، يقوله عالم السر وأخفى عز وجل الذي يعلم ما في القلوب، إنهم لا يكذبونك يعني في قلوبهم، وأما في ألسنتهم يقولون إنه ساحر كذاب، لكن في قلوبهم لا يعلمون أنه صادق وأنه أمين، وكانوا يسمونه قبل الرسالة الأمين ويرضونه ويحكمونه، لكن لما جاء بالحق والعياذ بالله شرقوا به وأنكروا. فإنهم لا يكذبونك أي كمل بقلوبهم، بخلاف الألسن فإنهم يكذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الظالمين هنا المراد بهم المكذبون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو ظلم الكفر بآيات الله متعلق بيجحدون، وقدم عليه لإفادة الحصر، والثاني لتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة بلا شك. ولهذا تأمل قول الله عز وجل في سورة طه قالوا آمنا بربي هارون وموسى، فقدم هارون مع أن موسى مقدم في جميع المواضع، لكن من أجل تناسب رؤوس الآيات. ففيها إذن فائدتان، معنوية والثاني لفظية. المعنوية هي إفادة الحصر، كأن المعنى ولكن الظالمين لا يجحدون إلا بآيات الله، وإلا يعترفون بأشياء كثيرة، إلا آيات الله عز وجل فإنهم لا يعترفون بها، إلا آيات الله فإنهم لا يعترفون بها. في هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل بكل ما يقوله هؤلاء المكذبون، لقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، ومنها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقوية روحه المعنوية، فإن في هذه الآية من تسليته وتقوية روحه المعنوية ما هو ظاهر. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسلي أخاه فيما يقع لمثله حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان بطبيعته إذا وجد مشاركا إيش؟ حان عليه الأمر. ألم ترى إلى قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. في الدنيا إذا اشتركوا بالعذاب هان عليه، لكن في الآخرة لن ينفعه. وانظر إلى قول المرأة الخنساء ولولا كثرة الباقين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأس. فإذا ذكر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويقوي معنويته ويذهب عنه الحزن فإن هذا من فضل الله عليه.

إن الظالمين بآيات الله يجحدون. نظير هذه الآية قوله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، هذه مفعول لأجله، متعال عامله جحد، أي جحدوا بذلك ظلما وعلوا. وانظر إلى قول موسى، إلى قول موسى وهو يجادل فرعون، يقول له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. قال: لقد علمت. ولم يكذبه فرعون في هذه المحاورة، ما قال لم أعلم، بينما لما كان يجادل يشرح لقومه يقول لهم: ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا همان. والظاهر لي والله أعلم أن فرعون لم يقل لموسى إنني لا أعلم، خوفا من نزول العقوبة العاجلة، أو خوفا من أن ينزل كتاب يكذبه. على كل حال الرجل أقر، وطريق إقراره السكوت. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للدعاة أن يتسلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا سمعوا ما يكرهون من هؤلاء المكذبين المعاندين، فليتسلوا به ويقولوا في أنفسهم وفي قلوبهم إن الله، نعم في أنفسهم وفي ألسنتهم يقولون إن الله تعالى عالم ما تقول وسيجازيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجحد كفر، أن الجحد بآيات الله كفر ولو استيقنها الإنسان ما دام جحدها وإن كان مؤمنا بها في قلبه فإنه يكفر، لأن أحكام الدنيا تجرى على إيش؟ تجرى على الظاهر. فنحن نكفر من أظهر الكفر وإن كان مؤمنا بقلبه، ونسكت عن من أظهر الإسلام ولو كان كافرا بقلبه، لأن هذا أحكام الدنيا التي أوجب الله عز وجل، إذ أننا نحن لا نعلم ما في قلوب الناس. ومن ثم أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة بن زيد حيث قتل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، واحتج أسامة بأنه قالها تعوذا أي خوفا من القتل لا عن يقين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت وبعد أن قال لا إله إلا الله شققت عن قلبه؟ فأمور الدنيا على الظاهر لا على الباطن، لكن في الآخرة نسأل الله أن يستر علينا وعليكم على الباطن، كما قال عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. طيب، إذا قيل هل هناك وصف آخر يكفر به الإنسان؟ فالجواب نعم، بالاستكبار. فأصول الردة، فالردة لها أصلان فقط: الجحود، والثاني الاستكبار. الجحود ولو عمل ولم يستكبر ظاهرا فإنه يكفر، كما لو قال: الصلاة الخمس غير مفروضة لكني أفعلها تورعا واحتياطا، ماذا نقول له؟ إنه كافر، نقول إنه كافر لأنه جحد. والاستكبار أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، أن يستكبر عن فعل ما تركه كفر، مو عن كل شيء. على أن الإنسان إذا ترك الطاعة استكبارا حتى ولو كانت نافلة فإننا في شك من إيمانه، لأن جنس الاستكبار علو على الله عز وجل وعلى أوامره ونواهيه، فيخشى إذا ترك المسنون استكبارا واستنكافا أن يكون كافرا، لا إذا تركه عمدا يعني متهاونا به. وهناك فرق كما تعرفونه من أنفسكم، فرق بين شخص يقول أنا لا أصلي الراتبة استكبارا، وآخر يقول لا أصلي الراتبة لأنها لا تجب عليه، الثاني لا يكفر ولا يفسق، وأما الأول فإن الإنسان يكون في شك من إيمانه، لأن الاستكبار والعياذ بالله علو، علو على الخالق وعلى أوامره تبارك وتعالى. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون. ثم سلاه الله عز وجل في طريقة أخرى فقال: ولقد كذبت رسل من قبلك وما أكثرهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن الرجل لا يتبعه إلا اثنان رجلان أو رجل واحد، والنبي ليس معه أحد. نوح عليه

0: الصلاة والسلام بقي في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما يذكرهم بآيات الله ويجهر لهم بالدعوة ويصروا بالدعوة، ولكن لم يزدهم ذلك إلا هو، وهو صابر 1000 سنة صابر على الأذى والسخرية. هو يصنع السفينة فإذا مروا به كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وتأمل الملأ الأشراف، وسخرية الأشراف ليس سخرية أحد الناس، يعني أشد في قمع الإنسان واستهانته. كذب وأوذوا فصبروا على ما كذب، صبروا أي تحملوا الرسالة وأدوها على ما فيها من مصادمات وأذى، صبروا على ما كذبوا. وأوذوا يحتمل أن تكون معطوفة على كذبوا، يعني صبروا على ما كذبوا وعلى ما أوذوا، ويحتمل أن تكون معطوفة على كذبت، يعني ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذوا، والمعنيان لا يختلفان كثيرا. أوذوا بالقول أو بالقول والفعل، عجيب يا جماعة، بهما جميعا، حتى أن بعضهم قتل. أوذوا بالقول يسخرون بهم خلقة وخلقا وغير ذلك. حتى أن اليهود قالوا لموسى إنه رجل آدر، أي كبير الخصيتين، وهذه عيب عند الناس. وكان موسى عليه الصلاة والسلام لا يبدي عورته لهم، فلما كان ذات يوم خلع ثوبه ليغتسل ووضعه على حجر، هرب الحجر بثوبه فجعل يسعى وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن الحجر لم يقف إلا في الملأ من بني إسرائيل، حتى شاهدوا أن موسى بريء مما قيل فيه، وأظهر الله تعالى كذبهم علنا. فالمهم أن الرسل عليه الصلاة والسلام إذاعا لا يصبر عليه إلا أمثاله، وقد قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بل لما ذكر أنه أنزل عليه الكتاب قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لم يقل فاشكر نعمة الله، قال فاصبر لحكم ربك، إلى أن إشارة إلى أنه سيناله ما يناله من الأذى من أجل هذا الكتاب الذي نزل عليه. نعم يحيى.
1: قلنا له بالقلب، له بالقلب ولا بالجوارح.
0: نعم
1: هل يقال يعني أذان اللهوان من الفاظ الذي اجتمع تفرقا؟ وإذا
0: ربما يقال إذا أفرج أحدهما لازم منه الآخر. نعم يلا سليم.
2: العقل نظرنا في العقول من صنع على الآلات اللهو يا شيخ.
0: نعم
2: لذا نظرنا في اللي صنعوا الآلات اللهو ومصنعات بعض المصنعات قلنا هذا ذكر، ولكن بالحقيقة أنه عقوبة.
0: إيه
2: لأنهم لأن على كل حال نظر محاسبهم مثل محاسب المصورين،
0: يعني ابتلاء. هو يجب أن نعرف الفرق بين الذكاء والعقل. الذكاء سرعة الإدراك، سرعة إدراك الشيء معناها الذكاء، لكن العقل حسن التصرف. وليس كل ذكي عاقلا ولا كل عاقل ذكي، أليس كذلك؟ يوجد من العقلاء القائمين بأمر الله عز وجل على ما يرضي الله من هو بليد، حتى روي حديث ضعيف أكثر أهل الجنة البله يعني الأبلة، لكنه موضوع. إنما بعض العلماء يعني جعل له وجه قال إنهم بله في أمور الدنيا ولكنهم أذكياء في أمور الآخرة، لكن الحمد لله هذا الحديث موضوع مستريح منه.
2: والمصنوعات
0: الأخيرة
2: هذه
0: الشيء
2: يعاقبون على
0: مثلها
2: مثل ما
0: تعرضون المصورين عليها. إيه لا ما نقدر نقول عليهم لا، لكنهم كل من أساء بواسطة هذه الآلات فلهم نصيبهم من إذن
2: مثل
0: التلفزيون مثل إيش. أعوذ بالله الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. سبق أن قلنا إن هذه الجملة مؤكدة بكم جزاء الحين. أنت الآن بدأت بالأخير، الأول قسم مقدم. لا. أحسن. كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. هل ذكرنا مثالا لهذا؟ هل ذكرنا لهذا مثالا أن رسولا كذب وأوذي موسى عليه السلام؟ هل هناك دليل على هذا المثال؟ فكان عند الله. نعم أحسنت. بارك الله. قوله وأوذوا معطوف على إيش عبد الله؟ تفضل.
3: إن معطوف على كذبت.
0: نعم.
3: وإن معطوفة على صبر.
0: على صبر. نعم. غلط. نعم.
3: على كذبوا.
0: على ما كذبوا وعلى ما أوذوا. وعلى ما أوذوا. نعم. وهذا الأخير أبلغ لأنه يدل على أنهم صبروا على الأمرين التكذيب والإيذاء. إلى هنا وقفنا. قال حتى أتاهم نصرنا. حتى هذه للغاية. فكان الغاية أن الله تبارك وتعالى نصر، لأن الله أخذ على نفسه أن ينصر رسله، فقال عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسل، وقال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ينافي هذا ما يحصل لبعض الأنبياء من عدم النصر، وذلك لأن نقول هؤلاء الذين لم ينصروا إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال، إما أن لا يكونوا أمروا بالقتال أصلا حتى يكون نصر، وإما أن نقول إن النصر نوعان: نصر عاجل للنبي يجلو في حياته، ونصر آجل لدعوته يكون له انتصار من بعد، وآجل أيضا يكون في الآخر. حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، أي لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله عز وجل، لا يبدل كلمات الله إلا الله وحده، كما أنه لا مبدل لحكمه فلا مبدل لكلماته، وكلماته هي وحيه الذي أنزله على الرسل، وكذلك هي كلماته القدرية التي يكون بها النصر لأنبيائه والخذلان لأعدائه. ولا يرد على هذا ما جاء به النصر، لأن مبدل الحكم المنسوخ من هو؟ الله. والآية تدل على أنه لا أحد يبدل كلمة الله، أما الله تبارك وتعالى فله أن يبدل، كما قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نؤتي بخير منها أو مثلها، وقال عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. ولا مبدل لكلمة الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام وقد، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لقد جاءك أيها الرسول من نبأ المرسلين. من نبأ المرسلين أي من النبأ الذي يأتيهم وهو الوحي، هذا المعنى هو المتبادل. المعنى الثاني لقد جاءك من نبأ المرسلين أي من قصصهم وأخبارهم، كما قال الله عز وجل نحن نقص عليك من أباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وعلى هذا فتكون الآية معنى، يكون الآية معنى المعنى أنه قد جاءك من أنباء الوحي الذي آتى الرسل من قبله، والثاني أنه قد جاءتك أخبارهم وتبين لك ما حصل للرسل من أتباعهم وما حصل لأتباعهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. في هذه الآية فوائد، منها بيان أن تكذيب الأنبياء ليس وليد عهده بل هو سابق، لقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبر. فإن قال قائل ما الحكمة في إرسال الرسل مع تكذيبهم؟ فالجواب أن ذلك لإقامة الحجة عليهم، أي على المكذبين، لأن هؤلاء المكذبين لو لم يأتهم رسول فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، لو لم يأتهم رسول لكان لهم حجة. ولهذا قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عتو بعض بني آدم حيث تأتيهم الآيات فيكذبون، لأنه ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، وهذا أمر لا بد منه أن يؤتي الله عز وجل الرسل الآيات التي تقوم بها الحجة. فإذا كذب الرسل مع هذه الآيات صار ذلك دليلا على عظم عتو هؤلاء المكذبين، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإنسان إذا علم أن غيره قد أصابه ما أصابه هان عليه الأمر. وقد ذكرنا في التفسير أمثلة لذلك من القرآن ومن كلام العرب. من القرآن فيصل أن القرآن الإنسان يتسلى بغيره. عبد الله قوله تعالى ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترك. ومن أقوال العرب
4: ولولا كثرة الآفين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل صف
0: مثل أخي
4: ولكن خذي نفسك.
0: تمام. والواقع شاهد بهذا، لو أن الإنسان أصيب بحادث وانكسرت قدمه ثم حدث أن آخر أصيب بحادث وانكسر انقطعت الرجل مع الفخذ، ماذا يكون؟ نعم يتسلى وتهون عليه المصيب. من فوائد الآية الكريمة الثناء على الرسل عليهم الصلاة والسلام في الصبر على ما كذبوا وعلى ما أولوا. ومن فوائدها أيضا أنه يجب علينا أن نتأسى ونتسلى أيضا بما جرى للرسل عليهم الصلاة والسلام، فنصبر على أذى من يقوم أمام دعوتهم، نصبر والعاقبة للمتقين لقوله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعداء الرسل لا يقتصرون على مجرد التكذيب، بل يؤذون الرسل وأتباعه. والأذية قد تكون جسدية وقد تكون مالية وقد تكون فكرية وقد تكون عسكرية، أنواع متعددة. والكافر يرى أقرب وسيلة تحصل بها الأذية للمسلم، لا شك فيها. ولو حصل له أن يبيد الأمم الإسلامية في ليلة بين عشية وضحاها لفعل ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فرج الله عز وجل يأتي مع شدة الكرب، كلما اشتد الكرب فاعلم أنه دنا الفرج. ويؤي هذا قوله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجعل الله مقابل العسر واحد يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وهذا كلام الله وكلام رسوله حق وصدق، لكن النفوس قد تبوء بالفشل فلا تصبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يرجى النصر إلا من عند الله لقوله حتى أتاهم نصرنا، لم يقل حتى نصرهم فلان أو فلان، قال حتى أتاهم نصرنا. وإذا علمنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله فممن نطلب النصر؟ من الله عز وجل. ولهذا اختصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عريش له يوم بدر يناشد ربه تبارك وتعالى النصر حتى نصره الله والحمد لله. لا تطلب النصر إلا من الله، حتى في المجادلة العلمية لا تطلب النصر من فلان يوافقك أو لا يوافقك، أطلب النصر من الله. إذا كنت وصلت إلى الحق فاطلب الله أن ينصرك، أو اطلب الله أن يهديك صراطا مستقيما. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا مبدل لكلمات الله، أي لا أحد يبدله. إذا قدر الله النصر لا أحد يمنعه، وإذا قدر الخذلان لا أحد يمنعه. أما الكلمات الكونية فعدم المبدل لها ظاهر. الكلمات الكونية لا بد أن تقع، كن فيكون. قال الله تعالى كن لنزول المطر فنزل، لا أحد يمنعه. قال كن لامتناع المطر يمتنع، لا أحد ينزله. الكلمات الكونية مفروغ منها أنه لا أحد يستطيع أن يبدلها. أما الكلمات الشرعية فمن الناس من يبدلها، لكن تبديله هذا باطل، والباطل لا وجود له شرعا. في من بدل الكلمات الشرعية ولا لا؟ في الأمم السابقة وفي هذه الأمة. لكن هل هذا التبديل غير من خصائص هذه الكلمات؟ أبدا لا يستطيعون، مهما حاولوا لا يمكن. هم لو بدلوها ظاهرا فما بدلوا فإنه باطل، والباطل لا حكم لوجودهم. ومن فوائد الآية الكريمة قوة عظمة الله وسلطانه عز وجل، حيث إنه لا مبدل لكلماته. غير الله عز وجل مهما بلغ من السلطان والقدرة والقوة والجنود فإن كلماتي تبدل. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في النسخ، أليس فيه تبديل؟ بل فيه تبديل، لكن من بدله؟ الله عز وجل. وكلماته الناسخة لا مبدل لها، يعني لا يمكن أن نلغي الناسخ لأنها كلمات الله عز وجل. قال الله عز وجل لهم مد كلماته مش بعده؟ نعم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، فيها من فوائد الآية أيضا إثبات أن الله يتكلم، إثبات أن الله يتكلم. طيب، وهذا قد ملئ منه القرآن، وقد جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما مؤكدة ذلك، لأن تكليم مصدر مؤكد، والمصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز. طيب، كلمات الله عز وجل بحروف ولا بغير حروف؟ بحروف، وإلا لم تكن كلاما. بأصوات ولا بغير أصوات؟ نعم، بصوت، يتكلم الله بصوت مسموع، ولا يمكن أن يكون الكلام معنى قائما في النفس، لأن هذا المعنى القائم في النفس يا إخواننا هل يسمى كلاما؟ يسمى حديث نفس ولا يسمى كلاما. الكلام ما نطق به اللسان وليس ما حل بالجنان. ولهذا إذا أراد الله عز وجل حديث النفس عبر عنه كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. خالف في الكلام طوائف مرت علينا في كتاب النونية، من يعني من أبيانها وأبرزها، الأول مذهب المعتزلة يقولون إن كلام الله أصوات مخلوقة، خلق الله أصوات كما خلق أصوات الرعد والصواعق، فهي مخلوقة تماما بائنة عن الله، وإنما نسبت إلى الله تشريفا لها كما في قوله ناقة الله وبيت الله ومسجد الله وما أشبه ذلك. الطائفة الثانية الأشاعرة الذين يدعون أنهم هم الذين جادوا المعتزلة، قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى قائم بنفسه لا يسمع وليس له صوت ولا حروف، ولكنه خلق أصواتا وحروفا لتعبر عما في نفسه. بالله عليكم، أهناك فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة؟ لا فرق، كما قاله بعض علمائهم، قال إنه لا فرق بين وضع المعتزلة لأننا متفقون على أن ما في هذا المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو مخلوق حقيقة وهو كلام الله حقيقة، وأولئك الأشعرية قالوا ليس كلام الله حقيقة، كلام الله هو الذي القائم بنفسه وهذا عبارة عن كلام الله. فأيهم أقرب إلى الصواب من حيث القواعد؟ المعتزلة أقرب، المعتزلة أقرب إلى الصواب. أما أهل الحق السلف وأتباعه من الأئمة فقالوا إن الله عز وجل يتكلم، نفسه يتكلم بكلام مسموع بحرف مرتب، ولا يعقل الكلام إلا على هذا الوجه. طيب، فإذا قال قائل هل كل ما خلقه الله قليلا أو كثيرا يكون بكلمة كن؟ فالجواب ظاهر النصوص هكذا، كل ما خلقه الله يقول له كن، ولهذا كانت كلمة الله لا نفاد لها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدد. ويحتمل أنه عز وجل قال كن في أول الأمر وصار المخاطب يقوم بما أمر به، كما قال اللوح المحفوظ اكتب ما هو كائن فكتب ما هو كائن. نعم، من فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت رسالات من قبله لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالقسم واللام وقد. من فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم يراعى فيه فواصل الآيات لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وقال في آية أخرى نحن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومراعاة الفواصل ظاهر في القرآن الكريم، انظر إلى سورة طه، انظر إلى سورة اقتربت الساعة، حتى قال وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر جمع دسار وهو المسمار، كل ذلك لأجل أن تتناسب السورة. في فواصل الآيات. وذلك لأن هذا من البلاغة، ولأن هذا مما تسقي له الأسماع، ولأن ذلك مما تطرب له القلوب. فهذه ثلاث فوائد لتناسب الآيات الكريمة. ومن فوائد الآية أنه قد يكون فيها إشارة إلى أن محمداً خاتم الرسل لقوله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني الذين أرسلوا. فإن صح هذه أخذ هذه الفائدة من الآية، وإلا فكونه خاتم النبيين أمر مجمع عليه، نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، يعني ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
4: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام صابر، لكن ما وجه هذا القول؟
0: أي
4: متى نصر الله؟
0: نعم، متى نصر الله لا يقولون هذا استبعادا، ولكنهم يقولون استعجالا، يستعجلون نصر الله، لا استبعادا ولا شك. نعم.
5: بارك الله فيكم. أظن في نفس التفسير السابق،
0: نعم،
5: أن أصول الردة تكمن في الجحود والاستكبار، وأنه قد يخشى على الإنسان إذا ترك المسنون استكبارا يخشى أن يكفر.
0: نعم.
5: ثم مر معنا بالأمس حديث الذي أبى أن يأكل إلا بشماله.
0: نعم.
5: ففسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما منعه إلا الكبر.
0: نعم.
5: هل تحفظنا في قولنا يخشى عليه الكفر يدل على أن هناك كبر دون كبر غير مخرج من الملة؟
0: إحنا نقول يخشى ليس معناه انه مؤكد، لكن اذا صدر هذا الاستكبار عن كراهيه الشرع الله عز وجل فهو كفر، كما قال عز وجل ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمال. ولهذا لا بد من الذل في القلب والتذلل في الجوارح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وان كان كبر عليه اعراضهم. وان كان كبر عليك اعراضهم، لا شك أن كان تحتاج إلى اسم وخبر، وكبر تحتاج إلى فاعل. فهل نقول إن كان اسمها ضمير الشان مستتر وكبر عليك إعراضهم خبرها، أو نقول إن إعراضهم تنازع فيه، كان تطلبه اسما وكبر تطلبه فاعلا؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الأول أوجه. يعني فإن كان الشأن في هذا الأمر أنه كبر عليك إعراضه، أي عظم عليك إعراضه، وذلك بما كان في نفسك من الحزن والأسى، فحاول أن يهتدوا على يدك. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، ولكن ليس عليك إلا الصبر. وهذه الجملة إن كان كبر عليك إعراضهم أتى بعدها جملة شرطية أخرى فإن استطعت، وهذا من تداخل الجملتين الشرطيتين، فتكون الجملة الثانية في محل جزم جواب الجملة الأولى، جواب الجملة الأولى. وهذا يوجد حتى في القرآن وفي كلام العرب، أما في القرآن كهذه الآية وكما في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا شرط داخل شرط. ومنه في قول العرب إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا، فعل الشرط الأول ثم الثاني قيد فيه، وتجدوا هي جواب الشرط. المهم إن كان كبر عليك إعراضهم، هذه جملة شرطية. الجملة الأولى يعني جملة شرطية في ضمن جملة شرطية أخرى. الأولى إن كان كبر عليك إعراض، الثانية فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. جواب الجملة الثانية محذوف التقدير فافعل، ولن يمكنك ذلك. فإذا كان لا يمكنك فإنه لا يمكنك أن تأتي بالآيات التي اقترحوها، وإذا كان لا يمكنك فلا تحزن عليه، لأن الإنسان لا يحزن إلا على شيء يمكنه أن يفعله ولم يفعل، كبر عليك إعراضهم أي عظم عظم عليك وشق عليك، فإن استطعت أي قدرت على أن تبتغي نفقا في الأرض أي تطلب نفقا في الأرض، والنفق هو استرداء يحفر في الأرض ويدخل الإنسان فيه ليصل إلى أعماق الأرض، فالآية هنا فتأتيهم بآية. أو سلما في السماء، تبتغ سلما في السماء أي مصعدا تصعد إلى الجو فتأتيهم بآية. فبين الله عز وجل له النزول والارتفاع، لا يستطيع أن ينزل إلى نفق في الأرض فيستخرج الآيات، ولا أن يصعد إلى السماء فيأتي بالآيات. واضح المعنى؟ واضح. إذا كان لا يمكنك هذا وهو معلوم للجميع، فإنه لا يمكنك أن تأتي بما اقترحوه من الآيات، كما قال عز وجل في آيات أخرى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لو شرطية، فعل الشرط شاء جوابه لجمع، لكن أين المفعول في شاء؟ هل نقدره مطابقا للفظ الجواب أو نقدره بمعنى آخر؟ قدره بعضهم بقوله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى، وقدره آخرون بقولهم ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم على الهدى. أيهما أنسب؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. الأول. الثاني. نعم، لا، الثاني، أن نقدر المحذوف مطابقا للموجود، أي ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى. وجمعهم على الهدى أعظم من مجرد الهداية، لأنهم قد يهتدون ولا يجتمعون. وهذا أيضا ينبغي لنا أن نطرده في كل ما كان مشابها. ولو شاء الله ما اقتتل، ماذا نقدر؟ ولو شاء الله أن لا يقتتل ما اقتتل. فتقدير الشيء مطابقا للموجود أولى من تقدير شيء غير مطابق ولا نعلم هل الله أراده أم لا. فما بين أيدينا هو المتعين. إذن ولو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم، لأن القلوب في يد الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على دين الإسلام. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لأن الأمر كله بيد عز وجل. فلا تكونن من الجاهلين، نهي مؤكد، نهي مؤكد جمعة بإيش؟ النهي هنا مؤكد بإيش؟ فلا تكونن من الجاهلين بدون التوكيد، يعني ينهاه الله عز وجل نهيا مؤكدا أن لا يكونن من الجاهلين. والجهل نوعان: جهل سفاهة وجهل انتفاء علم. أيهما المراد؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك. مثال جهل الجهل الذي هو السفاهة قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي بالسفاهة. وليس المرض بالجهالة انتفاء العلم، انتفاء العلم، لأن انتفاء العلم يرتفع به الحرج والإثم. إذا فلا تكونن من الجاهلين بإيش؟ أي من الذين لا يعلمون سنن الله عز وجل في خلقه. فإن قال قائل: هل يلزم من نهيه تبارك وتعالى نبيه عن أن يكون من الجاهلين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل الجاهلين؟ الجواب لا، كما في قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال عز وجل: إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا يلزم من هذا الشرط أن يقع المشروع. إذن فلا تكونن من الجاهلين، لئن شرط لا يحبطن عملك وأشباهه. فلا تكونن من الجاهلين أي من ذوي الجهل الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه. انتبه، فأنت يا محمد لست جاهلا حتى يكبر عليك إعراضهم وحتى تحزن لعدم إيمانهم، لأن ذلك من حكمة الله عز وجل. نعود إلى استخراج الفوائد. في هذا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم عليه إعراض المدعوين إلى الإسلام، هل هذا انتصار لنفسه أو رغبة في هداية عباد الله؟ الثاني بلا شك، وهذا من تمام نصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان ينبغي له أن لا يهون عليه إعراض الناس، بل يكون كبيرا في نفسه، لكن لا تعصبا لما هو عليه، ولكن إيش؟ من أجل مصلحة الآخرين. إذا رأينا مثلا رجلا عالما عابدا كريما لكنه في الأسماء والصفات على غير ما يرام، فهل يشق علينا هذا أو لا يشق؟ نعم يشق، لا شك أنه يشق علينا. وإذا نظرنا إليه بعين القدر رحمناه وقلنا سبحان الله كيف يكون هذا الرجل الفاضل على عقيدة غير سليمة، نرحمه، هو حقيقة لأنه محروم. لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نجادله، فإن رجع إلى الحق فهذا المطلوب، وإن لم يرجع فإننا نفعل به كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. رجل زاني زنى وهو من علية القوم ومن أهل الخير، إذا نظرنا إليه بعين القدر نعم رحمناه ورققنا له، كيف يصدر الزنا من هذا؟ لكن إذا نظرنا إليه بعين الشرع أقمنا عليه الحد ولا نرأف به، كما قال عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال في قدر الله، قال في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أفهمتم؟ ولهذا جاء في الحديث: وإن كان في نظر أقيلوا ذوي الهيئات إيش عثراتهم إلا الحدود. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد يبين الشيء المستحيل بضرب مثل له دون أن يذكره بعينه. وجهه أن الله قال: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني فافعل، بدل من أن يقول: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا، لأن هذا هو المتوقع، أن يقول: إن كان كبر عليك إعراضهم فإنهم لن يؤمنوا. لكن الله تعالى ضرب مثلا حتى يكون مقنعا للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره أيضا. ومن فوائد هذه الآية أن نقول وانتبهوا: الملاجئ قسمان، الملاجئ قسمان، إما نفق في الأرض وإما صعود في السماء، هل يستقيم هذا؟ أو نقول طلب الشواهد قد يكون من الأرض وقد يكون من السماء، طلب الشواهد للصحة، صحة ما يقول الإنسان، الظاهر أن الثاني أولى، لأن الله إنما قال له ذلك لا لأجل أن يلجأ ولكن من أجل أن يأتي بما يشهد له، ولهذا قال: فتأتيهم بآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لكل نبي من آية، وهذا من حكمة الله عز وجل. أرأيتم لو جاء رجل في غير هذه الأمة وادعى أنه رسول وقال: أنا رسول ومنهجي كذا وعقيدتي كذا وعبادتي كذا فأطيعوني بدون أي آية، هل يكون هذا من الحكمة أو لا؟ نجيب جماعة، ليس من الحكمة، ومن كذبه فهو معذور، وإلا لكان كل كاذب دجال يدعي أنه نبي أو ربما يدعي أنه رب، كذا يا محمود؟ طيب، إذن الآيات فيها نصر للرسل ورحمة بالمرسل إليهم حتى يؤمنوا عن يقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل، بقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المشيئة، إن الله تعالى قد شاء جميع أفعال العباد. ومراتب القدر مرت علينا كثيرا، وهي 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. مجموعة في قول الشاعر: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. عادل اقرأ البيت لا بدون واو. وخلقه، نعم، هذه المراتب الأربع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعل الناس صنفين: مؤمنين وكافرين. وهذا أمر لا بد منه، لأنه لولا الكفر لم يعرف فضل الإيمان، ولولا الإيمان لم يعرف قبح الكفر، أليس كذلك؟ كما أنه لولا الحلو ما عرف المر، وهذا واضح. يعني إن لم يكن هناك أشياء متضادة ما عرف فضل الأشياء المحمودة. ثم إنه لولا اختلاف الناس في الإيمان والكفر ما قامت راية الجهاد، لأنهم كلهم إما مؤمنون وإما كافرون، فمن يجاهد؟ لولا هذا الاختلاف ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الناس سيكونوا كلهم إما على منكر وإما على معروف. لولا هذا الاختلاف ما قامت الدعوة إلى الله عز وجل، لأنهم إن كانوا مؤمنين كلهم لم يحتاجوا إلى دعوة، وإن كانوا كافرين ما دعوا. واضح؟ إذن من الحكمة أن الله خلق جعل الخلق صنفين. لكن قد يقول قائل: إذا كان أحد الناس من الصنف الآخر الكافر، أفلا يكون في هذا ظلم له؟ وهذا قد يرد على النفس، ما دمنا نقول إن الكفر بمشيئة الله وأن الله عز وجل بحكمته قسم الناس إلى قسمين، أفلا يقول الكافر إن هذا ظلم لي؟ فالجواب لا، كما قال بعض أهل السنة وهو يجادل معتزليا لما قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالشقاء، فهل أساء إلي أم لم يسئ إلي؟ فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعيد السؤال الأول: أرأيت إن منع الهدى وقضى علي بالشقاء أحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضلك ما هو فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هذا الاستفهام بمعنى
6: لا أحد
0: أظلم. ما هي فائدة الإتيان بالاستفهام عن النفي؟
6: تأكيد النفي.
0: تأكيد النفي وغير
6: أي لا أحد أظلم من هذا.
0: إيه لكن وغير
6: حصر في هذا.
0: لا، كيف كان أبلغ في النفي؟
7: يكون
0: مشرا بالتحدي، يعني متضمن للتحدي، كأنه يقال: إن كنت صادقا فبين لي من هو أظلم. طيب، يرد مثل هذه العبارة في ذنب آخر غير هذا، مثل قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فكيف نجيب؟
6: نجيب أحسن الله عليك يا شيخ، لأن هذا خاص بهذا الذنب، أي في في في في منع المساجد لا أحد ممن أظلم ممن منع مساجد الله، وهذا افترى على الله كذب، كل واحد خاص.
0: يعني معناها أن منع محل العبادة أو المعاملة أو الدراسة أعظمها من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فيكون هذا أمرا نسبيا. طيب، والافتراء أعظمه
6: من افترى على الله كذب أو كذب
0: بآياته. الافتراء على الله كذب، هل هناك جناح آخر؟
7: كل هذه اشتركت في المظلمية.
0: الأظلمية،
7: المظلمية،
0: نعم،
7: كل مقام بحسب.
0: طيب، تكون كلها اشتركت في أنها أظلم شيء. نعم، كل إنسان وكل شيء وعقوبته. قوله: إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون، قد وجدنا من أفلح وهو ظالم،
8: يظهر أنهم قد أفلحوا في الدنيا لكن لا نعرف الحقيقة أمرهم، يصيبهم من الأمور النفسية والباطنية ما لا نعرف. أما في الآخرة لا شك أنهم سوف يحاسبوا على ما فعلوا في الدنيا ولم يفلحوا.
0: نعم، يعني كأنك تقول الفلاح أنواع، هؤلاء وإن أفلحوا ظاهرا وحسيا فإنهم لم يفلحوا في الباطن، تجد نفوسهم في حسرة في حزن في ألم. نعم، أو يقال شيء آخر، لا يفلح الظالمون يعني فلاحا مطلقا لا ينتكسون بعده، أو يقال لا يفلح الظالمون في الآخرة، لأن لو قدر أن هؤلاء لم يصابوا بأمراض ولم ينتكسوا عن الفلاح فوراءهم اليوم الآخر لا يفلحون فيه. إذن النفي يكون محمولا على أحد الوجوه الثلاثة. صحيح. قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، الضمير يعود على من؟
8: على هؤلاء المكذبين.
0: على هؤلاء المكذبين. طيب، هل ينتفعون بهذا الاستماع أو لا؟
8: وجعلنا على قلوبهم أكنة.
0: الجواب نعم ولا لا؟
8: لا.
0: ها؟
8: لا ينتفعون.
0: لا ينتفعون. الدليل؟
8: قوله سبحانه وتعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون.
0: وفي أذانهم؟
8: في أذانهم وقرا.
0: وإن يروا؟
8: وإن يروا كل الآيات لا يؤمنوا بها.
0: تمام. ثلاث أشياء. طيب، ما هي نهاية مجادلتهم؟
8: مذكورة في الآية.
0: ما
8: هي؟ إنهم يقولون في النهاية قولاً جحدوا به واستيقنته أنفسهم إن هذا إلا أساطير الأولين.
0: طيب، المكابرة.
8: المكابرة.
0: نهاية المجادلة المكابرة، قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين. واضح؟ مثل ما يوجد الآن بين أهل البدع وأهل السنة، تجد واحد منهم يقول نحن ما ثبت عندنا هذا، حتى لو كان في البخاري ومسلم يقول ما ثبت عندنا هذا، أو يقول فيما يحتج به لبدعته هذا عندنا ثابت بنقل الرواة العدول، وهذا أكثر ما يكون في الرافضة. ولهذا يقال إن بعضهم زاد في القرآن الكريم نحو الثلث وحذف من القرآن الكريم، وهذه مكابرة مشكلة. المكابر ما تستطيع أن تقنعه أبدا، لكن قد يهديه الله عز وجل، قد يهديه الله عز وجل. إذن هؤلاء المجادلون المكابرون نهاية أمرهم أن يقولوا هذا أساطير الأولين وليس وحيا ولا نعترف به. ما الفرق بين ينهون عنه وينأون عنه؟
8: ينهون عنه ينهون الناس أن يأتوا إليه، وينأون عنه ينهون بأنفسهم أن يسمعوا.
0: نعم، أي يبعدون بأنفسهم وينهون الناس عن الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الضرر في هذا الحال عليهم أو على الرسول؟
8: يبعدون إلى أنفسهم.
0: نعم، وما شعر. بارك الله فيه. قوله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على الماء، الخطاب لمن يا فراس ورش؟
9: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الأصل وأمته تتبعه،
0: أو لكل من يتأتى خطاب هنا. يعني لو ترى أيها الرائي أو أيها الإنسان، بقطع النظر عن أكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا على النار، من يقفهم عليها؟
9: الله عز وجل.
0: الله عز وجل بواسطة الملائكة. طيب، قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، ما معناها؟
9: يتمنون
0: أن
9: يرجعوا إلى الدنيا
0: فلا
9: يكذبون بما
0: جاءهم كذب جاءت بنصر، يعني نرد ولا نكذب على النصب، يعني يتمنون الرجوع إلى الدنيا مع كونهم لا يكذبون. طيب، فيها قراءة ثانية يا ليتنا نرد، والحال أننا لا نكذب. والفرق بين المعنيين أن الأول تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكذبون بآيات الله فهو داخل في التمني، أما الثانية ولا نكذب فهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ثم وعدوا أن لا يكذب ويفعل. طيب، هل صدقهم الله ما قالوا؟
9: لا.
0: الدليل
9: كذب
0: الله عز
9: وجل،
0: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن قولهم ما نكذب هذا وعد كاذب، هل في هذا ما يدل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة؟ نعم. وجهه لأنهم يقولون أنهم يقولون وأنهم يتمنون، والناس في الآخرة كحالهم في الدنيا، يعني أنهم عندهم عقول يجادلون ويدافعون عن أنفسهم. آدم خسر الذين كذبوا بلقاء الله، ما معنى تكذيبهم بلقاء الله؟ إنكارهم بعد، يعني أنهم يكذبون بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طيب، وما خسرهم؟ هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ وفي الدنيا في الدنيا والآخرة، لأنهم لم يستفيدوا في وجودهم في الدنيا شيئا، واضح؟ وهذا حق، هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا وفي الآخرة. قولهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، معناها
10: يا حسرتنا على ما فرطنا
0: فيها، نعم،
10: للندم يقولون هذا، للندم على ما فاتهم من قبول الإيمان. قالوا هذا، قالوا ذلك ندما وتحسرا على تفريطهم في الإيمان،
0: على تفريطهم في الدنيا حيث لم يستغلوا الأوقات فيما يرضي الله. لو قال لك قائل يا حسرتنا، هل الحسرة تنادى؟ أجلش
10: يا هنا للتنبيه،
0: للتنبيه. ماذا تقول؟ صحيح، فهي لأن يا إذا دخلت على ما لا يمكن أن يصلح للنداء فهي للتنبيه، ومثلها قوله تعالى قال يا ليت قومي يعلمون، ومثلها الآية السابقة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. طيب، أحسنت. قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، هل هذا على حقيقته؟ في الآخرة على حقيقته، يعني تجعل هذه الأوزار بمنزلة الأشياء المحسوسة التي تحمل على الظهور زيادة في فضحهم وتعذيبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب ويجيب معناهما واحد، والجملة فيها حصر طريقه إنما، يعني ما يستجيب لدعوتك يا محمد إلا الذين يسمعون. والمراد بالسماع هنا سماع الانقياد والقبول، وليس سماع الإدراك، لأن سماع الإدراك يدخل فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر. ويدل على أن على ذلك، أي على التفريق بين سماع القبول والإذعان وسماع الإدراك، قول الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون وينقادون. يقول عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون. الذين أعرابها فاعل، نعم فاعل يستجيب، الذين يسمعون. ثم قال والموتى يبعثهم الله، هذه جملة مستأنفة لا يصح أن تعطف على ما سبق. والموتى يبعثهم الله، الموتى جمع ميت، وهل المراد موت القلوب أو موت الأجسام؟ في ذلك قولان للعلماء، بعضهم قال الموتى يبعثهم الله أي موت القلوب وهم الكفار يبعثهم الله فيجازيهم، وبعضهم قال الموتى موت الأجساد يبعثهم الله ردا على الذين ينكرون البعث. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ليس أحدهما أظهر من الآخر ولا منافاة بينهما، فما القاعدة؟ أن تحمل عليهما جميعا. فالموتى من هؤلاء الكفار سيبعثهم الله ويجازيه، والموتى موت الأجساد الذين فارقت أرواحهم أجسادهم سوف يبعثهم الله. فيكون في الآية تهديد ووعيد ورد على من ينكرون البعث. يبعثهم الله أي يخرجهم من قبورهم يوم القيامة. ثم إليه يرجعون، يعني ثم بعد البعث يرجعون إلى الله عز وجل، ويكون أمرهم إلى الله تعالى. وفي ذلك الوقت ليس هناك مخاصم ولا مجادل. في هذه الآية الكريمة حصر الاستجابة لدعوة الرسل بالذين إيش يسمعون إيش سماع إدراك ولا سماع قبول وإذعان، سماع قبول وإذعان. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما صار الإنسان أسمع لكلام الله ورسوله صارت استجابته أقوى، مأخوذ من القاعدة المعروفة أن ما علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب هذا الوصف الذي علق عليه الحكم. مثال ذلك قوله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، فكلما كان أقوى كان أخير وأنفع. وكذلك الأمان كلما كان آمن فهو أخير. المهم من هذه القاعدة مفيدة، كل شيء علق على وصف فإنه يزداد قوة بحسب قوة ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات البعث، وهو أعني الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حينما قال أخبرني على الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومنها أيضا أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، أن هؤلاء الكفار بمنزلة الموتى، وذلك لأنهم لا ينتفعون بما يسمعون كما أن الميت لا ينتفع بما يسمع جثة، فكذلك هؤلاء الكفار. ومنها تهديد أولئك الكفار الذين لا يسمعون بأن الله سيبعثهم ثم يجازيهم. ومنها قدرة الله عز وجل الكاملة وذلك بالبعث، والبعث الذي يكون ليس يأتيك الإحياء شيئا فشيئا وتجد البشر وغير البشر يخرج صغيرا ثم ينمو حتى يتكامل. البعث يبعثون كلهم في لحظة واحدة. اقرأ قول الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المرجع في النهاية إلى الله عز وجل لقول ثم إليه يرجعون، وهذا الرجوع فيه حصر طريقه تقديم المعمول في قوله إليه يرجعون. وفائدة هذا التقديم أعني تقديم المعمول في هذه الآية لفظية ومعنوية. أما المعنوية فهي إفادة الحصر وأنه لا مرجع إلا إلى الله، وأما اللفظية فلتتناسب رؤوس الآيات، لأن تناسب رؤوس الآيات من البلاغة. انظر إلى سورة طه كلها آخرها الألف إلا قليلا، لما جاء ذكر موسى وهارون قدم هارون على موسى لتتناسب الآيات، وإلا من المعلوم أن موسى أفضل من هارون. ثم قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه آية، لولا نزل عليه آية، قالوا أي المعاندون المكذبون للرسول المتعنتون، لولا نزل عليه آية من ربه، لولا نزل عليه آية من ربه. وهم يريدون بذلك الآيات التي اقترحوها مثل قولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ومع ذلك يقولون لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. نعم، وغير ذلك من الآيات التي اقترحوها. ولكن من حكمة الله عز وجل أنه قطع هذا الباب، سد هذا الباب، أعني باب الاقتراح على الله عز وجل. فإنما الآيات عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بها وليس اقتراح الخلق. والخلق إذا اقترحوا آية معينة ثم أتوا بها فلم يؤمنوا هلكوا. هذه سنة الله عز وجل. ولا يرد على هذا أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية يا محمد، فأشار إلى القمر فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا

فانشق نصفين. قال أهل العلم إنما لم يهلكوا لأنهم لم يقترحوا آية معينة، ولو اقترحوا آية معينة ثم جاءت ولم يؤمنوا لهلكوا، هكذا قرر أهل العلم رحمهم الله. وقوله لو أنزل عليه آية من ربه، آية أي علامة تدل على صدقه وصحة رسالته. وهنا نقف لنبين أن بعض العلماء وما أكثرهم يعبرون عن آيات الرسل بالمعجزات، وهذا نقص عظيم، لأننا لو سميناها معجزات لورد علينا ما يفعله السحرة، فإن السحرة يفعلون ما يعجز البشر، لكن آية تحدد المعنى وهو العلامة على صدقه وصحة رسالته. ولذلك لا تجد في القرآن أن الله عبر عن آيات الرسل بالمعجزات أبدا، إنما يعبر عنها بإيش؟ بالآيات. وقول من ربه يعني بذلك الله عز وجل، وفي هذا التعبير تكبر وتعالي، حيث قالوا من ربه ولم يقولوا من الله، كأنهم في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم مع الله في شق آخر. من ربه، ما قالوا من ربنا ولا من الله. قال الله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ليس بعاجز على أن ينزل آية، بل هو قادر. لما طلب الحواريون من عيسى أن ينزل عليه مائدة من السماء، هل قدر الله عليها؟ نعم قدر الله عليها، على قول من يقول إنها نزلت. وكذلك آيات الرسل الحسية والمعنوية كلها من عند الله، فهو قادر على أن ينزل آية، ولكنه لا يريد أن يأتي بما يطلب هؤلاء، لأنه لو جاءت الآيات حسب الاقتراح لكان كل واحد يقترح ما يرى أنه آية، وقد يقترح ما يرى أنه آية وليس بآية. لذلك نقول الآيات عند الله عز وجل، ولهذا قال قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكنه يريد أو لا يريد؟ نعم لا يريد، وإذا لم يريد لم يكن. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الآيات، وهو قادر على أن يأتي بآية وقادر على أن لا يأتي بآية، فهم جهلة. ولو كان عندهم علم لعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يأتي بآية، بل الذي يأتي بها هو الله. من فوائد هذه الآية الكريمة تعنت هؤلاء المكذبين، حيث احتجوا بهذا أن الله لم ينزل عليه آية. ولكن هل هذه الدعوة حق أو باطل؟ والله إنه باطل. آيات النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة معلومة، من آياته العظيمة هذا القرآن، هذا القرآن الذي جعل كبار قريش يتسللون لواد في الليل ليستمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها سحرت الباب وأعجبتهم إعجابا كثيرا، لكنهم معاندون. كذلك آيات كثيرة حسية، مثل ما حصل لعمها أبي طالب من البركات في أهله وماله بسبب حضانته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا صد أعدائه عنه عليه الصلاة والسلام، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والآيات كثيرة يعرفونها، لكنهم إيش؟ مستكبرون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة استكبار هؤلاء وترفعهم، حيث قالوا من ربي، لم يقولوا من ربنا ولم يقولوا من الله، كأنه في جانب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله في جانب آخر. من فوائد الآية الكريمة انتصار الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يدافع عنه. لما قالوا لولا نزل عليه آية من ربه، لا شك أن هذا يوجب ضغطا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يجيب عنه انتصارا له، قل إن الله قادر على أن ينزل آية،

0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات قدرة الله عز وجل بقول إن الله قادر على أن ينزل الآية. هذه القدرة قدرة كاملة لا يلحقها شيء من العجز، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فلكمال علمه وقدرته لا يعجزه شيء، لأن العجز عن الشيء سببه إما الجهل وإما الضعف، فالله عليم قدير. طيب، هذه القدرة تتعلق بكل شيء، على كل شيء قدير، ولا تبحث كما بحث المتكلمون المتعمقون المتنطعون هل تتعلق بالممكن والواجب والمستحيل أو بالممكن والواجب فقط دون المستحيل. هذا كلام فاضي. الله عز وجل أطلق قدرته، والله على كل شيء قدير. فيه عبارة لبعضهم يقولون: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. لا فاضل، يعني العقل دل على أن الله لا يقدر على نفسه، فهمتم؟ وهذا يعني تعطيل الله عز وجل عن كل فعل، لأنه ما يقدر يفعل أي شيء فيما يتعلق بنفسه. ونحن نقول إن الله على كل شيء قدير. فإذا قال قائل: هل تقول إن الله يقدر على أن يهلك نفسه؟ نسأل الله العافية. فالجواب: يقول إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكمال من كل وجه، والهلاك نقص، فلا يمكن. وهذا السؤال غير وارد، لكن المتكلمين يريدونه حتى يصلوا إلى أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل. يذكر أن الشيطان يضع كرسيه على البحر ويرسل جنوده، يظلون الناس، فإذا مات العابد لم يكترث بذلك، وإذا مات العالم فإنه يفرح فرح عظيم. إذا مات العالم فقال له جنوده: كيف تفرح هذا الفرح بموت العالم والعابد لا تكترث به؟ قال: لأن العالم أضر علي من العابد. العابد إذا مات لم يفقده إلا نفسه، والعالم تفقده الأمة. العالم إذا اهتدى هدى الله به أمة، والعابد في مسجد. وإن شئتم ضربت لكم مثلا. يقال إنه أرسل إلى العابد وقال له: فلان، هل يستطيع الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في بيضة؟ هل يستطيع؟ هل يقدر؟ العابد قال: لا، السماوات كلها بيضة. نعم، يقول بعقله العابد، أنا أقولها عنه يعني لما أعلم، يقول: أنا لو بقيت ببيض ما حملته. نعم، كيف السماوات والأرض؟ ما يصير. يا أخي، راح للعابد من العالم قال له: هل يقدر أن الله يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فجاء المندوب قال: يلا شوف، هذا العابد كفر وهو لا يعلم، أنكر قدرة الله عز وجل، وهذاك آمن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. على كل حال، أنا قصدي إن هذه المسائل التعمق بها غلط. أثبت ما أثبته الله لنفسه وهو أن الله على كل شيء قدير، وأعرض عما سوى ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أفعال الله عز وجل مقرونة بمشيئته، بمعنى أن ما لم يشأه لم يكن وإن كان قادرا عليه، بقوله: قادر على أن ينزل آية، يعني ولكنه لم يشأ. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أكثر هؤلاء المنكرين المكذبين لا يعلمون حقيقة الأمر، لأنهم لم يتفكروا، ولو تفكروا لعلم، لكنهم معرضون. ثم قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم السمع سبحان الله ما من دابة في الأرض، المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض بأرجل متعددة أو أربع أو ثنتين أو يزحف على بطنه، أي دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. فذكر المخلوقات الأرضية والمخلوقات الهوائية التي تسبح في الجو، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، الطيور على اختلاف أنواع، وكذلك الدواب على الأرض على اختلاف أنواعها، كلها أمم مثلهم، أمم مثلهم، تختلف في أجناسها، تختلف في ألوانها، تختلف في قدراتها، تختلف في أرزاقها، تختلف في لغاتها، كما أننا أمم. وقوله طائر يطير بجناحيه هذا من باب التوكيد، لأنه من المعروف أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، كما إذا قلت يمشي برجليه أو ينظر بعينيه أو يسمع بأذنيه وما أشبه ذلك، فهو من باب التوكيد. وأما دعوى بعضهم إن هذا قيد تخرج به الطائرات، لأن الطائرات تطير لكن ليس بجناحيه، فهذا غلط، لأن شيئا لم يكن معروفا في ذلك الوقت لا يصح الاحتراز منه لأنه غير وارد أصلا. فالصواب أن قوله يطير بجناحيه من باب التوكيد. على أني أقول لكم إن الطائرة مركبة على الطير، على الطير فيها جناح من يسار يمنعها من التأرجح، فيها أيضا هواء والطير يطير بالهواء، فيها أيضا انخفاض الأجنحة عند النزول وارتفاع عند الطلوع. المهم أن الذي سمعنا ورأنا ورأيناه في الصورة أن هذه الطائرات مركبة على حسب الطلوع، إلا أمم أمثال هذه الأمم سبحان الله متنوعة متفرقة مختلفة في الأحجام في الألوان في القوى في كل شيء، أيضا مختلفة في اللغات والألسن. هل تعرف البقرة ما تقوم به الهرة من الصوت؟ نعم ما تعرف، ولا العكس، لكن بقرة مع بقرة تعرف، وهرة مع هرة تعرف. تأمل سبحان الله تجد الهرة لها أصوات مختلفة، إذا كانت تريد الفحل فلها صوت خاص، إذا كانت تريد أن تدعو أولادها الصغار لها صوت خاص، تجد تدخل على المكان ثم تنعق بأطفالها فإذا هم مجتمعون عليها سبحان الله، صوت غير العادي. كذلك لغيره مثل كل واحد من هذه الأمم لا يعرف لغة الأمم الآخرين. ثم إن الله عز وجل أعطى كل نوع من هذه الأنواع من هذه الأمم أعطاه هداية يهتدي بها كيف يعيش. ويقال إن أذكى ما يكون النمل، النمل سبحان الله أعطاه الله تعالى ذكاء عجيب، هو من الحيوان الذي ينظر للمستقبل، ينظر للمستقبل، فإذا جاء وقت الحب جمع الحب في جحوره، وماذا يصنع؟ يأكل رأس الحب، يأكل من أجل أن لا تنبت، لأن يعني لو نبتت فسدت عليه، فيأكلها لأن لا تنبت. ثم إذا جاءت الأمطار ووصل المطر إلى الحب خرج به مهما كان، خرج به ينشر لأن لا يفسد ولاتقاء رائحته. وهذا مشاهد، يعني مشاهد غيره. وسأل سائل يقول هل يجوز إذا رأيت هذا الحب المزبر الذي يكال بالصيعان هل يجوز أني أخذه؟ ما رأيك؟ هل يجوز؟ ها؟ كيف؟ النمل لا يملك لكن هو قوته ما خالف أتاكل النمل أنت. طيب هل نقول يجوز أخذه عند الضرورة فقط لأن حرمة الآدمي أبلغ من حرمة الآدمي؟ ثم نقول أيضا يجوز إذا كانت النمل يمكن أن تتغذى بغيره، لأن النمل في أيام الشتاء ما تخرج، تبقى في جحر، فهي محتاجة. فنقول الذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كان الآدمي مضطر لذلك فهو مقدم، إذا لم يكن مضطرا نظرنا، إذا كان يمكن أن تجلب طعاما غيره فلا بأس أن يأخذ، وإلا فيبقيه له، لأن أخشى أن يكون هذا من جنس حبس الهرة التي دخلت النار امرأة بها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشية الأرض. نعم. نظير ذلك أيضا وجدت مع هرة لحم جاءت بها من الجيران، لحم تساوي، هل لك أن تأخذها من هذه الهرة؟ نعم هذا صحيح، لأن الهرة الآن سرقت. نعم. فيأخذ منها ويرد إلى صاحبه، لا سيما إذا كانت دجاجة وهي حية، معلوم أنقذها وأعطها الجيران. طيب المهم أن هذه الدواب أمم أمثال ولها عجائب، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة ذكر العجب العجاب من هذه الأمم. نقف على هذا الأسئلة. نعم نرى إيه؟ طيب هذا سؤال مشكلة، يقول نرى بعض الهرر في مكة تأخذ الحمام، هل لنا أن نمنعها؟ أنت قادر على إنقاذ هذا الطير، فيجب عليك أن تنقذه، لكن لو رأيتها ميتة معها فدعها. نعم. لا لا المراد ما فيه الروح. نعم. إيه لكنها راحلة. نعم. إيه. ها؟ مصالحة يعني. يعني تأخذ النصف. طيب إذا أخذت النصف ألا نقول يجب عليك أن ترده إلى صاحبه؟ ما هي النملة المزرعة اللي حولها، إن هي في الغالب إنها تأخذ من الحول، هل نقول خذ هذا الحب وأعطيه صاحب المزرعة؟ نعم. فيصل
1: ورد عن بعض الكفرة يكلمون النمل في بيت النمل
0: كان في بيتها في حديقة كذا، ثم يقول وجيء يبدو حياته صوت منه، واحد من جربها قريب خرجت من بيتها ودخلت بيت الحجاج. يعني خاطبها؟ وش قال؟ سبحان الله الله صدق. اي
1: عندنا في المسجد كان عند باب المسجد نمل كبير جدا، فجاء احد الاخوه رجل مستحيل وقال اصلك بالله ان تخرج من هذا المسجد، فهذا المسجد يعني من دوله يعني بها، فلما جاء ما وجد
0: اللي احنا نسمع من بعض الاخوان يجلس على كرسي صغير ثم يقرا ايات من القران ثم ترحل النمل عن بيته، وهذا يدل على ان تفهم قصه سليمان، واضح ان تفهم. نعم. ما عدد الوقت يقولون يد آيات. نعم ذا حمير.
2: يعني يعيش مثلا في السكن في البيت أطفال صغار في غالب يقرصهم قد يؤذي هذا النمل.
0: نعم نعم.
2: هل لنا
0: إيه معلوم إذا لم ندفع على أهل القتل، لكن إن جربنا الغاز هذا الوقود إذا صبيته على جحته وحقوله خلاص ترحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما المراد بقوله بجناحيه؟ فضل
0: لا بجناح يطير بجناح. نعم. المراد بها
2: جميع الطيور.
0: إيه لكن المراد إيش؟ يعني لو قال قائل يستغنى عن قوله بقولها طائر عن جناح.
2: بالتأكيد.
0: هذه بالتأكيد.
2: نعم.
0: كما يقال
2: يسمع بأذنيه.
0: يسمع بأذنيه ويبصر بعينيه وما أشبه ذلك. طيب ما معنى قوله إلا أمم أمثالكم جمعة؟ خلق لا معنى أمم يعني أصناف. إلا أمم مثالك أصناف. نعم. كل صنف له حاله الخاصة. تمام. طيب هل يشمل ذلك صغار النمل؟ يشمل كيف ذلك؟ كيف يشمل؟ كيف يشمل؟ وضحنا. ويدبون عقل كل لا إذن هذا وجد لا يدبون على الأرض. طيب لو قال قائل هناك من يمشي على بطنه إبراهيم يجرى في هذا لأنه يدب على الأرض. تمام. قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما المراد بالكتاب؟ لا فمن على هذه. قال الله عز وجل تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فرطنا يعني أهملنا. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس الكتاب العزيز. الكتاب العزيز قال الله فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، يعني ما أهمل الله شيئا إلا كتبه في اللوح المحفوظ. ولا يشكل عليك أن تقول كيف يكتب كل شيء حتى أصناف الدواب، لأننا نقول الواجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر الله به سواء أدركه عقله إيش أنه مدرك. ولو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما أدركه عقله لم يكن مؤمنا حقا. فكل ما أخبر الله به من هذا وغيره فالواجب علينا أن نؤمن به ولا نعترض ولا نورد سواء أدركناه بعقولنا أم لم ندرك. على أنه وجد الآن من صنع البشر أشياء صغيرة تحتمل كلمات كثيرة جدا وهي من صنع البشر. هذه الأقراص، الأقراص يسمونها الليزر، تحمل كثيرا جدا من الكلمات. وقول ما فرضنا في الكتاب من شيء من هذه زائدة للتوكيد. وليعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى شيء زائد لغير معنى أبدا، لأن القرآن لفظ ومعنى. لكن قولنا زائد بمعنى الزيادة الإعرابية، يعني زائد إعرابا. أما معنى فلا، ما في كتاب الله شيء زائد. واضح؟ طيب يعني كل شيء فإن الله تعالى كتبه في هذا اللوح المحفوظ. ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله. يعني ثم بعد أن تنتهي الدنيا إلى ربهم الذي خلقهم عز وجل وكتبهم في اللوح المحفوظ يحشرون، أي يجمعون كل شيء، كل شيء يحشر يوم القيامة. ولا تستغرب أيضا، تقول كيف تحشر هذه الدواب والسباع والبهائم والطيور وغيره؟ لا تستغرب، الواجب عليك إيش؟ أن تصدق، تصدق، والمسألة فوق ما يدرك العقل. كلهم يحشرون إلى الله، كلهم يقتص للمجني عليه من الجاني عليه، حتى الشاة التي ليس لها قرون تقتص من الشاة التي لها قرون إذا نطحتها في الدنيا. سبحان الله، كمال العدل. ولهذا يظهر يوم القيامة، يظهر يوم القيامة من تمام عدل الله عز وجل ورحمته وغضبه أيضا ما لم يكن سابقا، حتى يظهر تمام العدل للخلائق جميعا. ثم إلى ربهم يحشرون، أن يجمعوا بعد الحياة. في هذه الآية الكريمة أنه ما من حيوان يدب على الأرض أو يطير في السماء إلا وهو مكتوب عند الله عز وجل، إلا وهو مكتوب عند الله. ومن فوائدها أن القرآن الكريم جاء بالأسلوب العربي، بمعنى أنه جرى على ما ينطق به العرب في لغته. فإذا كان من عادة العرب مثلا أن يؤكدوا الشيء بما يزيده قوة، جاء به القرآن. ولذلك تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الإقسامات على الشيء، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، وما أشبه ذلك. هل هذا لشك فيما أخبر الله به؟ لا، لأن الله تعالى صادق سواء أقسم أم لا. لكن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فجرى التعبير على ما كان العرب يعبرون به. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، يجب أن يعرف قدر نفسه، فهو بالنسبة لعظمة الله، لعظمة الله عز وجل كالنملة أمم أمثاله. إذا لا تترفع ولا تتعلم، ما أنت إلا مثل هذه الدواء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. وإن كان الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لم يفضل بنو آدم على كل ما خلق الله، بل على كثير مما خلق الله. وما يهم بعض الناس من أن بني آدم هم أفضل المخلوقات فخطأ. لماذا يا آدم؟ غلط. نعم، لقوله وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ما قال على من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهمت؟ وإياك أن تأتي بالتعليل مع وجود الدليل. فهمت؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل لم يهمل شيئا في اللوح المحفوظ، كل شيء كتب، بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن الله تعالى أمره، أي أمر القلم، أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مآل هذه المخلوقات الطائرة والزاحفة مآلها إلى الله عز وجل، ثم إلى ربهم يحشرون. ثم قال الله تبارك وتعالى قال والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. الجملة هذه معطوفة عطف جمل، والذين كذبوا بآياتنا، أي قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بها، جاءوا للآيات الكونية وقالوا هذا سحر، كما قال فرعون حين رأى آيات موسى قال هذه سحر، وكما قال الله عز وجل عن قريش ترفت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يقولوا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فكذبوا بالآيات الكونية. كذبوا كذلك بالآيات الشرعية ووصف الرسل بالكذب، بالشعراء بالكهنة بالمجانين بالمسحورين وما أشبه ذلك. وهذا التكذيب بإيش؟ بالآيات الشرعية. هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله صم وبكم في الظلمات. ثلاث أحوال له: صم بأذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع، فلا يسمعونه سماع انتفاع، فانسد طريق الحق عنهم من جهة السماع. بكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق، فلا ينطقون بالحق ولكنهم ينطقون بالباطل. في الظلمات لا يبصرون، الظلمات محيطة بهم من كل جانب، لأن في تدل على الظرفية، والظرف محيط بمظروفه، فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة، السمع والبصر والنطق والعياذ بالله. وفي هذا قال الله عز وجل في سورة البقرة: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. من يشأ الله يضلله، الجملة شرطية، فعل الشرط يشأ وجوابه يضلله، أي من يشأ الله إضلاله يضلله، لأن الأمر أمره عز وجل، لا معقب لحكمه ولا اعتراض عليه ولا يسأل عما يفعل. فنسأل الله أن يهدينا في من هدى. من يشاء الله يضلله فيعمى عن الحق ولا يصل إليه، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ونقدر هنا: ومن يشاء هدايته يجعله، أن يصيره على صراط مستقيم، أي على طريق مستقيم لا عوج فيه، وهو الإسلام. وفي هذه الآية من الفوائد بيان حال الذين كذبوا بآيات الله، وأنه لا سبيل إلى هدايتهم. لماذا؟ لأنهم صم لا يسمعون الحق سماع انتفاع، وكذلك في الظلمات، وأنهم لا ينطقون بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من شاء الله هدايته اهتدى، ومن شاء ضلاله ضل. ويتفرع على هذه الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى في طلب الهداية والاستعادة من الغواية، لأن الأمر بيد الله. فإن قال قائل: هل هذه المشيئة مشيئة مجردة، بمعنى أنه من شاء أن يهديه هداه ومن شاء أن يضله أضله، بدون أي حكمة، أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ فالجواب الثاني، أنها مشيئة مقرونة بحكمة، وهذا هو المتعين، لأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى وأحكام الله كلها مقرونة بالحكمة. انظر في أحكام الله، قال الله تعالى في آية المواريث: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى في الأمور القدرية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلا مشيئة مجردة في أفعال الله ولا أحكام، بل هي مقرونة بالحكمة. ولكن هل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب: قد تكون معلومة، وهذا والحمد لله والأكثر، وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض، وقد تكون مجهولة لجميع الناس لا يحيطون بالله علما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الصراط وهو دين الإسلام مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه ولا شقاء فيه، مستقيم. ويضاف إلى ذلك: ولا تناقض فيه، لأنه لو كان فيه تناقض لم يكن مستقيما. إذا قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله وهدى آخرين؟ فالجواب: لا، لأن الهداية فضل من الله عز وجل، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وأيضا الإضلال لا بد أن يكون مبنياً على حال العبد، بقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولقوله: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون. فالحاصل أن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكمة، ولا بد من أن يكون الإضلال من جراء فعل العبد. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، نعم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قل أي يا محمد، وإن شئت فقل. إن الخطاب عام لإيش؟ لكل من يصح خطابه. أرأيتكم، قال العلماء أرأيت بمعنى أخبرني، والتالي الخطاب فاعل، والكاف للخطاب توكيدا وليس لها محل الإعراب، والميم علامة الجمع. وأرأيت تحتاج إلى مفعول، مفعول أول ومفعول ثاني، لأن الرؤية هنا علمية. قالوا: المفعول الأول محذوف، والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية: أغير الله تدعون. هذا المحذوف يقدر بما يناسب الحال، فيكون التقدير هنا: أرأيتكم حالكم عند الشدة أغير الله تدعون؟ بين الله من يدعون عند الشدة. قال: بل إياه تدعون. نعود للإعراب، أقول الهمزة للاستفهام والرؤية هنا علمية، والتاء فاعل، والكاف للخطاب توكيدا، والميم علامة الجمع. ورأى العلمية تنصب مفعولين: المفعول الأول هنا محذوف ويقدر بما يناسب المقام، والذي يناسب المقام هنا إيش؟ حالكم عند الشدة. وجملة أغير الله تدعون هي محل نصب المفعول الثاني، يعني أخبروني إذا وقعتم في الشدة أتدعون غير الله؟ الجواب: لا. إذا غشهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله، مخلصين له الدين. فإذا وقعوا في الشدة عرفوا الله. والعجب أن المشركين إذا وقعوا في الشدة دعوا الله، وأن بعض طوائف هذه الأمة إذا وقعوا في الشدة دعوا غير الله. إذا وقعوا في الشدة دعوا عبد القادر الجيلاني، دعوا علي بن أبي طالب، دعوا الحسين وما أشبه ذلك، فصار حال المشركين خيرا من حال هؤلاء. طيب، وقولوا إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن غير الله ينجيكم، ولكن إذا كانوا يدعون الله عند الشدة صاروا كاذبين في دعواهم أن هذه الآلهة تنجيهم. ثم قال: بل إياه تدعون. بل للإضراب الإبطال، إبطال أنهم يدعون غير الله، وإياه مفعول مقدم لتدعون، وتقديم المعمول يفيد الحصر. المعنى: بل لا تدعون إلا الله، فيكشف ما تدعون إليه. يكشف بمعنى يزيل، كما تكشف المستور فتزيل سترة حتى يبدو ويظهر. فيكشف ما تدعون إليه، أي ما دعوتم به إلى الله عز وجل، أن يكشف الدعاء الذي أنهيتموه إلى الله عز وجل. يكشف ما تدعون إليه إن شاء، وإنما قال إن شاء لئلا يطمع هؤلاء في كشف الكربة، فإذا لم تكشف احتجوا على الله. فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله، قد يشاء الله عز وجل، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه الكربة، وقد لا يشاء، حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. وتنسون ما تشركون. تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء. وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك، أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر، وهما متلازمان، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمرين. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش؟ إنا نسيناكم. وقال: نسوا الله فنسيهم. والنسيان المضاف لله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغل ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم. إيه نعم. هنا المعنى أعلمت فأخبرني،
1: يعني أخبرني
0: لا أيه، بس تفسير بالمعنى مو باللفظ. تفسير الذي قال بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بالمعنى، أما المضارع اللفظ فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأل. نعم إنما يستقي ما يستقي، لأن السياق يعين أحد المعنيين، فهنا السياق يعين أنه لا له محل. ايش هل إيه؟ حتى لا احد يقول انه دعا للمشرك، ما حصل لانه ما قيده بالمشيئة. نعم يحيى.
1: الذين يحدثون الايات هل يدخلون في قول الذين يكذبون بالايات؟
0: هو التحريف بارك الله فيك، يعني بمعنى التأويل، إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل في ذلك، أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهو لا يدخل في ذلك. والتأويل الذي يقبل إذا كان اللفظ يحتمله، ثم إذا كان هناك ما يرجح المعنى الآخر ولكن يعتمد المعنى، هنا ليس معاندين، لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. لا لا ما كذب، هؤلاء يدخلون في المستكبرين ما مسلمون.

هذا الحديث ما أعرفه، هذا الحديث لا أعرفه، لكن لا شك أن المؤمن أفضل من الكافر وأعظم حرمة. يسأل المخلوقات ما يجوز، إنما قال فضلناهم على كثير ممن خلقنا كثيرا.

0: خوف منكر. هذا الدعاء المنكر ما يجوز، لا أسألك رد القضاء ولا أسألك رد فيه، هذا غلط. هذا يدل على أن هذا الإنسان يعني كأن يقول لا أبالي، لا أسأل الله عز وجل أن يعافيه، ولا رد القضاء إلا الدعاء. لكن هذه تجد كلمة من صوفي أو شبهه وصارت على الأرسل، مثل ما صار هل الإنسان مسيئ أو مخير؟ أحد يسأل هذا السؤال، نفس الذي سأل هو مخير ولا مسيئ؟ الجواب مخير، هو اللي يختار الإنسان.
1: بارك الله فيكم. من الكثير أن أجسد الفقراء وكذلك الكتب في مقدمة والصلاة والسلام على أشرف خلق الله.
0: غلط. وإن كان بعض العلماء أرضى قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، لكن يجب أن يقيد الخلق ببني آدم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا سيد ولد آدم. جاء في الحديث خيرته من خلقه، والمراد خلقه لا الآدمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إن جاءوا تدعون. سبق الكلام عنها وفوائده. من أين الفوائد؟ قل أرأيتكم إلى آخر في هذه الآية، الآية وما بعدها فوائد، منها تقرير الإنسان بما لا يكونه دفع، تقرير الإنسان أن يقرر بشيء يقر به لا يكونه دفع، وذلك في قوله أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، لأنهم في هذه الحال لا يدعون إلا الله. فإذا كان كذلك فلماذا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء؟ وقوله عذاب الله أو أتتكم الساعة، المراد أن الله قد لا يعذب هؤلاء المكذبين ويؤخر ذلك إلى قيام الساعة، يعني لا بد إما أن يصيبهم العذاب في الدنيا وإما أن يصيبهم في يوم القيامة. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين عند الضراء لا يلجؤون إلا إلى الله لقوله بل إياه تدعون. ومن فوائده أن الله تعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا، بل ويعلم عز وجل أنه سيكفر إذا نجا، لأن الله ينجيهم من الكرب وهو يعلم أنهم إذا نجوا سوف يشركون، لكن وقوعهم في الشدة تقتضي رحمة الله عز وجل أن يجيب دعاءهم. ومثل ذلك المظلوم فإن الله يجيب دعوته ولو كان كافرا، فهذان صنفان تجاب دعوتهما، المضطر والثاني المظلوم يجيب الله تعالى دعوته. أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضبه فيرحم المضطر ويجيب دعوته، وأما المظلوم فلكمال عدل الله عز وجل أن يجيب المظلوم انتصارا، أن يجيب المظلوم انتصارا له على الظالم. ومن فوائد هذه الآية أنه لا يصف السوء إلا الله عز وجل، ويتفرع عليها أنه إذا أصابك السوء فلا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. وهل هذا اللجوء فطري أم هو شرعي عقلي؟ الظاهر الثاني، وذلك لأن بعض الذين يصيبهم الضر لا يلجؤون إلى الله، فالرافضة مثلا إذا أصابهم الضر يلجؤون إلى من؟ إلى أئمتهم، علي بن أبي طالب أو الحسين أو غيرهما من أئمتهم. ونحن لا ننكر أن لأئمتهم الحقيقيين درجة عند الله عز وجل على حسب عملهم، لكننا ننكر أن يدعى هؤلاء من دون الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الحذر من ممارسة السيئات، فإن الإنسان ربما يتوب إلى الله عز وجل ثم يعود، ولهذا قال وتنسون ما تشركون، معنى تنسون هنا بمعنى تتركون، يعني أن الآلهة التي كنتم تشركون بها تتركونها. وقد ذكرنا في التفسير أنه يحتمل أن المعنى الترك أو
2: إيش؟ أو الذهول لشدة ما نزل به. ثم قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. ما أكثر ما يرد في القرآن الكريم مثل هذا التعبير. لقد قال أهل العلم: واللام موطة للقسم، يعني أنها تمهد للقسم، فيكون قبلها قسم صالح بن هارون، قسم مقدم، واللام موطة للقسم مؤكدة له، وقد مؤكدة أيضا، فيكون في هذا مؤكدات ثلاث. أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك. أمم جمع أمة، والأمة في القرآن الكريم ترد على معاني متعددة، ترد بمعنى الإمام مثل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما، وترد بمعنى الوقت مثل قول الله تعالى: والذكر بعد أمة، أي بعد زمن، وترد بمعنى الطائفة كما هنا، أي طائفة وشعب وما أشبه ذلك. هل ترد لغير هذا؟ ترد بمعنى الرابع لكني نسيته، نعم، وهو وهو الدين، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. فلها في القرآن الكريم أربعة معان. وقوله إلى أمم من قبلك، يعني كل الأمم التي أرسل إليها الرسول كلهم قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتمهم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، أخذناهم بالبأساء. ألف هذه عاطفة، وهذه عاطفة على إرسال الرسل بمعنى أن الرسل أرسلوا ليؤخذ هؤلاء بالبأساء والضراء؟ لا، لكن في الآية حذفا تقديره: فكذبوا أو كفروا أو ما أشبه ذلك. وهذا يسمى إيجاز حذف، لأن الإيجاز عند البلاغيين نوعان: إيجاز قصر، وهو أن تكون الكلمات القليلة تحمل معاني كثيرة، وإيجاز حذف، وهو أن يكون في الكلام القليل شيء محذوف يدل عليه السياق. فهنا لا شك أن في هذا الكلام شيئا محذوفا والتقليل. فكذبوا، فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأس يعني الشدة، والضراء التضرع، لعلهم يتضرعون، لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن يتضرعوا إلى الله عز وجل. ولكن هل حصل هذا؟ يقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا، أي عذابنا، تضرعوا. لولا هنا بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم البأس تضرعوا؟ الجواب: لا، لهذا قال: ولكن قست قلوبهم، أي صلبت، ولم تلن، وبقوا على ما هم عليه، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. زين بمعنى حسن، حسن لهم ما كانوا يعملون، يعني من المعاصي والكفر والشرك، ولم يقتصر على تهوين الأمر في قلوبهم، بل زينه لهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان مراد به الجنس، وليس شيطانا واحدا معينا، بل الجنس، كما تقول الإنسان يراد به الجنس. ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لما نسوا ما ذكروا به، نسوا بمعنى ترك وأعرضوا عن ما ذكروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني من نعيم الدنيا. فتح الله لهم أبواب كل شيء من نعيم الدنيا، من الرزق والأمن والرخاء وغير ذلك من أنواع الترف، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. حتى إذا فرحوا، أي فرح بطر ومرح بما أوتوا، أي بما أوتوا مما فتح الله عليهم، أخذناهم بغتة. أخذناهم بإيش؟ بالعذاب. بغتة أي شيئا باغتا لم يقرأ لهم على بال، لأنهم انغمسوا في الترف ونسوا العذاب. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم إذا هذه فجائية والمعنى فاجأهم الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله عز وجل. ففي هذه الآيات الكريمة أولا إقامة الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وهذا كقوله تعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن تمام الحجة بإرسال الرسل أن الرسل بلسان قومهم أي بلغة قومهم الذين أرسلوا إليهم، وذلك من أجل أن يفهموا الحجة. فيتفرع على هذا أنه لا تقوم الحجة بمجرد البلاغ حتى يفهمها المرسل إليهم، وإلا ما الفائدة؟ إلا أنه يجب على من بلغه ولم يفهم أن يبحث. وهذه النقطة الأخيرة ربما تكون سداً لعذرهم، إذا قالوا ما فهمنا نقول يجب عليكم أن تبحثوا، لكن أحياناً يتعذر البحث لكونهم لا يجدون من يثقون به فيبقون جاهلين. ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث أرسل إليهم الرسل لإقامة الحجة ولبيان المحجة، المحجة يعني الطريق، فلولا الرسل ما عرفوا، لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كيف نتوضأ ما عرفوا، كيف نصلي ما عرفوا، كيف نزكي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نتعامل ما عرفوا. فإرسال الرسل من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حذف السبب ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة للمخاطب، حذف السبب وذكر المسبب والنتيجة ليكون ذلك أشد وقعا وهيبة في قلوب المخاطب بقوله فأخذناه، ولم يذكر التكذيب حتى يكون أشد ويبحث الذهن لماذا أخذ، فيكون أشد هيبة وقعا في قلوب المخاطب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يبتلي بالبأساء والضراء لكن لحكمة لا لمجرد إلحاق الضرر بالخلق. ما هي الحكمة؟ بينها في قوله لعلهم يتضرعون، وإلا فإن الله لا يمكن أن يريد مجرد الإضرار، بل كل ما ضر الناس من تقديرات الله فالمراد به مصلحة الخلق. ومن فوائد هذه الآية أن الأخذ قد يكون بالبأساء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالشدة التي يتأذى بها الإنسان بدون ضرر، وقد يكون بالضرر، فمثلا الخوف والجوع وما أشبه ذلك هذا شدة، المرض المباشر للشخص هذا ضرر، فالأخذ إما هذا وإما هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة من فوائدها إثبات الحكمة في أفعال الله، تؤخذ من قوله لعلهم يتضرعون، وثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وفي شرعه أمر معلوم لكل ذي عقل، لأن كون الأفعال والأحكام تصدر عن حكمة يدل على كمال الفاعل والمشرع، يدل على كمال المشرع. ولكن هل كل فعل أو حكم جاء من عند الله يكون معلوما لنا حكمته؟ الجواب لا، لأن عقولنا أقصر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل، لكن نعلم علم اليقين أن ذلك لحكمة. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ما ذهبت تعلم فتقول الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة وقضاؤه سهل، والصلاة تأتي في اليوم والليلة 5 مرات فقضاؤها صعب، والصوم لا نظير له في السنة يقوم مقامه، والصلاة لها نظير إذا لم تصلي اليوم صلى غدا. ما قالت هذا؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت مجرد الحكم هو الحكم. وهكذا يجب على كل مؤمن أن يؤمن بأن جميع أفعال الله وجميع شرائع الله كلها لحكمة، لكن قد نعلم وقد نعلم. الفقهاء رحمهم الله يعبرون عن الشيء التي لا تعلم حكمته بأنه تعبدي، بمعنى

عز وجل يفعل ما يشاء بمجرد المشيئة ويحكم بما شاء بمجرد المشيئة، وهذا غلط ونقص. قالوا لأنه لو فعل الحكمة لكان ذلك لغرض، وكونه يفعل الشيء لغرض نقص. ولهذا من عباراتهم الفاسدة الحسنة منظرا أو مسمعا إن الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، منزه عن الأعراض، والثاني الأبعاض، والثالث الأغراض. أما الأعراض فمرادهم بذلك ما يعرض للفاعل من فعل أو ترك أو نحو ذلك. ولهذا ينكرون الاستواء على العرش، ينكرون النزول إلى السماء الدنيا. والأبعاض يقصدنا بها الوجه واليدين وما أشبه، والأغراض يريدنا بها الحكمة. فيقولون لو كان أفعاله لحكمة أو شرائعه لحكمة لكان له غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض. والجواب على هذا سهل، هل الغرض الذي تتضمنه الحكمة هل هو لمصلحة الله أو لمصلحة الخلق؟ الثاني قطعا، وإلا فإن الله يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. فهذه الحكمة التي تضمنها الفعل أو الشرع أو الحكم هذه لمصلحة الخلق، وحينئذ تكون كمالا أو نقصا كمالا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب التضرع إلى الله عز وجل، والتضرع بمعنى اللجوء والإنابة إلى الله تعالى والقيام بما يجب له من كل ما يجب من عقيدة أو قول أو عمل. ثم قال فلولا جاءهم بأسنا لآخر، من فوائدها بيان شدة قسوة هؤلاء المعذبين، أنه لما جاءهم العذاب ليتضرعوا صار الأمر بالعكس، بل زاد ذلك قسوة لقلوبهم، قسوة نسأل الله العافية. وكان الذي ينبغي أن يتضرعوا إلى الله عز وجل، وهذا قد يقع من الإنسان أن لا تزيده البأساء والضراء إلا قسوة في القلب وسقطا على الله عز وجل والعياذ بالله وشعورا بما لا ينبغي. فإن بعض الناس إذا ابتلي ببلاء قال إيش هذا؟ إيش هذا؟ ليش يظلمني؟ ليش يصيبني بما لم يصب به غيري؟ ثم يقسو قلبه والعياذ بالله، ومن ثم وجب الصبر على من أصيب بالمصيبة حتى لا يقسو قلبه، فيقال أنت عبد لله أليس كذلك؟ والعبد خاضع لفعل السيد، والله تعالى يفعل بعبده ما يشاء، كما أنه يفعل مثلا في السماء ما يشاء، في الأرض ما يشاء، في الرياح ما يشاء، كذلك أنت خلق من المخلوقات يفعل بك ما يشاء، لكن عليك الصبر عند الضراء والشكر عند السراء. ومع ذلك والحمد لله الضراء التي تصيب الإنسان تكون تكفيرا لسيئاته، وما أكثر السيئات. أي شيء يصيبك حتى الشوكة إذا أصابتك فإنها تكفر السيئات، فإن احتسبت أثبت ثواب الصابرين، فلم يفرط الله تبارك وتعالى بشيء فيما ينفع الخلق. ومن فوائد هذه الآية إثبات قسوة القلب بعد لينه لقوله ولكن قست قلوب، وكما في آية البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فقسوة القلب تحدث ولين القلب يحدث أيضا، فكلاهما حدثان. والواجب على الإنسان أن يلاحظ دائما قلبه ألين هو أم لا، أمثبت لله أم لا، أمخلص لله أم لا. الأعمال الظاهرة كل إنسان يستطيع أن يأتي بها على أحسن وجه أليس كذلك؟ المنافق يمكن أن يأتي بالصلاة على أحسن وجه ويمكن أن يتصدق، لكن أعمال القلوب هي والله الصعبة، هي الصعبة. حرر قلبك
من رق المعاصي.

0: حتى تتحرك. فإذا قال قائل ما دواء قسوة القلب؟ وهذا سؤال يرد كثيرا على بعض المستقيمين الذين من الله يرد كثيرا من بعض المستقيمين الذين من الله عليهم بالاستقامة ثم يحصل لهم هزة فيقسو القلب. فالجواب أن من أسباب إزالة القسوة كثرة قراءة القرآن بتدبر، وأن تشعر وأنت تقرأ أن هذا كلام الله عز وجل لا كلام البشر، كلام الله خالق السماوات والأرض، وحينئذ تعظم هذا الكلام وتنتفع به. ثانيا كثرة الذكر، ذكر الله عز وجل أكثر من ذكر الله. وذكر الله عز وجل ليس فيه صعوبة، لأن الذي يتحرك هو اللسان والشفتان وليس فيه صعوبة. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها مصاحبة الأخيار، فإن مصاحبة الأخيار تكسب الإنسان خيرا كثيرا. وفي الحديث أن الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعطيك تبرعا، وإما أن يبيعك، وإما أن ترى منه رائحة طيبة. احرص على مصاحبة الأخيار، ولكن انتبع بهم وانفعهم، لأن ما كل أحد معصوم، أن انفعهم وانتفع بهم. ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الصغار، رحمة الصغار ولا سيما اليتامى، فإنها توجب رقة القلب وجرب تجد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء. وهناك أسباب أخرى تظهر للمتأمل في دواء قسوة القلب. أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا جميعا لذكره ولطاعته، إنه على كل شيء قدير. وأتى دور الأسئلة. نعم. نعم. ما يظهر، ما يظهر هذا، وليس من الشر هذا، لأن النفس لها حق. صحيح أن الإسراف في المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب غير محمود، أما كون يجوع نفسه هذا ليس من الشريعة. نعم.
1: على أساس أن يعرف نفسه، يعني مثلا لو قلل مثلا كمية الطعام، قلل
0: ما خلق قلل غير انه يجوع، خلوا يقلل ياكل الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. لكن المشكله الان ان بعض الناس يقولون لقد شرب ابو هريره اللبن حتى لم يجد له مسار، وابو هريره فعل ذلك مره، وهؤلاء يجعلونه كل مره. والعامي يقول الماء دقيق ينفذ ولو كانت المعدة مملوءة بالطعام، والنفس حربة يشق على النفس، وكأن هذا العام يقول املأ البطن. ولكن الحقيقة أن ملء البطن دائما يضر، وأن الإنسان إذا خفف فإنه أصح له. وجرب تجد. نعم في بعض الأحيان يكون الطعام طيبا شهيا ولا تستطيع أن تأكل قليلا، أو تكون أتيت إليه وأنت جايع ومن شدة الجوع تقوى النهمة وتأكل كثيرا، لكن مرن نفسك. نعم. أحنا
2: الحمام
0: من نعم تشمل كل شيء، تشمل كل شيء. هل ترحم الحيوان؟ إيه يرحم الحيوان، لا تكلف البعير أكثر مما تطيق.
2: العوام هذا
0: الحلال،
2: هذا حيوان ما يحس،
0: لا بالله يحس كذا. أليست البعير إذا ضربتها ترغي؟ تحميد.
1: هؤلاء الذين يغلب على الظن أنهم لم تقام عليهم
0: حجة، نعم
1: اتباعهم كبار علماء
0: وكذا، نعم
1: كيف تكون معاملتهم إذا كانوا يعملون أعمال شرك؟ هل يتعامل معهم الإنسان معاملة مسلمين
0: أو كذا؟ هؤلاء يتوقف فيه، وإذا قدمت جنائزهم يستثنى. يقول اللهم اغفر له إن كان مؤمن. من فوائد الآية إثبات قسوة القلب وهي صلابته وعدم لينه للحق قوله ولكن قست قلوبه. ومن فوائدها أن الشيطان يزين لبني آدم سوء العمل كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي آية أخرى زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ومن الفوائد أن الله تبارك وتعالى قد يسلط على العبد من هو عدو له، ولا يعد هذا ظلما من الله عز وجل كلا، لأن الله قد بين لنا هذا العدو وحذرنا من اتباع خطواته فلا عذر لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا سلط عليه الشيطان صار السيء في نظره حسنا وصار الحسن سيئا لقوله زين لهم ما كانوا يعملون. ومن المعلوم أنهم يعملون بالمعاصي. ثم قال عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى عجل لهم بالعقوبة لكن على وجه الاستدراج فقوله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن الفوائد أن يحذر الإنسان عقوبة الله عز وجل إذا من الله عليه بتيسير أمور الدنيا من مأكل ومشرب ونكاح ومركب ومسكن فلا يقتر بهذا لأنه قد يكون استدراجا. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت الله عز وجل ينعم على الإنسان مع تماليه في العصيان فاعلم أن ذلك استدراج. وصدق فلا تغتر أيها الإنسان فقد تبتلى بالنعم كما تبتلى بالنقم، وقد تكون البلوى بالنعم أشد من البلوى بالنقم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي بيده الرخاء والشدة هو الله لقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ومن فوائد الآية أنه يجب الحذر من الفرح الذي هو فرح البطر بنعم الله عز وجل لقوله فرحوا بما أوتوا أي فرح بطر. أما إذا فرح الإنسان بما يسره من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فرح سرور وانبساط بنعمة الله فإن هذا لا بأس به. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يأتيه العذاب بغتة فبين هو في نعيمه وسروره في الدنيا منغمسا بمعاصي الله إذا بالعذاب يأتيه بغتة، وسواء كان هذا العذاب عاما شاملا أو كان خاصا. قد يبتلى بمرض أو بحوادث تكسره وتحطمه أو بموت عاجل. ولهذا قال أخذناهم بغتة أي أخذ بغتة أي مباغت، والمباغت هو الشيء الذي لا يتوقعه الإنسان فيقع في غير توقع الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الأخذ الذي توعد الله به عز وجل أخذ مدمر بقوله فإذا هم مبلسون أي آيسون من كل خير. قال الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا مبتدأ تفسير. نعم فقطع ألف عاطفة وتدل على الترتيب والتعقيب. قطع دابر القوم أي هلكوا عن آخرهم، لأنه إذا قطع الدابر وهو الآخر فما سبقه من باب أولى. ولم يفصح جل وعلا بالقاطع لأنه معلوم وهو الله عز وجل، ولكن الله تبارك وتعالى في أمور من الأمور التي تسوء يأتي بها بصيغة ما لم يسمى فاعل فقطع دابر، وهو كقول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجن يؤمنون بأن مريد الشر من هو الله عز وجل، يعرفون أن الخير والشر بيد الله عز وجل هو المدبر، لكن كرهوا أن يضيفوا الشر إلى الله فقالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله الذين ظلموا، لأن هذه العقوبة مرتبة على قوم اتصفوا بالظلم، فيكون الظلم سبباً للعقوبة. وهذا من كمال الله تبارك وتعالى أن تكون أفعاله لحكمة وأحكامه الشرعية لحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الظلم سبب للعقوبة والهلاك، لأن الحكم إذا علق على وصف صار ذلك الوصف علة له، يزداد الحكم قوة بقوته وينقص بنقصه. نعم، الظاهر أننا انتقلنا من الشرف إلى الفوائد. نعم، لكن لا بأس إن شاء الله. نعم، دائما القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله محمود على قطع دابر الظالمين، وهو كذلك، فهو سبحانه وتعالى محمود على جلب النعم وعلى دفع النقم. والظالم إذا أهلكه الله فإن ذلك من تمام عدله ورحمته، لأنه يكون نكالا لما بين يديه وما خلفه. أما المعنى، المعنى لا أشكال فيه، قلنا دابر القوم ظلموا يعني آخرة، وإذا قطع الآخر قطع الأول. أما الذين ظلموا فالمراد الكفار، لأن كل إنسان كافر فهو ظالم في حق من؟ في حق نفسه، كما قال عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهو في حق الله معتدل حيث لم يقم بحق الواجب عليه. ثم قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم أن يقول يا محمد أخبروني إن أخذ الله سمعكم بحيث لا تسمعون الكلام، وأبصاركم بحيث لا ترون الأفعال، وختم على قلوبكم بحيث لا يكون لديكم وعي ولا عقل، من إله غير الله يأتيكم به؟ فيكون جوابهم لا أحد، لأنهم يقرون ويعترفون بربوبية الله عز وجل وبما يترتب عليه. قال تعالى انظر، انظر يعني نظر اعتبار، أي نظر بصيرة، كيف نصرف الآيات أي ننوعها. والآيات جمع آية، وهي العلامة التي يحصل بها الطمأنينة باشتمالها على الدليل، يعني أن الآية ليست مجرد علامة، فهي علامة التي تكون دليلا على الشيء، فهي أخص من مطلق العلامة. ومعنى نصرف ننوع الآيات، شمس، قمر، ليل، نهار، رخاء، شدة، حر، برد، وهل مجرد آيات منوعة. ثم هم يصرفون أي ينصرفون عن الحق وعن الآيات. وتأمل قوله ثم الدالة على التراخي، يعني ثم أن يتبين لهم الأمر ويتضح هم يصرفون فلا ينتفعون. في هذا هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء الذين أشركوا بالله بهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لغيرهم، وهي أن الله إذا أخذ سمعهم وأبصارهم وختم على قلوبهم فإنه لن ينصرفوا إلا الله عز وجل، وهذا تحدي لهم. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا أصيب بسمعه أو بصره أو قلبه أو سائر جسده فليلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد ينفعه. فإن قال قائل إذن لا نذهب إلى الأطباء ولا إلى القراء ولا نستعمل الأدوية، فالجواب لا، بل اذهب إلى الأطباء واستعمل الأدوية واذهب إلى القراء، ولكن الذين يسترقون تنقص درجتهم بالنسبة للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإنسان مأمور بفعل الأسباب، مأمور بفعل الأسباب، بل جاء الأمر بالتداوى، إلا أننا لا نتداوى بحرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة خطورة انسداد هذه الأمور الثلاثة، وهي السمع بحيث لا يسمع الآيات، والبصر لا يراها، والقلب لا يعيها. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأمور الثلاثة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله عز وجل، حيث صرف الآيات للعباد، ولو شاء لتركه التصريف وجعل الناس يتخبطون خط عشواء، لكن من نعمة الله أن الله يري عباده الآيات ويصرفها وينوعها، فهذا من رحمة الله عز وجل. يعني إذا لم يؤمن بهذه الآية آمن بالآية الأخرى وحصل المقصود. وكم من إنسان تفوتها آيات كثيرة لا يعتبر بها، ثم يصاب بآية واحدة فيعتبر. حتى إن بعض المستقيمين حكوا لي عن أنفسهم أنهم كانوا منزلقين في الشهوات والتلهي، فلما مات قريبهم استقاموا، كل الآيات السابقة لم ينتفعوا بها، لكن لما مات القريب استقاموا وعرفوا أن مآلهم فمآل هذا، فعادوا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التشنيع على هؤلاء الذين صرفت لهم الآيات فأعرضوا، بقوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون، أي ينصرفون عنها ولا يعتبرون بها، فيكون فيه الحذر من تولي الإنسان بعد ظهور الآيات، لأنه إذا تولى بعد ظهور الآيات صار من قسم إيش؟ عندنا ثلاثة أقسام: المغضوب عليهم والضالون وأهل الاستقامة. نعم، صار من قسم المغضوب عليهم لأنه علم الحق ولكنه تمرد عليه، ثم هم يصفون. قل قال عز وجل قل أرأيتم، نعم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني أرأي أخبروني، وسبق القول في إعراب هذه الجملة. طيب، إن أتاكم عذاب الله أي عقوبة الله، بغتة كما لو أتتكم وأنتم نيام، أو جهرة كما لو أتتكم وأنتم أيقاظ. وهذا كقوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الأول بغتة، والثاني جهرة. بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني إذا إن أتتكم فهل أنتم مظلومون إذا أتاكم عذاب الله على الوجهين؟ الجواب لا. الجملة في قوله هل يهلك إلا القوم الظالمون تقرير لأخذ العذاب، وأنهم لم يؤخذوا ظلما بل لعملهم السيء. في هذه الآية تحذير من نزول العذاب إما بغتة وإما جهرة، فلا يأمن الإنسان إذا كان عاصيا أن ينزل به العذاب. ولكن أتظنون أن العذاب هو عقوبة الجسد؟ لا، عقوبة الجسد لا شك أنها عذاب، لكن أكبر من ذلك الإعراض عن دين الله عز وجل، كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة، كما ينزل البريد المسافة مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر والإيمان. ووجه ذلك ظاهر، لأن المعاصي تقص القلب وتسود القلب وتوبس القلب حتى يصبح ميتا وتحل الكارثة. ولكن الحمد لله جعل الله لكل داء دواء. المعصية قارنها بالتوبة، وإذا تبت فالتوبة تهدم ما قبلها، تكون كأنك لم تذنب، ولله الحمد. فإن الإنسان إذا تاب إلى الله توبة نصوحا ربما تكون حاله بعد التوبة أكمل من حاله قبل المعصية. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فارتفعت منزلته حين تاب من المعصية. وهذا شيء مشاهد، لأن الإنسان إذا بقي مستمرا على حاله بطاعة الله بقي قلبه لا يتحرك، كحل الأشياء هذه وكأنها غريزة، إذا أذنب خجل من الله واستحي من الله وأخبت إلى الله تبارك وتعالى وصار يتذكر هذا الذنب في كل لحظة. ولهذا قال بعض السلف: إن المعصية بالنسبة للفاسق كذباب وقع على أنفه فطرده، يعني خفيف عنه. وأما أهل القلوب الحية فالمعصية كأنها جبل يستثقلها ويخاف منها حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ استفهام بمعنى النفي، فهل بمعنى ما؟ وقد ذكرنا فيما سبق أن الاستفهام إذا كان بمعنى النفي صار أشد من النفي المجرد، لأنه يتضمن النفي والتحدي، فأن المتكلم يقول للمخاطب: أثبت هذا الشيء، فيكون الاستفهام بمعنى النفي أشد من النفي المجرد. هل يهلك إلا قوم الظالمون؟ طيب، الظلم انقسم إلى قسمين: ظلم في حق الله وظلم في حق العباد. أما الظلم في حق الله فدواءه التوبة مهما عظم، حتى لو كان شركا بالله تبارك وتعالى، بل حتى لو كان سبا لله على القول الراجح فإنه يزول بالتوبة. حق الآدمي لا يزول إلا برده إليه أو استحلاله منه، وإلا مهما كان الإنسان إذا تاب وأخلص الله وندم فإنه لا يستحل حتى يرد. بل إن رد المظالم لأهلها من شروط التوبة، يعني من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، ولا يقلع عن الذنب مع استمرار أخذ مال الغير. ثم قال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسل ما نافية وإلا أداة حصر، والإرسال هو تحميل الغير إبلاغ رسالة ممن أرسله. ولهذا كان القول الراجح مثلا أن المرسل أن الرسل أوحي إليهم بالشرع وأمروا بتبليغه. إلا مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن اتبعهم بالخير في الجنة، ومنذرين من خالفهم في النار. هذه وظيفة، والبشارة هي الإخبار بما يسر، والإنذار والتخويف بما يسوء. فإن قال قائل: كيف تقول إن البشارة هي الإخبار بما يسر مع أن الله تعالى جعلها إخبارا بما يسوء؟ قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخره. فالجواب أن الإنذار يؤثر في البشرة كما يؤثر التبشير، أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل، أصل تسمية تبشيرا لأنه تأثر به البشر، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. أليس كذلك؟ وأصل التبشير الأخبار بما يصل، أصل تسمية تبشيرا لأنه تتأثر به البشرة، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره. أو يقال: فبشر بعذاب أليم على سبيل التهكم، حيث جعل الإنذار بلفظ البشارة. نظير هذا قول الله عز وجل: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق أمر إهانة، إنك أنت العزيز الكريم. قال بعض المفسرين إن هذا من باب التهكم به حتى يزداد غما إلى غمه. وقيل المعنى: أنت العزيز الكريم في الدنيا، وليس لك في الآخرة إلا الإهانة. قال ومن رسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لماذا حصر هذا من بشارة والإنذار؟ حتى لا يدعي مدعي أن وظيفة الرسل تتعلق بالربوبية وأن لهم نصيبا من تدبير الخلق، وهذا واضح. فالرسل ليس لهم إلا أن يبشروا الناس وينذروهم فقط، أما أن يهدوهم أو يرزقوهم أو يدفعوا عنهم السوء فليس من وظائفهم. ثم قال فمن آمن وأصلح والذين كفروا إلى آخره. نعم، سيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد. والتفريق ظاهر، النبي من النبأ وهو الخبر، أخبر بالوحي ولكن لم يكلف بتبليغ، وإنما يتعبد به هو نفسه ومن اتبعه فعلى هدى، لكن الرسول مكلف أن يبلغ ما أرسل به، وهذا اللي عليه جمهور العلماء وهو ظاهر، لأن آدم نبي وليس مكملا لشريعة من قبله، بل شريعته مستقلة. فدل هذا على أن القول بأن النبي ومن تعبد بشريعة من سبقه قول ضعيف، وأن قول الجمهور أصح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. سبق الكلام على هذا. نعم، من أخذت الفوائد. طيب، من الفوائد وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح، أي آمن بقلبه وأصلح العمل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن آمن هذه مطلقة، لم تقيد بشيء، إلا أن النصوص قيدت ذلك كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جوابه لجبريل لما سأل عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأصلح أي أصلح العمل، وإصلاح العمل لا يتم إلا بأمرين. الأول الإخلاص لله عز وجل، فمن أشرك مع الله في العبادة فإنه لم يصلح العمل حتى ولو كان الشرك أصغر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن لم يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العبادة فعبادته غير صحيحة وهو غير مسلم، حتى لو خشع ورق قلبه ودمعت عينه فإن ذلك لا ينفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في الأمور الستة التي مرت علينا كثيرا، وهي الموافقة في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. وقول فلا خوف عليهم أي لما يستقبل، ولا هم يحزنون أي لما مضى، فلا يحزنون على ما مضى من الدنيا لأنهم استغرقوه في طاعة الله، ولا يخافون العذاب لأنهم ناجون من العذاب. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا، هذا القسم الثاني من الذين أرسل إليهم رسل. القسم الأول الذي آمن وأصلح، الثاني والذين كذبوا بآياتنا أي ردوها ولن يقبلوها، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. يمسهم أي يصيبهم إصابة مباشرة كمس الجسم للجسم، يمسهم العذاب أي عقوبة الله عز وجل بما كانوا يفسقون، أي بما كانوا يخرجون عن طاعة الله. والباء هنا للسببية أي بكونهم، وما مصدرية، الباء للسببية وما مصدرية، ويقدر الكلام بكونهم يفسقون. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها منة الله عز وجل على عباده بإرسال الرسل، ولا بد من إرسال الرسل، يعني أن حكمة الله عز وجل تقضي بإرسال الرسل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ما يجب لله من الأسماء والصفات والأحكام، ولا يمكن أن يستقل بمعرفة العبادات، فالناس مضطرون غاية الضرورة إلى الرسل. كان الناس أمة واحدة على دين واحد، فلما كثروا تفرقوا واختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومنها أن رسالة الرسل تتضمن هذين الشيئين، وهما البشارة والإنذار. فلمن تكون البشارة ولمن يكون إنذار؟ تكون البشارة لمن أطاع واتبع الرسل، والإنذار لمن كذب بالعقوبة، يعني بمعنى ينذر بعقوبة الله عز وجل. يتفرع على هذه الفائدة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يأتوا بمجرد الأحكام، أي بمجرد أن يقولوا هذا حلال هذا حرام، بل قرنوا ذلك بالبشارة والإنذار، لأن البشارة تحمل الإنسان على فعل المأمور، أليس كذلك؟ لأنك لو بشرت إنسانا بأنه سيحصل على كنز في المكان الفلاني تجده يسابق إليه فيفعل ما يوصله إليه. الإنذار يحصل به البعد عن المعاصي، وعلى هذا تتركب دعوة الرسل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس انقسموا في تقبل وقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن ومكذب. طيب، من فوائد الآية حكمة الله عز وجل في انقسام الناس بالنسبة لقبول دعوة الرسل إلى قسمين، مؤمن عمل صالحا ومكذب. هذا من الحكمة بل ومن الرحمة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كفر لم يعرف قدر الإسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى عنه إنه لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يعرف الكفر. من عرف الكفر ما يمكن ينقض الإسلام. من رحمة الله وحكمة الله أن قسم الناس إلى قسمين. لولا هذا الانقسام هل يحصل جهاد؟ لا. هل يحصل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا. هل يحصل امتحان واختبار؟ لا، لأن الناس كلهم على وتيرة واحدة، حتى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن الناس. لكن إذا انقسموا إلى مؤمن وكافر حصل الامتحان والاختبار للمؤمن والكافر. فلا تظن أن الله عز وجل إذا أزاغ قلوب الكافرين لا تظن أن في ذلك لغوا، بل هو عين الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من جمع بين هذين الوصفين الإيمان والإصلاح فليبشر، ليبشر أنه لا خوف عليه ولا حزن عليه، لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قال قائل أليس المؤمنين المصلحين ينالهم خوف من الأعداء؟ فالجواب بلى، ينالهم خوف من الأعداء، لكن ليس هذا هو الخوف المنفي في الآية، لأن هذا الخوف بعده أمن. ومع قوة الإيمان لا يرى المؤمن أن في هذا خوفا، ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم في جهادهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده أيضا هم بأنفسهم يتلقون الموت بكل رحب وسعة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تشجيع الإنسان على الإيمان والعمل الصالح والحث على ذلك بذكر عاقبة هذا المؤمن المسلم، فمن آمن وأصلح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من إصلاح. ولكن هل نقول إنه مجرد الإفساد أو مجرد ترك العمل الصالح يكون الإنسان كافرا؟ نقول نحن لا نستطيع أن نحكم على شخص بأنه كافر أو مؤمن إلا بالعيش بدليل من كتاب السنة. من الذي يحكم بالكفر ويحكم بالإيمان؟ الله عز وجل ورسوله. نحن ليس لنا حق أن نقول هذا كافر ولا هذا مؤمن، إلا بدليل من الشرع. ولذلك نعتب على أولئك الذين يرددون الأسئلة: هل الأعمال شرط في كمال الإيمان أو شرط في أصل الإيمان أو ما أشبه ذلك من العبارات؟ نقول كل هذا لا حاجة إليه، لأن لدينا يا أخوانا لدينا أدلة واضحة: كفر من القرآن والسنة، إيمان من القرآن والسنة. وإذا دار الأمر بين أن يكون هذا الرجل كافرا أو مؤمنا وهو من المسلمين، فالأصل بقاء الإسلام، ولا يحل لنا أن نكفره. هل يمكن أن نجعل الأبيض أسود أو الأسود أبيض؟ لا يمكن. كذلك الأحكام الشرعية، ما لنا حق أن نكفر أحدا إلا بدليل، ولا أن نقول هذا مؤمن إلا بدليل. وبهذا نستريح من الخوف واللعب بآراء الناس وعقول الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القول بالمفهوم، وهو أن من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن لم يكن كذلك فعليه الخوف والحزن. من فوائد الآية التي بعدها أن التكذيب بآيات الله سبب للعقوبة، سبب للعقوبة، بقوله: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وليعلم أن الآيات آيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من شرائع الله، آيات شرعية، لأنك لو تأملت هذه الأحكام سواء في الأمة الإسلامية أو في الأمم السابقة لوجدتها مطابقة تماما للحكمة والمصلحة، وأنه لو اجتمع كل أهل الأرض على أن يأتوا بمثل ذلك ما أتوا. قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا تظن أن أي نظام أو قانون يصلح من الخلق ما تصلحه الشريعة الإسلامية. ولذلك ظل أولئك القوم الذين ذهبوا إلى تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها بشر. هذا البشر الذي وضعها أهو معرض للخطأ أم لا؟ معرض. ثانيا، أهو محيط بجميع مصالح الخلق في جميع أقطار الدنيا؟ لا. أهو محيط بمصالح الخلق في جميع الأزمان المقبلة؟ لا، الأمور تتغير. إذن فلا يجوز الاعتماد على هذه القوانين، يجب أن تؤخذ القوانين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى أعلم بالخلق حالا ومستقبلا، ولأنه أرحم بالخلق، ولأنه أحكم الحاكمين. هذه الآيات الشرعية. الآيات القدرية: الليل والنهار، يعني مخلوقات الليل والنهار، الشمس والقمر، إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك. كيف يكون التكذيب بهذا وهذا؟ نقول: أما التكذيب بالشرائع فهو إما أن يكذب الأخبار فيقول هذا غير صحيح، ما يدخل العقل ولا يمكن، وإما بتحريف النصوص، تحرف النص، مثل قول بعضهم: المراد بالاستواء استولى، والمراد باليد القدرة أو القوة أو النعمة وما أشبه ذلك. هذا الحال. طيب، الثالث الاستكبار عنها، لا يعمل بها، لا يعمل بها. أما آيات الله الكونية فإما أن ينسبها لغير الله كما يفعل السببيون الملحدون الذين ينسبون الأشياء لأسبابها المحضة، ويرون أن السبب فاعل بنفسه، أو يقول هي من الله ومعه غيره. هذا أيضا إلحاد، هذا أيضا تكذيب آيات الله الكونية لأنه شرك. أو يقول هي لله وحده لكن له معين، هذا أيضا كفر بالآيات الكونية. فصار الآيات الكونية هي المخلوقات كلها، والشرعية ما جاءت به الرسل من الوحي. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين سيصيبهم العذاب مباشرة بقوله: يمسهم العذاب. وإن أفلتوا من العذاب في الدنيا لن يفلتوا منه في الآخرة. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب. يا عبد الله الشريف وين رحت؟ طيب، إثبات الأسباب بقوله: بما كانوا يكسبون يفسقون، البل السببية. وإثبات الأسباب دل عليه العقل والسمع ولا ينكره إلا أحمق. والقرآن مملوء من هذا، ولولا أننا في زمن اختبار قريب لطلبت منكم أن كل واحد يأخذ مثلا نصف جزء ويأتي بالآيات التي فيها ذكر السبب، لأنه قد قيل إن في القرآن أكثر من 1000 دليل يدل على إثبات الأسباب، وهذا حقيقة. نفس القرآن سبب، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، لكن نظرا لقرب الامتحانات أخشى أن يكون في هذا تكليف. وفي على هذا زين، إذن إن شاء الله وقت آخر كل واحد مثلا يأخذ نصف جزء 5 ورقات ويستنبط الآيات اللي فيها الأسباب، وهي كثيرة جدا. انقسم الناس بالأسباب إلى 3 أقسام. قسم جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لازم وجود المسبب، وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل، ولا يخفى حكمهم أنهم إيش؟ كفرة. القسم الثاني أنكر الأسباب، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن هذه الأسباب مجرد علامات فقط، وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. وهؤلاء ظلوا سمعا وعقلا، حتى أنه لو رمى إنسان زجاجة بحجر وسقعها ثم تكسرت حتى ما كسر الزجاج، ما كسر الزجاج. ليه؟ ما يجوز يقول كسر الزجاج. لو قلت هذا لكنت مشركا، لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع نسبة لله الحكمة. هل يمكن لو تأتي صبيا والصبي ضرب الزجاجة وكسرها يقول برد تكسرها؟ قال مثلا أتوه، هل يمكن يقول أنا ما كسرتها؟ حصل كسر عند فعلي وليس بفعلي؟ أبدا ما يمكن. لكن أناس كبار ذو عقول، يعني عقول إدراك لا عقول رشد، يقولون الأسباب ما تؤثر، حصل الشيء عند السبب لا بالسبب. القسم الثالث أثبت الأسباب، لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو الله عز وجل. قالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، لو شاء الله لم تؤثر. فمثلا النار محرقة لا إشكال، ولما ألقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. هل أثر هذا السبب بمسببه؟ لا، لأن الله تعالى قال كوني بردا وسلاما، وهذا القول هو المتعين، ولا أقول الراجح فقط، هو المتعين، وما سواه فهو ضلال باطل. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر بقوله بما كانوا يفسقون، لأنه قال الذين كذبوا بآياتنا كفار لا أشكال، تكذيب بالآيات كفر، قال بما كانوا يفسقون. واقرأ قول الله تعالى في تنزيل السجدة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الفسق هنا إيه؟ كفر. وقد يطلق الفسق على ما دون الكفر، وهذا هو المراد من كلام الفقهاء رحمهم الله، ومنه قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهنا الفسوق ما دون الكفر ولا الكفر؟ ما دون الكفر يتعين. وجه التعين العطف على الكفر، والعطف يقتضي المغايرة. ومن فوائد الآية تمام عدل الله عز وجل، حيث إنه لم يعذب هؤلاء إلا لأنهم استحقوا العذاب، بفسقهم جزاء وفاقا. وإن قال قائل جاء في الحديث الصحيح أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فالجواب لا أشكال في هذا، يعني أنه لو وقع تعذيب أهل الأرض والسماوات لكان هذا العذاب مستحق عليهم وهو غير ظالم لهم. وليس المعنى أنه لو عذبهم بدون جرم لم يكن ظالما، لأن تعذيبهم بغير ظلم قد أحاله الله عز وجل ومنع منه نفسه، فقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وقال وما ربك بظلام للعبيد، لكن لو عذبهم لكانوا مستحقين للعذاب. وبهذا يزول الإشكال في هذا الحديث.
2: الآية
0: نعم
2: هنا
0: والسؤال
2: قوله تعالى
0: ومن
2: لم يحكم
0: بأن
2: الله
0: مولاه
2: المتقون، هل هذا تغير
0: الفرق؟ تغير الفرق وين الفرق؟ فأولئك الظالمون، الظالمون ثم الفاسقون. اي نعم، وش الإشكال؟ هذه المسألة بعضهم يقول إن هذا منزل على أحوال، فمن كان حاكما بغير الله بغير ما أنزل الله فهو كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله لمحبته للعدوان والظلم وظلم الناس فهذا ظالم، ومن حكم بغير ما أنزل الله لا ردا لحكم الله ولكن لأن نفسه تهواه فهذا فاسق. نضرب لهذا بذات حاكم حكم بالقانون ورد حكم الله وقال لا نقبله فهذا كافر. الثاني في نفسه شيء على شخص معين وحكم عليه دون خصم، هذا نصبه بأنه ظالم. والثالث حكم بغير ما أنزل الله لا رد لما أنزل الله ولا إرادة للظلم لكن تهواه نفسه، بمعنى حكم مثل شخص بأن له الأرض الفلانية وما في ظلم لكن تهواه نفسه إما لصدقته له أو لقرابته له أو لأنه يقول الأرض بيني وبينه، هذا نقول إنه فاسد فينزلها على أحوال. ومنهم من قال إنها على حال واحدة وأن الكافر فاسق وظالم كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون، والأقرب عندي أنها منزلة على أحوال، لأن لو قلنا إن الأوصاف هذه على موصوف واحد صارت شبه مكررة. نعم
3: الذين الأعمال في الإيمان،
0: هل
3: نقول أن
0: عينهم
3: شيء من
0: التشبه في الخوارج؟ هم بالحقيقة تحتهم هذا لا أصل لهم، لو أنهم سلكوا في الأحكام الشرعية ما سلكوا في أسماء الله وصفاته وقالوا ما ذكر الله نفسه أثبتناه وما نفى عن نفسه نفيناه، وهنا نقول من كفره الله كفرناه ومن لم يكفر لم يكفر فسلم، وما ضر الناس إلا مثل هذا التأويل، هذا كفر مخرج عن الله وهذا يقول غير مخرج. نعم حتى أن بعضهم أنكر ما ورد عن ابن عباس كفر دون كفر وقال هذه الرواية لا تثبت، وحققها بعض تلاميذنا وقال إنها ثابتة، والعلماء كلهم ينقلونها عن ابن عباس مقلين لها مشهورة عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر من الله إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر بإبلاغ خاص، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، لكن تأتي بعض الأحكام مصدرة بقل إشارة إلى أهميتها، فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، والأمثلة على هذا كثير، فيكون في هذا الحكم المذكور يكون وصية خاصة بإبلاغه، وإلا فكل القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم قل لا أقول لكم، الخطاب في قول لكم للمشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندي خزائن الله، هذه مقولة قول، أي لا أقول عندي خزائن الله، أي خزائن رزقه، فأرزقكم وأحيي من أشاء، ولا أعلم الغيب، يعني ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. والغيب ما غاب، وهو نوعان، غيب نسبي، وهذا قد يعلم، فمثلا الشارع الآن فيه أناس أنا لا أعلمهم، والذي يشاهدهم يعلمهم، هذا غيب نسبي. وغيب مطلق حقيقي، وهو ما غاب عن الناس كلهم، فهذا لا يعلمه أحد، كالعلم بما سيحدث في المستقبل، هذا لا يمكن أن يعلمه أحد، لا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره، ولا أعلم الغيب. إذن الغيب كل ما غاب، وهو نوعان، نسبي وحقيقي. فالنسبي ما غاب عن بعض الناس دون بعض، والحقيقي ما غاب عن جميع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا النسبي ولا الحقيقي، لكن في النسبي ما شاهده علم به. ولذلك لما انخلص منه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة جنوبا، قال له أين كنت؟ فهو لا يعلم. كذلك لما دخل بيته وطلب الطعام، وأتوا إليه لتمر وطلب اللحم، قال ألم أرى البرمة على النار؟ وهنا لم يجزم بأن فيها لحم، مع أنها عنده في البيت، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، خاطبهم مخاطبة غير الأولى، يعني كرر المخاطبة، لأن المقام هنا وهو نفي أن يكون ملكا أبرأ وأشد. ولا أقول لكم إني ملك، والإتيان بكاف الخطاب يدل على شدة توجيه الخطاب إلى المخاطب. ولهذا اقرأوا في سورة الكهف قول الخضر لموسى، في الأول قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ولا أقول لكم إني ملك، واحد الملائكة. إذن هو بشر من بني آدم. ثم ذكر الله تعالى وظيفته التي يقولها، قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إن بمعنى ما، فهي نافية، وإن في اللغة العربية لها معان حسب السياق، فتأتي نافية وتأتي شرطية، مثالها إن اجتهدت نجحت، وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي إنهم كانوا. وتأتي زائدة لا معنى لها إلا التوكيد، فقول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف، ولكن أنتم الخزف، الصريف الفضة. طيب الشاهد في قوله ما إن أنتم ذهب، فإن إن زائدة، ولهذا لا لو قال الشاعر ما أنتم ذهبا صح. ما الذي يعين هذه المعاني؟ الذي يعينه السياق، فدل ذلك على أن الألفاظ يتعين معناها بالسياق، وهو مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا مجاز في اللغة، لأن الكلمة يتعين معناها بالسياق حتى وإن استعملت بمعنى آخر في غير هذا السياق. طيب إذن الذي يعين السياق كذلك يعين المعنى القرينة الحالية، لأن السياق قرينة لفظية، القرينة الحالية، القرينة الحالية أن يدل حال المتحدث عنهم على المعنى، مثل قوله وإن مالك كانت كرام المعادن، هنا ما يمكن أن تكون نافية، لأنه يعني كان يفتخر بقومه، فيتعين أن تكون مخففة من الثقيلة. إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني إلا ما أوحاه الله إلي. والوحي هو إعلام الله تبارك وتعالى لأحد أنبيائه بالشرع، هذا الوحي. وسمي ذلك من الإيحاء وهو السر والإخفاء، لأن الوحي يقع خفيا ما كل أحد يدري عنه. وقول إلا ما يوحى إلي لم يبين الموحي، وذلك للعلم به

يعني يا محمد بعد أن تبين هذا، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل بمعنى ما؟ وجاءت أداة الاستفهام بمعنى النفي لأنها مشربة معنى التحدي، يعني لا يستوي الأعمى والبصير وإن كنتم صادقين فبينوا لي. الأعمى صفة مشبهة والبصير من يبصر، ومن المعلوم أنه لا أحد يقول إن الأعمى والبصير سواء، فما المراد بالأعمى هنا وما المراد بالبصير؟ المراد بالأعمى الكافر، كما قال تعالى هم بكم عمي فهم لا يرجعون، والمراد بالبصير المؤمن، بصير من البصيرة وبصير من البصر. أفلا تتفكرون؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني أبعد هذا تعرضون فلا تتفكرون؟ نعم. في هذه الآية فوائد عظيمة، منها أنه يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم للأمة ما أمره الله به. لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلى ما يوحى إلي. ومنها أن ما صدر بقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أهميته، وأن الله تعالى أوصى نبيه أن يبلغه خاصة، مما يدل على العناية به. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله عز وجل، أي خزائن الرزق، ولذلك يعيش صلى الله عليه وسلم الشهرين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، ولو كان عنده خزائن الله لأدركها، مع أنه لو شاء لدعا ربه أن يحقق له ما يريد، لكنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك خزائن الأرض، خزائن الله، فإنه لا يجوز أن يطلب الرزق من الرسول مباشرة، لأنه لو طلب الرزق من الرسول مباشرة لكان هذا شركا وتجاوزا لما هو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السؤال في حياته فله تفاصيل ليس هذا موضع ذكرها، وقد يعطي وقد لا يعطي، كما منع الأشعريين حين طلبوا رواحل يجاهدون عليها قال لا أجد ما أحملهم عليه. وإن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، بقوله ولا أعلم الغيب، فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أشياء مستقبلة؟ فالجواب بلى، ولكن بوحي من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب. ولهذا نقول كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور المستقبل فهو بوحي خاص من الله عز وجل، وحينئذ لا ينافي ما أخبر به من أمور الغيب ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ولا أعلم الغيب، لأن علمه المستقبل بما أوحى الله إليه ليس علما ذاتيا أدركه بنفسه، ولكنه علم من عند الله عز وجل، كما أن الإنسان يرى الرؤية الصالحة في المنام وينتفع بها في المستقبل، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن فوائد هذه الآية الرد الصريح على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، ثم لبسوا وشبهوا بما أخبر به من المغيبات التي أوحى الله إليه بها، فيقال الأصل أنه لا يعلم الغيب، وإذا جاء شيء تحدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المستقبل فإننا نعلم أن ذلك بوحي خاص من الله تبارك وتعالى. من فوائد هذه الآية
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر.

0: كغيره لا يعلم الغيب وينسى كما ننسى ويلحقه الجوع والظمأ والبرد والحر، كل الخصائص البشرية تلحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية أن الملك قد يتصور بصورة إنسان بقوله ولا أقول لكم إني ملك، لأنه لولا أنه يمكن تصوره بصورة إنسان ما احتاج إلى النفي، إذ أنه معلوم بدون نفي. وهذا هو الواقع، وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة البشر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على الذين قالوا لولا أنزل عليه الملك، وقالوا لولا أنزل عليه الملائكة، فإن الملائكة لا يمكن أن ينزلوا ليكونوا رسلا إلى البشر، كما قال عز وجل ولو جعلناه ملكا إيش لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ومن فوائد الآية كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه لا يزيد ولا ينقص، حتى لو كان الذي نزل إليه على شخصيته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يدعه. وانظر إلى قول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، كلمات عظيمة عظيمة عظيمة يوجهها الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان كاتما شيئا مما أوحاه الله إليه نعم لكتم هذا، لأنه يعني شيء عظيم. أو كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع توقيفية، لا يجوز لأحد أن يبتدع منها شيئا، فقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولهذا قرر أهل العلم أن الأصل في العبادات المنع والحظر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد لله تعالى بشيء إلا ما أذن الله فيه شرعا، وهذا حق مستند إلى آيات متعددة وإلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب هل مثلا لو أن أحد استحسن شيئا يتعبد لله به هل يكون حسنا؟ لا يكون حسنا أبدا، وبذلك يبطل تقسيم من قسم البدعة إلى نوعين ضلالة وحسنة أو إلى خمسة أنواع، فإن هذا باطل لا شك فيه، لأن أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إيش كل بدعة ضلالة، كل بصيغة العموم التي هي أعم الألفاظ أعم صيغ العموم كل بدعة ضلالة، وهذا العموم المحكم لا يخرج منه شيء. ولا يرجع على هذا ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وتميم الداري، وكان الناس في بعد أن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة أيام رمضان بهم جماعة صاروا يقومون أفرادا أو الرجل مع الثاني أو الرجل مع اثنين وما أشبه ذلك ويحصل التشويش. خرج عمر ذات ليلة وهم على هذا، فأمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، ففعل وقام بالناس بإحدى عشرة ركعة، ثم خرج مرة أخرى ورآهم على هذه الحال فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة وأثنى عليها. فهمتم؟ هذا الأثر استدل به جميع أهل البدع على استساغة بدعهم، ونحن نجيبهم بأمرين. الأمر الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين بدعتهم إن صارت بدعة إيش هي؟ سنة. فهل أنتم أيها الخلف المتخلف هل أنتم كعمر؟ لا. إذن لو صح أنها بدعة شرعية لكان عمر ممن يقتدى به وسنته متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أنها بدعة نسبية باعتبار هجرها من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن أقامها عمر، فهذه بدعة نسبية، ولا صح نقول أنها بدعة لغوية لأن البدعة اللغوية لا بد أن لا تكون مسبوقة، لكن يقول هي بدعة إيش نسبية باعتبار أنها هجرت من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مارا بعهد أبي بكر ثم أول خلافة عمر. ثالثا هذه البدعة لها أصل سنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في قيام رمضان ثلاث ليال، وتخلف بالرابعة وقال إني خشيت أن تفرغ عليكم فتعجزوا عنها. هذه العلة التي تأخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إقامتها جماعة، هل هي باقية في عهد عمر؟ الجواب لا، فالحكم يدور مع علته، وهذه العلة في عهد عمر لا يمكن أن تكون، فبطل تشبث أهل البدع بمثل هذه الكلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قال قائل ابتدعت أشياء أقرها المسلمون كجمع القرآن على مصحف واحد وكتبويب الأحاديث وكبناء المدارس وأشياء كثيرة، ما تقول في هذا؟ أقول هذه ليست مقصودة بذاتها، فهي مقصودة لغيرها، فجمع الناس على مصحف واحد لئلا تتفرق الأمة. لو كان الناس يقرؤون بالمصاحف التي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتمزقت الأمة تمزقا عظيما، ولقالت النصارى إذا كان عندنا أربعة أناجيل أو خمسة فعندكم عشرات. فلهذا كان توحيد المصحف مقصودا لغيره، وهو جمع كلمة المسلمين وعدم تنازعه. كذلك أيضا تبويب الأحاديث أو جمعها على المسانيد هو أيضا مقصود لغيره، حتى يتيسر على المسلمين أصول السنة. أرأيتم لو أنه لم تبوب على الأبواب ولا على المسانيد، لكان الإنسان يجب إذا أراد مسألة أن إيش؟ أن يقرأ كل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يخفى ما في هذا من التعب العظيم، وما في هذا أيضا من تعطل الشريعة، فكان هذا مقصودا لغيره. طيب أتى أناس وقاموا المحاريب، هذه محاريب المساجد، محاريب المساجد هذه بدعة لا بد أن تهدمها، ولو أن الإنسان أوصى أن يبنى له مسجد وفيه محراب بطلت الوصية. ليش؟ قال أن المحاريب نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله محذرا إياكم ومذابح النصارى أو كلمة نحوها. فما الجواب؟ الجواب أن نقول أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد فقال كمذابح النصارى، فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا بأس به، هذا إن صح الحديث مع أن الحديث فيه مقال. ثانيا أن نقول إذا انتفى أن تكون هذه المحاريب كمحارب النصارى بقي أن يقال هل فيها مصلحة أو لا؟ الجواب فيها مصلحة، فيها أنها تغني عن صف كامل. إذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الإمام في المحراب أغنى إيش؟ عن صف كامل، لأن مكانه الذي يفرض أن يقوم فيه لولا المحراب صف كامل. هذه واحدة. ثانيا الدلالة على القبلة، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبلة في المحاريب الإسلامية، وهذا أمر مشاهد. لو كانت المساجد كحجرة مقفلة ليس فيها إلا الزوايا الأربع ما عرف الناس القبلة، أليس هذا واضحا؟ إذن فيها مصلحة، فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها؟ فإذا قال قائل يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين، بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد، قلنا ما الذي يحوجنا على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائدة، وهي التوسعة على المصلين إذا ضاق المسجد. بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب، شوف أعوذ بالله يحرفون الكلمة عن مواضعه. هل هذا المحراب اللي دخل عليه زكريا فيه؟ نعم لا. ثم المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة، هذا المحراب مكان العبادة سواء محراب أو حجرة أو أي شيء. فأخطأ هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أنه ليس المراد بالمحراب في الآية محراب القبلة، والثاني أن زكريا ما دخل على المحراب، ما دخل على مريم، لكن الجهل الفاضح. فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أن تتبع المساجد التي كتب بها هذا وتطمسه كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين. والحمد لله، هل يلزمنا أن كل ما حدث لابد يكون فيه شاهد، لابد أن يكون له شاهد من القرآن؟ أبدا لا يلزمنا. المهم أن الآية الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه. نعم عبد الحميد.
1: الله إليك. بالنسبة لتعليلكم في مسألة المحراب،
0: نعم،
1: قد يفتح باب عريض لأهل البدع،
0: والله،
1: وهو مسألة المصالح.
0: نعم.
1: أغلب أهل البدع الآن يفعلون بعض البدع يقولون فيها مصالح.
0: نعم.
1: مثل القرآن مثلا يجتمعون على قراءة القرآن جماعة.
0: نعم.
1: يقول أنا ما أستطيع مثلا أقرأ لوحدي.
0: نعم.
1: مثل الذكر، أنا لا أستطيع أن أذكر الله لوحدي.
0: نعم.
1: فمسألة المصالح قد تفتح باب عريض
0: لأهل البدع. خلينا ننظر، إذا كانت المصلحة حقيقة هل تتبع؟ لكن هذه كونك تحدث عبادة ما أحدثها الرسول وتتقرب الله بها. نحن مثلا نضع المحاريب لا لا لا لا لا للقربة بها بذاتها، ولكن لأنها علامة على شيء مقصود شرعي. نعم فيصل.
2: حفظك الله. كثير من المساجد خصوصا يعني في بلادنا ما تجد يعني المحراب إلا يعني فوقها على اليمين الله
0: محمد صلى الله عليه وسلم. وش ترى هذا؟
2: أنا سمعت
0: أنها
2: شرك،
0: سمعت منك
2: شرك.
0: نعم.
2: والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلم.
0: مكتوبة، الفتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد
3: الدرعاوي. مكتوبة.
0: نعم.
3: الواسطة
0: فيها. تصل إن شاء الله.
2: طيب الآن يا شيخ بالنسبة ل
0: الحين لو فرضنا الإنسان ما يعرف الله ولا محمد، يعرف أن أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد، وش يفهم؟ أنهما متساويان؟ هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا، هي أصلا بدعة.
2: الوزارة ولا قامت بهذا العمل، تهاونوا بهذا الأمر.
0: نعم.
2: فهل
0: مغيرة
2: نحن يعني؟
0: لا لا لا لا، ما تغيرون. هذه الأمور المتعلقة بمسؤولين حتى أنا ما أفتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم، ما أستطيع أن أفتيه، لأنه يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير، وإذا كان واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم، أنتم طلاب علم، وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل، مستقبل حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به، يعني كذا أفتيت به ماذا أصنع؟ فتنة. هو نفسه مثلا يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام، أو يجمع حوله ناس ثم يحدثون فتنة. لكن تقول الحمد لله، أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية، وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم.
4: الذي يدعي علم الغيب باسمه.
0: نعم.
4: كفر.
0: لا لا ما كفر كفر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد، ما كفر. وكيف نكفر؟ وش سوى حتى يكفر؟ أحسنت، هذه شعار يمكن نمنع لأنه عارف، لكن ما نقول هذا شك. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وفي كتاب النبوات، وفي فتوى أيضا خاصة، عرفتم الموضوع. الجن ربما يتبع بهم على وجه مباح في أشياء مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باء ففض خزائن الله. قوله لا أعلم الغيب جمعة معطوف على إيش؟ إيه ليس عندي خزائن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معطوف على إيش؟ النبي الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم. طيب ما المراد بالغيب هنا محمد شراف؟ الغيب حقيقي. نعم. مش معنى الحقيقي؟ أسبل وكأ مش معنى الحقيقي؟
4: المستقبل.
0: إيش؟
4: المستقبل.
0: المستقبل وقتك مضاف عليه. لعلك نسيت. نعم. نعم تمام. الذي لا يعلمه احد. طيب النسبي؟ لا انا اسال النسبي، ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه بعض دون بعض. احسن تمام. هل النفي هنا للمعني جميعا يا فراس او للاول؟ لهما، يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه. في هذا رد على طائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. آدم يعني مهم. أحسن. ومنه قول البوصيري ومن علومك تمام. طيب ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ ملك إيش؟ الملك واحد الملائكة. ومن الملائكة؟ عالم غيبي. كم خلقهم الله لعبادته. طيب ما معنى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي؟ يلا فهم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، نعم. هل المراد ما يوحى إن أتبع إلا ما يوحى إلي من العبادات أو من المعلومات؟ يعني علم الغيب لا أعلمه ولا أتبع إلا ما أوحاه الغيب، وكذلك لا أتعبد له إلا بما أوحى إلي. إلى هنا وقفنا ولا لا؟ لا، حتى الفوائد وصلنا إلى هذا. من فوائد هذه الآية الكريمة كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله بقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومنها إثبات وحي الله له بقوله إلا ما يوحى إلي. وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يستوي الأعمى والبصير، ولا يمكن أن يستوي، لقوله قل هل يستوي. ووجهه أن الاستفهام هنا بمعنى النفي، والاستفهام بمعنى النفي مضمن أو مشرب معنى التحدي. ومنها أنه كما أنه لا يستوي الأعمى والبصير حسا، فلا يستوي الأعمى والبصير معنى. أليس كذلك؟ الأعمى والبصير معنى لا يستويان، فالجاهل أعمى والعالم بصير. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر بقوله أفلا تتفكرون، ومنها ذم من لم يتفكر، لأن الاستفهام هنا للتوبيخ. ولكن التفكر في إيش؟ التفكر في الأمور على حسب الواقع، لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بصلة، ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه الوصول إليها. فلو أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا يجوز، ممنوع، لأنه لا يمكن الوصول إليه. ولو أراد أن يتفكر في كيفية النزول إلى السماء الدنيا فلا يجوز، لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه، والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكا حسيا لا يمكن أن يدرك الله عز وجل، فالفكر من باب أولى. إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة، في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالآيات الكونية هي المخلوقات وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة، والآيات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا يمكن أن تدمر. وهنا نقف لنذكر من توصل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع، لأن هذا غلط عظيم. والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة، وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور. أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة، أو في كل مكان شريعة، أو في كل أمة شريعة، فهذا يعني أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء، وهذا شيء ممتنع. طيب، إذن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. كذلك أيضا تفكر في أسمائه وصفاته، تفكر في الاسم ماذا يدل عليه من الصفة، سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة التزام. ثم قال الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي بالقرآن، والإنذار الإعلام بالشيء على وجه التخويف. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه، كما قال عز وجل في الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا يتولاهم أحد من دون الله عز وجل، ولا يشفع لهم أحد من دون الله. فالولي أن يتولاهم أحد بدون شفاعة، يعني هو يقوم بكشف الضر عنهم أو جلب النفع لهم، والشفاعة أن يتوسط لهم إلى الله عز وجل. لأن الشفاعة يا عبد الله بن شريف، الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه من أي نوعين؟ من دفع الضرر أو من حصول المنفعة؟ من دفع الضرر، لأن الناس يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون. وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، من أي؟ من جلب النفع، من جلب النفع. ومثاله في الواقع لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله، فهذا إيش؟ هذا جلب نهي. ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس، فهذا من دفع الضرر. هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن إياهم، يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنذر به ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، لعل تعليل يعني لأجل أن يتقون، ويتقون من يتقون الله عز وجل أو يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله، وهما متلازمان. والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم، ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره على علم وبصيرة. ومنهم من قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم قال التقوى في أبيات خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن، لعلهم يتقون. في هذه الآية الكريمة فوائد: وجوب الإنذار بالقرآن، ويتفرع من هذا أن خير ما ينذر به هو القرآن، يعني هو أبلغ المواعظ في الإنذار. لكن كما قال الله عز وجل: لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثانيا، ومن الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار بالقرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر، بقوله: أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحشر إلى الله عز وجل، وهذا يكون يوم القيامة، تحشر الخلائق إلى ربها عز وجل ليقضي بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل، العدل لمن؟ للكفار، والفضل للمؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يمنع من الله بقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ومن فوائدها إثبات الشفاعة، لأنه لولا وجودها ما صح نفيها. والشفاعة أنواع: الشفاعة العظمى ليقضى بين الناس، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعتذر أولو العزم عنها وتستقر بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها أحد من طوائف الملة يقرون بها. والنوع الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النار، وهذه ينازع فيها طائفتان من أهل الملة حسب انتسابهم، وهم الخوارج والمعتزلة، لأن هاتين الطائفتين يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار والعياذ بالله، وإذا كان الله قد قضى عليه أن يخلد في النار فإن الشفاعة لا تنفع، وهناك شفاعة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب بقوله: لعلهم يتقون، وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة، وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل. ثم قال عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه الآية تحتاج إلى إعراب، فقوله: لا تطرد الذين، لا ناهية، والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. الثاني قوله ما من حسابك عليه من شيء، نعم ما من إيه؟ ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء، فيها شيء مبتدأ لكن دخل عليها حرف الجر الزائد فعمل به لفظا لا محلا، ولهذا نعرب من حرف جر زائد إعرابا وشيء مبتدأ. فتطرده ألفا للسببية، والفعل بعدها منصوب بها على رأي الكوفيين، وبأن مضمرة بعدها على رأي البصريين، ولكن هي جواب لأي للنهي أو للنهي، لأن سبق الآن مرة بعدها على رأي البصريين، ولكن هي جواب لأي للنهي أو للنهي، لأن سبق الآن نفي ونهي، لا تطرد نهي، ما عليك هذه نهي، هل هي جواب للنفي أو للنهي؟ للنفي، يعني ليس من حسابك عليهم من شيء ولا من حسابهم عليك من شيء فتطردهم، ليش تطردهم؟ فتكون من الظالمين، ألف للسببية، وتكون فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية على رأي من؟ أو بها على رأي الكوفيين، لكن جواب ليش؟ لقوله لا تطرد، يعني لا تطردهم فتكون من الظالمين. نعود إلى المعاني، لا تطرد، الطرد معناه الإبعاد، يعني لا تبعد. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن يقولوا يا ربنا، دعاء العبادة أن يقوموا بعبادة الله عز وجل من صلاة وغيرها. فإذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا؟ فالجواب للدليل الأثري والنظري. أما الأثري فقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فجعل الله الدعاء عبادة. وأما كون العبادة دعاء فلأن العابد لو سئل لماذا تعبد الله فقال أرجو ثوابه وأخاف عقابه، إذن فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال، على أن كثير من العبادات لا يخلو من دعاء صريح. وقول بالغداة والعشي، ألبى هنا بمعنى في، وتأتي الألباء بمعنى في كثيرا، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كمل وبالليل، يعني في. فهل هناك من حكمة أن تأتي الباء بمعنى في؟ اعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يعدل عن الشيء المتعارف لغة إلا لسبب. السبب هنا أن الباء التي للظرفية أشربت معنى الاستيعاب، لأن الباء تأتي للاستيعاب، كما في قوله تعالى امسحوا في رؤوسكم، وكما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، الباء للاستيعاب، أي أنهم قد استوعبوا الغداة والعشي بالدعاء، والغداة أول النهار والعشي آخر النهار. وقوله عز وجل يريدون وجهه حال من الفاعل في يدعوه، المعنى أنهم مخلصين لله، لا يرجون بذلك رياء، نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سوء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك، وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالس ينتفعون بها وينفعون بها، ليس عليك من حسابهم من شيء ولا من حسابك عليهم من شيء. فتطردهم، هذه مبني على قول ما عليك من حسابه من شيء ومن حسابك عليه من شيء. فتكون من الظالمين، في هذه العبارة تلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يقل فتكون ظالما، قال من الظالمين، وهذا فيه شيء من التسلية أن هناك

0: من هو ظالم، والظالمون كثيرون. ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشاركونه في الوصف أهوى من كونه ينفرد بذلك فتكون من الظالمين. في هذا الحديث الآية الكريمة فوائد، منها تحريم طرد المؤمنين الصالحين. من فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك القوم الذين يحضرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ذكر الله عز وجل أنهم يدعون الله في الغداة والعشاء مع الإخلاص لله عز وجل. ومن فوائدها إثبات وجه الله عز وجل، يريدون وجهه، والوجه صفة لله عز وجل، صفة حقيقية يجب علينا أن نؤمن بذلك، ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما من فسر ذلك بأن المراد بالوجه الثواب فقد أخطأ، لأن ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف. ثم إن الله عز وجل قال في القرآن الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال، جعله وصفا للوجه. فهل يمكن أن يقول قائل إن الثواب موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام؟ الجواب لا. وتأمل هذا مع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجعلها بالجر صفة لرب ولم تكن بالرفع صفة للاسم، مع أن أسماء الله عز وجل لها من الجلالة والتعظيم ما لها. ولكن نسأل الله العافية، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ وسبحان الله، ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال ويبقى وجه ربك وقال يريدون وجهه وما أشبه ذلك من الآيات، ثم يقول لا وجه لك يا رب، والمراد بوجهك الثواب. ما أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجل. والمسألة ليست جدلا دنيويا ومغالبة دنيوية، المسألة عقيدة يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة. الإنسان قد يتخلص في الدنيا بالمجادلة والمغالبة، لكن عند الله لا ينفع، كما قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إيش؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ هؤلاء نقول أنتم إذا غلبتم في الجدل في الدنيا، لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامة؟ لا والله ما يغلبون. المسألة خطيرة. وفي ظني أن هؤلاء المحرفين لمثل هذه الآيات أنهم عند تلاوتها وتحريفها ينسون أنهم سيقابلون الله عز وجل، وإلا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمة عن مواضع. في أعظم الأشياء إذا كانت آيات الأحكام وأحاديث الأحكام تجرى على ظاهرها وهي أحكام للعقل فيها مجال، فكيف لا تجرى هذه الأخبار العظيمة على ظاهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر، ما من حسابك عليه من شيء وما من حساب، نعم، ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء. وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرط الإنسان في حق أخيه، فإن فرط جوزي على ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الإنسان إذا رأى نائما وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يعلمه، أن يوقظه، مع أن النائم معذور ليس عليه إثم، لكن أنت أيها اليقظان يجب أن تعلمه، توقظه وتعلمه. لو لم تفعل صار عليك من حسابه، لكن واحد في الحقيقة من حسابك، والواقع أنه من حسابك أنت، لأنك تركت الواجب. وكذلك قال العلماء يجب على من رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء النجس يجب عليه إيش؟ أن يعلمه. ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ينبهه عليها، لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى. ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه. هو أي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاهاً وأعلى منزلة، لكن الله عز وجل حكم عدل، حكم عدل يقضي بالحق سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن منع الإنسان حقه ظلم، وإن لم يكن عدوان يعني بضرب أو أخذ مال، لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم، لقوله لا تطرد فتكون من الظالمين، وهذا حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم، مع أن هذا لم يأخذ من مال الفقير مثلا، لكن مماطلته يعني منع حقه. فكل من منع صاحب حق من حقه فهو ظالم له، كما لو اعتدى بأخذ شيء من ماله. ثم قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا بعضهم ببعض أي أضللنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني أن الأغنياء لا يؤمنون. فتنة، لماذا لا يؤمنون؟ يقولون كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء فنحن لا نؤمن. وهذه فتنة، فتنة قد تقع من الإنسان أن يقول شيء ابتدأه فلان أنا لا أشارك فيه، أو شيء عمله فلان لا أعمل فيه. ولهذا قال ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بين، اللام هنا للعاقبة وليست للتعليل. المعنى فتن بعضهم بعض فقال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، والاستفهام هنا للتحقير، مثل قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا إيش أهذا الذي بعث الله رسولا. فالمعنى في قول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا الاستفهام هنا إيش للتحقير. قال الله عز وجل رد عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم، وأما أنتم فلا، فهو رد عليهم. في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس ببعض فيضل بسبب الآخر، وهذا واقع. تجد مثلا تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان، فيقول الآخرون شيء تدخل فلان ما نعلم ولا نبي ولا يمكن يسبقونه، واضح؟ هذا واقع. طيب سلة الآية التي قبلها واضحة جدا، لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويجلسون عليه فقراء، وأما الملأ فلا يجلسون لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ومنها أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين، لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وهذا مشاهد في كل شيء. الرسل عليهم الصلاة والسلام هل ذكر أعداؤهم ما ينفر عنهم من الأوصاف؟ نعم، اقرأ الآية العامة الجامعة الشاملة، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. كذلك أيضا أعداء أهل التعطيل من أهل السنة وجماعة يصفهم أهل التعطيل بأوصاف تنفر عنهم، يقولون هذا مجسم لأنه أثبت الصفات، يقول هذا تجسيم حتى ينفر الناس من هذا. وأهل الكلام يقولون هؤلاء حشوية، لا عندهم فهم ولا عندهم معنى ولا عندهم عقول، حشوية يعني لا خير فيه. ويسمونهم نوابت، جمع نابتة، وهي الذي ينبت في الزرع من ذات الأوراق التي لا خير فيها. على كل حال، ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال موجودة، ولكن هل يصمد صاحب الخير أمام هذه الألقاب أو ينهزم؟ الواجب أن يثبت ولا ينهزم، لأنه إذا انهزم ليس انهزاما لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه. ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أن الله عالم بمن هو شاكر. وهل المعنى بمن هو شاكر أي بمن هو شاكر الآن أو بمن سيشكر أو بالجميع؟ بالجميع، أليس الله بأعلم بالشاكر. طيب، أعلم مجرورة بالفتح، أعلم مجرورة بالفتح، فلنسأل أخانا يحيى لماذا جرت بالفتحة؟ لأن الوصفية وزن أي ماخذ وزن أفعل. طيب، ولكن يقول وزن الفعل يكون أعم. طيب تمام، نقف على هذا لأن موقف. طيب نعم، أي مثل ذلك، أي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذلك الفتنة فتن. لا ما هو على كل حال، لكن كل موضوع له بحسب. يحيى، هذا من جهله، أيما أكمل، أعلم أو عالم؟ أعلم اسم تفضيل، وعالم ليس اسم تفضيل، ما يمنع التساوي. سبح اسم ربك العالي، يقول سبح اسم ربك العالي، نعم، حتى لو قالوها فهم مخطئون. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عالم، سبحان الله. الله يصف رب نفسه بالأكمل وأنتم تنزلونه. فإذا قالوا إنك إذا قلت أعلم فأنت قارنت بينه وبين العالمين الآخرين وفضلته عليه، قلت نعم. وأنتم إذا قلتم عالم وصفتموه بما يوصف به الآخرون بدون تفضيل. فانظر كيف صار تحريفهم حجة عليهم. نعم تحريف مثل قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي السياق هو المعين للمعنى. ومن ثم قلنا إنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. جمعة، المراد تقرير هؤلاء، تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من أن نقول المؤمن بسيط والكافر أعمى، هل يسوى هذا وهذا؟ ما يسوى. كنا شامل الأمرين حسن ومعنى. آدم لا بأس به، لكن رأيت بعض الناس، بعض المؤلفين في هذا يتكلف كلافة عظيمة، ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها والذين توفونه ما المناسب. فالمهم أنه لا شك بعض الآيات واضحة من نسبة بعض الآيات ما تعرف مما يجعل الإنسان يستسلم استسلاما كاملا لترتيب الآيات وأنها أمر توقيفي ما هو عقل. وبعض الآيات تكون مقاربة غير واضحة. نعم شراف. اي نعم نعم أعلم أعلم ويضل هنا أعلم عملت عمل الفعل بمعنى يعلم من يضل عن سبيله. اسم التفضيل عمل الآن في من فهي مفعول به والغالب كما هو معروف أن تتعدى بالباء أو بمن. نعم نعم الخطاب في هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا خوطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أول. هذا سؤال جيد. يقول في هذه الآية دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه وهذا صحيح يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك. ولهذا يجب التنبه لبعض من بعض الأذكياء المصنفين. قال الزمخشري صاحب الكشاف وهو جيد في اللغة والبيان وجيد في البلاغة وفي اللغة وكل من بعده كلهم عيال عليه يأخذون كلامه. قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقال أي فوز أعظم من هذا؟ أي فوز أعظم من هذا؟ كلام إذا قرأته ها؟ عادي ما تقول في شيء. لكن يريد إنكار رؤية الله عز وجل لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز. لكنه رجل ذكي قال أي فوز أعظم من هذا؟ نقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربه عز وجل رؤية حقيقية. نعم تعسير إذا شفع لك. نعم لا بأس لكن لا يشفع عند القاضي يشفع عند من له الحق فيقول يا فلان الآن أنت تمكنت من أخذ حق اعفو عنه. أما الحدود فلا يمكن أن يشفع فيها لإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أسامة قال أتشفع في حد من
1: قال الله عز وجل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد هو وصف محمود للكمال محبه وتعظيما. ان تصف المحمود بالكمال محبه وتعظيما وبقولها محبه وتعظيما خرج المدح لان المدح لا يستلزم المحبة والتعظيم بل قد يمدح الإنسان شخصا لا يساوي بذلا لكن لرجاء منفعة أو دفع مضرة. أما الحمد فإنه وصف بالكمال مع محبة والتعظيم. الحمد لله هذا اسم عالم الأرواح عز وجل مختص به لا يطلق في غيره وهو عالم على الذات المقدسه تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الكتاب. الجمله الان الحمد لله الذي انزل هل هي خبر أراد الله سبحانه وتعالى أن يشفع عباده كأنه محمود، أو هي إنشاء وتوجيه على أن نحمد الله عز وجل على هذا، أو الجميع؟
2: الجميع.
1: هو خبر من الله عن نفسه وهو إرشاد لنا أن نحمده عز وجل على ذلك.

0: كان الذي أسرى بعبده ليلا من المسرقة، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الله تعالى بأنه عبد. ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق: لا تدعني إلا بي عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقول أنزل على عبد الكتاب هو القرآن، وسمي الكتاب لأنه كتب أو لأنه جائز، لأن الكتاب بمعنى الجمع، ولهذا قال الكتيبة يعني مجموعة من الخير، والقرآن قال في هذا وهذا فهو مخدوم وهو أيضا جامع الكتاب. ولم يجعل له في وجه، لم يجعل له أي هذا القرآن في وجه، بل هو مستقيم. ولهذا قال قيما، وقيما حال من قوله الكتاب أن حال كونه قيما. فإن قال قائل لماذا لم يجعل عاقبة، لأن الكتاب مرفوض وقيما مرفوض، الجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن يوصف أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم غاية الاتفاق. وهنا ذكر نفي العيب أولا ثم إثبات الكمال ثانيا. كتاب العيب نفي العيب. نعم.
1: ولم يجعل له
0: عيوبا. الكمال قيما. وهكذا ينبغي أن تقضي المكان من الآية ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحوية قبل التحوية، يعني قبل أن تحل الشيء أخذ المكان. أما ينافي التحلي ثم حل. وبقوله تعالى وإن جل وجه قيما تنبيه، وهو أنه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوضا، لأنك لو وصل لصار في ذلك تناقض. ولم يجعل له عوجا قيما كيف؟ هل العوج قيم؟ لا. إذا قف ولم يجعل له عوجا قيما إلى آخره. وما هي الحكمة من جزالة القرآن؟ فإن الله بقوله لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر الضمير يحتمل ان يكون عائدا على عبده، ويحتمل ان يكون الضمير على الكتاب، وكلاهما صحيح. الكتاب نذر على الرسول لاجل ان ينذر به، والكتاب نفسه منذر، ينذر الناس لينذر بأسا شديدا من لدنه ان ينزل الله عز وجل. والبأس هو العذاب كما قال تعالى: فاصطبيا بالبأس والضراء وحين البأس. وقوله تعالى وكقوله تعالى: فجاءها بأسنا بياتا، يعني ايش؟ يعني عذابا، لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى حلف المفعول في قوله ينذر، وذكر المفعول في قوله يبشر. فكيف نقدر المفعول في ينذر؟ نقدره مقابل يبشر. وهذه فائدة من فوائد علم التفسير، أن الشيء يعرف بذكر نظير، بذكر ضمير المقابل له. إذا يبشر المؤمنين منذر من الداخلين، وطلق المفعول لدلاله ما بعده عليه. وذكرنا ان القران قد يستدل بعض الاثار على بعض في المقابل، ومنه قوله تعالى: فانتوا سباء او انتوا جميعا. سباء يعني الدليل لنفتاء لك المقابل أو انظروا جميعا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لا بد مع

0: لا يكفي فيما وعد، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به فحلف؟ قال بلى. ولكن هل يفتح المفتاح بلا أعمال؟ الجواب لا، لا بد من أعمال. يبشرون الذين يعملون الصالحات. أول نسأل من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد حيى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: حبيبي. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقرى خير. نعم. الذين يعملون الصالحات، يعني يعملون الأعمال الصالحة. ومتى يكون عمل صالحا؟ لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا تضمن شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني متابعة لشريعة الله. الإخلاص لله لأن لا يخل الإنسان بعمل سوى وجه الله عز وجل وسائل آخر. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع بعد جنة الرسول كلها منسوخة. طيب، الإخلاص ما ضده الشرك، والابتلاء ضده البدعة. إذن البدعة لا بد مهما كانت في قلب صاحبه، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقليد القلب، لماذا يا اخي؟ لا نقول اما لانهما لانها ليست موافقه الشيء، لأنها ليست موافقة الشيء. طيب، ولهذا نقول كل بدعة مهما استحسنها مبتدعها فإنها غير مقبولة، بل هي ضلالة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على قول الشيء ظاهرا لكن القلب فيه رياء فهذا لا يقبل. لماذا؟ إخلاص من أمرين: إخلاص لله عز وجل واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن صالحا. إمام المشروع قال: أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أجرا حسنا، أجرا أي ثواب، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، أنها في مقابلة. وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يجيب به الطائع أمره أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب. يعني من المعروف أن الأجر إذا قام الأجير بعمله فإنه يستحق، يسماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يجازى به. وقول حسنا قد جاء في آية الإكرام ما هو أعلى من هذا الوقت، وهو قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في آية أخرى مثل هذه الآية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهل نأخذ بما يقتضي الأسباب أو بما يقتضي الأكمل؟ بما يقتضي الأكمل. فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك في هذا أن ثواب الجنة لا يعادل الثواب. وقول ما تدين به أبدا أي باقين فيه أبدا إلى متى؟ ثانيا إلى ما لا نهاية له، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الأمور. وأعلم أن من الحديث في أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن وأنها مؤبدة وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة هذه عقيدة السنة والجماعة. وقد جاء هذا في القرآن فالآيات آيات التأمين بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأمين في آيات ثلاثة الأولى إن الذين كفروا وظلموا لن يكن لهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا. ولكن الثانية نوح هذا الثانية
1: سورة الجن
0: لا قبل الجن
2: في سورة
0: الأحزاب
2: بقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا.
0: بقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الآية الثالثة نعم أخاف ومن يطلع ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان ثلاث آيات من كلام الله عز وجل قرينا هذا التأمين فلا ينبغي أن يقاتل في ذلك الكتاب لأن الشاعر الحكيم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا لحظة كيف يكون الخالق العليم خالنا في أبد ونقل من في أبد هذا غريب أغرب ما يقول. طيب إذا ما فيه نبي أبدا هذا يدل على إيش؟ على أبدية النار. فلا فتبين القاعدة مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان فان لأن الله ذكر في الجنة وعزت وذكر في النار وعزت ثانيا أنهما مؤبدتان لا تحيان لا هما ولا نبيهما ما فيها بيابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم هلك كالإيضاح لما أبهم في الآية السابقة. وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا مثل ان الله قالوا ما تحكم الله واليهود قالوا غير الله والمشركون قالوا الملائكه فانا فقال الذكور والاناث وعزير وليس بنبي ولكن هو رجل صالح والمزيد وهو ولد قال الله تعالى ما لهم به من علم ما لهم به اي بالولد او بالقول ما لهم به اي بهذا القول او ما لهم به اي بالولد من علم وقول ما لهم به من علم اذا انتهى العلم الشرط شرط الجهل ولا لآبائنا الذين قالوا من قول ليس لهم بذلك ليس إلا هناك أوهام أوهام ظنها حقائق وإلا بلد العلوم ما لهم يأخذ ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة هذه قد تشكل على قلبهم لأن كبرت في الماضي المؤنث كلمة فيقال كبرت كلمة ولكن الجواب على هذا قال إن كلمة تميل وإن الفاعل محذوف والتقدير كبرت مقالتهم كلمة، كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أقوالهم، أي عظمة لأنها عظيمة والعياذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وما ينبغي للرحمن ان يتزوج. يعني مستحيل غالب الاستحاله ان يكون له ولد. لان قال قائل: اليس الله يقول قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين؟ فالجواب بلى، قال الله قائل. لكن تعليق الشر لا يدل على وقوع المشروع. إن كان وهل يمكن أن يكون؟ لا، نفهم الآية أنه لم يتجوز. وهذا كقوله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقولون كذا. هل يمكن أن
2: يكون
0: شك؟ لا، لكن على فرض أمر ما الذي لا يقع. وهذا كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا ولا يمكن أن يكون فيهما آلهة والله عز وجل. فتبين بهذا يا إخواني أن وجود الشر لا يدل على الإمكان المشروط، بل قد يكون مستحيلا غاية الاستحالة. ما يمكننا ثورت كلمة تخرج من أفواههم، فأننا نستفيد من قول أفواههم أن هؤلاء يكون في أزمة الملك وأنهم لا يستيقنون أن الله من الله ولدا، لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الله ولد. وكيف يمكن أن يكون لله ولد وهذا الولد ما بشر؟ أراهم مثلنا يأكل ويشرب ويلبس ويلحق الجوع والعطش والحر والبرد، كيف يكون ولدا؟ هذا فهمي. ولذلك قال: إن يستيقن ولد إن يقولون إلا كذبا، إن معنى ما يقول. ومن علامات إن النافية أن يقع بعدها إن، مثل إن أنت بدلت يقولون إلا كذبا، إن هذا لا تقول، أي ما يقولون إلا كذبا. والكذب الخبر المخالف للواقع، الكذب هو الخبر المخالف للواقع، والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال قائل: قدم فلان اليوم وهو لم يخرج، سواء علم أو لم يعلم، سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب. خلافا لما يقول بعضنا أن الكذب ما كان عن عبده، أي ما خالف الواقع عن عبده، لا، حتى وإن لم يكن عن عبده. ودليل ذلك قصة سبيعة الأسلمي رضي الله عنه حين مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موته بلايات، ثم خلع ثياب الرجال ولبست ثياب جميلة تريد أن تخطب، فدخل عليها عبد الناس بن باكر، قال لها: ما أنت بناكحة حتى يأتي عليك أربعة أشهر وأشهر، لأن هي وضعت بعد موت زوجها بنحو 40 ليلة أو أقل أو أكثر. هذا ما ذكر كم بقي على الباب على أربعة أشهر أشهرية. قال: ما أنت بنازل حتى يأتي عليك أربعة أشهر أشهر. لبست ثيابها ثياب الحجاز، ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرته بالخبر، فقال لها: كذب أبو استناد، كذا نعم يرد الناس عنك يظن أنها تعتد بأطول الأجلين إن بقت حامل بعد 4 أشهر بقت في الزجاج وإن مرعت قبل 4 أشهر بقيت من الحجاج تعتد أطول الأجلين وهذا نشك الظلم لولا السنة لفهمه ومرار لكن السنة ثبتت بأن الحامل الجدوى وضع الحمل ولو دون 4 أشهر الشاهد من هذا الحديث هو أن نبي الله أطلق على قول أبي السنابل الكعبي كذب مع أنه
2: سمع
0: عنه نعم إن يقولون إلا كذبا قال الله تعالى فلا أن تباكوا نفسك على آثارهم إلا نعم على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام باق عن نفسك أي مهلك نفسك وذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يتبه فتلاه الله عز وجل وبين له انه ليس عليه من ذلك شيء قال فلعلك باق نفسك باق اي مهلك على اثارهم اي بالاتباع اثارهم اتباعهم لعلهم يخذون لعلهم يرجعون اذا تولوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار اليه والقران اسف هذه مفعول من اجل الآن فيها باق المعنى لعلك باق نفسك من الأسف إذا لم يؤمن بهذا نعم رب العزيز ليس عليه من الشيء وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام وظيفة البلاغ إنما عليك البلاغ تبلغ فاستغفر الله وهكذا ورثة الكتاب العلماء وظيفتهم البلاغ وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل فلا تحت عليه ولا تكن برجل المنكرون ومن المعلوم أن الإنسان لا شك أنه يحدث إذا لم يستجب الناس للحق لكن الحاجة إذا لم يستجب الناس الحق على نوعين نوع يحدث لأنه لم يقبل ونوع يحزن لأن الحق لم يقبل أي مقبول لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه والثاني إذا دعا فإنما يدعو إلى الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك لكن لو قال أنا أحزن إذا لم يقبل قولي لأنه حق ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل يكون محمودا أو غير محمود؟ يكون محمود لكنه لا يزكى الآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من قبله أو جاء من قبل غيره فهذا أكمل الأحوال أثبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة إذا رأيت القرآن تجد أنه إن الله تعالى يقدم الشرع على الخلق الرحمن علم القرآن عبادة وتأمل الدلالات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا وقال هو الذي خلق لكم ما سأجد إذن المهم هو القيام بطاعة الله تأمل هذه النكتة حتى يتبين لك أن أرض الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو لقيام شريعة الله عز وجل. يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، جعلنا بمعنى سيارة، وجعل تأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى خير. إن تعدت مفعولا واحدا فإنها بمعنى خلق، مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، جعل يعني
2: خلق،
0: خلق. وإن تعدت مفعولين فهي بمعنى خير، مثل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سجلناه في لغة العرب. وإنما نبهت على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع المواضع، ويقولون معنى جعلناه قرآنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أنت عجب، لا تعلم اللغة العربية. جعل إن تعبدت لمفعول واحد فهي بمعنى
2: خلق.
0: ولمفعولين
2: طيب.
0: قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة هنا جعل بمعنى خلق أو بمعنى خير. معنى خلق، والمفعول الأول ماء، والمفعول الثاني زينة له. ما على الأرض جعله الله زينة للأرض، وذلك اختبار الناس هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق. الناس ينقسمون لهم، منهم من يتعلق بالزينة ومنهم من يتعلق. واسمع إلى قوله عز وجل ضمن هذا، فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى أين؟ إلى الناس العالم، ولكنه أقصد إلى الأرض، نال الجزء واطمأن إليها واتبع هواه، فما دلت الكلب إن تحت على إجابة أو تفوق أو يقصد. إذا جعل الخسيس باحتمال الإنسان، وسواء كانت هذه الزينة فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما صنع من آدم. الوقوع فهما المثقفة دينا، لكنها نخرج الآدم والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها، وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شهيد يدها ناظر إليه. هذا الدين من الله عز وجل، دين الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أن أحسنهم أيهم أحسن عملا. وضمير عبد الخالق، وهنا قال أحسن عملا لم يكن أبدوا عنه، لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر. وعلى هذا لو صد الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إحسان بالأشر، وصد آخر ركعتين ليقين قوي ومتابعة قوية، أيهما أحسن؟
2: الثاني
0: أحسن وأفضل، لأن العبرة في إحسان العمل والإتقان إخلاصا ومتابعة. في بعض الأحيان الأفضل التخفيف، ترك عليه الفجر مثلا. لو قال إنسان أنا أحب أن أضيف وفيه القراءة في الركوع في السجود في القيام في الركوع، وآخر قال أنا أريد أيهما أفضل؟ الثاني أفضل. ومن هذا ينبغي إذا رأينا عن بيئة تطير في ركعة الفجر النفس، هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو تحيد المسجد؟ كانت تحيد المسجد في الشمس، وإن كانت في ركعة الفجر قلنا لا الأفضل أن تخفف. فالصيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى السحر، يعني أن لا تفطر إلا على السحر، وندبهم إلى أن يفطروا في غروب الشمس. فصام رجلان، أحدهما امتد قوله إلى السحور، والثاني أفطر لانحراف الشمس. أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك. والأول وإن كان يعتدون عنه لكنه جائز وليس مشهور، جائز وليس مشهور. فانتبه لهذا، أي أحسن معناه. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من الإبادات ما كان عليه، يحث على اتباع الجنائز وتمر من الجنائز على يومها. لا إله إلا الله يحث على أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومع ذلك هو لا يصوم يوما ويفطر يوما. بل كان أحيانا يقيم الصوم حتى لا يقال يفطر بالعدل. كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأرضى بقلبه. ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. هذه الأرض بنفسها بقلوبها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل صعيدا خالدا، كما قال عز وجل ويبتغونك عن الجبال فقل يرسمها ربي نفسا، أي نفسا عظيما. وقل هذا جاء منفرا، أي نفسا عظيما، فيجعلها ربها مصفقا لا ترى فيه عوجا ولا أمنا. هو بلحظة كل ما يكون سبحان الله. إذا هذه الأرض يا أهل الله أدق هي ذلك، هي ستكون كأن لم تكن كما قالت كأن لم ترى بلا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جردا. وتأمل إلى الآن وإنا لك فيها ما في ذلك. إن ثم إنها جاءت بما تريد الدال على القدرة المستمرة. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. إذا قامت القيامة أين القدرة؟ لا جلاس لا أشجار، الأرض كأنها حجر واحد، كأن حجر واحد أمنا، ما في لا نبات ولا ثيام ولا أشجار ولا غير ذلك. وإنا لجاعلون أم حسبت أم حجر واحد، كأن حجر واحد أمنا، ما في لا نبات ولا ثيام ولا أشجار ولا غير ذلك. وإنا لجاعلون أم حسبت أم هنا منقطع، هي بمعنى بل، وحسبت بمعنى ظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا. هنا أتى بالأمن المنقطع الذي تضمن الاستفهام من أجل شد النفس إلى استماع القصة، لأنها حقيقة من عجب. هذه القصة أصحاب الكهف، الكهف هو البعض في الجبل، والرقيم بمعنى المرقوم المكتوب، لأنه يعني كتب على هذا الكهف، كتب عليه قصته من أولها إلى آخره. كان في الآيات من عجبا، نعم، كان أي أصحاب الكهف والرقيم من آيات الله الكونية والشرعية. عجبا أي محل عجب واستغراب، لأن هؤلاء سبعة معهم كذا كرهوا عليه أهل بدر من الشرك،
1: وخرجت

0: متجهين إلى الله يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل البلد سبعة وثمانية فلجأوا إلى هذا الشراء وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه للمشرق ولا للمغرب لأنه لو اتجه إلى المشرق أدركه الشمس عند الشروق وإلى المغرب نأخذه عند الغروب لكنه متجه إلى ما بين المشرق والمغرب كما قال عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن شبه ذات اليمين وإذا غربت تزاور ذات الشمال وهو في فجوة من وسيأتي إلى الشمس يقول عز وجل إذ أوى الفتية من هنا بدأت وعلى هذا يكون إذ أوى متعلق بالتقدير اذكر إذ أوى الفتية وكان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابه بيده وما كنت تدري تدعو من قبل الكتاب ولا تخطه بيمينه فوعدهم فأنجز الله له قال أوى الفتية إلى الكهف الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة
1: قول الله تعالى ويبشر
2: الجنة والنار
0: إيه؟
2: أحد
0: الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصره بنار ورأى في النار المرأة التي تعذب في هبل خلدته ورأى في النار صاحب المحجن أتاره المحجن؟ المحجن بنون العصا المحنية الرأس وصاحب المحجن رجل معه محجن إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب المتاع في هذا المحجن إن لم يحفظه صاحب المتاع راح وإن فقد فهو هذا المحجن أداء نعم يكتش الناس وهو كذاب فأهو صلى الله عليه وسلم يعذب في نجاح ومن يرجيه بإلحاد الظلم يذوق من عذاب الأليم دعنا يا سلام إذا كان خير فرضاً إذا كان خير أهلاً للتأسي به بأن يكون طالب علم وعابد لله فلا حرج عليه أما إذا كان ليس أهلاً وجد رجل يعمل عمله ما أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة العلاج نرجع الآن إلى الدرس يقول عز وجل إنهم فتية إذ أوى الفتية إلى الكهف يعني الغار في الجبل أووا معناه لجأوا إليه من أي شيء من قومهم قارين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم إذ أوى الفتية إلى الكهف والفتى قلنا انه يوم الفتى والفتى هو الشهاب والقوي نعم فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهل في ثناء من امن ارشد لا يجعل الله اتنا يعني اعطنا من لدنك من عندك رحمه اي ارحمنا بها وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيما علمه في الدعاء قال اللهم اني اغفر لك ذنوبا كثيرا ولا اغفر لك ذنبا فاغفرني نعم نقول وهيئ لنا هيئ بمعنى اجعل لنا وتهيئة الشيء يعني تداد كل شيء مستعد فيه وصالح للعمل به هيئ لنا ان يسر لنا ان يسر احسن دين احسن لنا يسلنا من أمرنا رشدا والرشد ضد الخير يعني اجعل شأنا موافقا للصواب قال الله تعالى قررنا على آذانهم بكا قررنا على آذانهم أي ألمناهم نومة عميقة وتعلمون أن النوم نوعا خبير هذا لا يمنع السماء ولهذا إذا نمت أول ما يجيك النوم تسمع من حولك لكن إذا نمت النوم العميق فلا ولهذا قد قررنا على آذانك أي بحيث لا يسمع بالكم سنين عددا أي معدودة وتأتي بيانها في قوله تعالى ولكن في كف 300 سنين والثالث ثم بعدنا وذلك بإيقافه من النوم وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعدا لأن النوم وفاء قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم أي في النهار قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والذي لم تمت يتوفاها
1: إيمانا
0: ولهذا قال ثم بعثناهم يعني قبلناهم بناء لنا أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا بناء لنا بعثناهم بناء وهل الله تعالى لا يعلم؟
1: لا
0: لكن نعلم أن مثل هذه العبارة يراد بها شيئا الشيء الأول علم رؤية وعبور ومشاهد أي نار ومعلوم أن علم ما سيكون ليس كعلم ما كان أليس كذلك؟
1: بل
0: نعم كذلك لأن علم الله عز وجل في الشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع لكن بعد وقوعه علم بأنه إيش؟
1: وقع
0: بأنه وقع الأمر الثاني أن العلم الذي يترتب عليه الجزاء والمراد بالعلم إذ نعلم علما يترتب عليه الجزاء وذلك كقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين قبل ان يبتلينا قد علم من هو المبين ومن هو العاصي لكن هذا لا يترتب عليه الجزاء ولا الثواب فصار المعنى بناء على ما علم الظهور ومشاهدة وليس علم الظهور ومشاهدة كعلم ما سيكون والثاني علما
1: يترتب عليه
0: طيب أما تحقق وقوع المعلوم بالنسبة لله فلا فرق بين ما علم أنه يقع وما علم أنه وقع كله جواب نعم بالنسبة لنا طيب أن نعلم ما سيقع في خبر الصادق لكن ليس علمنا بذلك كعلمنا به إذا شاهدناه بعلمنا ولهذا جاء في الحديث ليس الخبر سلم عنه لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا الحزبين يعني الطائفتين أحصى يعني أبلغ بالقرب إحصاءً وليس كذا ماضيا بل يد التصريف أي الحسين أحصى يعني أضبط لما لبثوا أنا لبث يعني المدة التي لبثوها لأنهم تنازعونهم وقالوا لبثنا يوما أضبط ثم الناس من بعدهم أيضا اختلفوا كما لنعلم أي من بين أحضار ما يذكر أمدا نحن نقول وعليك أن أمر إنما قال صدقا وعلما وبيانا وإيضاحا لأن كلام الله تبارك وتعالى من قوم للعلم والصدق والفصاحة والإرادة أربعة أشياء كلام ما عز وجل عن كلام أيضا عن صدق كلام في غاية الفصاحة إرادته بهذا الكلام خلق إرادة يريد بما يتكلم به أن يأتي العبادة عز وجل إذا نحن نظن صدق رب الله عز وجل أكمل الخلق وأحسن الخلق لأنه صادر عن علم الثاني عن صدق والثالث بأفضل إخبار وأبينها وأوضحها ولا شيء أوضح من ذلك لا إلا من أدعى الله خلقه وقال إن هذا الرابع لم يجد الله عز وجل بما قلت علينا أن نظن ولا بما حكم علينا أن نظن بل أراد أن نهتدي وأن نعتدي وقول نحن نقول قال صالحا الله واحد لا جماعة الجواب جماعة واحد لا واحد الجواب واحد لكنه لا شك أنه جل وعلا ما أعظم من العلماء والأسلوب العربي إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع فهو يعني أنه
3: عظيم
0: معلوم انه لا احد اعظم وما عز وجل ولهذا تجد الظروف او الرؤساء لاعراض وحفظ الفرق هذا يقول نحن فلان وفلان نقول فلان اذا كل ضمائر الجنه المنسوبه له عز وجل المراد بها التعظيم نقص عليك نبا بالحق اي نقص عليك ومحدد بذلك نبأهم الخبرهم للحق أي للصدق المضاف للواقع إنه فتية آمن الله فتية شباب لكن إنه قوة العجيب قوة الإيمان وزدناهم هدى زاده الله عز وجل هدى لأن الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى وكلما ازددت عملا بعلم زادك الله هدى اي زادك الله علما وربطنا على قلوب اي كفتناه وجعلنا لها رباطا لان جميع قولهم على صدقه مخالفة القوم تحتاج إلى تسليم لا فيما أنهم شباب والشاب ربما يؤثر إلى أبوه ويقول له اكفر ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم اللهم ثبتنا يا رب وربطنا على قلوبهم يعني ثبتناها وقويناها إذ قاموا يعني في قوم معلمين التوحيد فقالوا ربنا رب السماوات والارض وانما الجاهل فهم تسحر فرعون هذا قالوا قالوا لن نؤثرك على ما جعل من البينات ولا يفرقون تقضينا ان نقاط تولدت انما تقضي هذه الحياه والدنيا كلها باطله لا الدهية قالت إن أمر القصر ولا بد لكل إنسان من أحد أمرينه إن الحرم وإن الموت ونهاية الحرم الموت ولهذا يقول الشاعر لا أمر للعين ما داخل من أفرقة الزجاج في اتكال الموت والهرم لتنفس من الأسفل يموت قرب إلى هذا الفقر فإنه لا تمعجب لكن نعمة الله عز وجل أن الناس يلزمون هذا الأمر لكن من هؤلاء النبيين أو لكن هؤلاء النبيين منهم من ينسى هذا الأمر بشعار الرابطة ومنهم من يسال الشعار بشعار
1: القرآن الكهف في الفترتين يلا نكمل يلا نكمل ونسوها العرض ولكن أسأل هل تريدون أن نسأل عن الدرس الماضي أو نمشي ها تسألون وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم نعم الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وش اللي وقفنا عليه اللي قرأناه بعد الأذان اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحصل ناقش لأن الأول ناقشناه ها إذ أول طيب قوله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف ما المراد بالفتية هنا؟ معنى يعني معنى الفتية؟ نعم أحسن قوله فضربنا على آذانهم ولم يقل فنمناهم إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون شيء والنائم الذي نومه خفيف يسمع وكلما صوت عليه سمع أما هؤلاء فلا يسمعون قولوا بعثناهم يستفاد من أنت نعم
3: أن النوم ثم وفاته
1: أن النوم وفاته وهل في القرآن ما يدل على ذلك صراحة؟
3: الله عز وجل هو الذي
1: ينفعكم
3: بالليل ويعلم ما
1: جرحتم
3: بالنهار ثم
1: يبعثكم فيه. أحسنت. قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أليس الله تبارك وتعالى عالما بذلك قبل أن يكون؟ الجواب نعم ولا لا؟ هو عالم. كيف قال لنعلم؟ والمعروف أن اللام للتعليم يعني علم يترتب عليه الجزاء طيب لكن في غير هذه الآية قد لا يصح هذا الوجه الثاني أي الحزبين من هما فراس إما الفتية وإما قومهم الذين عثروا عليه طيب لكن الفتية أقرب لأن الله سيقول إما الفتية وإما قومهم الذين عثروا عليه طيب لكن الفتية أقرب لأن الله سيقول فيما بعد قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أظن انتهينا إلى قوله وربطنا على قلوبهم قال الله عز وجل وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربطنا على قلوبهم أي ثبتناها وقويناها كأنها شيء ربط عليها

إذ قاموا أي حين قاموا، قاموا يعني في أقوامهم متبرئين مما كان عليها هؤلاء الأقوام. ربنا رب السماوات والأرض، وليس رب فلان وفلان، بل هو رب السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى مالك وخالق ومدبر في السماوات والأرض، لأن الرب الذي هو اسمه من أسماء الله معناه الخالق المالك المدبر، رب السماوات والأرض، السماوات السبع والأرض كذلك سبع كما جاءت بذلك النصوص، ولا حاجة لذكرها لأنها معلومة والحمد لله. لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شطر، لن ندعو دعاء مسألة ولا دعاء عبادة إلها سواه، فأقروا بالربوبية وأقروا بالألوهية. الربوبية قالوا ربنا رب السماوات والأرض، والألوهية قالوا لن ندعو من دونه إلها أي سواه عز وجل. لقد قلنا إذا شططا، لقد قلنا إذا، الجملة هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات وهي اللام وقد والقسم الذي دلت عليه اللام، وقوله إذا أي لو دعونا إلها سواه. لقد قلنا إذا شططا أي قولا مائلا وموغلا في الكفر، وصدق لو أنهم دعوا غير الله إلها لقالوا هذا القول المائل الموغل في الكفر والعياذ بالله. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، يشيرون إلى وجهة نظرهم في انعزالهم عن قومه، قالوا هؤلاء قوم اتخذوا أي صيروا آلهة من دونه آلهة، عبدوها من دون الله. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هلا، يعني لولا هنا بمعنى هلا، ولولا لها معاني تأتي لها في اللغة العربية، ليس هذا الموضع ذكرها، لكنها هنا بمعنى هلا. مثلها مثل قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هلا جاءوا. يأتون عليهم أي على هذه الآلهة، أي على كونها آلهة وكونهم يعبدونها. فالمطلوب منهم شيئاً، أن يثبتوا أن هذه آلهة، وأن يثبتوا أن عبادتهم لها حق، وكلا الأمرين مستحيل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، وقوله بسلطان بين، السلطان كل ما للإنسان به سلطة، كل شيء له سلطة به فهو سلطة، قد يكون مراد به الدليل مثل إن عندكم من سلطان بهذا، وقد يكون مراد القوة والغلبة مثل قوله تعالى إنما سلطانه يعني الشيطان على الذين يتولون والذين هم فيه مشركون، وقد يكون الحج والبرهان كما هنا وكما ذكرنا قبل قليل لسلطان بين أي بحجة ظاهرة يكون لهم بها سلطة. والجواب يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولهذا قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الفعل التفريق، ومن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. واعلم أن الاستفهام إذا ضمن معنى النفي صار فيه زيادة فائدة، وهي أنه يكون مشربا معنى التحدي، لأن النفي المجرد لا يدل على التحدي، لو قلت ما قام زيد ما في تحدي، لكن إذا قلت من أظلم ممن افترى على الله كذبا فهذا تحدي، كأنك تقول
أخبرني أو أوجد لي أحداً أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقول من أظلم أي من أشد ظلماً ممن افترى على الله كذباً بالنسبة الشريك إليه وغير ذلك. كل من افترى على الله كذباً فلا أحد أظلم منه. أنت لو كذبت على شخص لكان هذا ظلماً، على شخص أعلى منه لكان هذا ظلماً أعلى من الأول.

اسم التفضيل، فكيف الجمع؟ نقول إن هذا إن الجمع أنها اسم تفضيل في نفس المعنى الذي وردت به. فمثلا من أظلم من منع مساجد الله؟ أي لا أحد أظلم منعا ممن منع إيش؟ مساجد الله يعني في أسمه الكذب. أي الكذب أظلم؟ الكذب على الله عز وجل. فتكون الأظلمية هنا بالنسبة للمعنى الذي سيقت فيه، ليست أظلمية مطلقة، لأن لو كانت أظلمية مطلقا لكن فيه نوع من التناقض. لكن لو قال قائل: ألا يمكن أن تقول إنها اشتركت في الأظلمية، يعني هذه أظلم شيء وهذه أظلم شيء؟ نقول: لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تقرب بين من منع مساجد الله أن يذكر باسمه وبين من افترى على الله كذبا. أيهما أعظم؟ الثاني. فلا يمكن أن يشترك في الأظلمية، وحينئذ يتعين المعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ أن تكون الأظلمية بالنسبة للمعنى الذي سيقت له أو سيقت فيه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. من قائل هذا؟ القائل هم الفتية. يعني قال بعضهم لبعض: ما دمتم اعتزلتم قومكم وما يعبدون من دون الله، يعني أصنامهم، فأووا إلى الكهف، يعني أووا إلى الكهف. وألف الكهف يحتمل أن تكون للعهد، وكأنه كهف ألف أن يأووا إليه، أو إن المراد بها الكمال، يعني إلى الكهف الكامل الذي يمنعكم من قوم. أما الأول فيحتاج إلى دليل، يعني أنها للعهد، يحتاج أن نعلم أن هؤلاء الفتية كانوا يذهبون إلى كهف معين يأوون فيه. وأما الثاني فوجهه أنهم إنما يطلبون كهفا إيش؟ يمنعهم ويحميهم. فتكون أل في بيان الكمال، أي إلى كهف يمنعكم ويحميكم من عدوكم. إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني أنكم إذا فعلتم ذلك فإن الله تعالى سوف ييسر لكم الأمر، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهنا سؤال: قول فأو إلى الكهف، أنت يتبادر للذهن أنها في جواب الشرط، والمعروف أن إذ ليست للشرط، وإنما الذي للشرط هو إيش؟ إذا أو إذا اقترنت بماء. لكن إذا لم تقترن بماء فليست الشرط. والجواب عن ذلك أن يقول أن يقال: إما أنها ثمنت معنى الشرط فجاء الجواب فاعتذر فأولك، أو إن الفعل التفريع ليست الجواب للربط، والمعنى فحينئذ إذا اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف. وقوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم من شأنكم مرفقا، أي مكانا ترتفقون به. ثم قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت. ترى أيها الإنسان الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. في قول تزاور قراءتها تزاور، وأصلها تتزاور، وتزاور بالتخفيف، والمراد بذلك أنها تميل عن كهفهم ذات اليمين.

0: تصوروا كيف يكون الكفة الآن إذا كانت تزاور عنه ذات اليمين. يكون وجه الكهف إلى الشمال، ولهذا قال بعضهم إن وجه الكهف على بنات نعش. بنات نعش معروفة نجوم في السماء يعرفها أهل البر. وإذا غربت تقربهم ذات الشمال، تكون عن شمال الغار. وقول تقرضهم قيل المعنى تتركهم، وقيل المعنى تصيب منهم، وهو الأقرب أنها تصيب منهم. وفائدة هذه الإصابة لأجل أن تمنع أجسامهم من التغير، لأن الشمس كما يقول الناس إنها صحة وفائدة للأجسام. تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. الضمير في قول وهم في فجوة منه يعود على هؤلاء الفتية. هذه الفجوة يعني الشيء الداخل، يعني ليسوا على جانب الباب مباشرة بل هم في مكان داخل، لأن ذلك أحفظ لهم. وفي قوله تعالى إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرض، دليل على أن الشمس هي التي تتحرك، وهي التي بتحركها يكون الطلوع والغروب، خلافا لما يقوله الناس الآن من أن الذي يدور هو الأرض وأما الشمس فهي ثابتة. فنحن لدينا شيء من كلام الله، الواجب علينا أن نجريه على ظاهره وألا نتزحزح عن هذا الظاهر إلا بدليل بين. فإذا ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض، فحينئذ يجب أن نؤول الآيات إلى المعنى المطابق للواقع، فنقول إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرض في رأي العين. أما قبل أن يتبين لنا بالدليل القاطع أن الشمس ثابتة والأرض التي تدور وبدورانها يختلف الليل والنهار، فإننا لا نقبل هذا أبدا. علينا أن نقول الشمس هي التي بدورانها يكون الليل والنهار، لأن الله أضاف الأفعال إليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب؟ فأسند الذهاب إليها. ونحن نعلم علم اليقين أن الله تعالى أعلم بخلقه، ولا نقبل حدسا ولا ظنا، لكن لو أن الأمر تيقن يقينا أن المراد أن الشمس ثابتة في مكان والأرض تدور ويكون اختلاف الليل والنهار، حينئذ تأويل الآيات واجب حتى لا يخالف الشيء المقطوع به. قال الله تعالى ذلك من آيات الله. ذلك الضمير يعود على إيش؟ على حال هذه الفتية، خروجهم من قومه وإيواءهم إلى هذا الغار، وتيسير الله عز وجل لهم غارا مناسبا تماما، لا شك أنه من آيات الله الدالة على حكمته ورحمته عز وجل. هل نعتبر هذا كرامة؟ الجواب نعم، نعتبره كرامة ولا شك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا واعذنا من الظلام. من يهدي الله، هذه من شرطية، والدليل على أنها شرطية حذف الياء من يهدي، والجواب فهو المهتدي. وقول فهو المهتدي أصلها المهتدي بالياء، لكن حذفت الياء تخفيفا كما حذفت في قوله تعالى الكبير المتعال. ومن يضلل أن يقدر أن يكون ضالا، فلن تجد له وليا مرشدا، أي من يتولاه ويرشده إلى الصواب. وفي هذا الخبر من الله عز وجل تنبيه على أننا لا نسأل الهداية إلا من الله عز وجل، وأننا لا نجزع إذا رأينا من هو ضال، لأن الإضلال بيد من؟ بيد الله عز وجل. فنحن نؤمن بالقدر ولا نسخطها ولا نسخط الإضلال الواقع من الله، لكن يجب علينا أن نرشد هؤلاء الضالين. فهنا شرع وقدر، القدر يجب عليك أن ترضى به على كل حال، والمقدور فيه تفصيل. المشروع يجب عليك أن ترضى به بكل حال. فنحن نرضى حيث إن الله تعالى جعل الناس على قسمين مهتد وضال، ولكن يجب علينا مع ذلك أن نسعى في هداية الخلق. قال الله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تحسبهم أي الرائي، يعني تحسبهم أيها الرائي، إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظا، لأنه ليس عليهم علامة النوم، النائم يكون مسترخيا وتغمض عيناه، وهؤلاء كأنهم أيقاظ. ولذلك يفرق الإنسان بين رجل نائم ورجل مضطجع، من فيما يراه، حتى لو أن المضطجع أراد أن يتنوم ويخدع صاحبه لعرف أنه ليس بنائم. هم إذا رأيتهم تحسبهم أيقاظ، مما يدل على أن أجسامهم بقيت على طراوتها وعلى قوتها ولم تتغير. وهم رقود جمع راقد، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا من حكمة الله عز وجل، يعني مرة نكون على اليمين ومرة يكون على الشمال، ولم يذكر الله الظهر ولا البطن، لأن النوم على اليمين أو الشمال هو الأكمل. وقوله نقلبهم فيه دليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه. وجه الدلالة أن الله أضاف تقلبهم إليه، فلو أن النائم قال في نومه امرأتي طالب تطلب، قال في نومه في ذمة لفلان 1000 ريال، يثبت؟ لا، لأنه لا قصد له ولا إرادة له، لا في القول ولا في الفعل. والحكمة من تقليب ذات اليمين وذات الشمال، بعضهم قال، بعض العلماء قال: لئلا تأكل الأرض الجانب الذي يكون ملاصقا له. ولكن الصحيح أنها الحكمة ليست هذه، الحكمة من أجل توازن الدم في الجسد حتى يتوازن، لأن الدم يسير في الجسد، فإذا كان على جانب واحد أوشك أن ينحرم منه الجانب الأعلى، ولكن الله عز وجل بحكمته جعلهم يتقلبون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يعني الكلب كأنه والله أعلم لم ينم، باسط ذراعيه أي جالس على بطنه وقد مد ذراعيه بالوسيط. ما هو الوسيط؟ الوسيط هو يعني فتحة الكهف أو فناء الكهف، يعني إما أن يكون على الفتحة وإما أن يكون إلى جنب الكهف في فناء ليحرسه. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة الآدميين، أما حراسة الماشية فقد جاءت من السنة، حراسة الحرث جاءت من السنة، حراسة الآدمي نعم من باب أولى، لأنه إذا جاز اتخاذ الكلب لحراسة الماشية أو للصيد الذي هو كمال وليس بضرورة، فاتخاذه لحراسة البيت من باب أولى. الله عز وجل
1: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت أيها الرائي عليهم لوليت منهم فرارا، رهبة ينزلها الله عز وجل في قلب من يراهم حتى لا يحاول أحد أن يدنو منه. ولهذا قال لوليت منهم فرارا مع أنهم لم يلحقوه لكنه خائف منهم. ولملئت منهم رعبا، ملئت مهم ملئ قلبك كلك صرت رعبا، وهذا يدل على شدة الخوف الذي يحصل لمن رآه. قال الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي كما فعلنا بهم من هذه العناية تيسير الكهف لهم وإنامتهم هذه مدة طويلة، بعثهم الله أي مثل هذا الفعل فعلنا بهم فعلا آخر ليتساءلوا بينهم. كما جرت به العادة أن الناس إذا ناموا يتساءلون إذا قاموا، من الناس من يقول ما الذي رأيت في منامك، ومنهم من يقول لعل نومك لذيذ وما أشبه ذلك. قال قائل منهم كم لبثتم، تجار العادة كم لنا نائمين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لبثنا يوما أي كاملا أو بعض يوم أي بعض اليوم، وذلك لأنهم دخلوا في أول النهار وبعثوا من النوم في آخر النهار، فقالوا لبثنا يوما إن كان هذا هو اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان هذا هو اليوم إيش الأول. وهذا مما يدل على عمق نومهم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا أي قال بعضهم البعض ربكم أعلم بما لبثت، وكأن هؤلاء القائلين قد شعروا بأن النومة طويلة لكن لا يستطيعون أن يحددوا. أما الأولون فحددوا بناء على إيش؟ بناء على الظاهر، وأما الآخرون فلم يحددوا بناء على الواقع، لأن الإنسان يفرق بين النوم اليسير والنوم الكثير. ثم قال بعضهم لبعض ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، ابعثوه بورقكم، الورق والفضة كما جاء في الحديث وفي الرقة ربع العشر، كان معهم دراهم من الفضة، ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. تضمن هذا أولا جواز التوكيل في الشراء لقولهم فابعثوا أحدكم، والتوكيل في الشراء جائز وفي البيع جائز أيضا، ولا يخفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أحد أصحابه أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار قال اشتري أضحية، فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار فرجع بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في بيعه، فكان لا يشتري ترابا إلا ربح فيه. وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز تصرف الفضول، أي يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره إذا علم أن غيره يرضى بذلك. فهؤلاء وكلوا أحدهم أن يذهب إلى المدينة ويأتي بالرزق، وفي هذا أيضا دليل على أنه لا بأس على الإنسان أن يطلب أطيب الطعام لقولهم فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما، وفيه دليل أيضا على ضعف قول الفقهاء إنه لا يصح الوصف بالأفعل. مفهوم هذا؟ ها؟ طيب، الوصف بالأفعل يعني معناه لا يجوز أن تقول أبيع عليك برا أطيب ما يكون. قالوا ما يجوز هذا، لأنه ما من طيب إلا وفوقه أطيب منه. ولكن قال إن هذا يرجع إلى العرف، فأطيب يعني في ذلك الوقت في ذلك المكان. فلينظر أيها أزكى طعاما، هل من السنة ما يشهد لطلب الأزكى من الطعام؟ الجواب نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة الذين باعوا التمر الرديء بتمر جيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولم ينههم عن هذا، ما قال هذا ترفع اتركوا طلب الأطيب. فالإنسان قد فسح الله له في أن يختار الأطيب من الطعام أو الشراب أو المساكن أو الثياب أو المراكب، ما دام الله أعطاه قدرة على ذلك فلا يلام. فليأتكم برزق منه، يعني يشتري ويأتي. فجمعوا في التوكيل بين الشراء والإحضار، بين الشراء والإحضار. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، وليتلطف أي يتعامل بخفية لئلا يشعر بهم فيؤذون. وهذا يعني أنهم ظنوا أنهم لم يلبثوا إلا قليلا. ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يخبرن أحدا بكم. ثم عللوا هذا الأمر بالتلطف والنهي عن الإشعار، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا، يعني إن عدتم في ملتهم أبدا، يعني أنهم لابد أن يقتلوكم أو يردوكم على عقابكم بعد إيمانكم. وفي هذا دليل على اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة، إلا الوسائل المحرمة فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتية سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن المعنى ليعلموا أن وعد الله حق بنصر أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها، الساعة يعني قيام الساعة لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم، بكل وسيلة إلا الوسائل المحرمة فهي محرمة لا يجوز أن يقع الإنسان فيها. ثم قال عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم، يعني أضف إلى بعثهم أن الله أعثر عليهم، أعثر عليهم يعني أطلع عليهم قومهم ليعلموا أن وعد الله حق
2: وأن الساعة لا ريب فيها. أطلع الله قومهم عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. بماذا؟ إما أن المعنى بقيام الساعة الذي كان ينكره هؤلاء، أو بأن الله تعالى ينجي المؤمنين من الكفار، لأن هؤلاء فتة سبعة نجوا من أمة عظيمة تقاتلهم وتنهاهم عن التوحيد. والظاهر أن المعنى ليعلموا أن وعد الله حق بنصر أوليائه، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة يعني قيام الساعة، لا ريب فيها أي لا شك، واقعة لا محالة. ثم قال عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، متعلقة بأعترنا، أعترنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. من ألا يتنازعوا؟ قوم فيما بينهم تنازعوا، ماذا نفعل بهم؟ أن نتركهم أم ماذا نصنع؟ فقالوا: ابنوا عليهم بنيانا. عليهم ابنوا عليهم بنيانا، هل المعنى ابنوا على قبورهم يعني يكون الجدار على القبر، أو المعنى حوطوهم بذلك؟ الثاني هو المراد، يعني ابنوا حولهم بنيانا ليكون أثرا من الآثار. فقال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم، نعم نعم، ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يعني توقفوا في أمرهم، كيف يبقون 300 سنة و9 سنين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغيرون أيضا؟ ربهم أعلم بهم. توقف. قال الذين غلبوا على أمرهم، وهم أمراؤهم، قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا، أي حولهم. قالوا بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر، ابنوا اتخذوا عليهم مسجد، ابنوا المسجد عليهم. والظاهر أنهم فعلوا، لأن القائل من؟ الأمراء الذين لهم الغلبة. هذا الفعل اتخاذ المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك، وقد جاءت شريعتنا بمحاربته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. ثم قال عز وجل: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم يحذروا ما صنعوا. ثم قال عز وجل: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقول رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هنا سيقولون 3 سيقولون 4 5. كيف يمكن أن يكون قولان لقائل واحد؟ هذا يخرج على وجهه. إما أن المعنى سيقول بعضهم 3 رابعهم كلبهم، ويقول البعض الآخر 5 سادسهم كلبهم، ويقول البعض الثالث 7 وثامنهم كلبهم، أو أن المعنى سيترددون فيما في هذا، مرة يقول 3، مرة يقول 5، مرة يقول 7، وكلاهما محتمل ولا يتنافيان. فتجدهم أحيانا يقول كذا، أحيانا يقول كذا، حسب ما يقوم في ذهنه.

0: الله تعالى رجما بالغيب، قاله في الذين قالوا 3 رابعهم كلب و5 سادسهم كلب، كلا القولين قال الله تبارك وتعالى إنهم قالوه رجما بالغيب، أي راجمين بالغيب وليس عندهم يقين. ويقولون 7 و8هم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب بل سكت سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن عددهم كم؟ 7 و8هم كلبهم، لأن الله لما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. نظيره قول الله تبارك وتعالى عن المشركين إذا فعلوا فاحشة قالوا إيش؟ وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، والله أمرنا بها، هذا 2. قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء، فأبطل قولهم أمر والله أمرنا بها وسكت عن الأول، فدل هذا على أن الأول صحيح. وهذا أيضا نقول لما قال رجما بالغيب في القولين الأولين وسكت عن الثالث، نقول إذن نجزم بأنهم 7 و8هم كلب. قال الله عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني إذا حصل النزاع قل رب، فقل للناس ربي أعلم بعدتهم. وهل أعلمنا الله بهذه العدة؟ عجيب، نعم أعلمنا بأنهم 7 و8هم كلبهم. يعني فإذا كان الله أعلم بعدتهم فالواجب أن نرجع إلى ما أعلمنا الله ونقول جازمين بأن عدتهم 7 و8هم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم 7 و8هم كلبهم إلا قليل. ثم قال عز وجل فلا تمار فيهم، أي في شأنهم، في زمنهم، في مكانهم، في عددهم، في مآلهم، لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا جدلا ظاهرا لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل إلى القلب الجدال، إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة قال الله تعالى لا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، مراء على اللسان لا يصل إلى إيش؟ إلى القلب. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تستفت في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب أو غيرهم أحدا. مناقشة. قال الله عز وجل لولا يأتون عليهم بسلطان بين، ما هو السلطان بالمعنى العام؟ نعم سلطة إيش؟ سواء كان في الدليل أو في السطوة أو غير ذلك، يعني الأمير سلطان، الرجل على أهله سلطان، وهل مجرى الحجة سلطان. وما المراد بها في هذه الآية؟ الحجة. طيب قوله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نحن قرأناها من دون الله ولا نبهتون على هذا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نشرحها الآن. وما يعبدون إلا الله، قوله إلا الله يحتمل أن تكون استثناء من قوله يعبدون، وعلى هذا يكون هؤلاء القوم يعبدون الله ويعبدون غيره. والفتية اعتزلوهم وما يعبدون إلا الله، ويحتمل أن تكون إلا منقطعة، يعني فيكون المعنى أن هؤلاء القوم لا يعبدون الله، أنهم لا يعبدون الله. ويكون معنى الآية وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون مطلقا، ثم قال إلا الله فلم تعتزلوه ولكنكم آمنتم به. ويحتمل أن تكون استثناء على سبيل الاحتياط، يعني أن هؤلاء الفتية قالوا وما يعبدون إلا الله يخشون أن يكون أحد من أقوامهم يعبد الله. قوله فأووا إلى الكهف، ألف هنا سامح، يحتمل أن تكون واقعة في جواب الشر، وأن تكون إذ، ويحتمل أن الفاعل التفريع وأن إذ على ما هي عليه ظرف. طيب، قوله وترى الشمس إذا طلعت إلى آخر، استدلنا بها على إيش؟ ها؟ على أن نعم الشمس هي التي تتحرك، ويكون الظل والإضاءة بسبب حركة الشمس. طيب، وهل نبقى على هذا؟ هل نبقى على هذا أو لا؟ قل نعم ولا لا؟ نبقى على هذا، نعم نبقى على هذا وجوبا، إلا إذا ثبت بطريق حسي نقتنع به بأن الشمس واقفة والأرض هي التي تدور، فنحن نؤمن بذلك ونقول إن القرآن الكريم إنما خاطب الناس بحسب رؤيته، يعني بحسب ما يرون. طيب، قوله ولم ملئت منهم رعبا، فلم يقل ولا أخذك الرعب، ليش؟ أيهما أبلغ؟ وهو لم ملئت منهم رعبا، لأنه يدل على أنهم امتلأوا من الرعب وليس في القلب فقط، أفهمت؟ طيب، لماذا ألقى الله عز وجل على من رآهم واطلع عليهم؟ نعم، حتى أي يعني من أجل حمايتهم. طيب، حسن، قوله بعثناهم ليتساءلوا بينهم، اللام لم نذكر هي لام التعليل أو لام العاقبة، وهي لام العاقبة، يعني ما بعثوا لأجل التساؤل ولكنهم بعثوا فتساءلوا، واللام تأتي للعاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون إيش ليكون لهم عدو وحزن. اللام ليست للتعليل أبدا ولا يمكن أن تكون للتعليل، لأن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا الغرض، لكنهم التقطوا فكان لهم عدوا وحزنا. طيب، هل يؤخذ من الآية الكريمة أن النائم اللي بيجينا شبه بعد، لماذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم؟ نعم، لأنهم ناموا أول النهار وبعثوا آخر، فظنوا أنهم أنهم بعض يوم، أو أنه يوم كامل إن كانوا قد ناموا بالأمس كذا.
1: طيب،
0: في هذه القصة ما يدل على جواز التوكيل.
2: اي ما قالوا كما قالوا فريق فبعثوا احدكم بكم هذه المدينه.
0: نعم،
2: هم وكلوا احدهم حتى يشتري لهم من المدينه ويشتري
0: وياتي به.
2: نعم. يشتري مع الشراء مع احضار.
0: هل في الايه احمد، هل في الايه ما يدل على انه لا حرج على الانسان اذا طلب الطعام الافضل؟ نعم، أزكى طعام. وهل جاءت السنة بذلك؟ نعم. طيب، بارك الله. ماذا كان مآل هؤلاء الفتية بالنسبة لأقوامهم فهل؟ ماذا كان مآل الفتية؟
2: تنازعوا فيه.
0: هل يبنون عليهم بنيانا او يتركونهم؟ والنتيجه يعني اخر شيء.
2: قال اهل الظالم
0: لنتخذن عليهم مسجدا. تمام، اي نبني عليهم مكانا يكون محل للسجود، ياتي الناس اليه ويسجدون فيه. ماذا تقول اهم ثلاثة أو خمسة أو سبعة؟ كل آخر سبعة. الدليل ترجيح الآية بعد التردد. ما فهمت. لا سامع. أي نعم، أن الله ذكر قولين أولين ثلاثة وخمسة وأبطلهما بقوله رجما بغيب، وذكر الثالث قول الثالث وسكت عنه. تمام، وإبطال الشيئين والسكوت عن الثالث يدل على أنه الصواب. هل لهذا نظير؟ الأخ ما حضرت؟ أين أنت؟ القلب لم يحضر، ما حضر القلب الظاهر. شوف، إذا حضر القلب ولا فهمت كل ما فهمت المقام، مقام تعلم، ويمكن غيرك بعد ما فهم. نعم. فدل على أن قوله وجدنا عليه أبانا صحيح كذا. طيب، بارك الله فيك. ناخذ. قال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا يصل إلى القلب، اجعل الجدال جدالا ظاهرا. ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة في الجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه بالجدال. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جودل في شيء لا فائدة من الجدال فيه. أقول: يا أخي لا تجادل، اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. نعم، وهذا يدل على أن ما لا خير فيه لا ينبغي فيه التعمق. وهذا كثير، وأكثر ما يوجد في علم الكلام، فإن علماء الكلام الذين خاضوا في التوحيد والعقيدة يأتون بأشياء لا فائدة منها، مثل قول تسلسل الحوادث في الأزل في المستقبل وما أشبه ذلك من الكلام الفاضي الذي لا داعي له، وهم يكتبون الصفحات في تحرير هذه المسألة نفياً أو إثباتاً، مع أنه لا طائل تحتها. فالشيء الذي لا ليس فيه فائدة لا تتعب نفسك. وإذا رأيت من صاحبك المجادلة فقل له تأمل الموضوع وسد الباب. يعني بعض الناس نسأل الله السلامة مفتون بالجدل، وما ابتلي قوم بالجدل إلا ضلوا والعياذ بالله. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل أحدا عن حالهم. وفيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أنه أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم كالخطاب فيما في الآية التي قبلها. لا تقولن لشيء أي في شيء إني فاعل ذلك غدا. ذكروا أن قريشا أرسلت إلى اليهود في المدينة وقالوا إن رجلا بعث فينا يقول إنه نبي، فقالوا لهم اسألوه عن ثلاث، اسألوه عن فتية خرجوا من مدينتهم ولجأوا إلى غار ما شأن، واسألوه عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه عن الروح، ثلاث أشياء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف، قال أخبركم غدا، قال أخبركم غدا. فتوقف الوحي، توقف نحو 15 يوما لم ينزل عليه وحي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري عن قصص السابقين، كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. ولكن الله عز وجل ابتلاه، اختبر، فأمسك الوحي 15 يوما، كما ابتلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، فطاف على 90 امرأة يجامعهن. وما الذي حصل؟ أتت واحدة منهن بشق إنسان حتى يري الله عز وجل عباده أن الأمر أمره، وأن الإنسان مهما بلغ في المرتبة عند الله عز وجل والوجاهة فإنه لا مفر له من قدر الله. مكث الواحد 15 يوم، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يلحقه الغم والهم، لئلا يتخذ هؤلاء القوم من تأخر إخباره بذلك وسيلة إلى تكذيبه. والحقيقة أن هذا ليس وسيلة إلى تكذيبه، يعني قد يقولون وعدنا محمد بأنه يخبرنا غدا ولم يفعل، أين الوحي الذي يدعي أنه ينزل عليه؟ لكن نقول إن تأخر الوحي وتأخر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يدل على إيش؟ على صدقه، لأنه لو كان كاذبا لصنع قصة فيما بين ليلة وضحاها، صنع قصة وقال هذه قصته لئلا يتهموا. فتأخر الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم يدل على كمال صدقه صلى الله عليه وسلم. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقل إني فاعل، إلا قولا مقرونا بمشيئة الله. وقارن ذلك بمشيئة الله يستفيد منه الإنسان فائدتين عظيمتين. إحداهما أن الله ييسر الأمر له حيث فوضه إليه جل وعلا، والثانية إن كان حالفا لم يحنث. ويستفاد من قوله إني فاعل أنه لو قال سأفعل هذا على سبيل الخبر لا على سبيل الجزم بوقوع الفعل فإن ذلك لا يلزم أن يأتي فيه بالمشيئة. يعني لو قال لك صاحبك هل تمر علي غدا فقلت نعم، الآن قلت إنك ستمر، لكن هل هذا خبر أو أنه سيقع ولا بد؟ الجواب هذا خبر. أما إذا أردت أنه سيقع ولا بد فقل إن شاء الله. وجه ذلك أن الأول خبر عما في قلبك، والذي في قلبك حاصل الآن، وأما أنك ستفعل في المستقبل فهذا خبر عن شيء لم يكن ولا تدري هل يكون أو لا يكون. انتبهوا لهذا الفرق. إذا قال الإنسان سأسافر غدا فإن كان يخبر عما في قلبه فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله. ليش؟ لأنه خبر عن شيء واقع. أما إذا كان يريد بقوله سأسافر أنني سأنشئ السفر وأسافر فعلا فهنا لا بد أن يقول إن شاء الله. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، ولم يقل إني سأفعل بل قال إني فاعل. فلا تقل لشيء مستقبل إني فاعله إلا مقرونا بمشيئة الله. واذكر ربك إذا نسيت، قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني اذكر ربك أي أمر ربك بأن تقول إن شاء الله. إذا نسيت أن تقوله لأن الإنسان قد ينسى، وإذا نسي فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. المشيئة إذا نسي الإنسان متى يقولها؟ إذا ذكر، إذا ذكر. ولكن هل تنفعه؟ بمعنى أنه لو حنث لم تلزمه الكفارة أو لا تنفعه؟ من العلماء من قال تنفعه حتى لو لم يذكر إلا بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، لأن الله أطلق اذكر ربك إذا نسيت. ومن العلماء من قال لا تنفعه إلا إذا ذكر بزمن قريب بحيث ينبني الاستثناء على المستثنى منه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. وسأضرب مثلا يتبين به الأمر. إذا قلت والله لأفعلن هذا، والله لأفعلن هذا، ونسيت أن تقول إن شاء الله، ثم ذكرت بعد 10 أيام فقلت إن شاء الله ثم لم تفعل بناء على أن من قال إن شاء الله لم يحنث، هل ينفعه هذا أو لا؟ من العلماء من قال ينفعه، لأنه قال اذكر ربك إذا نسيت. ومنهم من قال لا ينفعه لأن الكلام لم ينبني بعضه على بعض. إذن ما الفائدة من أمر الله أن نذكره إذا نسينا؟ قال الفائدة هو ارتفاع الإثم، لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإذا نسيت فقلها إذا ذكرت، لكن هل تنفعك فلا تحنث أو يرتفع عنك بذلك الإثم؟ الظاهر الثاني أنه يرتفع الإثم، وأما الحنث فإنه يحنث لو خالف، لأن الاستثناء بالنسبة للحنث لا ينفع إلا أن يكون متصلا. ثم الاتصال، هل يقال إن الاتصال معناه أن يكون الكلام متواصلا بعضه من بعض، أو أن الاتصال ما دام في المجلس؟ فيه أيضا خلاف، بعضهم يقول ما دام في المجلس فهو متصل، وإذا قام عن المجلس فقد انقطع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار إيش؟ ما لم تفرق، فجعل التفرق فاصلا. ومنهم من قال لا، العبرة باتصال كلام بعضهما بعض. والظاهر والله أعلم أنه إذا كان في مجلسه ولم يذكر كلاما يقطع ما بين الكلمين فإنه لا بأس أن يستثنى. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. عسى أن يهديني ربي، عسى هذه بمعنى الرجع، إذا وقعت من المخلوق، وبمعنى الوقوع إذا وقعت من الخالق. انتبه، إذا وقعت من المخلوق فهي للرجع، ومن الخالق فهي للوقوع. فقول الله تبارك وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. نقول عسى هنا واقع. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشأ إلا الله إيش؟ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما من الإنسان فهي للرجع، فقوله عز وجل وقل عسى أن يهديني ربي، هذه للرجع، أن يهديني ربي أن يدلني إلى الطريق. ولهذا قال لأقرب من هذا رشدا، هداية. وقد فعل أو لا فعل عز وجل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال سأخبركم غدا يحتاج إلى أن ينتظر أمر الله عز وجل. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لبثوا أي هؤلاء الفتية. نعم، وأنت الوقت. نعم، نعم، الأسئلة غادي إن شاء الله. ها؟ مناقشة؟ ذكرنا أن هذا ينقسم إلى نعم نعم نعم، إذا كان يخبر عما في نفسه فهذا لا بأس أن يقول، لا يقول، لا يحتاج إلى أن يقول إن شاء الله، لأن ما في نفسه قد وقع وقد شاءه الله عز وجل. مثل أن يسأل متى تسافر؟ قالوا سافروا غدا، هذا يخبر عما في نفسه وعما نواه، لا حاجة لأن يقول إن شاء الله. أما إذا أراد تحقيق الفعل وإيقاع الفعل فلا بد أن يقول إن شاء الله. طيب، هل يمكن أن يفهم هذا التفصيل من الآية؟ قل لي.
1: نعم، لأنه الله قال إني فاعل مؤكد،
0: إني فاعل ولم يقل سأفعل، فاعل كان يعني معناها أمر مؤكد أنني سأفعل. طيب، هذا من وجه، من وجه آخر أن ما في ضميره قد شاءه الله، إذا كان يخبر عما في ضميره فقد شاءه الله فلا حاجة أن يقول إن شاء الله، لأنه يخبر عما في ضميره. قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما معنى يا إبراهيم؟ شيخ إبراهيم أو ما حضرت؟ ما حضرت. طيب نعم،
2: واذكر أمر ربك إذا نسيت قل إن شاء الله.
0: نعم، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فاذكر أمر الله عز وجل. نعم، واستغفر لذنبك لأن

0: ولو بعد مدة، يعني لو حلف أن يقول والله لأحلن كذا يوم الجمعة، ونسي أن يقول إن شاء الله في يوم الخميس ذكر فقال إن شاء الله، ينفعه أو لا ينفعه؟ على هذا القول ينفعه. تمام. القول الثاني دكتور صالح.
1: القول الثاني أنه لا بد من الاتصال في الكلام،
0: أن لا بد أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه. طيب، لكن ينفعه في رفع الإثم عنه. تمام. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. يذكر أن الخليفة العباسي المنصور لما سمع أن أبا حنيفة رحمه الله ينكر قول ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد مدة، وتعرفون أن المنصور من ذرية آل النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يرى أن الاستثناء ينفع حكما ورفع إثم ولو طال الزمن، دعاه وقال كيف تخالف ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا من حظك، أرأيت الناس يبايعونك ويحلفون لك، فإذا قلنا بقول ابن عباس وخرجوا من عندك قالوا إن شاء الله، وإذا قالوا إن شاء الله بطلت اليمين التي بايعوك عليها. وهذا من ذكاء أبي حنيفة، فلم ينكر عليه، لأنه لو صححنا قول ابن عباس لكان الذين يبايعون ويعاهدون الله إذا خرجوا قالوا إن شاء الله، وحينئذ تبطل البيعة، فرجع، يعني قصدي رفع عنه الملامة ولم يعاقب. طيب، ونهاية الدرس. نعم. قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا إلى آخر. لبثوا يعني أصحاب الكهف، في كهفهم يعني الذي اختاروه لأنفسهم، وناموا فيه 300 سنين. 300 تكتب اصطلاحا مربوطة، 3 مربوطة ب100، وتكتب 100 بالألف، لكنها لا تنطق، لكن هذه الألف لا ينطق بها، ويخطئ من نسمعهم يقولون كثيرا 300، هذا غلط، كيف يقول 100 وهي 100؟ في القرآن الكريم لبثوا في كهفهم 300، وبعضهم يكتب 3 وحدها و100 وحدها، وهذا أيضا صحيح، وهي عندي كذلك مكتوبة 300، 3 وحدها و100 وحدها، وهذه قاعدة صحيحة. وقوله 100 سنين، 100 بالتنوين وسنين عطف بيان ل300، لأن 300 لولا كلمة سنين لكنا لا ندري هل 300 يوم أو 300 أسبوع أو 300 سنة، فلما قال سنين بيّن ذلك. يقول وازدادوا 9، ازدادوا على 300، فكم يكون لبثهم؟ 309 سنوات. قد يقول قائل لماذا لم يقل 309 سنين؟ قلنا هذا بمعنى هذا ولا فرق، لكن القرآن العظيم أبلغ الكلام، فمن أجل تناسب الآيات ورؤوس الآيات قال 300 سنين وازدادوا 9، وليس كما قال بعضهم 300 سنين بالشمسية وازدادوا 9 بالقمرية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. من الذي يشهد على الله أنه أراد 300 سنين بالشمسية و9 سنين زائدة بالقمرية؟ حتى لو وافقت أن 300 سنين شمسية

0: هي 300 سنين بالهلالية، فإنه لا يمكن أن نشهد على الله بهذا، لأن الحساب واحد. وما هي العلامات التي يكون بها الحساب عند الله عز وجل؟ الأهلة. ولهذا نقول إن القول بأن 300 سنين شمسية وزاد في السنة يعني قمرية قول ضعيف. أولا أنه لا يمكن أن نشهد على الله بأنه أراد هذا. ثانيا أن عدة الشهور عند الله والسنوات هي بالأهلة، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل بعدها لتعلموا عدد السنين والحساب، وازدادوا تسعا، إذن لبثوا 309 سنوات بالهلالية. قال الله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا. قل يا محمد الله أعلم بما لبثوا. وهذه الجملة تؤيد قول من يقول إن قوله ولبثوا في كهفهم من قول الذين يتحدثون عن لبث أهل الكهف في كهفهم، وهم اليهود الذين يدعون أن التوراة تدل على هذا، وعليه على هذا القول يكون قوله ولبثوا مفعول مقولا لقول محذوف والتقدير، وقالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين، ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا. لكن هذا القول وإن قاله بعض المفسرين فالصواب خلافه، وأن قوله ولبثوا من قول من يا أخ؟ نعم، من قول الله. ويكون قوله قل الله أعلم بما لبثوا من باب التوكيد، أي توكيد الجملة أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين، والمعنى قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أعلمنا أنهم لبثوا كم؟ 300 سنين وازدادوا 9. قال الله عز وجل: له غيب السماوات والأرض، أي له ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض. له غيب السماوات والأرض أي ما غاب في السماوات والأرض، أو له علم غيب السماوات والأرض، وكلا الأمرين حق. والسماوات جمع سماء وهي سبعة كما هو معروف، والأرض هي أيضا سبع أراضي. فلا يعلم الغيب غيب السماء والأرض إلا الله، ولهذا من ادعى علم الغيب فهو كاذب، والمراد بالغيب المستقبل، وأما الموجود أو الماضي فمن ادعى علمه فليس بكافر، لأن هذا شيء قد حصل وعلمه من علم من الناس. لكن غيب المستقبل لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا من أتى كاهنا يخبره عن المستقبل وصدقه فهو كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما ما كان واقعا فمن المعلوم أن ما كان واقعا هو غيب بالنسبة لقوم وشهادة بالنسبة لآخرين. الآن ما في الشارع هو بالنسبة لنا غيب، بالنسبة لمن يشاهد هناك شهادة. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، هذا يسميه النحويون فعل تعجب، فأبصر بمعنى ما أبصر، وأسمع بمعنى ما أسمعه، وهو غاية ما يكون من علو هذين الوصفين البصر والسمع. فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء، يبصر دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، يبصر ما لا تدركه أعين الناس مما هو أخفى وأدق، كذلك بالسمع يسمع كل شيء، يعلم السر وأخفى من السر، ويعلم الجهر. نعم، وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت عائشة في الحجرة، والحجرة الصغيرة كما هو معروف، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور المرأة وهي يخفى وعائشة يخفى عليها بعض حديثها، والله عز وجل يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثه، والله عز وجل فوق كل شيء، ومع ذلك سمع قولها ومحاورتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإيمان بأن الله تعالى ذو بصر نافذ لا يغيب عنه شيء، وذو سمع ثاقب لا يخفى عليه شيء، في الإيمان بذلك ما يقتضي للإنسان أن لا يري ربه ما يكرهه الله، ولا يسمعه ما يكرهه الله، لأنك إذا أمنت بأن الله إن عملت أي عمل رآك، إن قلت أي قول سمعك، فهذا يوجب أن تخشى الله عز وجل، وأن لا تفعل فعلا يكرهه الله، ولا تقول قولا يكرهه الله عز وجل. لكن الإيمان ضعيف، فتجد الإنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل لا يخطر بباله أن الله يسمع أو يرى إلا إذا نبه، الغفلة كثيرة. فيجب علينا جميعا أن ننتبه لهذه النقطة العظيمة. ما لهم من دونه من ولي؟ ما لهم؟ هل الضمير يعود على أصحاب الكهف أو على من في السماوات والأرض؟ الثاني هو المتعين، يعني ليس لأحد ولي من دون الله، حتى الكفار وليهم الله عز وجل، وحتى المؤمنون وليهم الله عز وجل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي كل أحد، وهذه هي الولاية العامة. أليس الله تعالى يرزق الكافرين وينمي أجسامهم ويسر لهم ما في السماوات والأرض؟ يسخر الشمس والقمر والنجوم والأمطار وكذلك الأرض، هذه ولاية، ويتولى المؤمن أيضا، لكن هذه ولاية عامة. الولاية الخاصة للمؤمنين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الولاية الخاصة تستلزم عناية خاصة، اللهم اجعلنا من أوليائك، تستلزم ولاية خاصة، أن الله تعالى يسدد العبد، يفتح له أبواب العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. بماذا يخرجهم؟ في العلم، فيعلمهم أولا ويخرجوا ثانيا. إذن ما لهم، أي ما لأهل السماوات والأرض، من دونه أي من سواه، من ولي أن يتولى أمورهم ويدبرها. إعراب الجملة هذه، إعرابها أن ما نافية ولهم خبر مقدم، ومن ولي مبتدا مؤخر، دخلت عليها على هذه الكلمة حرف الجر الزائد، لأنك لو حذفت من وقلت ما لهم من دونه ولي لاستقام الكلام، لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم، يعني ما لا يمكن أن يوجد لأهل السماوات والأرض ولي سوى الله عز وجل، ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يشرك أحدا في حكمه، إن الحكم إلا لمن؟ لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والحكم كوني وقدري، فالخلق والتدبير إيش هو؟ كوني، أنا أقول قدري والصواب كوني وشرعي. الخلق والتقدير وتدبير الخلائق العظيمة هذا كوني، والحكم بين الناس بالأوامر والنواهي هذا شرع. فهل المراد بقوله ولا يشرك في حكمه أحدا الأمران أو أحدهما؟ المراد الأمران، لا أحد يشرك الله عز وجل في حكمه، لا الكوني ولا الشرع. وفيه دليل على وجوب الرجوع إلى حكم الله الشرعي، وأنه ليس لنا أن نشرع في دين الله ما ليس منه، لا في العبادات ولا في المعاملات. وأما من قال من أهل العلم إنه لنا أن نشرع في المعاملات ما يناسب الوقت، فهذا قول باطل، لأنه على قولهم لنا أن نجوز الربا وأن نجوز الميسر وأن نجوز كل ما فيه كسب ولو كان محرما، ولا شك أن هذا قول باطل. فالشرع صالح لكل زمان ومكان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الحكم الكوني، هل أحد يشرك الله فيه؟ أبدا، ولا أحد يدعي هذا. هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث؟ لا. هل يستطيع أحد أن ينبت الأرض؟ لا. الحكم الكوني لا أحد يدعي الشركة فيه. الحكم الشرعي هو الذي محل اختلاف البشر ودعوى بعضهم أن لهم أن يشرعوا للناس ما يرون أنه مناسب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، هذا كالنتيجة لقوله ولا يشرك في حكم أحد. فقول أتلو يشمل التلاوة اللفظية والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فظاهر، تقول فلان تلا علي سورة الفاتحة. التلاوة الحكمية العملية أن تعمل بالقرآن، فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته. ولهذا يعني نقول في قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة يشمل التلاوة اللفظية والحكمية. وقوله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اعلم أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا أخوان، الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به. الثاني ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم. الثالث ما يحتمل الأمرين، فقيل إنه عام وقيل إنه خاص، وتتبعه الأمة لا بمقتضى هذا الخطاب ولكن بمقتضى أنه أسوتها وقدوتها. مثال الأول الذي دل الدليل على أنه خاص به قوله تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا لا شك أنه خاص به. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا خاص به. ومثال الثاني الذي دل الدليل على أنه عام قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فإن قوله إذا طلقتم خطاب لمفرد ولا لجماعة؟ لجماعة وهم الأمة. لكن نادى زعيمه سبحانه وتعالى ورسولها لأنهم تابعون له، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم. إذن الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة. ومثال ما يحتمل الأمرين هذه الآية أتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، لكن هذه قد يقول قائل إن فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سأذكرها إن شاء الله. لكن الأمثلة على هذا كثيرة، والصواب أن الخطاب للأمة لكن وجه لزعيمها وأسوتها، لأن الخطابات الهامة إنما توجه للرؤساء والمتبوعين. وقول ما أوحي إليك من كتاب ربك هو القرآن، وفي إضافة الرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على أن ما أوحاه الله إلى رسوله من تمام عنايته به، لا مبدل لكلماته، يعني لا أحد يستطيع أن يبدل كلماته لا الكونية ولا الشرعية. أما الكونية فظاهر لا أحد يستطيع أن يبدلها، فإذا قال الله تعالى كن في أمر كوني فلا يستطيع أحد أن يبدله. واضح؟ ها؟ ماذا قلت؟ سؤال خاص. الكونية لا أحد يستطيع. الشرعية لا أحد يستطيع شرعا، فيكون النفي نفي الوجود هنا، النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي للإمكان الشرعي. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله الشرعية على وجه شرعي أبدا، بل الواجب على الجميع أن يستسلموا لله عز وجل. لو قال قائل وجدنا من يبدل كلام الله، فإن الله تعالى أشار إلى هذا في قوله في الأعراب يريدون أن يبدلوا كلام الله. قلنا نعم، لكن هذا التبديل شرعي، والتبديل الشرعي قد يقع من البشر، فيحرفون الكلمة عن مواضع ويفسرون كلام الله بما لم يرده الله، ومن ذلك جميع المعطلة لصفات الله عز وجل أو لبعضها ممن بدلوا كلام الله. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد أيها الرسول من دون الله عز وجل ملتحدا، أي أحدا تميل إليه وتلجأ إليه، لأن أصل الاتحاد من اللحد وهو الميل، يعني لو أرادك أحد بسوء ما وجدت أحدا يمنعك دون الله عز وجل. إذن عندما يصيب الإنسان شيء يتضرر به أو يخافه يلتجئ إلى من؟ إلى الله عز وجل. ونظير هذه الآية قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخره. اصبر نفسك يعني احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، مخلصين لله عز وجل يريدون وجهه ولا يريدون شيئا من الدنيا، يعني أنهم يفعلون ذلك لله وحده لا لأحد سواه. وفي الآية إثبات الوجه لله عز وجل، وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه لله تعالى لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله. ولكن هل يكون هذا الوجه مماثلا لأوجه المخلوقين؟ اسمعوا يا أخوانا ولا سيما الجدل، لا يمكن أن يكون وجه الله مماثلا لأوجه المخلوقين، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا. وقال الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهكذا كل ما وصف الله به نفسه فالواجب علينا أن نجريه على ظاهره لكن بدون تمثيل. فإن قال قائل إذا أثبت لله وجها لازم من ذلك التمثيل ونحمل قوله ليس كمثله شيء، يعني إلا فيما أثبته كالوجه واليدين مثلا، فالجواب أن هذا مكابرة، لأننا نعلم حسا وعقلا أن كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أنتم معنا؟ كل مضاف إلى شيء فإنه يناسب ذلك الشيء. أليس للإنسان وجه وللجمل وجه وللحصان وجه وللفيل وجه؟ هل هذه الأوجه متفقة؟ لا أبدا، تناسب ما أضيفت إليه، بل إن الوقت والزمن له وجه كما في قوله تعالى آمنوا وجه النهار نعم واكفروا آخرة وجه النهار، فأثبت للزمن وجها. هل يمكن لأحد أن يقول وجه النهار مثل وجه الإنسان؟ لا يمكن. إذن ما أضافه الله إلى نفسه من الوجه لا يمكن أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، لأن كل صفة تناسب الموصوف. فإن قال قائل إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، فما الجواب؟ الجواب من أحد وجهين، إما أن يقال على صورة الله لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلا له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، على صورة القمر، ونحن نعلم أنه ليس هناك مماثلة بين هؤلاء والقمر، لكن على صورة من حيث العموم إضاءة وابتهاجا ونورا. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، فإضافة صورة الآدمي إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم، كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن المعلوم أن الله ليس يصلي في المساجد لكن أضيفت إلى الله على سبيل إيش؟ التشريف والتعظيم، ولأنها إنما بنيت لطاعة الله. وكقول صالح لقومه ناقة الله وسقياها، ومعلوم أن الله عز وجل ليست هذه الناقة له يركبها، لكن أضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتعظيم. فيكون خلق آدم على صورته أو على صورة الرحمن، يعني على الصورة التي اختارها من بين سائر المخلوقات. قال الله تعالى في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك ذا اعتدال. وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال الخلقة. طيب، ففهمنا الآن والحمد لله أن الله تعالى له وجه حقيقي وأنه لا يشبه أوجه المخلوقين، يريدون وجهه. وفي هذا الإشارة إلى الإخلاص لقوله يريدون وجهه، فعليك أخي المسلم بالإخلاص حتى تنتفع بالعمل. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني لا تعد عيناك عن هؤلاء السادة الكرام تريد زينة الحياة الدنيا، بل اجعل نظرك إليهم دائما وصحبتك لهم دائما. وفي قوله تريد زينة الحياة الدنيا إشارة إلى أنه لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فارقهم لمصلحة دينية فهل يدخل هذا في النهي أو لا؟ لا، النهي أن تترك أهل الخير للدنيا لا لمصلحة دينية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عن ذكره إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه. فعلى الأول يكون المراد أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه دون قلبه داخل في الآية، وعلى الثاني يكون المراد يكون المراد الرجل الذي أغفل الله قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأسا ولم يرى في مخالفته بأسا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره واتبع هواه ولم يتبع الهدى وكان أمره أي شأنه فرطا أي منفرطا عليه، تمضي الأيام والليالي ولا يحصل شيء. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأنه أن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه يكون تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجد يبقى الساعات الطويلة وهو لم يحصل شيئا، لكن لو كان قلبه مع الله لحصلت له البركة في جميع أعماله. وكان أمره فرطا. ثم قال عز وجل وقل الحق من ربكم. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قلها معلنا الحق من ربكم لا من غيره، فلا تطلب الحق من طريق غير طريق الله عز وجل لأن الحق من عند الله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والأمر في قوله ومن شاء فليكفر للتهديد وليس للإباحة وليس للإجابة، بل هو للتهديد، كما يهدد الإنسان غيره فيقول افعل كذا أو إن كنت صادقا فافعل كذا. ويدل لذلك قوله إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني من كفر فله النار قد أعدت. وقول للظالمين المراد به الكافرين، والدليل على هذا قوله فليكفر. فإذا قال القائل هل الكفر يسمى ظلما؟ فالجواب نعم، كما قال عز وجل والكافرون هم الظالمون. ولا أحد أظلم ممن جعل مع الله شريكا وهو الذي خلقه وأمده وأعده. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أحاط بهم أي بالنار، سرادقها ما حولها، يعني أن النار قد أحاطت بهم والعياذ بالله. لا يمكن أن يفروا عنها يمينا ولا شمالا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب، يعني أن أهل النار أعاذني الله وإياكم منها إذا عطشوا عطشا شديدا، وذلك بأكل الزقوم أو بغير ذلك، أغيثوا بهذا الماء، أغيثوا بماء كالمهل، يقول كعكر الزيت يعني ثفله أو ما أشبه ذلك، مما هو منظر كريه ولا تقبله النفوس، كما قال الله تعالى: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، أي كالصديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، أعوذ بالله، إذا قرب منها شواها وتساقطت، لأنها تنهري والعياذ بالله من شدة فيح هذا الماء. طيب، وإذا وصل إلى أمعائهم قطعها، كما قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وما أعظم الوجع والألم في من تقطع أمعاءه من الداخل، لكن مع ذلك تقطع وتعاد، تقطع وتعاد كالجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الله أكبر، سبحان القادر على كل شيء. وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع، كلما نضجت بدل، كلما تقطعت الأمعاء فإنها توصل بسرعة. يقول عز وجل: يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا قدح في هذا الشراب، وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم، بئس الشراب وشرابهم والعياذ بالله، وساءت مرتفقا، أي قبح مرتفقها والارتفاق بها. المرتفق ما يرتفق به الإنسان من سكن، قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، في الجنة حسنا مرتفقا، في النار ساءت مرتفقا. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه من أسلوب القرآن، أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثاني، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله آمن وعمل الصالحات: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عملا، لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا من وجه معنوي. وجه لفظي هو أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لنضيع أجرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون بأمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل: أولئك لهم جنات عدن. أولئك المشار إليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات عدن، والجنات جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والعدن بمعنى الإقامة، يعني جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، أي لا يبغون تحولا عنها. ومن تمام النعيم أن كل واحد منهم لا يرى أن أحدا أنعم منه. ومن تمام الشقاء في أهل النار أن الواحد منهم لا يرى أحدا أشد منه عذابا، لكن هؤلاء لا يرون أن أحدا أنعم منهم، لأنهم لو رأوا ذلك لتنقص نعيمهم، حيث يتصورون أنه أقل. قائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قوله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. سؤال أرفعت لي وراء. نعم، ما معنى هذه التركيبة؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ارفع الصوت.
1: هذا الرد على على على من زعم
0: يعني قصدي لماذا لم تكن الآية ولبثوا في كهفهم 300 سنين وتسع سنين؟
1: زعموا أن في
0: الدورات يوجد
1: هذا العدد على
2: 309.
0: خطأ سليم.
2: لأنهم قالوا أن هذا شيء لا شمسي، بين الشمسية والقمرية شيء، هذا أن هذا الشمسية لا الهلالية
0: لا خلط أيضا. نعم،
3: إن
0: المعنيين بمعنى
3: واحد
0: أو الأسلوبين بمعنى واحد، ولكن يعني 300 سنين و9 سنين بمعنى 300 سنين وازدادوا 9. نعم، رؤوس الآيات وازدادوا 9. طيب، يرى بعض أهل العلم أن قوله 300 سنين باعتبار السنوات الشمسية وازدادوا 9 باعتبار السنوات الهلالية، ماذا تقول؟ غير صحيح. نعم،
1: لأن عدة الشهور عند الله
0: جل السنة الهلالية. نعم، لأن العدد المعتبر في التوقيت هي الأشهر الهلالية. ما دليلك؟
1: لأن عدة الشهور عند الله.
0: طيب،
1: لأن عدة الشهور عند الله 12 في كتاب الله
0: وخلق
1: السماوات
0: والأرض. 12 شهرا في كتاب الله. طيب، يسألونك عن الأهل، قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، آية ثالثة.
1: قول الله عز وجل والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
0: أحسن، بارك الله. تمام، قوله قل الله أعلم بما لبثوا، استدل بعض المفسرين بهذه الجملة على أن قوله ولبثوا من قول أهل الكتاب، أي وقالوا ولبثوا. فما جوابك؟ أن قوله ولبثوا من كلام الله. إذن كيف قال قل الله أعلم ما لبثوا؟
1: يعني
0: لتأكيد إيش الجملة السابقة أنهم لبثوا 300 سنين وزادوا 9، فقال قل الله أعلم بما لبثوا، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنهم لبثوا 300 سنين وازدادوا 9. طيب، قوله ولا يشرك في حكمه أحمد، ولا يشرك في حكمه أحد، أي الحكمين، الكوني أو الشرعي؟ المراد الحكمان كله. نعم، أما الكوني فلا أحد يستطيع أن يغير حكم الله. أما الشرعي فقد يغير حكم الله ولكنه ليس مأذون له في ذلك، فيكون نفي لنفي مشروعيته. طيب بارك الله فيك. قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك له معنيان. دكتور صالح تلاوة قراءة،
3: تلاوة القراءة اللفظية وتلاوة القراءة المعنوية،
0: يعني الاتباع. اتلو يعني بذلك اتلوه لفظا، اتلوه أيضا اتباعا، لأن المتبع يقال تلا فلانا أي تابعه. قوله ولا تعد عيناك عنه معناها محمد لا تنظر لغيره. هل هذا النهي مقيد بماذا؟ بقول تريد زينة الحياة الدنيا. بارك الله. ماذا نستفيد من قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ تفيد أن عند ذكر الله، تفيد أنه لا بد من حضور القلب عند ذكر الله عز وجل. هل الناس الآن واقعون في هذه الغفلة؟ سؤال لك. نعم كثير. أحسنت. ولا سيما إذا كان سن في الصلاة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصلاة الذي هو متلبس به. هل في الآية ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين ما يدل على أن الكفر ظلم؟ ها ايش
4: يدل على قول سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين النار
0: حاطب منها. بعد قوله فليكفر. طيب وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظالم؟ ما هو؟ لا والكافرون هم الظالمون. بارك الله فيك. انتهت المناقشة وقلت لكم أن لكم 5 دقائق أسئلة. نعم يا فراس.
5: ما فائدة قوله تعالى أحاط بهم السرادقها هذه زيادة، يعني ما قال بهم ما اكتفى بقوله أحاطت بهم.
0: أي نعم، يعني معناها أن النار لها سرادق وهو ما حولها محيط بهؤلاء وهو أبلغ من الإحاطة بها، لأن هذا السرادق محيط بالنار وبأهل النار. نعم ايش اذا
4: ذكر قولا او شيئا ثم سكت عنه كان يعني كانه موافقا.
0: نعم
4: لذلك
0: ها
4: ومنه قوله تعالى سيكون ثلاثه ورابعهم
0: كذوب. نعم
4: في قوله قال الذين غلبوا على ربهم ويعتدون عليهم مزيدا هذا المعلوم
0: ها
4: هذا من المعلوم انه محقق.
0: نعم
4: ومع ذلك سكت الله عنه.
0: لا ما سكت، جاءت السنة بأنه منكر. وقد يقول القائل إنه في شريعة هؤلاء ليس حرام، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر قال لتتبعن سنن من كان قبلك؟ خبر ولم ينهى عنه لكن جاء النهي عنه في نصوص أخرى. ايش؟ ابصرها، قلنا لكم هذا تعجب، يعني ما ابصرهم وما اسمع. ذكرنا فيها قولا عن ذكرنا اي عن ذكره ايانا، او عن ذكرنا عن الذكر الذي انزلناه وهو القران، كما قال عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ولا قل لا شامله لهذا، لهذا شامله للامرين. ها اللي هي ايانا، يعني هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل، وهذا حال كثير من الناس اليوم. تمت الخمس، من المراقب؟ ها باقي؟ طيب
6: الشيخ في الدرس الماضي ذكرنا فلما عثروا عليهم قوم اهل الفتيه اصحاب الكهف.
0: نعم نعم،
6: لما عثروا
0: عليهم اصحاب الكهف. نعم،
6: لما عثروا عليهم، يعني هل عثروا عليهم بعدما لانهم تنازعوا عليهم وبنوا عليهم مسجد على قبورهم، يعني امراهم امروا ان يبنوا مسجد على قبورهم، فهل يعني مع ذاك عثروا عليهم بعد ما توفوا؟
0: اي بعد ما توفوا.
6: بعد ما توفوا.
0: نعم. اخر واحد. نعم.
7: لقوله تعالى انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم.
0: نعم.
7: هل يؤخذ منها عدم العذر بالاقرار؟
0: هل يؤخذ منها ايش؟
7: عدم العذر بالاقرار.
0: عدم العذر بايش؟
7: بالاقرار.
0: نعم. ما هو ظاهر هذا، هؤلاء قد يذكرون بيان الواقع ان هذا او هذا سيكون. قال الله عز وجل، ناخذ الدرس، اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم والانهار. الانهار جمع نهر، وهي اربعه انواع ذكرها الله تعالى في سوره محمد صلى الله عليه وسلم، قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهنا قال تحتهم، وفي آية أخرى يقول تحتها، والمعنى واحد، لأنه إذا كانت الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها فهي تجري تحت أهلها بلا شك. يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها أي في هذه الجنات من أساور. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة، حل أساور، فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن من لا تزاد في الإثبات، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، لأن يعني أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى، يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض، يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأسباب، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما. قال بعضهم إن من هنا زائدة لقول الله تعالى وحلوا أساور من فضة، حلوا أساور، فمن زائدة، لكن هذا القول ضعيف، لأن من لا تزاد في الإثبات كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وإذا بطل هذا القول فإن من إما أن تكون للبيان، لأن أساور من أي شيء، من فضة، من حديد، من ذهب، من زبرجد، ما ندري، فتكون من إيش؟ بيانية. وإما أن تكون نعم من أساور، لا أنا غلطت، من بيانية في من الأخرى يحلون فيها من أساور، إما أن تكون للتبعيض يحلون فيها بعض أساور، لأن الأساور الكثيرة العظيمة توزع عليه، فتكون من للتبعيض، يعني بعض أساور، أي يحلى كل واحد منهم، أي يحلى كل واحد منهم شيئا من هذه الأساور، وحينئذ لا يكون فيه إشكال. ومن ذهب هذه من البيانية، من بيان لأساور أنها من ذهب، ولكن لا تحسبوا أن الذهب الذي في الجنة كالذهب الذي في الدنيا، يختلف اختلافا عظيما، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولو كان كذهب الدنيا لكانت العين رأت من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، السندس ما رق من الديباج والحرير، يلبسون ثيابا خضرا، وخصها بالخضر لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة، لأن اللون الأخضر أشد ما يكون راحة للعين، ففيه جمال وفيه راحة للعين لناظره، ومن سندس. وقوله واستبرق، هذا ما غلظ من الديباج، فالسندس الديباج الرقيق، والاستبرق الديباج الغليظ، متكئين فيها على الأرائك، متكئين هذا حال من قوله تبارك وتعالى أولئك لهم جنات عدن، يعني حال كونهم متكئين فيها، والاتكاء يدل على راحة النفس وعلى الطمأنينة. على الأرائك جمع أريكة، والأريكة نوع من المرتفق الذي يرتفق فيه، وقيل إن الأريكة هي الخيمة الصغيرة المغطاة بالثياب الجميلة، تشبه ما يسمونه بالكوخ، يعني أن كل واحد منهم يكون متكئا على هذا، فهي إذن عبارة عن حجلة صغيرة وفيها كراس أسرة يتكئون فيها على الأرائك نعم.

متفق. قال الله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ثم قال الله عز وجل: واضرب لهم مثلا رجلين. اضرب بمعنى اجعل وصير. لهم أي للكفار من قريش وغيرهم. مثلا مفعول اضرب، وبين هذا المثل بقوله رجلين، وعلى هذا فيكون رجلين عطف بيان وتفسير للمثل. جعلنا لأحدهما أي لأحد الرجلين جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما زرعا. أغلب ما في الجنتين العنب، وأطراف الجنتين النخيل، وما بينهما زرع، ففيها الفاكهة والغذاء من الحب وثمر النخيل. يقول عز وجل: وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها، ولم يقل أتتا أكلها أكلها، لأنه يجوز مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى في كلتا، وقد اجتمع ذلك أي مراعاة اللفظ والمعنى في قول الشاعر: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. يشير إلى فرسين تسابقا، فيقول: كلاهما أي كلا الفرسين حين جد الجري بينهما، يعني المسابقة، قد أقلعا وقفا وكلا أنفيهما رابي. رابي يعني منتفخ، لأنه مع شدة الجري تنتفخ مناخر الفرسين. الشاهد: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا، ولم يقل قد أقلع. وكلا أنفيهما رابي، ولم يقل رابيان. ففي البيت مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ، وهنا آتت أكلها، مراعاة إيش؟ اللفظ. آتت أكلها يعني ثمرها، ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وفجرنا خلالهما نهرا، كان خلال الجنتين نهر. لو تصورت المشهد لتصورت مشهدا عظيما، جنتين فيهما كل مقومات الغذاء، أعناب وإيش ونخيل وزرع، ثم بينهما هذا النهر المضطرد، وفجرنا خلالهما نهر، وكان له ثمر. كان يعني أحد الرجلين له ثمر، كأن له ثمرا زائدا على ما تثمره هذه الجنتين أو هاتان الجنتان. فقال لصاحبه وهو يحاوره في الكلام، يتجاذبان الكلام: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. افتخر عليه بشيئين: أولا كثرة المال، وثاني عز العشيرة والقبيلة. ولهذا قال: أعز نفرا، فافتخر عليه بالغنى والحسب. نعم، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول ذلك افتخارا ولا تحدثا بنعم الله؟ يقوله افتخارا بدليل العقوبة التي حصلت عليه، والله أعلم. وأيضا لتناسب الآيات، رؤوس الآيات، قوله: يحلون فيها من أساور من ذهب. نعم،

الأساور جمع، نعم جمع سوار، أو أسورة، وأسورة جمع سوار، نعم. وما هو السوار؟ ها؟ لا، يعني معناه أنه ما يلبس الأسورة في الجنة إلا النساء؟ ها، ما يتحلى به في يده. طيب، الواقع أن الله عز وجل ذكر لهم أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ، يعني أصناف ثلاثة، وإذا اجتمعت في ذراع الإنسان فهي من أكمل ما يكون رؤية وانشراحا. قوله تعالى وضرب لهم مثلا، هذا مبتدأ الدرس اليوم. نعم، ها، نعم. قول الله تعالى وضرب لهم مثلا رجلين، هل هذا المثل حقيقي أو تقديري؟ بمعنى هل هذا شيء واقع أو أنه شيء مقدر ضربه الله تعالى مثلا؟ هذه لم نتعرض لها، لكن الآن نتعرض لها. نقول من العلماء من قال إنه مثل تقديري، كقوله تبارك وتعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم، وقوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وما أشبه هذا، فيكون هذا مثلا تقديريا وليس واقعيا، ولكن السياق وما فيه من المحاورة والأخذ والرد يدل على أنه مثل حقيقي واقع. رجلين أحدهما أنعم الله عليه في الدنيا والثاني لم يكن له مثله. طيب، بماذا افتخر صاحب الجنتين؟ بالمال وإيش؟ إيش؟ بالمال أفر بالمال والثاني وش؟ نعم. يعني بالمال والعشيرة. نعم. طيب، قال الله تعالى ودخل جنته، يعني أحد الرجلين ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قوله دخل جنته مع أنه قال جعلنا لأحدهما جنتين، فإما أن يراد الجنس وإما أن يراد إحدى الجنتين وتكون العظمى منهما هي التي دخلها. وهو ظالم لنفسه، الجملة حالية، يعني والحال أنه ظالم لنفسه. وبماذا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بالكفر كما سيتبين. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني ما أظن أن تفنى وتزول أبدا، أعجب بها وبما فيها من القوة وحسن المنظر وغير ذلك، حتى نسي أن الدنيا كلها تزول وأنها لا تبقى لأحد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انتبه يا أخي الوافد من المدينة، انتبه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، من إعجابه بها. ثم أضاف إلى ذلك وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله، يعني أنكر البعث، لأن إذا كانت جنته لا تبيد فهو يقول وأيضا أنا لا أبيد، ولا موت ولا بعث. ما أظن الساعة قائمة، والمراد بالساعة ساعة البعث. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لئن رددت، يعني على فرض أن تقوم الساعة وأرد إلى الله لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مرجعا. فكأنه يقول إن الله لما أنعم عليه في الدنيا فلا بد أن ينعم عليه في الآخر،
وهذا قياس فاسد، لأنه لا يلزم من التنعيم في الدنيا أن ينعم الإنسان في الآخرة، ولا من كون الإنسان لا ينعم في الدنيا أن لا ينعم في الآخرة، لا تلازم بين هذا وهذا. بل إن الكفار ينعمون في الدنيا وتعجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ولكنهم في الآخرة يعذبون. إذن لئن رددت إلى ربي لا إشكال فيها. فإن بعض الناس يقول كيف يكون هذا وهو قد أنكر البعث؟ والجواب إيش؟ أنه على سبيل الفرض، يعني إن رددت فسأجد خيرا من ذلك. وهذا كقوله تبارك وتعالى في سورة فصلت، ولئن نسيت الأول الآية، لا قبل هذه أذكرها، لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. هذا مثل هذا، فهم قاسوا أمر الآخرة عن الدنيا، فلأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره، أي يناقشه في الكلام، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره أصله، والهمزة هنا للإنكار، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة. أما قوله خلقك من تراب فلأن آدم أبو البشر خلق من تراب، وأما من نطفة فلأن بني آدم خلقوا من نطفة. يعني في كأنه يقول إن الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قادر على إيش؟ على البعث الذي أنت تنكره. ثم سواك يعني عدلك وصيرك رجلا. وهذا الاستفهام للإنكار بلا شك. ثم هل يمكن أن نجعله للتعجب أيضا؟ يمكن أن يكون للإنكار والتعجب، يعني كيف تكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ نعم. ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر، ولا شك في هذا، كما قال عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا لكن هو الله ربي. أصل لكن، لكن أنا، لكن حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن. وهل تقرأ بالألف وصلا ووقفا أو بالألف وقفا فقط؟ فيها قراءتان، فمنهم من قال تقرأها بالألف لكن هو الله رب وصلا ووقفا، ومنهم من قال إنك إذا وقفت وقلت لكن تقف، إذا وقفت فبالألف، وإن أدرجت فبدون ألف فتقول لكن هو الله رب. فهما قراءتان، لكن هو الله ربي، هو الله ربي، مثل قوله تعالى هو الله أحد. وعلى هذا فتكون هو ضمير الشأن، يعني الشأن أن الله تعالى ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا كقول ابن آدم لأخيه قابيل إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنت كفرت ولكني أنا أعتز بإيماني وأؤمن بالله عز وجل. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا إذ دخلت جنتك أي حين دخولك إياها قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى تجعل الأمر مفوضا إلى من؟ إلى الله عز وجل. وقول ما شاء الله فيها وجهان، الوجه الأول
أن ما اسم موصول خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا ما شاء الله، والثاني أن ما شرطية وشاء الله فعل الشرط وجوابه محذوف، والتقدير ما شاء الله كان. لا قوة إلا بالله يعني تفويض القوة إلى الله عز وجل، فهو الذي له القوة المطلقة، القوة جميعا يعني. وهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت، ولكنها بمشيئة الله وقوته. فويض القوة إلى الله عز وجل، فهو الذي له القوة المطلقة، القوة جميعا يعني. وهذه الجنة ما صارت بقوتك أنت ولا بمشيئتك أنت، ولكنها بمشيئة الله وقوته. وينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء من ماله أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى يفوض الأمر إلى الله عز وجل لا إلى حوله وقوته. وقد جاء في الأثر أن من قال ذلك في شيء يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروها. قال الله عز وجل نعم إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي. إن هذه شرطية، وفعل الشرط ترى، والنون للوقاية والياء محذوفة للتخفيف، والأصل إن ترني أنا ضمير فصل لا محل له من إعراب، أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، يعني أنت إن احتقرتني بكوني أقل منك مالا وأقل منك ولدا ولست مثلك في عزة النفر فعسى ربي أن يؤتيني إلى آخره. جملة فعسى ربي هي جواب الشرط، وقول فعسى ربي هل هي للترجي أو للتوقع؟ فيها احتمالان. الاحتمال الأول أنها للترجي، وأن هذا دعا عليه أن دعا أن يؤتيه الله خيرا من جنته وأن يرسل على جنته حسبانا من السماء، لأنه احتقره واستذله، فدعا عليه بمثل ما فعل به من الظلم. ولا حرج على الإنسان أن يدعو على ظالمه بمثل ما ظلمه. ويحتمل أنها نعم الوجه الثاني أن نعم دعا عليه الوجه الثاني أنه دعا عليه من أجل أن يعرف هذا المفتخر يعرف ربه عز وجل ويدعى الإعجاب بالمال، وهذا من مصلحته. فكأنه دعا أن يؤتيه الله ما يستأثر به عليه خيرا من جنته، وأن يتلف هذه الجنة حتى يعرف هذا الذي افتخر بجنته وعزة نفره أن الأمر أمر الله عز وجل. فكأنه دعا عليه بما يضره لمصلحة هي إيش؟ أعظم، هي أعظم. كون الإنسان يعرف نفسه ويرجع إلى ربه خير له من أن يفخر بماله ويعتز به. هذا إذا جعلنا عسى للترجي. ويحتمل أن تكون عسى للتوقع، للتوقع لا للترجي. المعنى إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن الله تعالى يزيل عني ما عبتني به ويزيل عنك ما تفتخر به. وأيا كان فالأمر وقع إما استجابة لدعائه وإما تحقيقا لتوقعه. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها على إيش؟ على جنته حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والمراد بالحسبان هنا ما يدمرها من صواعق أو عذاب آخر. وقول من السماء خص السماء لأن ما جاء من الأرض قد يدافع، يعني لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة يمكن أن تدافع، نيران محرقة
تسعى وتحرق ما أمامها

0: يمكن أن تدافع، لكن من السماء صعب. فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا يعني لا نبات فيه، زلقا يعني قد غمرت المياه حتى صارت زلقا، أو يصبح ماءه غورا عكس الزلق بمعنى أن لا يوجد فيه ماء. فدعا دعوة يكون فيها زوال هذه الجنة، إما بماء يغرقها حتى تصبح إيش يا سليم؟ تصبح إيش؟ لا، صعيدا زلق. وإما بغور لا لا لا لا سقي معه لقوله أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، وكلا الأمرين تدمير وتخريب. الفيضانات تدمر المحصول، وغور الماء حتى لا نستطيع أن نطلبه لبعده في قاع الأرض أيضا يدمر المحصول. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع، غورا بمعنى غائر، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، فلن تستطيع له طلبا. فماذا كان بعد هذا التوقع أو بعد هذا الدعاء؟ قال الله تعالى وأحيط بثمره، أحيط بثمر من؟ صاحب الجنتين، فهلكت الجنتان. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول إلى آخره. أصبح يقلب كفيه من الندم، يعني تعرفون الإنسان إذا ندم يقلب كفيه، وش اللي حصل؟ وش اللي كان؟ نعم، على ما أنفق فيها، وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئا كثيرا، وهي خاوية نعوذ بالله على عروشها، خاوية يعني هامدة على عروشها، جمع عرش وهو أو عريش، وهو ما يوضع لتتمدد عليه أغصان الأعناب وغيرها، وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن بعد أن فات الأوان، بعد أن فات الأوان يتندم، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولكن الندم بعد فوات الأوان لا ينفع، إنما ينفع من سمع، من سمع القصة، من سمع القصة فسوف ينتمي ينتفع، أما من وقعت عليه فلا ينفعه لأنه قد فات الأوان. وقال الله عز وجل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الله الذي كان يفتخر به يقول أنا أعز منك نفرا، لم تنفع، لم تمنعه من عقوبة الله عز وجل، ولم ينتصر هو بنفسه، ففاته ما كان يفتخر به، لأنه والعياذ بالله كفر وحاور المؤمن وعوقب بهذه العقوبة. قال الله تعالى هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية فيها قراءتان الولاية والولاية، فالولاية بمعنى النصرة كما قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، والولاية بمعنى الملك والسلطة. فيوم القيامة لا نصرة ولا ملك إلا لمن؟ لله الحق سبحانه وتعالى. وإذا كان ليس هناك انتصار ولا سلطان إلا لله، فإن جميع ما دون من دونه لا يفيد صاحبه شيئا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هو الضمير يعود على الله، خير ثوابا من غيره، إذا أثاب على العمل فهو خير ثوابا، لأن غير الله إن أثاب يثيب على العمل بمثله، وإن زاد يزيد شيئا يسيرا. أما الله عز وجل فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. كذلك هو خير عقبا جل وعلا، لأن من كان عاقبته نص الله عز وجل وتوليه، فلا شك أن هذا خير من كل ما سواه. جميع العواقب التي تكون الإنسان على يد البشر تزول، لكن العاقبة التي عند الله عز وجل لا تزول. انتهى ضرب المثل عند هذا، وفيه عبر كثيرة فوائد، لكن من شرطنا في هذا الدرس ألا نذكره. طيب، يقول واضرب لهم، هذا مثل آخر، واضرب لهم يعني اجعل لهم مثلا، مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه، واستمع، كما إن أنزلناه من السماء وهو المطر، فاختلط به نبات الأرض. اختلط به يعني أنه أن الرياض صارت مختلطة في أنواع النبات المتنوع في أزهاره وأوراقه وأشجاره، كما تشاهدون في وقت الربيع كيف تكون الأرض سبحان الله كأنها وشي من أحسن الوشيات. اختلط به نبات الأرض من كل نوع ومن كل جنس، فأصبح هشيما تذروه الرياح. أصبح يعني هذا النبات المختلط المتنوع أصبح هشيما تذروه الرياح، هامد تذروه الرياح تحمله. هذا مثل الحياة الدنيا. الآن الدنيا تزدهر للإنسان وتزهو له، وإذا بها تخمر. بأي شيء؟ بموته أو فقد الدنيا، لا بد من هذا، إما أن يموت الإنسان وإما أن يفقد الدنيا. هذا مثل مطابق تماما، وهذا النوع من الأمثال ضربه الله تعالى في عدة سور من القرآن الكريم حتى لا نغتر بالدنيا ولا نتمسك بها. والعجب أننا مغترون بها، متمسكون بها، مع أن أكدارها وهمومها وغمومها أكثر بكثير من صفوها وراحتها. والشاعر اقتصر على بعض والشاعر الذي قال فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، لا لا لا لا يريد فيما يظهر لنا المعادلة، لكن المعنى أنه ما من سرور إلا ومعه إساءة، وما من إساءة إلا معها سرور، لكن صفوها أقل بكثير من أكدارها. حتى المنعمون بها ليسوا مطمئنين إليها، كما قال الشاعر الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان الله تعالى على كل شيء مقتدرا، ما وجد قادر على إعدامه، وما عدم قادر إيش على إيجاده، وليس بين الإيجاد والعدم إلا كلمة كن. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال عز وجل مقارنا لما يبقى وما لا يبقى، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال من أي نوع، سواء كان من العروض أو النقود أو الآدميين أو البهائم، والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تنفع الإنسان في الآخرة إلا ما قدم منها. وذكر البنين دون البنات لأنه جرت العادة أنهم لا يفتخرون إلا بإيش؟ إلا بالبنين. والبنات في الجاهلية مهينات، قد أهن بأعظم المهونة، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا وقلبه ممتلئ غيظا وهو كظيم. يتوارى من القوم، يعني يختفي منهم من سوء ما بشر به، ثم يقدر في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بقي قسم ثالث، أن يمسكه على عز، وهذا عندهم غير ممكن، ليس فيه إلا أحد أمرين: إما أن يمسكه على هون وذل، أو يدسه في التراب يئده. قال الله عز وجل: ألا ساء ما يحكمون. زينة الحياة الدنيا الإنسان يتجمل بها، يتجمل عنده أولاد، قدر نفسك أنك صاحب قرى، يعني أنك مضياف، وعندك شباب 15 يستقبلون الضيوف، تجد أن هذا في غاية ما يكون من السرور والراحة، هذه زينة، أليس كذلك؟ كذلك قدر نفسك أنك تسير على فرس وحولك هؤلاء الشباب يحوطونك من اليمين والشمال ومن الخلف والأمام، ستجد شيئا عظيما من الزينة ولكن هناك شيء خير من ذلك. قال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومنها الصدقات وغير ذلك. هذه الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا شك أن الأمر كما قال ربنا عز وجل: خير ثوابا أي أجرا ومثوبة، وخير أملا أي مؤملا يؤمله الإنسان، لأن هذه الباقيات الصالحات كما وصف الله باقيات. أما الدنيا فهي إيش؟ فانية وزائلة. ثم قال عز وجل: ويوم نسير الجبال. أذكر يوم نسير، وعلى هذا فيوم ظرف عامله محذوف، التقدير أذكر يوم نسير الجبال. وترى الأرض بارزة وحشرناهم إلى آخر، يعني أذكر لهم للناس هذه الحال وهذا المشهد العظيم يوم نسير الجبال. وقد بيّن الله عز وجل في آيات أخرى أنها يسيرها فتكون سرابا وتكون كالعهن المنفوش، وذلك أن الله تعالى يدك الأرض وتصبح الجبال كثيبا مهيلا ثم تتطاير في الجو، هذا معنى تسييرها. ومن ذلك من الآيات الدالة على هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. بعض الناس قال إن هذه الآية في النمل يعني دوران الأرض، وأنك ترى الجبال تظنها ثابتة ولكنها تسير، وهذا غلط وقول على الله تعالى بلا علم، لأن سياق الآية متى؟ يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها. والآية واضحة أنها يوم القيامة. وأما زعم هذا الرجل القائل بذلك بأنه يوم القيامة تكون الأمور حقائق، وهنا يقول ترى الجبال تحسبها فلا حسبان في الآخر، فهذا غلط أيضا، لأنه إذا كان الله أثبت هذا فيجب أن نؤمن به. ثم إن الله عز وجل يقول إذا في يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن ما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فإذا قلنا إن زلزلة الساعة هي قيامها فأثبت الله أن الناس يراهم الرائي ويظنهم سكارى وما هم بسكارى. على كل حال الواجب علينا في، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، الواجب علينا أن نجري الآيات على ظاهرها وأن نعرف السياق بأنه يعين المعنى. فكم من جملة في سياق جمل أخرى لو كانت في غير هذا السياق لكان لها معنى، ولكنها في هذا السياق يكون لها المعنى المناسب للسياق. ويوم يسير الجبال ويوم يسير وترى الأرض بارزة ظاهرة، الأرض لأنها تكون قاعا واحدة، وهي الآن ما هي بارزة لأنها مكورة، أكثرها الآن غير بارز لنا، أليس كذلك؟ ثم إن البارز لنا أيضا كثير منهم مختف بالجبال لا نراه، لكن يوم القيامة لا جبال ولا كروية، تمد الأرض مد الأديم كما قال عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. إذا الأرض مدت معناها الآن غير ممدودة، الآن هي مكورة، لكن يوم القيامة تمد. سبحان الله العظيم. وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني جمعناهم أي الناس جميعا، بل إن الوحوش تحشر كما قال عز وجل: وإذا الوحوش حشرت، بل غير الوحوش أيضا كما قال تعالى في سورة الأنعام: ثم إلى ربهم يحشرون، لما ذكر الدابة الدواب كلها قال: ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، نعم أتوا الآية كلها أحسن، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر. ولهذا يقول عز وجل هنا: وحشرناهم، يعني الناس جميعا. وفي الآيات الأخرى أنه تحشر الوحوش وأنها تحشر جميع الدواب. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الله أكبر، نغادر يعني نترك منهم أحدا، كل الناس يحشرون. إن مات في البر حشر، في البحر حشر، في أي مكان لابد أن يحشر يوم القيامة ويجمع. وعرضوا على ربك صفا، عرضوا، من العارض؟ الله عز وجل. ويحتمل أن الملائكة تأتي بهم الله وتعرضهم عليه، على ربك وهو الله سبحانه وتعالى صفا، يعني حال كونهم صفا بمعنى صفوفا، فيحاسبهم جل وعلا. أما المؤمن فإنه يخلو به سبحانه وتعالى وحده ويقرره بذنوبه ويقول له: عملت كذا وعملت كذا، فيقر، فيقول له أكرم الأكرمين: إني قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. يغفرها الله عز وجل يوم القيامة فلا يؤاخذه عليها، وفي الدنيا يسترها. وهذا هو الواقع الآن. كم من ذنوب عندك في الخفاء؟ نعم كثيرة، سواء كانت عملية في الجوارح الظاهرة أو عملية من عمل القلوب تستر. سوء الظن موجود، الحسد موجود، إرادة السوء بالمسلم ما هو بكل المسلمين موجود، وهو مستور عليك. أعمال أخرى من أعمال الجوارح موجودة، ولكن الله تعالى يسترها على العبد. إننا نؤمل إن شاء الله أن الذي سترها علينا في الدنيا أن يغفرها لنا في الآخرة. يغفرها الله عز وجل، يقول أغفرها لك اليوم. ثم قال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. الله أكبر. الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، اللام وقد والقسم المقدر، يعني والله لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ليس معكم مال ولا ثياب ولا غير ذلك، بل ربما نقول كما خلقناهم أول مرة بل ما فقد منكم يرد إليكم، كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحشرون يوم القيامة حفاة إيش؟ عراة غرلا، جمع أغرل وهو الذي لم يختن، يعني سبحان الله قلفة الذكر التي أخذت في الدنيا ختانا ترجع يوم القيامة. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقائهم يحشرون على الله عز وجل صف، يعرضون على الله صفا ويقال لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويقال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. هذا إضراب انتقال، فهم يوبخون لقد جئتمونا فلا مفر لكم، كما خلقناهم أول مرة فلا مال عندكم ولا أهل، بل زعمتم في الدنيا أن لن نجعل لكم موعدا. وهذا الزعم تبين بطلانه أو صحته؟ تبين بطلانه، فهو باطل. ثم قال عز وجل ووضع الكتاب، وضع يعني وزع بين الناس، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه، تراهم أيها الإنسان المجرمين أي الكافرين مشفقين مما فيه أي خائفين، لأنهم يعلمون عملهم. وهذا يشبه قول الله تعالى عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فتحد قيل لهم إن كانت لكم الآخرة فتمنوا الموت. قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا. ليش؟ بما قدمت أيديهم، لأنهم يعني يعرفون أنهم إذا ماتوا عذبوا، ومن كان يعلم أنه إذا مات عذب فليتمنى الموت أبدا. فهؤلاء مشفقون مما في كتابه، يعني يعلمون أنه محتوي على الفضائح والسيئات العظيمة، مشفقين مما فيه، ويقولون إذا عاينوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. يا ويلتنا، يا منادى، أليس كذلك؟ نعم، يا حرف ندى، يا حرف ندى. ويلتنا، كيف تنادى الويلة؟ والويلة هي الهلاك، كيف ينادى؟ الجواب: إما أن نجعل ياء للتنبيه فقط، لأن النداء يتضمن الدعاء والتنبيه، وإما أن نقول جعلوا ويلتهم كأنها عاقل تنادى، ويكون التقدير: يا ويلتنا احضري. لكن المعنى الأول أقرب، لأنه لا يحتاج إلى تقدير، ولأنه أبلغ. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. المناقشة. قال الله تبارك وتعالى في قصة الرجلين اللذين تحاورا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الجملة في قوله وهو ظالم لنفسه
1: حالية،
0: حالية. بماذا هو ظالم؟
1: بكونه ليس شاكرا لنعم الله عز وجل ومنكرا للبعث.
0: نعم.
1: بالآيات التي تأتي من بعدها تفسر أنه كان منكرا للبعث،
0: إذن ظالم نفسه بالكفر بالله عز وجل.
1: نعم.
0: طيب، لماذا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ ما الذي حمله؟ ها؟ إيش؟ لا لا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. هنا المنظر يعني الإعجاب، خلاصة ذلك أنه أعجب بها حتى قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب، بماذا كفر؟ هل بقوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أو بقوله ما أظن الساعة قائمة؟ بقوله ما أظن الساعة قائمة. طيب، كيف نجمع بين قوله ما أظن الساعة قائمة وقوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا؟
2: القياس منه قياس فاسد، وظن أن لو صار الباحث بعث يظن أنه كما الله أعطاه في الدنيا النعام سيعطيه في الآخر، هذا قياس فاسد.
0: يعني على فرض أن أرد فسأجد خيرا منها منقلبا. طيب، هل وردت آية مثلها في المعنى لكنها عامة؟ وش اللي قبلها؟ نعم، في آخر فصلت. لا يسأم الإنسان وإن مسه الشر منا من بعد ضراء مسته. نعم. طيب، أخوه الذي كان يحاوره قال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته. وشاء المناسبة أن
3: افتخر عليه بأنه أكثر منه مالا وأعز نفرا، فيحتمل أنه قال يعني تفخر عليه بذلك وانا اقل منك مالا وولدا، فيحتمل انه دعا عليه بان ينزل الله ما افتخر عليه به.
0: يعني كانه يقول: انت الان استذللتني. نعم، وزعمت انك اعز مني نفر. فدعا عليه
3: لينزل الله ما افتخر به
0: عليه، لان ينزل ما افتخر به عليه. طيب، هذا احتمال، واحتمال ان عسى تكون تقول صالح باب التوقع
4: ينزل الله سبحانه وتعالى عليه ما يستحق.
0: نعم يا تمام، يعني ربما هذا الامر الذي تفتخر به علي ربما تنقلب الحال، فيؤتيه الله يؤتي له هذا الرجل خيرا من جنته الثاني ويرسل عليها حسبانا من السماء. هل وقع ما توقعه هذا؟ اقرأ اقرأ ما يدل على ذلك. لا وأحيط بثمره، هذا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تمام. في قول الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأخ لا أي نعم المال والبنون، ليش ما ذكر البنات؟ نعم يفتخرون بالأموال والبنين، ها؟ طيب ولا يفتخرون بالبنات بل بالعكس. أتلو علي آية تدل على حالهم بالنسبة للبنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه. نعم كمل ما حفظ القرآن.
2: قوله تعالى
0: وهو كظيم، هذا اللي بعده
2: وهو كظيم يتواغى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمه.
0: أحسنت بارك الله فيك. قول الله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال أين العامل في يوم أسامة؟
5: نعم.
0: أين العامل في يوم؟ ويوم نسير الجبال.
5: ويوم نسير نحن
0: الجبال. لا، أين العامل؟
5: كل
0: في
5: ظرف.
0: إيه يوم ظرف. كل ظرف أو جار مجرور لا بد له من عامل. سمير. التقدير. اذكر يوم نسير الجبال. وما معنى قوله ترى الأرض بارزة؟
2: أنا شيخ
0: إيه أنت
2: بارز خامل.
0: ها؟
2: خامل
0: خاملة
2: يعني بارزة ظاهرة.
0: بارزة يعني ظاهرة،
2: ليس فيها
0: جبال
2: ولا
0: أودية وليست كروية حتى يغيب أكثرها عن الرأي. نعم بل تكون مسطحة ممدودة كما جاء في الحديث كمد الأديم. قوله تعالى ووضع الكتاب، أي كتاب هو؟
2: صحائف
0: الأعمال، يعني الذي كتب فيه الأعمال. أحسنت، لأن الملائكة الكرام يكتبون كل ما يعمل الإنسان. قال الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب حاضر ما يغيب، وأي قول يقوله يكتب. جاءت الأسئلة، وقت الأسئلة. يلا سليم.
6: والله عندي شيء.
0: نعم.
6: سياق الآية فمثال الجنة ومثال الأرض والعشب والشيء تختلف عن السياق. بعض الناس من يقول هذا يعني ما هو حقيقي تمثيل الرجلين. تمثيل الرجلين يدل على أنه صحيح. تمثيل الأرض اللي بعده يدل على أنه مثل
0: صحيح. والراجح أن قوله تعالى وضرب مثل الرجلين أنه حقيقي ما تقدير، هذا هو الراجح، لأن هذه المحاورة مع صاحبي يدل على أنه حق شيء واقع. نعم.
7: الله
2: قوله لم أشرك بربي
0: أحد. لا، أين أنت؟
7: طبعا
0: من شيء
7: في قوله تعالى واذكر ربك، قلنا في تفسيرها واذكر أمر ربك.
0: نعم،
7: فكيف نوجه الشيخ على الذين يحرفون قول الله عز وجل وجاء ربك؟
0: أي نعم، نحن لا نرد كل تأويل، نقول أم التأويل الذي له دليل نقبله، والتأويل الذي ليس له دليل نرده. فإذا كان يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا واضح أن المراد جاء هو بنفسه عز وجل. وأما هذا التأويل واذكر أمر ربك أو إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءته وما أشبه ذلك مما عليه الدليل، فهذا لا ينكر، لأن ما دل عليه الدليل إذا صرفنا ظاهر اللفظ إليه يكون هذا هو التفسير. أفهمت؟ نعم. إيش؟
7: أقول تفسير آية القرآن بما يناسب علم الحاصل الحديث.
0: إذا صح فلا بأس.
7: إذا كان في رد تفسير.
0: أقول إذا كان إذا صح، لكن بعض الإخوان الذين يفسرون الآيات بما يناسب العصر يحملونها ما لا تتحمل، لكن إذا صح فلا مانع. مثل ويخلق ما لا تعلمون، لو قال الإنسان مثلا إن هذه الطائرات التي تحمل الناس الآن وربما يأتي غيرها أيضا، إن هذه دخلت بقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، يقول هذا صحيح. انتهى الوقت الظاهر، ما في مراقب. من يضمن لي المراقبة؟ ها؟ لا، ما هي خمسة أسئلة، خمس دقائق. نستمر إن شاء الله في التفسير، اللهم يفتح، نسأل الله يفتح علينا. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة، لا قبله، مشفقين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كلمة ما لهذا الكتاب بين أيديكم الآن، هل هي على القواعد المشهورة في عصرنا، مكتوبة على القواعد المشهورة في عصرنا؟ لا، لأن مال وهذا وحدها، وعلى القواعد المعروفة عندنا ما وحدها ولهذا جميعا. ما لهذا الكتاب يعني أي شيء لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يعني أثبتها عددا، كأنهم يتضجرون من هذا، ولكن هذا لا ينفعهم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا ما عملوا، هل أعمالهم ترجع في الدنيا، التي في الدنيا ترجع يوم القيامة؟ لا، بل المراد وجدوا ما عملوا أي ما ثواب ما عملوا، أي ثواب ما عملوا، أو وجدوا حقيقة ما عملوا، فلا بد من الإضمار، لأن أعمالهم في الدنيا فنيت بفنائهم لكن كتبت، فما عملوه يجدونه في هذا الكتاب حاضرا. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم أحدا، لإيش؟ لكمال عدله، لكمال عدله عز وجل لا يظلم أحدا، فلا يزيد على مسيء سيئة واحدة، ولا ينقص من محسن حسنة واحدة. قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وإيش؟ ولا هضما. طيب، هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا من الصفات المنفية عن الله، صح؟ في صفات مثبتة لله؟ نعم، أكثر الصفات المذكورة لنا هي الصفات المثبتة. الصفات المنفية لا يتم الإيمان بها حتى تؤمن بثبوت كمال ضدها. فما ضد الظلم؟ العدل. ولماذا انتفى الظلم عنه؟ ايش؟ لكمال عدله. لا بد بها، لا بد من هذا، اذ ان النفي المجرد لا يمكن ان يكون في صفات الله. النفي المجرد المحض لا يمكن ان يكون في صفات الله. انتبه لهذه القاعده، النفي المجرد اي الذي لم يتضمن كمالا لا يمكن ان يكون في صفات الله عز وجل.

النفي عدم، هذه واحدة. ولأن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابليته، يعني النفي الموصوف به إذا لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم القابلية، وإذا لم يتضمن كمالا فقد يكون للعجز. انتبه لهذه القواعد. إذا لم يتضمن كمالا قد يكون لعدم القابلية، كيف ذلك؟ أليسنا نقول إن الجدار لا يغلب؟ نعم بلى. هل هذا كمال الجدار؟ لا. لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أن يوصف بالظلم ولا أن يوصف بالعدل، فليس نفي الظلم عن الجدار من كماله. طيب، وقد يكون نفي العيب إذا لم يتضمن كمالا قد يكون نقصا لعجز الموصوف به عن ضده. لو أنك وصفت شخصا بأنه لا يظلم لأنه رجل قاصر لا يستطيع أن يظلم غيره بل ولا أن يفك حقه من غيره، هل هذا ثناء؟ لا. استمع إلى قول أن الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يمدحهم بإيش؟ هل يمدحهم بالوفاء وعدم الظلم أو يذمهم بذلك؟ يذمهم، يعني لا يغدرون بذمة لأن ما يقدرون، ولا يظلمون الناس لأنهم لا يقدرون. فالخلاصة يا أخواننا أن كل وصف وصف الله به نفسه وهو نفي فإنه يجب أن نعتقد ثبوت إيش؟ كمال ضده. طيب، على هذه القاعدة، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن فنفى العي وهو العجز عن خلق السماوات والأرض لإيش؟ لثبوت كمال ضد العجز وهو القدرة. إذن نؤمن الآن بأن الله سبحانه وتعالى له قدرة لا يحقها عجز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته جل وعلا. وهذه قاعدة تفيدك في باب العقيدة، أن كل شيء نفاه الله عن نفسه فإنما ذلك إيش؟ لثبوت كمال ضده. نفي الظلم لأنه عدل، نفي العجز لأنه قادر. طيب، نفي الغفلة لأنه رقيب على كل شيء. ولا يظلم ربك أحدا. طيب، لا يظلم ربك أحدا، قلنا لكمال عدله، لكن الجهمية قالوا لا يظلم لعدم تصور الظلم، لعدم تصور الظلم، ما هو لأنه قادر أن يظلم ولكنه لا يظلم، لا، لعدم تصور الظلم. كيف ذلك؟ قالوا لأن الخلق كله خلق الله، ملك لله، وإذا كان ملكا لله فإنه لو عذب محسنا فقد عذب إيش؟ ملكا، ما في ظلم، هو يفعل في ملكه ما شاء. ولكن قولهم هذا باطل، لأن الله عز وجل إذا كان قد وعد المحسنين الثواب والمسيئين العقاب، ثم أحسن المحسن وعذبه وأساء المسيء وأثابه، أقل ما يقال فيه أنه عز وجل وحاشاه سبحانه وتعالى أنه أخلف وعده، هذا أقل ما فيه، وهو لا شك أن هذا منافي للعدل وللصدق. فنقول لهم إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي:

0: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حرمته على نفسي، وهذا يدل على أنه قادر عليه، لكن حرمه على نفسه لكمال عدله جل وعلا. طيب، إذن نحن نقول لا يظلم الله أحدا لإيش؟ لكمال عدله، لا لأن الظلم ممتنع كما قالت الجهمية، وإلى هذا يقول الشيخ ابن القيم في النونية: والظلم عندهم المحال لذاته. الظلم ما يمكن الظلم لأنه ملكه، فنقول هذا خطأ، وهذا يستلزم تكذيب الله عز وجل. طيب، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إذ هذه تأتي في القرآن كثيرا، والمعربون يقولون إنها إيش؟ إن عاملها محذوف والتقدير أذكر. إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الملائكة هم عالم غيبي، عالم غيب خلقهم الله من نور، وقد أعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خلقهم من نور، وأعلمنا الله تعالى في القرآن أنه خلق الجن من نار، وأنه خلق البشر من طين. فالمخلوقات التي نعلمها الملائكة من نور، والجن من نار، والإنسان من طين. فالملائكة إذن عالم غيبي، يجب أن نؤمن بهم أو لا؟ يجب، وأحد أركان الإيمان. والملائكة على خلاف الشياطين كما يتبين من الآية، وهم أقدر من الشياطين وأطهر من الشياطين، ولهم من النفوذ ما ليس للشياطين. الشياطين لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، لا يمكن أن يلجوا إلى السماء، أليس كذلك؟ بل من حاول أتبع بالشهاب المحرق. والملائكة في السماء يصعدون، يصعدون بأرواح بني آدم إلى أن تصل إلى الله عز وجل، وهم أيضا قد ملأوا السماوات. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا لا شك فيه، وأنهم عالم غيبي، لكن قد يكونون من غالب من العالم المحسوس بقدرة الله عز وجل، كما كان جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين له 600 جناح. سبحان الله، قد سد الأفق وهو واحد له 600 جناح، سد الأفق، وهذا دليل على عظمة خلقته، وعظمة خلقة جبريل دليل على عظمة من؟ الخالق جل وعلا. أحيانا يأتي جبريل اللي هذا وصفه وهذه خلقته على صورة إنسان، أليس كذلك؟ يأتي على صورة إنسان، لكن ليس تقلبه هكذا بقدرته هو، ولكن بقدرة خالقه جل وعلا. لكن الله أعطاهم قدرة على التكيف والتقلب بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالملائكة إذن عالم الغيب في الأصل، وقد يكونون من عالم الشهادة، لكن لا دائما بل أحيانا. والله أعلم. يقول: ما رأيكم في تفسير الجلالين، وما هو أفضل التفاسير في رأيكم؟ تفسير الجلالين جيد، لكنه لا يصلح إلا لطالب العلم، لأنه في الحقيقة تفسيره كأنه رموز، لكنه مملوء علما، وأيضا فيه أشياء تخالف مذهب أهل السنة والجماعة في باب الصفات، فهو لا فلا يصلح لطالب العلم المبتدئ، لأنه أرفع مستوى منه. لكن عليك بتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، لأنه سهل ميسر، كل يفهمه، حتى العوام يفهمونه. وفيه من الفوائد النوادر التي لا تجدها في غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف دعا أحد الرجلين على صاحبه أن يرسل على جنته حسبانا من السماء؟ كيف ساغ لهم أن يدعو الله عز وجل بأن يرسل على جنة صاحبه حسبانا من السماء؟ لأنه ظلمه بتكبره عليه. وهل يجوز للإنسان أن يدعو على ظالمه؟ سؤال. يجوز أن يدعو على ظالمه بمثل ظلمه إياه. طيب، هل أجيبت الدعوة؟ نعم. ماذا صارت نهاية جنته؟
1: ويصبح
0: صعيدا
1: زلقا
0: ويصبح
1: النار
0: غورة
1: تستطيع
0: ان تطير. طيب، هذا اللي حصل. إيه لك؟ وش اللي حصل؟ هذا كله دعاء.
1: صار النار غورة لا يستطيع
0: ان يطلبها وعرض زلقا. أليس قال وأحيط بثمر؟ هذا محل الشاهد، أحيط بثمره. طيب يا أسامة، هل أظهر هذا الندم على ما حصل؟ ها؟
2: أظهر
0: الندم. كيف؟ يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشه، ينظر إليها نظرة حسرة وتحزن. طيب، يقول الله عز وجل مبين حال الدنيا، دكتور صالح كيف؟ الصورة في المسألة
3: صورة اختلاط النبات،
0: إن الله
3: سبحانه وتعالى
0: أنزل
3: نبتة الأرض فأصبحت كالربيع، فاختلط النبات وبعضه ببعض وازدهرت، ثم بعد ذلك أصبح هشيما هامدا، وهكذا الحياة الدنيا فإنها تزدهر لصاحبها، ولكنه إما يتركها بالموت وإما تنفرد وتبقى.
0: طيب، حياة الدنيا هكذا تكون، إما أن يفارقها صاحبها وإما أن تفارقه، ولا بد. قوله كان الله على كل شيء مقتدرا، هل هي بمعنى قديرا أو أبلغ؟ نعم، بمعنى قديرا. إذن لماذا لم يقل وكان الله على كل شيء قديرا كما جاء في آية أخرى؟ نعم، مقتدرا أبلغ. نعم، حتى القدرة، لكن لأن صيغة البناء تدل على المبالغة فيها، وأنه أبلغ من وكان الله على كل شيء قدير. ذكر الله عز وجل المال والبنون، لماذا لم يذكر البنات؟
4: ذكر البنون لأن جرت عادة العرب أنهم يفتخرون بالبنين دون البنات.
0: نعم، لماذا لم يذكر القصور والمراكب؟
4: لأنه داخل في المال.
0: داخل في المال، جيد. ما هو القول الجامع في معنى الباقيات الصالحات؟
4: الباقيات الصالحات هي ورد حديث
0: الشيخ، المعنى الجامع لا
4: هي كل ما يبقى من ذكر الله، التسبيح والتكبير والصدقه،
0: يعني كل الاعمال الصالحه. طيب، يدخل في ذلك التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم وغير ذلك، كلها داخلة في هذا. أظن وقفنا عليه. وإذ قلنا الملائكة، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم. إذ مفعول لفعل محذوف تقدير أذكر إذ قلنا للملائكة، يعني أذكر هذا للأمة حتى تعتبر به ويتبين به فضيلة بني آدم عند الله عز وجل. إذ قلنا للملائكة، الملائكة جمع ملك بعد التصريف المعروف عند أهل الصرف، وهم كما فسرنا بالأمس عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور. اسجدوا لآدم، قال بعضهم سجود تحية وليس سجودا على الجبهة، ولكن في هذا القول نظرا، لأنهم إنما فروا من كونه سجودا على الجبهة أن السجود لا يصح إلا لله عز وجل، وأنه شرك إذا وقع لغير الله. ولكن الذي يجب علينا أن نأخذ الكلام على ظاهره، ونقول الأصل أنه سجود على الجبهة، وإذا كان امتثالا لأمر الله لم يكن شركا. كما أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب، وإذا وقع امتثالا لأمر الله كان طاعة من الطاعات. إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أمر أن يذبح ابنه، هو بنفسه باشا الذبح، ولا يخفى ما في هذا من العدوان، ولا يخفى ما في هذا من قطيعة الرحم، لكن لما كان هذا امتثالا لأمر الله عز وجل صار طاعة. إذن السجود لآدم لولا أمر الله لكان شركا، لكن إذا أمر الله به فالأمر كله لله عز وجل. فالصواب أن الآية على ظاهرها، وأن المراد السجود على الجبهة، لكن لما كان بأمر الله كان طاعة لله. وآدم هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من طين، وخلقه بيده. قال أهل العلم لم يذكر الله شيئا بيده إلا آدم وجنة عدن، فإنه خلقها بيده وكتب التوراة بيده جل وعلا. فهذه ثلاث أشياء كلها كانت بيد الله. غير آدم يخلق بالكلمة كن فيكون، آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله تعالى بيده، وآدم نبي وليس برسول، لأن أول رسول أرسل إلى البشرية ونوح، أرسله الله عز وجل لما اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي المعنى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام وليس آدم. آدم نبي مكلم، فإذا قال قائل كيف يكون نبيا ولا يكون رسولا، نقول نعم يكون نبيا ولا يكون رسولا، لأنه لم يكن هناك داع إلى الرسالة، الناس كانوا على ملة واحدة، والبشر لم ينتشروا بعد كثيرا، ولم يفتتنوا في الدنيا كثيرا، نفر قليل، فكانوا يستنون بأبيه ويعملون عملا. ولما انتشرت الأمة وكثرت واختلفوا أرسل الله الرسل لآدم، اسجد لآدم، فسجدوا امتثالا لأمر الله، إلا إبليس لم يسجد. وإبليس هو الشيطان، ولم يسجد، بيّن الله ذلك بقوله كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وجملة كان من الجن استئنافية لبيان حال إبليس أنه كان من الجن، أي من هذا الصنف، وإلا فهو أبوهم لكنه من هذا الصنف. ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله تعالى في أمره، وأصل الفسوق الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا انفرجت وانفتحت، ففسق عن أمر ربه إلى آخر. إذا قال قائل ظاهر القرآن أن إبليس كان من الملائكة، فالجواب لا، ليس ظاهر القرآن، لأن قال إلا إبليس ثم ذكر أنه كان من الجن. نعم القرآن يدل على أن الأمر توجه إلى إبليس كما هو قد توجه إلى الملائكة، ولكن لماذا؟ قال العلماء إنه كان أي إبليس يأتي إلى الملائكة ويجتمع إليه، فوجه الخطاب إلى هذا المجتمع من الملائكة الذين خلقوا من النور، ومن الشيطان الذي خلق من النار. رجع الملائكة إلى أصلهم، والشيطان إلى أصله، وهو الاستكبار والإباء والمجادلة بالباطل، لأنه أبى واستكبر وجادل. ماذا قال الله؟ قال أنا خير منه، كيف تأمرني أسجد واحد أنا خير منه؟ ثم علل بعلة هي علي، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والمخلوق من الطين أحسن من المخلوق من النار، لأن المخلوق من النار، النار محرقة ملتهبة فيها علامة الطيش، تجد اللهب فيها تروح يمين وشمال ما لها قاعدة مستقرة. المهم ابن قيم رحمه الله في كتاب إغاثة الأهفان ذكر فروقا كثيرة بين الطين وبين النار، فهو ليس خير، هو ليس خيرا من آدم لكونه من خلق من النار. ثم على فرض أنه خلق من النار وكان خيرا من آدم، أليس الأجدر به أن يمتثل أمر خالقه؟ بلى، لكنه لم يفعل، استكبر. قال الله عز وجل لما بين حال هذا الشيطان، قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونها، الخطاب يعود لمن اتخذ إبليس وذريته أولياء من دون الله، فعبدوا الشيطان وتركوا عبادة الرحمن. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فيقول هنا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. قول وذريته أي من ولدوا منه، من ولدوا منه. سئل بعض السلف، سأله أناس من المتعمقين وقالوا الشيطان زوجه، هل للشيطان زوجه؟ قال إني لم أحضر العقد. جواب صحيح ولا لا؟ قال إني لم أحضر العقد. السؤال هل له زوجة ما له داعي، نحن نؤمن بأن له ذرية، أما من زوجة أو من غير زوجة ما ندري. أليس الله تعالى خلق حواء من من آدم؟ فيجوز أن الله عز وجل خلق ذريته من كما خلق حواء من آدم. وهذه المسائل مسائل الغيب، لا ينبغي للإنسان أن يرد عليها شيئا يرد على مسائل الشاهد، لأن هذه أمور فوق مستوانا. نحن نؤمن بأن له ذرية، ولكن هل يلزمنا أن نؤمن بأن له زوجة؟ لا يلزمنا. نعم، أفتخذونه وذريته أولياء من دوني أي تتولونهم وتأخذون بأمرهم من دون الله عز وجل وهم لكم عدو. هذا محط الإنكار، يعني كيف تتخذ هؤلاء أولياء وهم أعداء؟ وهذا من السفه ونقص العقل ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا. قال الله تعالى بئس للظالمين بدلا، أي بئس هذا البدل بدلا لهم. وما هو البدل الخير؟ أن يتخذوا الله وليا، لا للشيطان، بئس للظالمين بدلا. وقول للظالمين هنا يمكن أن نقول إنها بمعنى الكافرين، لأنهم هم الذين اتخذوا الشيطان وذريته أولياء على وجه الإطلاق. ويمكن أن نقول الظالمين تعم الكافرين ومن كان ظلمهم دون الكفر. ثم قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني أن هؤلاء لا يستحقون أن يتخذوا أولياء، لأنهم ليس لهم حظ في الكون والتدبير. فالله عز وجل ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض مخلوقة قبل الشياطين. ولا خلق أنفسهم يعني بعضهم من بعض، يعني ما أشهدت خلق بعضهم خلق بعض، فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئا، بل ولا شاهدوا خلق السماوات والأرض. ثم قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني أن هؤلاء لا يستحقون أن يتخذوا أولياء، لأنهم ليس لهم حظ في الكون والتدبير. فالله عز وجل ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض مخلوقة قبل الشياطين. ولا خلق أنفسهم يعني بعضهم من بعض، يعني ما أشهدت خلق بعضهم خلق بعض، فكيف تتخذونهم أولياء وهم لا شاركوا في الخلق ولا خلقوا شيئا، بل ولا شاهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وفي هذه الجملة دليل على أن كل من تكلم في شيء من أمر السماوات والأرض بدون دليل شرعي أو دليل حسي فإنه لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. مثل لو قال السماوات تكونت من كذا والأرض تكونت من كذا، وبعضهم يقول الأرض قطعة من الشمس وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا ندعي عن صحته، فإننا نقول له إيش؟ إن الله ما أشهدك خلق السماوات والأرض، ولم نقبل منك أي شيء من هذا إلا إذا وجدنا دليلا حسيا لا مناص لنا منه، فحينئذ نؤمن به، لأن القرآن لا يعارض الأشياء المحسوسة. وما كنت متخذ المضلين عضدا، الضمير كنت يعود إلى الله عز وجل. متخذ المضلين عضدا أي أنصارا ينصرون ديني. ليش؟ لأن المضل يصرف الناس عن الدين، فكيف يتخذ الله عز وجل المضلين عضدا؟ وهو إشارة إلى أنه لا ينبغي لك أنت أيها الإنسان أن تتخذ المضلين عضدا تنتصر بهم، لأنهم لن ينفعوك، بل إيش؟ بل سيضربونك. إذن لا تعتمد على السفهاء ولا تعتمد على أهل الأهواء المنحرفة، لأنه لا يمكن أن ينفعوك بل يضروك. فإذا كان الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضدا فنحن كذلك لا ينبغي لنا أن نتخذ المضلين عضدا، لأنه ما فيهم خير. وفي هذا النهي عن بطانة السوء، انتبه، النهي عن بطانة السوء وعن مرافقة أهل السوء، وأن يحذر الإنسان من جلساء السوء. وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يعني أذكر يوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فينادونهم ولا يستجيبون لهم. وهذا متى؟ هذا يكون يوم القيامة، وقال لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. لأنه في ذلك الوقت يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. فهذه الأصنام لا تنفع أهلها، بل إنها تلقى هي وعابديها، هي وعابدوها في النار. قال الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول عز وجل: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. الموبق مكان الهلاك، يعني جعلنا بينهم شيئا لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم ولا أن يأتوا شركائهم إليهم، بل هو مهلكة. وهو عبارة عن تيئيس هؤلاء من أن ينتفعوا بشركائهم يوم القيامة. جعلنا بينهم موبقا. أرأيت لو كان بينك وبين صاحبك أو من تنتصر به، لو كان بينك وبينه خندق من نار، هل يمكن أن تذهب إليه لتنصره أو يأتي إليك لينصرك؟ لا يمكن. هؤلاء يجعل الله بينهم يوم القيامة موبقا. ورأى المجرمون النار، المجرمون يعني الكافرين، كما قال عز وجل: إنا من المجرمين منتقمون. فظنوا أنهم واقعوها، ظنوا بمعنى أيقنوا أنهم واقعوها. والظن يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يظنون يعني إيش؟ نعم، يوقنون أنهم ملاقوا الله. وإلا فالظن الذي هو ترجيح أحد الأمرين المشكوك فيهما لا يكفي في الإيمان، لكنهم يظنون أن يوقنوا. هنا رأوها وأيقنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، نسأل الله العافية، يعني لم يجدوا مكانا ينصرفون عنها إليه. وهذا ليس داخلا في الظن، لأنه لو كان داخلا في الظن لقال ولن، لكنه هذا ابتداء، يعني أنهم لما رأوها وأظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا، أي مكانا ينصرفون إليه لينجوا به منها. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صرفنا يعني نوعنا، تصريف الشيء يعني تنويعه، كما في قوله تعالى: تصريف الرياح، أي تنويعها من جنوب إلى شمال، شرق وغرب. صرفنا يعني نوعنا في هذا القرآن من كل مثل. وهكذا الواقع، فكلام الله صدق. أمثال القرآن تجد متنوعة، تارة لإثبات البعث، وتارة لإثبات وحدانية الله، وتارة لبيان حال الدنيا، وتارة لبيان حال الآخرة، وتارة تكون مطولة، وتارة تكون مختصرة، فهي أنواع، كل نوع في مكانه من البلاغة والفصاحة وغير ذلك. وقوله من كل مثل، أي من كل جنس وصنف، فهذا مثل لكذا وهذا مثل لكذا. لماذا؟ من أجل أن يتذكر الناس ويتعظوا ويعقلوها. ولكن يوجد من الناس من لا يتعظ بهذه الأمثلة، بهذه المثل، بل على العكس. ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قول وكان الإنسان، بعض المفسرين يقول الإنسان يعني الكافر، ولكن في هذا نظرا، لأنه لا دليل على هذا، بل نقول الإنسان من حيث الإنسانية أكثر شيء جدلا، يعني أكثر ما عنده الجدل، هذا من حيث الإنسانية. لكن من حيث الإيمان، المؤمن لا يكون مجادلا، بل يكون مستسلما للحق ولا يجادل فيه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. أعوذ بالله من ذلك. وتدبر حال الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم مستسلمون غاية الاستسلام لما جاءت به الشريعة، ولا يجادلون ولا يقول لما. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، هل قال الصحابة لما؟ نعم لا، ما جادل، بل قالوا سمعنا وأطعنا. وكذلك بقية الأوامر، لكن الإنسان من حيث هو إنسان أكثر شيء هو أكثر شيء عنده الجدل. لاحظ، إذا مر بك مثل هذا في القرآن الكريم، الإنسان لا تحمله على الكافر إلا إذا كان السياق يعين ذلك، إذا كان السياق يعين ذلك فصار هذا عاما أريد به إيش الخاص، لكن إذا لم يكن في السياق ما يعين فاجعله للعموم، لكن اجعله إنسانا بوصف الإنسانية، والإنسانية إذا غلب عليها الإيمان اضمحل مقتضاها. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذا وقع في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما حين جاء إليهما ووجدهما نائمين، فقال ألا تقومان؟ قال له علي رضي الله عنه يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله ولو شاء لأيقظنا. فولى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولا شك الرسول يعلم أن أنفسهما بيد الله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الفريضة، الفريضة قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فعذر النائم، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ذلك، لكنه يريد أن يحثهما. وأراد علي رضي الله عنه أن يدفع اللوم عنه وعن زوجه فاطمة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، نعم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني ما منع الناس عن الإيمان والاستغفار نقص في البيان، لما ذكر أن الله ضرب الناس من كل مثل، وكان الواجب على الإنسان إذا ضربت له الأمثال أن يؤمن، لكن ما منعه من الإيمان نقص في البيان، الأمر بين واضح ولله الحمد. أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية، لكن العناد، ولهذا قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني ما ينتظرون إلا سنة الأولين، نعم، أو يأتيهم العذاب قبلا. قولها إلا أنا أن يؤمنوا ويستغفروا ربهم، يستغفروا ربهم يعني يطلبون مغفرته. فالمؤمن كثير الاستغفار، والكافر إذا آمن لا بد أن يستغفر الله عز وجل مما وقع منه من الذنوب، فإذا آمن واستغفر زال عنه ما كان من الذنوب. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني مقابلة ومعاينة ومباشرة. طيب، وما سنة الأولين؟ سنة الأولين هي أخذهم بالعذاب العام، هذه سنة الأولين. لكن لم يأخذ الله عز وجل هذه الأمة بعذاب شامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يأخذ أمته بسنة بعامة، فأجاب الله دعاءه. ثم قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي الآخرة. هذه وظيفة الرسل، ما نرسل المرسلين من أولهم وهو نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لهذين الغرضين، مبشرين ومنذرين، يعني ولم نرسلهم من أجل أن يجبر الناس على الإيمان أو يهدوا الناس، هم مبشر ومنذر. مبشر من؟ مبشر المؤمنين كما جاء في أول السورة، ومنذر الكافرين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، إلا مبشرين ومنذرين. طيب، مبشرين منصوبة، منذرين منصوبة، على إيش؟ على الحال من المرسلين، يعني إلا حال كونهم مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل، المجادلة المخاصمة. وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد يجدل حجته للآخر، وتعرفون الجدل وفتل الحبل حتى يشتد ويقوى، هذا أصل المجادلة. إذن يجادل يعني يخاصم الذين كفروا بالباطل، والمخاصمة بالباطل باطلة. مثال ذلك، يقولون أبشر يهدوننا، البشر يهدوننا، يقول لو شاء الله لأنزل ملائكة، يقول إذا قلتم إذا كان المشركون وما يعبدون من دون الله حصب جهنم فعيسى من حصب جهنم، وما أشبه ذلك من المجادلة. يجادلون فيقول من يحيي العظام وهي رمي. وأنواع المجادلة كثيرة. في مجادلة في عيسى قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام أولئك عنها مبعدون. ويستفاد من الآية أن كل إنسان يجادل من أجل أن يدحض الحق فإن له نصيبا من هذه الآية، يعني فيه نصيب من الكفر والعياذ بالله، لأن الكافرين هم الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. فإذا قال قائل الشبهات التي يريدها من يريدها من الناس كيف يقال أنها باطل وهي شبهة؟ قلنا ينظر للغرض، ما غرضهم بها؟ أن يدحضوا الحق. فمثلا في الذين ينكرون استواء الله على العرش يقولون لو استوى على العرش لكان جسم، ما قصدهم بهذا؟ إنكار حقيقة الاستواء. نقول إذن هؤلاء جادلوا بباطل من أجل إدحاض الحق. وأما مسألة أن الله جسم أو الجسم فهذا شيء آخر، ما قصدهم بهذا؟ إنكار حقيقة الاستواء. نقول إذن هؤلاء جادلوا بباطل من أجل إدحاض الحق. وأما مسألة أن الله جسم أو الجسم فهذا شيء آخر، لكنهم أتوا بهذه الكلمة لأجل إيش؟ إدحاض الحق. ونحن لا ننكر عليهم مسألة أنه جسم أو الجسم، ننكر أنهم أنكروا حقيقة الاستواء، أما الجسم أو غير الجسم فهذا لهم بحث آخر، وهو أنه لا ننكر اللفظ ولا نثبت اللفظ، أما المعنى فنقول إن الله تعالى قائم بذاته موصوف بصفاته، يفعل ما يشاء، يستوي على عرشه، ينزل إلى السماء الدنيا، يأتي الفصل بين عباده، يعجب ويفرح ويضحك وقل ما شئت. لكن مسألة اللفظ هذا ما نقره إثباتا ولا نفيا. نعم. المهم أنكم كلما رأيتم شخصا يريد أن يبطل الحق فله نصيب من هذه الآية. قال تعالى واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، اتخذوها أي صيروها، آياتي يعني القرآن، وما أنذروا أي ما أنذروا به من العذاب، اتخذوها هزوا. مثلا استهزأ الكفار لما أخبر الله عز وجل عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في قاع

قاموا يضحكون. كيف تكون شجرة وتخرج في أصل الجحيم؟ وهي أبعد ما يكون عن النار، النار حارة جافة، والشجرة نعم رطبة وباردة، كيف يكون هذا؟ فجعلوا يستهزئون ويقول هذا من هذيان محمد عليه الصلاة والسلام. فاتخذوا آيات الله واتخذوا ما أنذروا به هزوا، والله عز وجل قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فشاربون عليها من الحميم، عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، أعوذ بالله، يملؤون بطونهم من هذا الزقوم ملأ تاما ثم تحترق من العطش. وماذا يسقون؟ يسقون ماء حارا فشاربون عليه، أي على ما في بطونهم من الحميم، ومع ذلك شربا ليس عاديا بالنسبة للبشر، ولكنه شرب الإبل الهيب الهائمة العاطشة. هذه الشجرة التي يستهزئون بها هي التي يملؤون منها بطونهم في نار جهنم. المهم اتخذوا آياتي يعني القرآن، وما أنذروا أي ما أنذروا به من الوعيد، سواء جاء الإنذار في القرآن أو في السنة، اتخذوه هزوا أي ضحوكة ولعبا وسخرية. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم مرت علينا أولا في أول السورة، وهذه فكيف نجمع بينهما؟ من أظلم، من أظلم، لأن من أظلم معناه لا أحد أظلم، وهذا قد يفيد التناقض. أول سورة ماذا قال الله عز وجل؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وهنا يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، تناقض. أحسن ما قيل في هذا أن كل معنى فهو بالنسبة لما كان يماثل، يعني من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها من الذين يذكرون فيعرضون. قد يذكر الإنسان بشيء ويعرض، لكن أشد ما يكون أن يذكر بإيش؟ بآيات الله ثم يعرض، هذا أشد شيء. في الافتراء، افتراء الكذب، قد يفتر الكذب، قد يفتر الإنسان الكذب على فلان وفلان، لكن أعظم ما أظلم ما يكون افتراء عليه هو الله عز وجل. وأنت إذا أخذت بهذه القاعدة سلمت من إشكالات كثيرة. أما القول بأن أظلم وأظلم يشترك المعنيان بالأظلمية فهذا فيه نظر، وإن كان قد قيل به، لأنه لا يمكن أن نقول من أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنه يساوي من افترى على الله كذبا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، طيب بآيات ربه الكونية والشرعية؟ نعم الكونية والشرعية. الكونية أن نقول، أن نقال له إن كسوف الشمس والقمر يخوف الله بهما عباده فيعرض عن هذا ويقول أبدا، كسوف القمر طبيعي وكسوف الشمس طبيعي، ولا إنذار ولا نذير، هذا إعراض. أما الآيات الشرعية فكثير يذكر بآيات الله ولكنه يعرض. ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي والاستكبار وغير ذلك مما يمنعه عن قبول الحق، لأن الإنسان والعياذ بالله كلما أوغل في المعاصي ازداد بعدا عن
الإقبال على الحق، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك يجب أن تعلم أن من أشد عقوبات الذنوب أن يعاقب الإنسان بمرض القلب والعياذ بالله. الإنسان إذا عوقب بهلاك حبيب أو فقد محبوب من المال هذه عقوبة لا شك، لكن إذا عوقب بانسلاخ القلب، نسأل الله العافية، هذه أشد ما يكون عقوبة. يقول ابن القيم رحمه الله: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، وإنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. هذا الذي يخشاه الإنسان العاقل. أما المصائب الأخرى فهي كفارات وما ضاع يأتي بدل. يقول عز وجل: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. إنا جعلنا أي صيرنا على قلوبهم، قلوب من ذكر بآية ربه فأعرض عنها. وأعيد الضمير على مفرد باعتبار المعنى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يعني أغطية والعياذ بالله أن يفقهوا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مناقشة لما سبق. قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لماذا أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ نعم، كرام لآدم وبنيه. طيب، لو قال قائل: السجود لغير الله شرك، فما الجواب؟
1: كذكر الله حين يدخل في الخلق وحبس الكلام وذكر الله حين الخلق يكون طاعة ولا يكون معصية. ولو كنا
0: شلون وش صارتنا هالدنيا هذه وش
1: ليش أنا يكون طاعة؟
0: ها طاعة. أقول كيف يكون كيف يكون يسجد الملائكة لآدم والسجود لغير الله شرك؟ صحيح. إذا الملائكة مشركون. يعني إذا لما أمر الله به لم يكن شركا، والذي جعله شركا هو الله عز وجل. الذي جعل السجود لغير الله شركا هو الله، فإذا أمر به صار طاعة. طيب، لو قال قائل: إن هذا سجود تحية وليس وضع الجبهة على الأرض، ماذا نقول له؟ نقول: قولك هذا خلاف ظاهر القرآن، ولا يمكن أن نصف كلام عن ظاهره إلا بدليل. واضح؟ طيب، لو قال قائل: هل إبليس من الملائكة؟ ليس منهم. كيف صح استثناؤه منهم إلا إبليس؟ نعم، وهذا الاستثناء يسمى عند النحويين استثناء منقطع. طيب، جيد. الاستفهام في قوله: أفتتخذونه سامع، الإنكار. طيب، الفائدة من قوله: وهم لكم عدو. نعم، الإغراء والحث على معاداة إبليس، يعني كيف تفعلون تدخلونه وليا وهو عدو. طيب، جيدا. هل يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يحذر شخصا من شيء فليبين له أضراره؟ يلا. نعم. اي نعم. كمان.
2: نعم يا شيخ، استفاد
0: منه. نعم، يستفاد منها.
2: استفاد منه.
0: نعم، وكذلك إذا كان يمر بشيء ينبغي له أن يذكر فوائده ومنافعه حتى يحمل النفس على الترك في المنهيات وعلى الفعل في المأمورات. ما علاقة قوله: ما أشدتم خلق السماوات والأرض بما قبلها؟ نعم، أي نعم. بيان وعدم استحقاقهم أن يكونوا أولياء، لأنهم ليس لهم حق من الربوبية. كذا؟ طيب، هل يستفاد من هذه الآية، من هذه الجملة، أن من تحدث عن خلق السماوات والأرض أو عن خلق الإنسان وما أودع الله فيه من القوى فإننا لا نقبل قوله إلا بدليل؟ نعم، إلا بدليل حسي نقتنع به. ما هي وظيفة الرسل يا فراس؟
3: البلاغ والبشارة والنذار.
0: هل عليهم السيطرة؟ هل عليهم هداية الخلق؟
3: لا.
0: لا. نعم، وهو كذلك. ورثة الرشد يا سليم العلماء هل وظيفتهم الدعوة والتبشير والإنذار أو أن يوفق الناس للهداية؟
4: العلماء يا شيخ تبع الرسل،
0: تبع الرسل. فإذا كان الرسل ليس عليهم هداية الخلق فالعلماء العلماء كذلك. الحمد لله. نقرأ، يقول عز وجل فأعرض عنها ونسي ما قدمت. إنا جعلنا على قلوبهم أسئلة، ما شاء الله، بصوت واحد.
5: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
0: نعم.
5: لا يؤخذ منها الرد على من قال إن تسمية معاصي صغائر لم ينفع القرآن.
0: إن إيش؟
5: بعضهم يقول شيخ إن تقسيم المعاصي لصغائر وكبائر لم يرد في النصوص، الوارد تسمية بعض المعاصي كبائر فقط، أما الصغائر لم يرد.
0: نعم.
5: هل يؤخذ منها الرد عليه؟
0: هؤلاء الذين قالوا ذلك عندهم نقص في العقل، العقل مو عقل ضد الجنون. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هل هناك كبائر لا يقابلها صغائر؟ الجواب لا، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واضح. هذا نظير من قال إننا نقول إن الإيمان يزيد ولا نقول ينقص. كيف يزيد؟ هل يتصور زيادة بلا نقص؟ ما يتصور. أما هذا الذي يذكر فهذا يدل على أن صغائر الكفار لا تمحى، لا تمحى، بخلاف المؤمن فإنه إذا اجتنب الكبائر محي صغائره بذلك. نعم يا سليم.
4: نظرنا بكون ان الله سبحانه وتعالى خلق ادم بيده.
0: نعم.
4: وسجده الملائكه يا شيخ.
0: نعم.
4: احتراما له وتكريما.
0: نعم.
4: ولا نظرنا لطاعه الملائكه لله سبحانه وتعالى اكثر من طاعه البشر، كثير من البشر.
0: نعم.
4: وش التفضيل بينهم؟
0: نعم.
4: وش التفضيل بينهم؟
0: ايش؟
4: التفضيل بينهم.
0: اي نعم.
4: لان كنا قلنا بالاجمال الملائكه وجمنا
0: تنبه الفراد إذا آدم خلط
4: الله
0: في يده وسكده الملائكة. هذه مسألة يا سليم اختلف فيها العلماء، هل مؤمن البشر أفضل أو الملائكة أفضل؟ أما هل البشر على سبيل العموم أفضل أو الملائكة أفضل فلا شك أن الملائكة أفضل، لأن البشر منهم المؤمن ومنهم كافر، والملائكة كلهم مؤمنون. لكن هل مؤمن البشر أفضل من الملائكة؟ هذه مسألة خاض الناس فيها، وعندي أنها من فضول العلم وأنها تستحق أن يقال فيها فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول

0: خلقوا من التراب، لكن أنا أقول ما له داعي. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قال من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فلا يدل على التفضيل المطلق للملائكة على البشر، بل خير منهم من هؤلاء فقط بخصوصه. نعم.
1: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا.
0: نعم.
1: ليس في الآية إن الله أمر كما في هذه الآية.
0: أحسنت. يقول قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهذا ظاهر أنهم سجدوا على الجباه، فالجواب أن هذا كان في شريعة من سبق، أو يقال إنهم مع الدهشة أرادوا الانحناء ولكن سقطوا على الأرض، أو يقال إن هذه الرؤيا يعني أريها يوسف من قبل على أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين، فجعل من هذا إفتاء بسجودهم له، كما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رؤياه إفتاء بذبح ابنه. انتهت الخمسة. قال الله تبارك وتعالى نعم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، إنا جعلنا أي صجرنا على قلوبهم أي قلوب من إذا ذكر بآيات الله أعرض عنها، وحينئذ يكون الضمير عاد إلى اللفظ أو المعنى، عاد إلى المعنى، لأن من سواء كانت اسما موصولا أو كانت شرطية يجوز في عودة الضمير إليها أن يعود على لفظها فيكون مفردا، وأن يعود إلى معناها فيكون مجموعا أو مثنى حسب السياق. أفهمتم؟ فإذا قلت يعجبني من قام، فهنا راعينا أين الأفهام يا جماعة؟ يعجبني من قام، راعينا. طيب إذا قلت يعجبني من قام، المعنى. إذا قلت يعجبني من قام، المعنى. يعجبني من قمنا، المعنى. وقد يراعى المعنى مرة واللفظ مرة أخرى ويعاد إلى المعنى، يعني معناه قد تعود الضمائر بمراعاة للأمرين في سياق واحد. قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، راعى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، راعى له، يعني إذا أفرد هو مراعى اللفظ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، اللفظ أو المعنى، يدخله اللفظ، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، المعنى. قد أحسن الله له رزقا، اللفظ. شوف السياق واحد فروعي اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا ثم اللفظ ثالثا. طيب يقول عز وجل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أغطية، أن يفقهوا أن يفقهوا القرآن فلا يفهمونه، وفي هذا الحث على فقه القرآن، وأنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يتعلم معناه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. وفي آذانهم وقرا، أعوذ بالله، القلوب عليها غطاء والآذان فيها صمم لا تسمع، فلا يسمعون الحق ولا يفقهونه. وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا.

0: إذن أبدا. يقول الله عز وجل: إن تدعهم يا محمد إلى الهدى فلن يهتدوا إذن، أي ما دامت قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر لن يهتدوا. ومن أين يأتيهم الهدى؟ الآذان لا تسمع الحق، والقلوب لا تفقه الحق والعياذ بالله، من أين يهتدي؟ فإذا قال قائل: هل في هذا تيئيس للرسول عليه الصلاة والسلام من أنه وإن دعا لا يقبل منه، أو فيه تسلية له؟ الثاني، في هذا تسلية له، وأنه إذا لم يقبل الحق هؤلاء فلا عليك منه، لن يهتدوا إذن أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. هذا أيضا فيه تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول: لماذا لم يعاجلوا بالعقوبة؟ كيف يكذبونني وأنا رسول الله ولم يعاقب؟ فبين الله له أن الرب عز وجل هو الغفور، أي الذي يستر الذنوب، ذو الرحمة الذي يلطف بالمذنب. ولهذا قال: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لو أراد الله أن يؤاخذ الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وقد بين الله عز وجل هذا العذاب في آيات أخرى، فقال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة لأهلكهم في الحال، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل هذه للإبطال، إضراب إبطال، يعني بل لن يسلموا من العذاب إذا أخر عنه. لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ملجأ. متى هذا؟ متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. ويحتمل أن يكون ما يحصل للكفار من القتل على أيدي المؤمنين، كما قال عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فنقول: لعجل لهم العذاب. نعم نعم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نقول: هذا يحتمل أن يكون المراد ما سيكون عليهم من القتل والأخذ في الدنيا، أو ما سيكون عليهم يوم القيامة الذي لا مفر منه. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. تلك القرى أهلكناهم، قد يقول قائل في إشكال: تلك القرى أهلكناهم، والقرى جماد، والجماد لا يعود عليه الضمير في صيغة الجمع، يعني ما تقول مثلا: هذه البيوت عمرناهم، لا، هذه البيوت عمرناها، تلك القرى أهلكناها. فلماذا قال أهلكناهم؟ نقول: قال هذا لأن الذي يهلك هم أهل القرى، الذي يهلك هم أهل القرى. وفي هذا دليل واضح على أن القرى قد يراد بها أهله، وقد يراد بها البناء المجتمع، المجتمع. أفهمتم؟ القرية الآن أو القرى تارة يراد بها أهلها، وتارة يراد بها المساكن المجتمعة. قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. المراد بالقرى هنا أهلها، لأن قال في نفس الآية: إلا وأهلها ظالمون. وقد يراد بها البناء المجتمع، المجتمع يسمى قرية. يقول عز وجل: بل لهم نعم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، والمراد بالظلم هنا الكفر، وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني جعلنا لإهلاكهم موعدا. والله عز وجل يفعل ما يشاء، إن شاء عجل بالعقوبة وإن شاء أخر، لكن إذا جاء الموعد لا يتأخر. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه إن نعم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا جاء لا يمكن أن يؤخر، ولكنه أجل معين عند الله عز وجل في الوقت الذي تقتضيه حكمته. ثم قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح إلى آخر، إذ قال مع مفعول لفعل محذوف التقدير أذكر إذ قال. وهذه السورة سبحان الله فيها عدد من القصص. موسى عليه الصلاة والسلام ابن عمران خطب يوما في بني إسرائيل، فقام أحدهم وقال هل على وجه الأرض أعلم منك؟ قال لا. قال لا، قال لا بناء على إيش؟ بناء على ظنه أنه لا أحد أعلم من الله، فعاتب الله عليه في ذلك. أعلم منه، أعلم منه أنه لا ليس على وجه الأرض أعلم منه، فعاتب الله عليه في ذلك. لماذا لم يرد العلم إلى الله؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم، ليس أحد عنده العلم المطلق من البشر. ثم إن قوله لا فيه نظر من جهة أخرى، وهو أنه هل طاف بالأرض كلها وعرف أنه لا أحد أعلم منه؟ لا. ثم إنه لا أحد أعلم منه في كل شيء؟ لا. فقال الله عز وجل إن لي عبدا هو أعلم منك، إن لي عبدا هو أعلم منك، أين هو؟ قال في مجمع البحرين، وذكر له علامة. وش العلامة؟ العلامة أن تفقد الحوت، فاصطحب حوتا معه في مكتل يعني شيء مثل الزنبيل، وصار هو وفتاه يوشع ابن نون، جاء ذلك في البخاري. سار إلى أين؟ إلى مجمع البحرين لينظر من هذا الذي هو أعلم منه وليتعلم منه أيضا. ثم إنهما آوى إلى صخرة ونام، وكان الحوت في المكتل، فلما استيقظا مع السرعة لم يفتش في المكتل، والحوت بأمر الله خرج ودخل في البحر. ويأتي إن شاء الله بقية القصة في الدرس القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا القرآن الكريم. عندنا مراجعة، من أين؟ ها؟ قال الله تبارك وتعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. ما معنى أكنة؟ جمع كن، وهي الأغطية. طيب، هل جعل الله تعالى هذه الأكنة هل هي بسبب منهم أو بمجرد مشيئة؟ لك، هل جعل الله هذه الأكنة بسبب منهم أو بمجرد مشيئته؟ الدليل لا دليل. لا دكتور صالح. نعم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولها نظائر فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هل في الآية ما يشير إلى أن من المهم جدا أن يفقه الإنسان القرآن الكريم دون أن يتلوه مجرد تلاوة؟ ما ما هو الدليل؟ أكنة أن يفقهوا كذا. من عادة السلف الصالح أنهم لا يتجاوزون والعمل. طيب بارك الله. طيب في قوله وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلى الأبد. نعم أنت هنا. فيه تسليه للرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه تيئيس له. المعنى أنهم لن يهتدوا لأن الله علم أنهم سبحانه وتعالى علم سبحانه وتعالى أنه لا يهتدون فلا تحزن عليهم. قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ماذا يعني بالقرى شيخ إبراهيم؟ ما حفظت. أهل القرى مثل إيه مثل إيش؟ ما تعرف قرية هلكها الله؟ قوم نوح. أين؟ قوم عاد ولا إيش؟ قوم عاد. عاد. طيب. ثمود. وغيره. طيب. هل يستفاد من الآية الكريمة أن الظلم سبب للهلاك؟ نعم كيف ذلك؟ لما ظلم فأهلكهم الله لما ظلموا. طيب قوله وجعلنا لمهلكهم موعدا، وش معنى ما معنى هذا أو صلة باللي قبله؟ ها أجل. أي أجل. نعم لأن لا يقول قائل هل يقع العذاب من حين الظلم أو يتأخر أو ما أشبه ذلك فيقال إن الله تعالى قد جعل له موعدا. قوله وإذ قال موسى لفتاه، ما هذا الفتى؟ هل هو ابنه؟ من؟ سليم؟ ها هو اسمه يوشع بن نون لكن ما هو؟ ما صلته به؟ يعني خادما له. خادما له. طيب سبب هذا القول؟ نعم نعم. طيب إذا نبدأ الدرس. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوق. لا أبرح أي لا أزال، والخبر محذوف تقدير لا أزال أسير حتى أبلغ هذا أو أمضي سنين. فجعل الغاية أحد أمرين، إما أن يبلغ مجمع البحرين ولو في زمن قصير أو يبقى أزمنة طويلة إما 80 سنة أو أكثر حتى يصل إلى هذا الرجل الذي أخبره الله عز وجل. وما مجمع البحرين؟ قيل إنه مكان الله أعلم به لكن موسى يعلم، وقيل إنه ملتقى البحر الأحمر مع البحر الأبيض، وكان فيما سبق بينهما أرض حتى فتحت القناة. وهذا ليس ببعيد أنه قيل له إن عبدا من عبادنا في مجمع البحرين وذهب إلى هذا حتى أو أمضي حكمه. أو هنا للتنويع يعني إما كذا وإما كذا. وقيل أو بمعنى إلا أي حتى أبلغ مجمع البحرين إلا أن أمضي حقبا أي سنين طويلة قبل ما أبلغها. لكن الوجه الأول أسد أو أمضي حقبا. فماذا صنع؟ تهيأ لذلك وسار. فلما بلغ مجمع البحرين نسي حوتهما. نعم، فلما بلغا يعني موسى وفتاه مجمع البحرين هذا المكان نسيا حوتهما. نسيا ايش؟ مجمع البحرين. فلما بلغا مجمع بينهما، نعم، فلما بلغا مجمع بينهما اي بين البحرين نسيا حوتهما. نسيا أضاف الفعل إليهما مع أن الناسي هو الفتى وليس موسى، لكن القوم إذا كانوا في شأن واحد وفي عمل واحد نسب فعل الجميع فعل الواحد منهم أو الطائفة منهم إلى الجميع. ولهذا يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، مع أنهم ما قالوا هذا لكن قالوا أجدادهم. نسيا حوتهما، نسيان ذهول أو نسيان ترك؟ نسيان ذهول وليس نسيان ترك. وهذا من حكمة الله عز وجل أن الله أنساهما ذلك لحكمة. نسيا حوتهما، وهذا الحوت جعله الله سبحانه وتعالى علامة لموسى أنك متى فقدت الحوت فثم مجمع البحرين. وهذا الحوت سبق لنا في الليل الماضي أنه كان في مكتة وكان يقتتان منه. لما وصل إلى مكان ما نام فيه عند صخرة، فلما استيقظ وإذا الحوت ليس موجودا، لكنه أي الفتى لم يتفقد المكتل ونسي شأنه وأمره. هذا الحوت سبحان الله طلق خرج من المكتل ودخل في البحر وجعل يسير في البحر والبحر ينحاز عنه، اتخذ سبيله في البحر سربا أي مثل السرب السرداب، يعني أنه يشق الماء ولا يتلائم الماء. وصفه بعض التابعين قال هكذا يعني حجز. وهذا من آيات الله. وإلا فقد جرت العادة أن الحوت إذا انغمس في البحر إيش يعمل البحر؟ يتلائم عليه. لكن هذا الحوت من آيات الله، أولا إذا كان قد ذبح أو قد نعم قد مات وأنهما يقتتان منه، كونه حي وقام ودخل البحر وصار طريقه على هذا الوجه هذا من آيات الله عز وجل. فاتخذ سبيله، فاتخذ الضمير يعود على إيش؟ على الحوت. سبيله طريقه في البحر سربا يعني مثل السرب ما نسميه إنه بالسرداب يعني الشق الطويل. فلما جاوز الفاعل موسى وفتاه، جاوز يعني تعدى ذلك المكان، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. وهذا لا شك أنه في الصباح، لأن الغداء هو الطعام الذي يؤكل في الغداء. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا، قول من سفرنا هذا ليس المراد من سفرهم من حين ابتدأ السفر، ولكن من حين فارق الصخرة. ولذلك طلب الغداء من حين فارق الصخرة، تعب وطلب الغداء. قال أهل العلم: وهذا من آيات الله عز وجل، فقد سار قبل ذلك مسافة طويلة ولم يتعب، ولما جاوز المكان تعب سريعا من أجل أن لا يتماديا في البعد عن المكان. قال: أرأيت، يقول فلما جاوز قال لفتواتنا غداءنا: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. أرأيت يعني تنبه أو كأو بمعناها. إذ أوينا إلى الصخرة أي رجعنا إليها واتخذناها مأوى، لأنهما ناما. فإني نسيت الحوت، ما معنى نسيت؟ يعني نسيت أن أتفقد وأسعى في شأنه، وإلا فالحوت معروف كان في المكتل، لكن نسي هل هو باقي أو لم يبقى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قولوا إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكره هذه بدل من الهاء في أنسانيه، يعني ما أنساني ذكره إلا الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا. سبيله يعني طريق، عجبا أي محل عجب، وهو محل عجب، ماء سيال يمر به هذا الحوت ويكون طريقه سربا. فكان هذا الطريق للحوت سربا، ولموسى وفتاه عجبا، ولنا أيضا عجب، لأن الماء عادة يتلاءم على ما يمر به، لكن هذا الحوت بإذن الله لم يتلاءم. واتخذ سبيل في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي. يقول موسى عليه الصلاة والسلام: ذلك ما كنا نبغي، أي ما كنا نطلب، لأن الله أخبره بأنه إذا فقد الحوت فذاك محل اتفاقه مع الخضر. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجع بعد أن أخذ مسافة تعب فيها، ارتدى على آثارهما، يعني يقصان أثرهما لئلا يضيع عنهما المحل الذي كان قد أويا إليه. على آثارهما قصصا، أي يقصان الأثر. فوجد عبدا من عبادنا، وهو الخضر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبدا من عبادنا، هل هو من عباد الصالحين أو من الأولياء الذين لهم كرامات أو من الأنبياء أو من الرسل؟ كل ذلك ممكن، لكن النصوص تدل على أنه ليس برسول ولا نبي، إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات ليتبين بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علما، وأنه يفوت من العلم شيء كثير. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا هي أن الله تعالى جعله من أوليائه. وعلمناه من لدنا علما، يعني علما لا يطلع عليه الناس، علم خاص بالله عز وجل، وهو علم الغيب في هذه القصة المعينة. وليس علم نبوة، ولكنه علم خاص، لأن هذا العلم الذي اطلع عليه الخضر لا يمكن إدراكه، أليس كذلك؟ لا يمكن إدراكه، ليس شيء مبني على المحسوس فيبنى المستقبل على الحاضر، شيء غائب. آتيناه من لدنا علما، أي معلومات لا يطلع عليها البشر. يقول الله عز وجل، نعم، يقول الله عز وجل:
1: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأمل هذا الأدب من موسى عليه الصلاة والسلام، مع أن موسى أفضل منه وكان عند الله وجيها، ومع ذلك يتلطف لهذا لأنه سوف يأخذ منه علما لا يعلمه موسى. ففي هذا دليل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتلطف مع شيخ ومع أستاذ وأن يعامله بالإكرام. هل أتبعك على؟ فهو قال هل أتبعك، وهذا عرض رقيق، وأيضا بيّن له أنه لا يريد أن يتبعه ليأكل من أكله ويشرب من شربه، لا، على أن تعلمني مما علمت رشدا. الخضر لا شك أنه سيفرح بمن يأخذ منه العلم، وكل إنسان أعطاه الله علما فينبغي أن يفرح أن يؤخذ منه هذا العلم، لأن العلم الذي يؤخذ من الإنسان في حياته ينتفع به بعد وفاته، كما جاء الحديث الصحيح إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقال لهم إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تأت به خبرا؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وبين له عذره في أنه لا يستطيع، بين له عذره في أنه لا يستطيع، فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ وأين الدليل للخضر أن موسى لم يحط بذلك خبرا؟ لأنه قال على أن تعلمني، وهذا يدل على أنه لا علم له فيما عند الخضر، فقال على نعم وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وهذا الذي قاله موسى عليه الصلاة والسلام قاله فيما في نفسه في تلك الساعة أنه سيصبر، لكنه علقه بمشيئة الله لئلا يكون ذلك اعتزازا بنفسه وإعجابا بها. ستجدني إن شاء الله، وهذا كقول إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إيش؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. موسى عليه الصلاة والسلام قال الخضر ستجدني إن شاء الله صابرا، وأيضا أصبر على ما تفعل وأمتثل ما به تأمر ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا. فوعده بشيئين: الصبر على ما يفعل، والثاني الائتمار بما يأمر والانتهاء عما ينهى. ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أذكر لك السبب. إن اتبعتني، ومعلوم أنه سيتبع، فلا تسألني عن شيء، كل ما فعلت لا تسألني عنه حتى أحدث لك منه ذكرى. وحتى هنا للغاية، يعني إلى أن أحدث لك منه ذكرى، وهذا توجيه من معلم لمن يتعلم منه أن لا يتعجل في الرد على معلمه، بل ينتظر حتى يحدث له من ذلك ذكرى. وهذا لا شك أنه من آداب المتعلم أن لا يتعجل بالرد حتى يتبين الأمر، حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق
0: انطلق الفاعل من موسى والخضر وسكت عن الفتى، فهل الفتى تأخر أو إنه ركب لكن لما كان تابعا لم يكن له ذكر؟ الذي يظهر والله أعلم أنه كان تابعا لكن لما لم يكن له تعلق في المسألة، والأصل هو موسى، طوي ذكره وهو أيضا تابع. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرق، يعني هما يمشيان على ساحل البحر، فمر السفينة فركب فيها. لما ركب في السفينة قام الخضر فخرق، خرقها بالمخراق؟ لا، لكنه قلع إحدى خشبها الذي يدخل منه الماء، فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ وهذا إنكار، إنكار ممن؟ من موسى على الخضر، مع أنه قال له ستجدني إن شاء الله صابر، ولكنه لم يصبر، لأن هذه مشكلتها عظيمة، سفينة في البحر يخرقها فتغرق. واللام في قوله لتغرق ليست للتعليل ولكنها للعاقبة، يعني أنك إذا خرقتها غرقها، وإلا لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام لا يدري ما غرض الخضر، ولا شك أيضا أنه يدري أنه لا يريد أن يغرق أهلها، لأنه لو أراد أن يغرق أهلها لكان أول من يغرق هو موسى. لكن اللام هنا للعاقبة، والعاقبة ترد، ولام العاقبة ترد في غير موضع، حتى في القرآن، مثل قول الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لو سألنا أي إنسان هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون عدوا لهم وحزنا؟ أبدا. لكن هذه الغاية، لتغلق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما، يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان شديدا قويا في ذات الله، فهو أنكر عليه وبين أن فعله ستكون عاقبة الإغراق، وزاده توبيخا في قوله: لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. والجملة هنا مؤكدة، كم مؤكدات يا أخوان؟ ثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر الذي تدل عليه اللام. وقلنا عظيما، ومنه قول أبي سفيان لهرقل لما حدثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له حاله وصفاته ومكارم أخلاقه، وانصرف مع قومه، قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، يعني ابن أبي كبشة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر أمره يعني عظم. لقد جئت شيئا إمرا، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع ما صبرا؟ الجواب: بلى ولا لا؟ بلى. اعتذر موسى، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني بما نسيت، وسبب نسيان موسى أن الأمر عظيم، اندهش له أن تخرق السفينة وهو على ظهرها والخضر على ظهرها وأهلها معه، هذه توجب أن الإنسان ينسى ما سبق من شدة وقع ذلك في نفسه. اعتذر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت، أي بنسياني. ولهذا نقول في إعراب ما إنها مصدرية، أي بنسياني ذلك، وهو أني ستجد إن شاء الله، نعم، وهو قولك إنك لن تستطيع ما صبرا. ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تثقل علي وتعسر علي الأمور. وكأن هذا والله أعلم توطئة لما يأتي بعد. فانطلق، انطلق منين؟ من السفينة بعد أن أرست على الميناء، حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت. هنا قال حتى إذا لقي غلاما فقتله ولم يقل قتله، وفي السفينة قال أخرقتها، نعم، حتى إذا ركب السفينة خرقها ولم يقل فخرقها، لأن قتل النفس كأنه تأنى فيه قليلا، يعني وكان شيء حصل قبل القتل فقتله. الغلام هو الصغير، موسى عليه الصلاة والسلام ما صبر، قال أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قوله زكية لأنه غلام صغير، والغلام الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات، إذن فهو زكي لأنه صغير، فلا تكتب له، فلا تكتب عليه السيئات وتكتب له الحسنات. بغير نفس يعني أنه لم يقتل أحدا حتى تقتله، ولكن لو أنه قتل هل يقتل أو لا؟ شريعتنا لا يقتل، غير المكلف لا يقتل بالعمد لأنه لا عمد له. لقد جئت شيئا نكرا، هذه العبارة أشد من العبارة الأولى. الأولى ماذا قال؟ لقد جئت شيئا إمرا، لكن هنا قال لقد جئت شيئا نكرا، أي منكرا عظيما أن تقتل نفسا. والفرق بين هذا وهذا أن خرق السفينة قد يكون به الغرق وقد لا يكون، وهذا هو اللي حصل، لم تغرق السفينة. وأما قتل النفس فهو منكر حالا، ما في احتمال. لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا. هنا فيها لوم أشد على موسى، في الأول قال ألم أقل إنك، في الثاني قال ألم أقل لك، يعني كأنك لم تفهم ولم تفهم. ولذلك الناس يفرقون بين الجملتين، لو أنك كلمت شخصا في شيء وخالف تقول في الأول ألم أقل إنك، لكن ألم أقل لك يعني الخطاب ورد عليك ورودا لا خفاء فيه ومع ذلك خالفت، فصار لوم الخضر لموسى في الثانية إيش أشد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى لما رأى أنه لا عذر له، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يعني امنعني عن صحبتك. وفي قول موسى لا تصاحبني إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يرى أنه أعلى منه منزلة، وإلا لقال إن سألتك عن شيء بعدها إيش فلا أصاحبك، لكن قال فلا تصاحبني يعني وامنعني من ذلك، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنك وصلت إلى حال تعذر فيها، لأنه كم أنكر عليهم مرة؟ مرتين، مع أن موسى التزم بأن لا يسأل،
1: قال ستجدني إن شاء الله صابرا والآصي لك أمرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ولم يعين الله عز وجل القرية فلا حاجة إلى أن نبحث عن هذه القرية، نقول قرية أبهمها الله فنقوم. استطعم أهل، يعني طلب منهم طلب من أهلها طعاما فأبوا أن يضيفوه. ولا شك أن هذا خلاف كمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف، لكن هؤلاء أبوا أن يضيفوهما. وكان جزاؤهم أن لا يعاملوا إلا بمثل ما فعل، لكن الأمر وقع على خلاف ذلك. والله عز وجل يوصل لعبده المؤمن ما يكون به الخير. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فنزلوا ضيفا على قوم، ولكن القوم أبوا أن يضيفوه، فتنحوا ناحية فسلط الله على رئيسهم عقربا لدغته وكانت شديدة، فقال بعضهم لبعض هل من راق؟ قالوا لا نعلم إلا كان هؤلاء الرهط. فأتوا إلى الصحابة قالوا أن سيدهم قد لدغ، فهل عندكم من راق؟ قالوا نعم، لكننا لا نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم. قالوا لكم هذا. فذهب أحد رجال السرية وجعل يقرأ على هذا اللدير سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب. فانظر إلى لطف الله عز وجل، حيث يسر للصحابة ضيافة رغما على هؤلاء الذين أبوا أن يضيفوه. وصاحبهم لم يمسه سوء إلا وجع اللدغة وانتهى بقراءة الرجل عليه. المهم أن موسى والخضر استطعم أهل القرية ولكن أبوا أن يضيفوهما. قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. جدارا يريد أن ينقض، كيف يريد أن ينقض؟ الجدار له إرادة؟ الجواب نعم، له إرادة، وذلك ميله، فإن ميله يدل على إرادة السقوط. ولا تتعجب إذا كان للجماد إرادة، فها هو أحد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحبنا ونحبه، والمحبة وصف زائد على الإرادة وهو جماد. وأما قول بعض الناس الذين يجوزون المجازة في القرآن وقالوا إن هذا كناية وليس للجدار إرادة، فلا وش له، يريد أن ينقض أي أنه مائل يريد أن يسقط. فأقامه، من أقامه؟ أقامه الخضر، لكن كيف أقامه؟ الله أعلم، قد يكون أقامه بيده وأن الله أعطاه قوة واستقام الجدار، وقد يكون بناه البناء المعتاد، المهم أنه أقامه. نعم، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه عبارة لينة جدا، ليست كالعبارة الأولى. ما أنكر عليه أن يبنيه، ولا قال كيف تبنيه وقد أبوا أن يضيفونه، بل قال لو شئت، وهذه لا شك أسلوب رقيق عرض، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قدم ما يجعله لا ينكر على الخضر. قال هذا فراق بيني وبينك،
0: القائل الخضر، يعني انتهى ما بيني وبينك فلا صحبة. سأنبئك أي سأخبرك عن قرب بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، وإنما قلت سأنبئك عن سأخبرك عن قرب لأن السين تدل على القرب بخلاف سوف. وهي أيضا تفيد مع القرب التحقيق، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، بتأويل أي بتفسيره وبيان وجهه. أما السفينة ويريد بها نعم السفينة التي خلقها، فألف السفينة يا محمود لإيش؟ للعهد الذكر. نعم، أما السفينة يعني التي خلقها فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني أنهم يطلبون الرزق فيها، مساكين فقراء، والجمع أقله ثلاثة، قد يكون ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين، عددهم ليس بضروري أن نعرفه، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبه، يعني أن أجعل فيها عيبا. لماذا؟ قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت أن أعيبها حتى إذا مرت بهذا الملك قال هذه سفينة معيبة لا حاجة لي فيها، لأنه لا أخذ إلا السفن الصالحة الجيدة، أما هذه فلا حاجة له فيها. وهذا منه أخذ الناس أن الإنسان الذي يخاف على نفسه العين ينبغي أن لا يظهر بالمظهر الذي يلفت النظر خوفا من العين، يعني مثلا لا يلبس الثياب الجميلة جدا التي تلفت النظر، أو يتزين زينة تلفت النظر. طيب هل مثلا لو فرضنا أن الرجل هذا له عينان واسعتان جميلتان قوية النظر، هل مثلا نقول امش وانت مغمض؟ نعم ايش نعم يمكن يلبس نظارات، او اذا لم يكن عنده نظارات يعني يقلل من فتح العينين لئلا يصاب بأذى. نعم طيب على كل حال صار لها وجهة نظر، فعل الخضر له مبرر، ومنه يؤخذ فائدة عظيمة وهي إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه، إتلاف بعض الشيء لإصلاح باقيه هذا شيء جائز. والأطباء الآن يعملون به، تجد مثلا يأخذ من الفخذ قطعة ليصلح بها شيئا في الوجه أو في الرأس أو ما أشبه ذلك ولا بأس به. وأخذ من ذلك العلماء رحمهم الله أن الوقف إذا دمر وخرب فلا بأس أن يباع بعضه ويصلح به الباقي. فأردت أن أعيبها. نعم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذا زال الإشكال في مسألة السفينة. نعم طيب، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، الغلام صغير، كان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا قال هنا الجمع، وهو بالنسبة بالنسبة للخضر واقع، وبالنسبة لموسى متوقع. أما السفينة قال أردت ولم يقل أردنا، لأن موسى قال لا يتوقع أن يريد ذلك، لكن موسى عليه الصلاة والسلام وغيره من المصلحين يخشون أن يكفر الإنسان بسبب شيء من الأشياء. فهذا والله أعلم، وجه كوني أردت بالإفراد وخشينا بالجمع. خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأعلمه الله عز وجل بأن مآل هذا الغلام إيش؟ الكفر، وأنه ربما يرهق والديه، يعني يكرههما على الطغيان والكفر، إما لمحبتهما إياه أو لغير ذلك من الأسباب. وإلا فالغالب أن الوالد يؤثر على الولد، لكن قد يؤثر الولد على الوالد، كما أن الغالب أن الزوج يؤثر على زوجته، وقد تؤثر الزوجة على زوجها. فأرادنا أن يبدلهم ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، يعني أن إذا قتلناه فعند الله ما هو خير وأبقى. أن يبدلهما خيرا منه زكاة أي في الدين، وأقرب رحمة أي في الصلة. يعني أنه أراد هو وموسى تحقيقا بالنسبة للخضر وتقديرا بالنسبة لموسى، أن الله يخلف عليه من هو أزكى منهما في الدين وأوصل منهما في الرحم وأقرب رحما. بقي شيء ثالث، يعني الآن عرفنا وجهة النظر في قتل الأولى، فهل يؤخذ من ذلك أن يقتل الكافر خوفا من أن ينشر كفره في الناس؟ نعم لا شك، فالداعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما، أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد، وهو 40 سنة عند كثير من العلماء. فالداعي إلى الكفر يقتل خوفا من أن ينشر كفره في الناس. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، غلامين صغيرين يتيمين قد مات أبوهما، وكان تحته كنز لهما، تحت إيش؟ الجدار، كنز أي مال مدفون، كنز لهما. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما، أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد، وهو 40 سنة عند كثير من العلماء. ويستخرج كنزهما، لأنه سيبقى تحت الجدار، ولو أن الجدار انهدم وانقض لبرز إيش؟ الكنز وأخذه الناس. الله أكبر، الله أكبر.

نخلي الأسئلة بعدين عشان تتم القصة. قال: وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فكان من شكر الله عز وجل لهذا الأب الصالح أن يكون رؤوفا بأبنائه، وهذا من بركة الصلاح في الآباء أن يحفظ الله الأبناء. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وهنا ما قال فأردنا ولا قال فأردت، قال أراد ربك، لأن بقاء الغلامين

0: لكن مسألة نشأة الغلامين على طاعة الله عز وجل حتى يكبرا ويستخرج كنزهما لا ليس لموسى ولا للخضر فيها أي يعني أي يد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما منين؟ من تحت الجدار رحمة من ربك، يعني هذه مفعول لأجله العامل فيه أراد، يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا. وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا الشيء عن ذكاء مني أو عقل مني، ولكنه بإلهام من الله عز وجل وتوفيق، لأن هذا شيء فوق ما يدركه العقل البشري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تأويله يعني تفسير، لأنه في الأول قال سأنبئك بتأويل، ثم ختم ذلك بقوله ذلك تأويل أي تفسير. ويحتمل أن يكون المراد بالتأويل هنا في الثانية العاقبة، يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صبرا، لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير. وقول ما لم تستطع، وفي الأول قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الإتيان باللغتين يعني أن استطاع واستطاع ويستطيع ويستطيع، كل منها لغة صحيحة عربية. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. في هذه القصة من العبر شيء كثير، لو أردت أن يقوم كل يعني كل واحد بذكر فوائد من تصويرها أو مشهدها، هل لكم طاقة بذلك؟ نعم، يعني مثلا واحد يأخذ القصة من حين خرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن أوى إلى الصخرة وفرق، ثم من ركوبه مع الخضر السفينة وما جرى من الخضر على السفينة وما كان وبيان السبب في ذلك، ثم الغلام، ثم الجدار، يعني أربعة، كل واحد يأخذ الموضوع. طيب الاسم عبد الله، عبد الله بن علي،
1: موسى عليه الصلاة والسلام كان،
0: لا لا مو بالآن، اكتبها لنا، اي اكتبها لنا. طيب من أحمد؟ طيب الأخ علي، علي بطين. طيب بقى الرابع، نعم من محمد نهار. طيب الأول وش تأخذ من أين إلى أين؟
1: بداية القصة،
0: بداية القصة، ها أين؟ زين اللي بعدها بقى خامس، ها اللي بعدها الجدار وقصة من عاد يقيدهم، لأن ما ندري خاف ننسى، ها أنت قيدت الآن الحمد لله. طيب ثم قال الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين، أسأل لكم أنتم. طيب إيش؟ ها؟ هذه للباحث، خلها للباحث،

0: ها؟ هم هذه البحث من سليم؟ ها؟ كل القصة ولا بعضها؟
1: لأن موسى يا شيخ بعض القصة، لأن موسى أعلم من الخضر وأفضل من الخضر وكريم الله سبحانه وتعالى ومن أول العزم خمسة.
0: نعم.
1: لكن القصة صارت لما نظرنا في القصة
0: ها؟
1: ولا القصة اللي أنا نظرنا في معنى القصة وأنها امتحان لموسى وامتحان لموسى بما أسبق منه من كلامه. والخضر اطلع الله على شيء وعلى قتل الغلام خرق
0: السكينه
1: بمنزله
0: الغيب شيخ.
1: لا
0: اخذ هي
1: خرق
0: السكينه
1: قتل
0: الغلام
1: وجدار
0: شيخ،
1: يعني
0: اقرب
1: ما يكون
0: له
1: مسألة الغيب،
0: والغيب
1: ما
0: يعلمون الله. هي هذا اطلعه الله عليه، اطلعه الله عليه، والله عز وجل قد يطلع بعض الاولياء على الغيب. هنا ولو كان أفضل منه قد يغيب عن موسى شيء ويتضح لغيره، مثل الآن يوجد مثل الفضائل في الصحابة، بعض الصحابة فضل لم يحصل لأبي بكر ولا لعمر. لا ما يدل على هذا، لا يدل على أنه نبي، بل هو رجل صالح. حتى كل صالح فإن الله تعالى قد رحمه، أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، كل عبد صالح فهو مرحوم. نعم. لا هو أقرب ما يكون لو قلنا به وعلمناه من لدنا علم، والعدل الرحمة لكل أحد. لا لا هذا يتضمن الإنكار، يعني لو شئت لاتخذت عليه أجرا، هو عرض لطيف لكن وراءه الانتقاد. نعم. على إثبات إيش؟ لا هذا نقول كل شيء لا يمكن الإنسان أن يتوصل إليه بنفسه فهو من لدن الله عز وجل. وأما ما قاله الصوفية العلم اللدني، وأنه يقول أنه حضر مع الله في الليلة الماضية وسهر مع الله وعطان علم وما أشبه ذلك، كل هذه من خرافاته. أليس هكذا يا آدم؟ ها؟ يقول هكذا. نعم يقول هكذا. نعم انت
2: بالنسبه للخضر
0: وطول عمره، لا الخضر لا شك انه مات في وقته، لا شك انه مات في وقته، ولهذا لم يجي له ذكر لا مع عيسى ولا مع غيره من الانبياء ولا مع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان حياً حياة الآدميين لوجب عليه أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يأتي إليه ويشاركه في جهاده. وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد، لا هو مات في وقته، لا انتهى الوقت. قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين. يسألونك هو الواو الفاعل للناس سواء من اليهود أو من قريش أو من غيرهم، عن ذي القرنين أي صاحب ذي القرنين، وكان له ذكر في التاريخ. وقد قال اليهود لقريش اسألوا عن هذا الرجل إن أخبركم عنه فهو نبي. قال الله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكر، يعني قل لمن سألك سأتلو سأقرأ عليك منه ذكرا، وليس كل ذكره بل ذكرا منه، ما هو كل أحواله. ثم قص الله القصة: إنا مكنا له في الأرض، مكنا له أي ثبتنا له في الأرض، وذلك بثبوت ملكه وسهولة سيره وقوته. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي شيئا يتوصل به إلى مقصوده. وقول من كل شيء لا يعم كل شيء، لكن المراد من كل شيء يحتاج إليه. والدليل على هذا أن كل شيء بحسب ما تضاف إليه. فأنتم ترون أن الهدهد قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال لسليمان عليه الصلاة والسلام عن ملكة اليمن ملكة سبا، قال إنها إيش؟ أوتيت من كل شيء. ومعلوم أنها ما أوتيت السماوات ولا الأرض، لكن من كل شيء يكون به تمام الملك. كذلك قال الله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء. ومعلوم ما دمرت كل شيء، المساكن ما دمرت كما قال عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن هنا آتيناه من كل شيء سببا، أي من كل شيء يكون به التمكين في الأرض وقوة السلطة، من كل شيء سببا. فأتبع سببا، أتبع بمعنى تبع، يعني أنه أي ذو القرنين، أي ذو القرنين انتفع بما أعطاه الله تعالى من الأسباب، لأن من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع، لكن هذا الملك انتفع، أتبع سببا وجال في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة. نعم، ووجد عندها قوم. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، من المعلوم أن المراد المكان الذي تصل تغرب الشمس فيه وهو البحر، لأن الساعي إلى المغرب سوف يصطدم بإيش؟ بالبحر، البحر المحيط. والشمس إذا رآها الراعي وجد أنها تغرب فيه. أرض البحر حمئة، يعني مسودة من الماء، لأن الماء إذا مكث طويلا في الأرض صارت سوداء. وجدها تغرب في هذه العين، ومعلوم أنها تغرب في هذه العين، في عين حمئة، أنها تغرب في هذه العين الحمئة حسب رؤية الإنسان، وإلا فهي أكبر من الأرض وأكبر من هذه الأرض من العين الحمئة وأعظم، وهي تدور على الأرض. لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء حسب رؤيته إياه. وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عندها أي عند هذه العين الحمئة وهو البحر قوما. قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني أن الله عز وجل خيره بين أن يعذبهم بالقتل أو غير القتل، أو يحسن إليهم يتخذ فيهم حسنا، وذلك لأن الرجل ملك عادل ملك عاقل، ويجل لعقله ودينه أنه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حكم العدل. أما من ظلم، وذلك بالشرك، لأن الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد هنا بالشرك لقوله وأما من آمن وعمل صالحا. يقول أما من ظلم فسوف نعذبه، العذاب الذي يكون تعزيرا، وعذاب التعزير يرجع إلى رأي الحاكم إما بالقتل أو بغيره، ثم يرد إلى ربه وهو الله عز وجل فيعذبه عذاب النكر، لأن العقوبات لا تطهر الكافرين، المسلم تطهره العقوبات، الكافر لا، يعذب في الدنيا وفي الآخرة نعوذ بالله من ذلك. وأما طيب عذابا نكرا، نكرا على المعذب أو نكرا ينكره المعذب؟ الثاني هو المتعين، لأن عذاب الله ليس بنكر بل هو حق وعدل، لكنه ينكره المعذب ويرى أنه شديد. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وهي الجنة، وسنقول له من أمرنا يسرا. إذ المؤمن العامل بالصالحات له جزاء عند من؟ له جزاء عند الله وهي الجنة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل جزاء. وسنقول له من أمرنا يسرا، هذا المؤمن العامل الصالح سيقول له من شأنه أو من أمره اللفظي يسرا، أي ما فيه اليسر له. فوعد هذا وهذا بأمرين، الظالم وعده بأمرين وهما أنه يعذبه ثم يرد إلى الله فيعذبه، وهذا وعده بأمرين أن له الحسنى وأنه يعامل بالأيسر. نعم، لكن تأمل في حال المشرك، بدأ بتعذيبه ثم ثنى بتعذيب الله، المؤمن بدأ بثواب الله أولا ثم معاملته باليسر ثانيا، والفرق ظاهر، لأن مقصود المؤمن والعامل الصالحات ما هو؟ الوصول إلى الجنة، والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأشرف من أن يقال له قول يسر، وهذا من يدل على أن هذا الملك فصيح بليغ ينزل القضايا منازلها. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، سبحان الله، اتجه أول المغرب وصل إلى نهاية الأرض اليابسة مما يمكنه أن يصل إليه، ثم عاد إلى المشرق. وهكذا في الغالب أن الملك يكون من المشرق إلى المغرب أو المغرب إلى المشرق، والشمال والجنوب لا أضعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها دون شمالها وجنوب وجنوبها، لأن الشمال والجنوب كما يعلم كثير من الناس ليس محل للسكنة، أقصاه من الشمال وأقصاه من الجنوب كله ثلج، ما في سكان، السكان يتبعون الشمس من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس أي موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا إلى آخر. وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء ولا أشجار ضليلة، وبعض العلماء بالغ حتى قال وليس عليهم ثياب، لأن الثياب فيها نوع من الستر، فالله أعلم. المهم أن الأرض أن الشمس تحرقهم وليس لهم من دونها ستر، لا أشجار ضليلة ولا دور ولا قصور. قال الله تعالى كذلك، يعني الأمر كما قلنا، يعني الأمر كذلك حق على حقيقته، وقد أحطنا بما لديه خبرا، سبحان الله، يعني قد علمنا علم اليقين بما عنده من وسائل الملك وامتداده وغير ذلك من كل ما لديه، والله أعلم. نعم، إيش حال يعني فلان حسنى جزاء، حالك هنا جزاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بحث مناقشة منين؟ نعم. أي طيب، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. إذ ما محلها من الإعراب الأخ؟ إذ ما محلها من الإعراب؟ هل عندك علم بالنحو؟ الأخ لا تعرف، تفضل. محل من الإعراب سامح، ها؟ محل نصب. أين عاملها؟ تقدير أذكر، لأنه لابد لكل ظرف أو جار مجرور لابد له من عامل. طيب، قوله لفتاة، أي هذا اسمه يوسع بن نون، ولكن فتى لخادمه. طيب، قوله لا أبرح حتى أبلغ، أين خبر لا أبرح؟ وش التقدير؟ لا أبرح أسير. طيب، وما هو أين مكان مجمع البحرين؟ فيه أقوال، لكن أقرب شيء
1: انتقاء البحرين، محل لم يطلع البحر الأحمر.
0: نعم، في هذا المكان القرن هذا، فهذا أقرب شيء، لأن موسى كان في مصر. ما الفرق بين قول الخضر لموسى؟ في الأول قال ألم أقل إنك، وفي الثاني قال ألم أقل لك إنك. نعم،
2: في المرة الثانية شيء
0: اللي وراء
3: قال أن موسى كبر أن يسأل،
0: لكن ما الفرق بين العبارتين ألم أقل إنك وألم أقل لك؟ أخف عتابا من الثانية، لأنه قال ألم أقول إنك، يعني لك أو لغيرك إنك لا تستطيع، لكن إذا صرح ألم أقول لك يكون أشد وقعا في نفس موسى وأشد ألما في التوبيخ، كذا ألم أقول لك. طيب، الآن لو قلت مثل واحد ألم أقول إنك لم تفعل كذا، ما يكون عتاب مواجهة، قد يكون ألم أقول لغيرك مثلا، لكن ألم أقول لك أشد عتابا من الأولى. في الغلام قتله الخضر خوفا ولا هنا ما حضرت سليم؟ خوف من إيش؟ إيه نعم. طيب، كيف الولد يؤثر على الوالدين؟ نعم، يعني قد يكون قد تعلق به كثيرا وأحباه كثيرا، ومثل هذا قد يؤثر عليه. هل الخضر نبي؟ على قول الراجح ليس نبيا ولا رسولا. نعم، اي نعم، هو الأظهر والله أعلم انه ولي، لان هذه الاشياء كرامات، انه اكرم بما حصل من هذا العلم الذي علمه الله. الان نبدا في ذي القرنين. أولاً، لماذا سمي ذا القرنين؟ ويسألونك عن ذي القرنين، فنسأل لماذا سمي ذي القرنين؟ قيل معناه أي ذي الملك الواسع من المشرق إلى المغرب، فإن المشرق قرن والمغرب قرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيث يطلع قرن الشيطان. فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن سعة ملكه. وقيل ذو القرنين لقوته، لقوته. ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى. وقيل ذو القرنين إنهما علامتان وضعهما على رأسه كالقرن، كتاج الملوك. والحقيقة أن القرآن لم يبين، لكن أقرب ما يكون للقرآن الكريم أن معناه المالك للمشرق والمغرب، وهو مناسب تماما، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس أنها تطلع بين قرني شيطان. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وأخذنا أظن إلى قوله ثم أتبع سببا، يعني سار واتخذ سببا يصل به إلى مراده، حتى إذا بلغ بين السدين. السدين هما جبلان عظيمان يحولان بين الجهة الشرقية من شرق آسيا والجهة الغربية، وهما جبلان عظيمان، لكن بينهما منفذ ينفذ منه الناس. بلغ بينهما بين السدين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. من دونهما يعني لا بينهما ولا وراءهم، من دونهم. وقد قيل إنهم الأتراك تركيا، قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، فيها قراءة لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا، والفرق بينهما ظاهر. لا يفقهون يعني هم لا يفقهون غيرهم، يعني هم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم. وهذا فائدة القراءتين، لأن القراءتين كلتاهما صحيح، وكل واحدة تحمل معنى غير المعنى غير معنى القراءة الأخرى، لكن بازدواجهما نعرف أن هؤلاء القوم لا يعرفون لغة الناس والناس لا يعرفون لغتهم. لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، وحينئذ يقع إشكال، كيف يقول لا يكادون يفقهون قولا ثم ينقل عنهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح فصيح؟ قالوا يا ذا القرنين. الجواب عن هذا سهل جدا، وهو أن ذا القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، وعنده من المترجمين ما يعرف ما يعرف به ما يريد، وما يعرف به ما يريد غيره، على أنه قد يكون الله عز وجل قد ألهمهم لغة الناس الذين استولى عليهم كلهم. المهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح، قالوا يا ذا القرنين، نادوه بلقبه تعظيما له، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا إلى آخره. إن يأجوج ومأجوج هاتان طائف قبيلتان من بني آدم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999. عظم ذلك على الصحابة، وقالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ فقال أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. وبهذا نعرف خطأ من قال إنهما ليس على شكل آدمي، من قال إنهم ليسوا على شكل الآدميين، وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها وأذن يلتحف بها وما أشبه ذلك. كل هذا من خرافات بني إسرائيل ولا يجوز أن يصدق، بل يقال إنهم من بني آدم، لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات. الآن تجد مثل أهل خط الاستواء بيئتهم غير بيئة الشماليين، كل له بيئة. الشرقيين الآن يختلفون عن وسط الكرة الأرضية، هذا ربما يختلف، أما أن يختلفوا اختلافاً فاضحاً كما يذكر فهذا ليس بصحيح. مفسدون في الأرض، وبماذا يفسدون؟ الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح وغير أصلح، غير أصلح. يفسدونها في القتل، في النهب، في الانحراف، في الشرك، في كل شيء. المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يحميهم من هؤلاء. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني حاجزا يمنع من حضورهم إلينا؟ فعرضوا عليه أن يعطوه شيئا، وهذا اجتهاد بغير محل، لكنهم خافوا أن يقول لا ولا يمكنهم بعد ذلك. وإلا هذا الاجتهاد كيف يقولون لهذا الملك الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها، يقول هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع، لكنهم قالوا ذلك خوفا من أن يرد طلبه، يريدون أن يقيموا عليه الحجة بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هؤلاء. وقال في الجواب ما مكنني فيه ربي خير، ما مبتدأ وخير خبر مبتدأ، يعني الذي مكنني فيه ربي من الملك والمال والخدم وكل شيء خير من إيش؟ خير من هذا الخرج الذي تعرضونه علي. وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام في الهدية، هدية الملكة سبا، قال إيش؟ أتمدونني بما فما آتاني الله خير مما آتاك. وهذا من اعتراف الإنسان بنعم ربه عز وجل التي لا يحتاج معها إلى أحد. قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة، بقوة بدنية لا بقوة مالية، لأنه عنده من الأموال الشيء العظيم. أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني أكبر مما سأل، سألوا سدا ولكنه قال ردما يعني أشد من السد. فطلب منهم آتوني زبر الحديد، فجمعوه له، والزبر يعني القطع من الحديد، فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال، وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت، يعني أرتال من الحديد تجمع حتى تساوي الجبال الشاهقة العظيمة، حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني جانبي الجبلين قال انفخوا، يعني انفخوا على هذا الحديد وليس المراد بأفواهكم، يعني هذا لا يمكن، ولكن انفخوا بالآلات والمعدات التي عنده، لأن الله أعطاه ملكا عظيما. فنفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والحديد معروف أنه إذا أوقد عليه في النار يكون نار، تكون القطعة كأنها جمرة، بل هي أشد من الجمرة. ثم طلب أن يأتوا قطرا يفرغه عليه. القطر هو النحاس المذاب كما قال الله تعالى: وأسلنا له عين القطر، يعني النحاس أسأله الله تعالى لسليمان بدل ما كان معدن قاسي يحتاج إلى إخراج بالمعاول ثم صهر بالنار، لا، أسأل الله له عين القطر كأنها ماء. سبحان الله. هذا ذو القرنين قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فأفرغ عليه القطر النحاس. اشتبك النحاس مع قطع الحديد فكان قويا، كان قويا. يقول: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ما استطاعوا وما استطاعوا معناهما واحد، وسبق في قصة موسى مع الخضر: ما لم تستطع وما لم تستطع. فما استطاعوا أن يظهروا، يعني أن يصعدوا عليه. لماذا؟ لأنه عالي، ولأن الظاهر أنه أملس، فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه. وما استطاعوا له نقبا، وهنا لا لم تأتي التاء في الفعل الأول وأتت به ثانيا، وزيادة الحرف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أيهما أشق، أن يصعد الجبل أو أن ينقب هذا الحديد؟ الثاني أصعب، ولهذا قال: ما استطاع، ما استطاع له نقبا، لأنه حديد ممسوك بالنحاس. فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته فيما يظهر، ولم يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته. إذن صار سدا منيعا، وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجوج. قال: هذا رحمة من ربي. يقوله من؟ يقول ذو القرنين: وانظر إلى عباد الله الصالحين كيف لا يسندون ما يعملونه لأنفسهم، ولكنهم يسندونه إلى الله عز وجل وإلى فضله. ولهذا لما قالت النملة حين أقبل سليمان بجنوده على وادي النمل، قالت نملة، قامت خطيبة فصيحة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: هذا من فضل ربي. هذا أيضا ذو القرنين رحمه الله قال: هذا رحمة من ربي، وليس بحولي ولا قوتي، ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد أن حصل هذا الردم المنيع. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. إذا جاء وعد ربي يعني بخروج هؤلاء المفسدين جعله دكاء، أي جعل هذا السد دكا، أي منهدما تماما، وسواه بالأرض. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني شيء يسير. لكن من ما ظهر فيه الشق لا بد أن يتوسع. يقول: فإذا جاء وعد رب جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فما هذا الوعد؟ الوعد أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان، وذلك بعد خروج الدجال وقتله، يخرج الله هؤلاء، يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أكثر، حتى إنهم يمرون ببحيرة طبرية ويشربون ماء، فيمر آخرهما يقول قد كان في هذه ما نعم يوما ما من كثرتهم. ثم يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين في جبل الطور ويلحقهم مشقة ويرغبون إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم حتى يموتوا ميتة رجل واحد، يصبحون في ليلة واحدة على كثرتهم ميتين، ميتة رجل واحد حتى تنتن الأرض من رائحتهم، فيرسل الله أمطارا تحملهم إلى البحر أو يرسل طيورا تحملهم إلى البحر، والله على كل شيء قدير. هذه الأشياء نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أما كيف تصل الحال إلى ذلك فهذا أمره إلى الله عز وجل. وكان وعد ربي حقا، يعني وعد الله تعالى بخروجهم حقا، كان حقا لا بد أن يقع، كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع، لأن عدم الوفاء بالوعد إما أن يكون عن عجز وإما أن يكون عن كذب، والله عز وجل منزه عن إيش؟ عنهما جميعا، عن العجز وعن الكذب، فهو عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال قدرته وكمال صدقه. وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، تركنا بعضهم يومئذ. المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرجوا، صار يموج بعضهم في بعض. ثم اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض، هل معنى أنهم يموجون مع الناس أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد؟ وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني بعد السد صاروا هم بأنفسهم يموج بعضهم في بعض، إن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى سياق الآية، لكن الذي رأيته أنهم يموج بعضهم في بعض يعني إذا خرجوا. وتركنا بعضهم يومئذ يعني يومئذ أي يومئذ يريد الله عز وجل خروجهم يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. نفخ في الصور، النافخ جبريل، النافخ إسرافيل أحد الملائكة الكرام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة الملائكة الكرام كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة القطر بما فيه حياة النبات وهو القطر، والثالث إسرافيل بما فيه حياة الناس عند البعث. ينفخ في الصور نفختين، الأولى فزع وصعق، ولا يعني لا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ، نفخ تفزع الخلائق منه، والثاني وتصعق بعد ذلك كلهم يموتون إلا من شاء الله لشدة هذا النفخ وشدة وقعه. الآن لو أن أحدا ضرب بمدفع خارج المسجد إيش يقول؟ نعم تفزعون ولا ما تفزعون؟ تفزعون. في مسجد جمعة قبل سنوات انفصل الكهرب في مسجد الجامع والناس ينتظرون الصلاة ويصلوا الصوت العظيم، ذكروا لنا أن المسجد كله فسد وخرج. نعم هذا نفخ الصور أشد وأشد ما يمكن أن نتصوره، لأن الناس يفزعون، بل فزع من في السماوات ومن في الأرض ثم يصعقون. الله أكبر، شيء عظيم، كل ما تصور الإنسان يقشعر جلده من عظمته وهوله. فنفخ في الصور. النفخة الثانية يقول الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. النفخة الثانية يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون ماذا حدث، لأن الأجسام في القبور ينزل الله عليها مطرا عظيما ثم تنمو في داخل الأرض، حتى إذا تكاملت الأجسام نفخ في الصور نفخة البعث فقاموا ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. جمعناهم من؟ الخلائق. جمعا أي جمعا عظيما، لأن هذا الجمع يشمل الإنس والجن والملائكة والوحوش وجميع الدواب. قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الخلائق حتى الملائكة، ملائكة السماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. يا له من مشهد عظيم. الله أكبر. يقول: فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. اللهم أجلنا منها. عرضناها لهم تكون أمامهم عرضا، يعني عرضا عظيما، ولذلك نكر، يعني عرضا عظيما تتساقط منه القلوب. وإخبار الله عز وجل بذلك لا تظن أنها مجرد حكايات تاريخ، المقصود من ذلك هو أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، وأن يخاف من هذا اليوم، وأن يستعد له، وأن يصور نفسه وكأنه تحت قدمي، كما قال الصديق رضي الله عنه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. فتصور هذا، وتصور أنه ليس بينك وبينه إلا أن تخرج هذه الروح من الجسد، وحينئذ ينتهي كل شيء. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. هؤلاء الكافرون كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، لا ينظرون إلى ذكر الله. وقد ذكر الله تعالى فيما سبق في نفس السورة أن على قلوبهم أكنة. فالآن القلوب والأبصار والأسماع كلها مغلقة، وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا، هل المراد لا يريدون كقوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي هل يريد؟ أو المعنى أنهم لا يستطيعون سمع الإجابة وليس سمع الإدراك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل المعنيين جميعا وكلاهما حق. وكانوا لا يستطيعون سمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من عباده؟ عباده كل شيء، فهو عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من الذي اتخذ وليا من دون الله، يعني عبد من دون الله؟ عبدت الملائكة، عبدت الرسل، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت الأشجار، عبدت الأحجار، عبدت البقر. نسأل الله العافية. الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق، أن يتخذ عبادي من دوني أولياء، يعني أربابا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون ولاية الله عز وجل. يعني أيظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك أيظن أنهم ينصرون؟ الجواب لا، لا ينصرون. ومن ظن ذلك فهو مخبل في عقله. قال الله تعالى: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني أن الله عز وجل هيأ النار نزلا للكافرين. ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت للضيف، هذا النزل. ويحتمل أن يكون بمعنى المنزل، وكلاهما صحيح. فهم نازلون فيها وهم يعطونها كأنها ضيافة، وبئسة الضيافة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يعني قل يا محمد للأمة كلها: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الجواب نعم، نريد أن نخبر عن الأخسرين أعمالا، حتى إيش؟ حتى نتجنب عمل هؤلاء ونكون من الرابحين. وقد بين الله تعالى في سورة العصر أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهنا يقول: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم يعني ضاع وبطل في الحياة الدنيا، لكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فغطي عليهم الحق والعياذ بالله، وظنوا وهم على باطل أن الباطل هو الحق. وهذا كثير. مثلا اليهود يظنون أنهم إيش؟ على حق، والنصارى يظنون أنهم على حق، والشيوعيون يظنون أنهم على حق، وهات كل واحد منهم يظن أنه على حق، ولذلك مكثوا على ما هم عليه. ومنهم من يعلم أنه ليس على حق، لكنه والعياذ بالله لاستكباره واستعلائه أصر على ما هو عليه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الكونية والشرعية، الظاهر كليهم، لكن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الشرعية ولم يكذبوا بالآيات الكونية. الدليل أن الله تعالى أخبر بأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض يقولون الله عز وجل، ولا أحد منهم يدعي أن هناك خالقا مع الله، لكنهم كذبوا بالآيات الشرعية، كذبوا الرسول وكذبوا بما جاء به، فهم داخلون في الآية. ولقائه أي كذبوا بلقاء الله. ومتى يكون لقاء الله؟ يكون يوم القيامة، فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلوا وأوروا الآيات ولكنهم أصروا. قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، اقرأ علينا، اقرأ علينا. نعم، ها،
4: شو
0: هذه سورة ياسين ما وصلتها؟ قال الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا يكذبنا فيه فقال من يحيي العظام وهي رميم، تحدي من يحييها رميم لا فيها حياة ولا شيء، مجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من أنشأها أول مرة؟ الله يحييها الله، والإعادة أهو من الابتداء كما قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا دليل. إذن الدليل على إمكان البعث وإحياء العظام وهي رميم أن الله تعالى ابتدأ. ولما قال زكريا حين بشر بالولد إنه كان قد بلغه الكبر، قد بلغ الكبر في الكبر عتية وأن امرأته عاقر، قال الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فالذي خلقك من قبل وأنت لم تكن شيئا قادر على أن يجعل لك ولدا. إذن يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا دليل، وهو بكل خلق عليم. وإذا كان بكل خلق عليما فإنه لن يتعذر عليه أن يخلق ما شاء. من الذي يمنعه إذا كان عليما بكل خلق؟ لا أحد يمنعه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر يخرج منه نار، هكذا عندكم؟ لا تعرفوا؟ الشجر عندكم يا آدم، الشجر الأخضر يضرب بالزند ثم ينقدح نارا، وكان العرب يعرفون هذا. فالذي يخرج هذه النار وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد، يعني متضادة غاية التضاد، قادر على أن يخلق الإنسان أو أن يعيد خلق هذه العظام وهي رمي. كم هذا من دليل؟ الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا ثم حقق هذه النار بقوله فإذا أنتم منه توقدون. الدليل الرابع، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى. قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي خلق السماوات والأرض بكبرها وعظمها قادر على أن يعيد جزءا من لا شيء بالنسبة للأرض. من أنت بالنسبة يا ابن آدم بالنسبة للأرض؟ لا شيء، أنت خلقت منها، أنت بعض منها، بعض يسير منها. فالذي قادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله. بلى، قال الله تعالى مجيبا نفسه بلى، وهو الخلاق العليم. هذا دليل خامس، الخلاق صيغة مبالغة، وإن شئت فاجعلها نسبة، يعني أنه موصوف بالخلق أزلا وأبدا، وهو تأكيد لقوله قبل وهو بكل خلق عليم، وهو الخلاق العليم. الدليل السادس، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يحتاج إلى عمال ولا بنائين

0: نعم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء فبيده ملكوت عز وجل، يتصرف كما يشاء. فنسأله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم. وإليه ترجعون، هذا الدليل الثامن. وإنما كان دليلا لأنه لولا رجوعنا إلى الله عز وجل لكان وجودنا عبثا، وهذا ينافي الحكمة. فتأمل سياق هذه الأدلة الثمانية في هذا القول الموجز، ومع ذلك ينكرون لقاء الله.
1: الله
0: نناقش فيما سبق أو نكمل أول؟ نكمل أول، نعم. طيب، قال الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطنا. وفي قوله بآيات ربهم إلزام لهم بالإيمان بالآيات، لأن كونه ربهم عز وجل يجب أن يطيعوه وأن يؤمنوا به. لكن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن. فحبطت أعمالهم، حبطت يعني بطلت ولم ينتفعوا بها. حتى لو أن الكافر أحسن وأصلح الطرق وبنى الربط وتصدق على الفقراء فإن ذلك لا ينفع. إن أراد الله أن يثيبه عجل له الثواب في الدنيا، أما في الآخرة فلا نصيب له، نعوذ بالله، نسأل الله الحماية والعافية، لأن أعماله حبطت. ولكن هل يحبط العمل بمجرد الردة أم لا بد من شرط؟ لا بد من شرط، وهو أن يموت على ردته. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. أما لو ارتد ثم من الله عليه بالرجوع إلى الإسلام فإنه يعود عليه عمله الصالح السابق للردة. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا ميزان، وهو كناية عن سقوط مرتبتهم عند الله عز وجل. وقيل إن المعنى لا نزلهم، لأن الموازنة أو لأن الوزن إنما يحتاج إليه لمعرفة ما يترجح من حسنات أو سيئات. والكافر ليس له عمل حتى يوزن، ولكن الصحيح أن الأعمال توزن كلها. قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فيقام الوزن لإظهار الحج عليه. والمسألة هذه فيها خلاف، نكمل إن تمكننا من ذكر الخلاف، وإلا فالكتب بين أيديكم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر، يعني ذلك المذكور من أنه لا يقام لهم الوزن وأن أعمالهم تكون حابطة، بأنهم ذلك جزاؤهم جهنم، اسم من اسماء النار، بما كفروا، البل السببية وما مصدرية، وتقدير الكلام بكفرهم، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قول واتخذوا معطوفة على كفر، أي بما كفروا واتخذوا، فهم والعياذ بالله كفروا وتعدى كفرهم إلى غيره، صاروا يستهزئون بالآيات ويستهزئون بالرسل ولم يقتصروا على كفرهم بالله. واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، أي محل هزء يسخرون منه. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا. والاستفهام

الكلام هنا لا يخفى أنه للتحقيق. هذا الرسول، هذا الذي بعث الله رسوله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أعوذ بالله، يفتخرون بأنهم صبروا على آلهتنا وانتصروا لها. يقول هنا عز وجل: واتخذوا آياتي ورسله هزوا، ثم ذكر ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين صارت جنات الفردوس نزلا للمؤمنين، لكن بشرطين: الإيمان والعمل الصالح. والإيمان محله القلب، والعمل الصالح محله الجوارح، وقد يراد به أيضا عمل القلب كالتوكل والخوف والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك. والصالحات هي التي كانت خالصة لله موافقة لشريعة الله، ولا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذا: الإخلاص لله، والثاني الموافقة لشريعة الله. فمن أشرك فعمله غير صالح، ومن ابتدع فعمله غير صالح، ويكون مردودا عليه، لا الأول الذي لم يخلص ولا الثاني الذي لم يتبع. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فصار العمل الصالح ما جمع وصفين: الإخلاص لله والمتابعة لشريعة الله. انتبه، ولا لرسول الله؟ لشريعة الله أحسن، إلا إذا أريد متابعة لرسول الله الجنس دون محمد صلى الله عليه وسلم فنعم، لأن المؤمنين من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون في هذا. إذن الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم، المراد بالكينونة هنا هل هي الكينونة الماضية أو المراد تحقيق كونها نزل لهم، كقوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما؟ نقول الأمران واقعا، فكانت في علم الله نزلا لهم، وكانت نزلا لهم على وجه التحقيق، لأن كان قد يسلب منها معنى الزمان ويكون المراد بها التحقيق. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس، هل هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أو لأن الفردوس هو أعلى الجنات والجنات الأخرى تحته؟ الظاهر الثاني، لأنه ليس جميع المؤمنين العاملين للصالحات ليسوا كلهم في الفردوس، بل هم في جنات الفردوس. والفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الله عز وجل. أعلى الجنة ووسط الجنة، معنى أن الجنة مثل قبة، وفيها أيضا وصف الرابع: ومنها تفجر أنهار الجنة. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها، خالدين فيها يعني أبدا أو لا أبدا، ولا نزاع في هذا بين أهل السنة، لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون عنها، أي بدلا عنها حولا.
أي تحولا. لماذا؟ لأن كل واحد راض بما هو فيه من النعم، وكل واحد لا يرى أن أحدا أكمل منه، وهذا من تمام النعيم. أنت مثلا لو نزلت قصرا منيفا فيه من كل ما يبهج النفس، ولكنك ترى قصر فلان أعظم منه، هل يكمل سرورك؟ من يريد الدنيا لا يكمل سرور، من يريد الدنيا لا يكمل سرور، لأنه يرى أن غيره خير منه. لكن في الجنة وإن كان الناس درجات، لكن النازل منهم وليس فيه النازل يرى أنه لا أحد أنعم منه، عكس أهل النار، أهل النار يرى الواحد منهم أنه لا أحد أشد منه وأنه أشد، لا يبغون عنها حولا. يعني لو قيل للواحد هل ترغب أن نجعلك في مكان آخر غير مكانك لقال لا. وهذا من نعمة الله على الإنسان، أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عز وجل، وأن يطمئن ولا يقلق. لا نعم، لا يكون عن حولا. قل يعني يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. سبحان الله العظيم، لو كان البحر مدادا يعني حبرا يكتب به لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، لأن المدبر لكل الأمور، وبكلمة كن لا نفاد لكلامه عز وجل. بل في في في, في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمة الله باقية جل وعلا. وهنا يقول لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني زيادة، فإن كلمات الله لا تنفد. وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عز وجل كلمات، وكلمات الله عز وجل كونية وشرعية. أما الشرعية فهو ما أوحاه إلى رسله، وأما الكونية فهي ما قضى به قدره. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل شيء بإرادته، إذن فهو يقول لكل شيء كن فيكون. ومن كلمات الشرعية ما أوحاه الله عز وجل إلى من دون الرسل، كالكلمات التي أوحاها إلى آدم، فإن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وقد أمره الله ونهاه، والأمر والنهي كلمات كونية أو شرعية، كلمات شرعية. ولو جئنا بمثل مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني أعلن للملأ أنك لست ملكا وأنك من جنس البشر. إنما أنا بشر مثلكم، وذكر المثلية لتحقيق البشرية، أي أنه بشر لا يتعدى البشرية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب الناس، أليس هكذا؟ طيب، وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الناس، وكان يجوع كما يجوع الناس، وكان يعطش كما يعطش الناس، وكان يتوقع الحر كما يتوقع الناس.
وكان يتوقع سهام القتال كما يتوقعه الناس، وكان ينسى كما ينسى الناس. كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان له ظل كما يكون للناس. أما من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نوراني ليس له ظل فهذا كذب بلا شك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كغير من البشر له ظل ويستظل، أيضا هو نفسه يستظل. ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له ظل لنقل هذا نقلا متواترا، لأنه من آيات الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مثل الناس، هل يقدر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجلب للناس نفعا أو ضرا؟ لا، كما أمره الله عز وجل أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ومن العجب أن أقواما لا يزالون موجودين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يتعلقون بالله، أعوذ بالله. إذا ذكر الرسول اقشعر الجلود، وإذا ذكر الله كأن لم يذكر، حتى إن بعضهم يوثر أن يحلف بالرسول دون أن يحلف بالله عز وجل، وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من زيارة الكعبة. ولقد شاهدت أناسا حجزوا عن المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج، لأنه إذا قرب وقت الحج منعوهم من الذهاب إلى المدينة لئلا يفوتهم الحج، يبكي يقول: أنا منعت من الأنوار ومنعت من كذا وكذا، ويعدد ما نسيته الآن. أنت جاي ليش؟ قال: جاي لمشاهدة الأنوار، جاي لمشاهدة الأنوار، كأنه ما جاء إلا لزيارة المدينة، ونسي أنه جاء للحج يؤدي فريضة من فرائض الحج. وسبب ذلك الجهل، وأن العلماء لا يبينون للعامة، وإلا فالعام عنده عاطفة جياشة، لو أنه أخبر بالحق لرجع إليه. نعم، يقول: يوحى إلي. هذا هو الميزة للرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يوحى إليه وغيره لا يوحى إليه إلا إخوانه من المرسلين. نعم، يقول: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، أنما إلهكم إله واحد، الجملة هذه حصر، كأنه قال: لا إله لكم إلا واحد. من أين استفدنا الحصر؟ من إنما، لأن كلمة إنما من أدوات الحصر. تقول: إنما زيد قائم، يعني وليس له وصف غير القيام. وتقول: إنما العلم بالتعلم، وليس هناك طريق للعلم إلا بالتعلم. أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني يؤمل أن يلقى الله عز وجل ويؤمن بذلك، فليعمل عملا صالحا. الله، يعني دعوة يسيرة سهلة. أتريد أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء؟ إذا كان كذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل إنسان عاقل يرجو لقاء الله عز وجل، ولقاء الله ليس ببعيد. قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. قال بعض العلماء إن قوله فإن أجر الله لآت
بمعنى قولهم كل آت قريب، كل آت قريب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا قال قائل ألستم قررتم أن العمل الصالح لا بد فيه من إخلاص ومتابعة؟ قلنا بلى، لكنه لما كانت الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصا بعد دخوله ضمن قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وتأمل قوله بعبادة ربه ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به، لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. إن نقول بقلوبنا وألسنتنا ربنا الله، ونسأل الله تعالى الاستقامة حتى ندخل في قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.

0: هذا سؤال يقرأ ولا ولا خبر؟ طيب، على كل حال الحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة. والحقيقة أن لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذه السورة نفسها فوائد جمة عظيمة لا تجدها في كتاب آخر. ذكر فوائد عظيمة في قصة موسى والخضر ينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنها مفيدة جدا جدا. وبقي علينا إن شاء الله الدورة التي يسأل الناس عنها يعني ستكون إن شاء الله ابتداء من يوم السبت، وتكون ابتداؤها في الساعة 8. وإن كان الساعة 8 متأخرة لكن هي متأخرة من أجل أن نعطي الإخوان الذين ليسوا من أهل البلد فرصة. لكن هل أنتم ضبطتم ما وقفنا عليه فيما سبق؟ موجود؟ لأن الورقة اللي عندي ما لقيتها.
1: هذا المصدر هو مصدر، يعني فأن يشهد أحدهم 4 شهادات وخبر المبتدا اللي هو شهادته محذوف، قدره المؤلف بقوله يدرأ عنه حد القدر، يدرأ عنه حد، يدفع عنه حد القدر. أرجو أن ننتبه الآن. شهادة مبتدا وأربع نقول في أعرابه نائب مناب المصدر، أين عامله؟ شهادته، عامله شهادة. طيب المبتدأ بخبر، خبر يقول محذوف تقديره يدفع عنه حد القدر، يعني معنى فأن يشهد أحد 4 شهادات بالله إلى آخره يدفع عنه حد القدر. والمؤلف رحمه الله ما ذكر القراءة الثانية وهي قراءة الرفع، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. على قراءة الرفع نقول شهادة مبتدأ وخبره 4، خبره 4 شهادات. نعم. طيب 4 شهادات بالله، بالله يعني لا بد أن يقول أشهد بالله، متعلقة بشهادات. ما يكفي أن يقول أشهد أن امرأته كذا وكذا، بل لا بد أن يقول أشهد بالله لتترمن الشهادة شهادة وقسما، شهادة وقسم أشهد بالله. ولهذا أجيبت بجواب القسم. وش جواب القسم؟ إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. نعم، خلوكم معي شوي. صار لا بد أن يشهد شهادة بالله ليكون شهادة مقرونة بالقسم. والدليل على هذا أنه أجيب بما يجاب به القسم، وهو قوله إنه لمن الصادقين. هذه الجملة الخبرية مؤكدة بالشهادة والقسم وإن ولا، 4 مؤكدات، وتكرر 4 مرات، تكرر 4 مرات، فيصير تأكيد من وراء تأكيد، تأكيد من وراء تأكيد. فإخباره عن زوجته بأنها زنت مؤكد بهذه 4. هي إسماعيل عدنا. طيب واللام والنون ايش بعد؟ والشهادة، والشهادة شهادة، 4 شهادات، يعني أشهد بالله إنها إني لمن الصادقين. طيب وقول لمن الصادقين، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع، الصادق هو المخبر بما يطابق الواقع. وقوله فيما رمى
2: نعم. فيما رمى به زوجته من الزنا،
1: يعني لا بد أن يقول هذا أو معناه، إما يقول فيما رميتها به من الزنا أو فيما قذفتها به من الزنا أو ما أدى هذا المعنى. المهم لا يكفي أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، ما يكفي هذا. مش السبب؟ لأنه قد ينوي به الصادقين في غير هذه القضية، الصادقين في غير هذه القضية. وظاهر القرآن الكريم أنه يجزي، ظاهر القرآن أنه يجزي، لأن الله ما قال فيما رميت أبي من الزنا لمن الصادقين. ويكون هذا وإن نوى لمن الصادقين في قول آخر ما ينفعه، لأنه كما جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبه، يمينك على ما يصدقك به صاحبه، فأنت وإن نويت خلاف ذلك فأنت إنما استشهدت على أي شيء؟ على ما رميتها به من الزنا، استشهدت على ما رميتها به من الزنا، فسواء ذكرته أم لم تذكر لا يختلف الحكم. ولهذا القرآن لم يقيده بذلك. وش بناء عليه؟ على أن المقام يعينه، وأن نيته خلاف ذلك لا تنفعه. لماذا؟ لأن اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يعني خصمك، على ما يصدقك به صاحبك. نعم نعم. لكن لو أنه قال ذلك، أو هي طلبت ذلك مثلا، أو الحاكم طلب منه ذلك، فإنه أولى لأجل أن يطمئن الإنسان أكثر بالطمأنينة. يعني لو طلب القاضي منه ذلك، القاضي مثل خاض إنه يتأول، وإن كان تأوله لا ينفعه، فإنه إذا أمره يجيبه على هذا الشيء، إذا أمره أن يقول ذلك يجيبه. نعم. ما يجب عليه إيش؟ لا، ما يجب على ما رميت به من الزنا، ما يجب، لأنه ليس موجودا في الآية. لكن المقام يعينه، المقام يعينه. طيب، فيه لو قال أشهد بالله إني لصادق، هل يجزي ولا لا بد أن يقول لمن الصادقين؟ والله هذه مسألة الفقهاء يقول لا بد يقول بالله، لا بد أن يقول بالله، وفي نفس من ذلك شيء، لأن هذه ليست ألفاظ ذكر يتعبد الإنسان بها، إنما هي ألفاظ يقصد بها إثبات ما شهد به، إثبات ما شهد به. ولا شك أن الأولى والأحرى والأبرأ أن يقول ذلك بلفظ القرآن، أن يقول ذلك بلفظ القرآن. لكن لو قال إني لصادق، فالظاهر أنه يجزي، ظاهر أنه يجزي، لأن المقصود بقوله إنه لمن الصادقين، المقصود إثبات الصدق أو الشهادة بالله على صدقه. قال ويدرأ يدفع عنها العذاب. شوف الآن، الرجل إذا قذف زوجته بالزنا وأتى بشهود، أتى بشهود أربعة يشهدون بأن هذه المرأة زنت ورأوا ذكر الزاني في فرجها، يحتاج لعان ولا ما يحتاج؟ لا يحتاج، لأن الله إنما ذكر هذا في من لم يكن له شاهد إلا نفسه، لا نفسه. ثانيا، إذا شهد على ما رماها به أربع شهادات وأقرت بذلك، انتهى الأمر أيضا، إذا أقرت بذلك انتهى الأمر، وأقيم عليها الحد،
2: إذا لم تقض بذلك، إذا لم تقض بذلك فإنها حينئذ تلاعن، تلاعن. طيب إذا سكتت لا أنكرت ولا أثبتت، لا أنكرت ولا أثبتت، فما الحكم؟ منظر ما يستفاد من الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. والخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة يعني وشهادته الخامسة أن لعنة الله عليه. أنا عندي مشكولة النص الوجه الذي مسعى المؤدب ما كنا نحسن الجمل. مهم معك لازم حتى خلو واحد يخدمين في المشكولة الخامسة بالرب حاسم لا أربعة من نصر. هذا قراءة ثانية غير مشكولة غلب مصر. نعم كذلك كذلك مشهور مرحبا ايه ضيب
1: تقديره شهادة أربع هذا وقرئت السبعة أيضا أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في الكلام وقومه والخامسة أن معنى الله إلى آخره بالرفع لا غير باتفاق السبعة وقوله أن تشهد أربع شهادات بالنصب.
2: بس إذا أنا نحمس المنظر. طيب الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الخامسة مبتدأ وأن لعنة الله خبره أتوه مصدر وقوله لعنة الله اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقوله إن كان من الكاذبين هذا شرط في الدعاء على نفسه باللعنة يعني إن كان كاذبا فلعنة الله عليه يعني وإن كان صادقا فلا لعنة. نعم وقوله إن كان من الكاذبين في أي شيء؟ فيما رمى به زوجته من الزنا فإنه مستحق للعنة الله التي هي الطرد والإبعاد. ومناسبة ذكر اللعنة هنا في مقابل كذبه لأنه في الحقيقة يتضمن على يتضمن كلامه إبعاد زوجته واتهامها بما هي بريئة منه فلذلك جاء بذكر اللعنة بخلاف المرأة فإنها تأتي بأمر آخر كما سيذكر إن شاء الله. وقوله ويدرأ عنه العذاب يدفع عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أي حد الزنا الذي ثبت بشهادته. نحن قلنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يقيم بينة، فهنا يقام عليه الحد بالبينة، وإما أن تقر فيقام عليه الحد بالإقرار، وإما أن تنكر، وإما أن تنكر. وفي حال إنكارها إما أن تلاعن، يطلب اللعان في حال إنكارها، يطلب اللعان. فإذا شهد الرجل أربع شهادات بالله يقيم عليها الحد، يقيم عليها الحد، لكن لها أن تفتع هذا الحد بشهادات تنقض شهادة الرجل، بشهادات تنقض شهادة الرجل. إذن العذاب في قوله عنها العذاب المراد به حد الزنا، المراد به حد الزنا. وأما قول فقهائنا رحمهم الله إن المراد بالعذاب الحبس، المراد بالعذاب الحبس، فهذا قول ضعيف جدا، لأنه لا ذكر للحبس في الآية، بل إن الآية صريحة في أن الذي يندفع هو العذاب، والعذاب هو الحد، حد القذف، بدليل قوله في الآية فيما سبق: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمراد بالعذاب إذن يتعين أن المراد بالعذاب هو حد الزنا. أما قول الفقهاء رحمهم الله إن العذاب الحبس حتى تقر أو تلاعن، فهذا قول لا دليل عليه وهو ضعيف جدا، والصواب أن المراد بالعذاب حد القذف. إذن إذا أنكرت المرأة مش نعمل؟ نقول للرجل اشهد على ما قلت أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فإذا شهد وشثبت ثبت عليها الحد، حد الزنا الرجم إن كانت محسنة، والجلد مع التغريب إن كانت غير محسنة. ليش؟ طيب يمكن يعقد عليها ولا يجامع، نعم، فتكون غير محسنة. طيب وبعدين لها بعد أن ثبت الحد عليها بشهادة الزوج، لها أن تسقط الحد هذا شنو؟ بشهادات تقابل شهادات الزوج. ولهذا يقول الله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي شهادته، أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا. تسجن تسجن حتى تطر أو تلاعن.
3: طيب نعم
2: إيه، لكن ما هم لا ما يخلون تلاعن. يقول إذا من استبع إذا شهد عليها، فإن لاعنت قبلنا منه، وإن أبت ما نقيم عليها حتى الزنا، نحبسها حتى تقر بالزنا أو تلاعن. أما الآية فتدل على أنه إذا لم تلاعن يقوم عليها الحد مباشرة. طيب ويقول أن تشهد أربع شهادات من إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، مقابل قوله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. والخامسة يعني وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في ذلك. الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في مقابل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. لكن لماذا عبر بالغضب، لماذا اختير لها الغضب دون اللعنة لسببين، لأن الغضب أشد من اللعنة. الغضب والعياذ بالله إن الله يغضب عليها يلزم منه اللعنة وزيادة، بخلاف اللعنة فهي طرد وإبعاد عن الرحمة، لكن هذا طرد وإبعاد مع غضب، مع غضب فهو أشد. وإنما اختير لها ذلك يعني الغضب مع أنه أشد من اللعنة لسببين. السبب الأول أن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها. أولا رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق من إنكارها، لأنه يبعد أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، بعيد جدا إلا إذا تيقن ذلك. لكن إنكارها هي أمر متوقع، لأنها تذرأ عن نفسها عار الفاحشة وكذلك عن أهلها، مثل ما قالت المرأة لا أفضح قومي سائر اليوم. فعلى كل حال نقول الغضب أشد من اللعنة، واختير للمرأة لأن رمي الزوج إياها بالزنا أقرب إلى الصدق والواقع من إنكارها، فكان إنكارها أعظم، لذلك رتب عليه إن كان صادقا أن يغضب الله عليها. الوجه الثاني أنها تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، إن كان من الصادقين، وإذا كان من الصادقين فهمتم فقد أنكرته هي وحادت عن الحق مع علمها به. إذا قالت غضب الله عليها إن كان من الصادقين وصار صادقا، صارت معناه أنها خالفت الحق مع علمها به، لأن الفرض أنه صادق ولكن صادق وهي تنكر، والفعل مفعول به وهي تقول لا مو صحيح، وهو صادق في أنه صحيح، وش يناسبها؟ صارت عالمة الحق فأنكرت، ومن علم الحق ورده فجزاء أشد، لكن جزاؤه الغضب. ولهذا غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم؟ الذين علموا الحق فأنكروه، مثل اليهود، والضالون الذين لم يقولوا بالحق لجهلهم به. فالحاصل جماعة الآن أنه اختير لها الغضب وهو أشد من اللعنة لأمرين: الأول أن شهادة الزوج عليها بالزنا أقرب من إنكارها إياه. ليش؟ لاستبعاد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا وهي حليلته، ولقرب أن المرأة تنكر دفعا للعار عنها وعن أهلها. الوجه الثاني أنه إذا كان صادقا والمرأة تنكره صارت ترد الحق مع علمها به، ومن رد الحق مع علمه به فجزاؤه الغضب، كما في اليهود الذين ردوا الحق مع علمهم به فجوزوا بالغضب. طيب أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نعم
3: أنه هو يستطيع
2: أن يكون هناك نعم، لكن مو انطلقة
1: ولا يطلقه. لو كان يريد الطلاق محتاج أن يدير منه، كان طلقها وكان موجود.
3: وش
1: الزيادة؟ كيف الزيادة؟ أصلا ما يمكن يقدم الإنسان على رمي زوجته بالزاء من مجرد إثمه أبدا، هذا ما يمكن إلا شيء شافه ما يمكن نصبر عليه، لأن هذا عار عظيم على الضوء. ولهذا كما سيأتينا إن شاء الله في حديثه ما يمكن إن الإنسان العفيف في الغالب أن الله يبتليه بامرأة خبيثة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. لهذا هو نفسه يجد من العار أن يشهر عند الناس أن امرأة أولان لكن هي تجد من نفسها أن من العار أن تقر على نفسها شوه بإذنه، فهي تحاول أن تنكر. طيب أن غضب الله عليها لا لأنه ربما أنه هي تقر ويسقط عليها حد الزنا وحينئذ يتخلص بدون طلاق.
3: خلص
1: حتى على طلق. ترى أنت لا تقول إذا صار وقت من يرده جه طلق نجود طلقه وإن كان ما زنى جه طلق. نعم
4: لا إذا
1: مثلا
4: ما يصير عليها
1: مثلا هذا الولد يجب إذا حصل هذا الشيء منها يجب عليه أن يستبدله بحيضة، فإن قدم من عادة الولد يعني لما استبرأها ما حارت حملت فالولد له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعهد الحسب. حتى لو قدر لو فرضنا أنه حسب تقدير الله من هذا الزاني فهو ولد الرجل، يعني ولد الفراش. إذا لا عنه يأكل الولد انتهى الموضوع، فالموضوع له. اللعان لنفي الولد في خلاف المذهب، ما يجوز لعان لنفي الولد، لازم يقصد أولا بالزنا ثم يلاعن وينفي الولد. والصحيح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط، بأن يقول أنا ما أقول زنت لكن هذا الولد ليس مني وألاعن على ذلك، وأقول في اللعان أشهد بالله وأشرب عمضات إنه لمن الصادقين في أن الولد ليس له، نعم، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قد يكون مكرها، قد تكون مكرها ما زنت أو مشتبه فيها مثلا، لأن مثلا تزن صعب، ولهذا أوجب الله فيه الحد. وهذا الرجل لو نفى ولده ما وجب عليه الحد، لأن لا هي ولا هو، لا هي نقول إن هذا الولد يكون زنا، ولا هو أيضا نقول هذا العمل يكون قذف. نعم نعم، لو فرضنا القول الصحيح إنه إذا حملت وليس لها زوج فإنها تحب إلا إذا ادعت شبهة، لكن أن لها زوج ما يمكن نجيها ولا نفرض له، يحتمل منه زوجة. باقي الآيات والفوائد إن شاء الله بكرة. نعم قلنا إنه لما كان لعانه هذا يتضمن إبعادها عن نفسه وعن أولادها وكذلك إبعادها عن العفة، ما سبب إنه يدعى نفسه بالله جزاء وفاق.
4: إذا
1: قلت إن شاء الله تأتينا بالفوائد بكرة إن شاء الله. لا لا ما عندي، لازم 10 في البيت هذه واحدة. والشيء الثاني أن موضع مو محدث أنت بعيد، من كل حواشي كل حط الحواشي وتأخر شوي. نعم نحن نحن عبادة. نعم
4: قال رحمه الله تعالى وعن عبادة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فكثرت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله قل والله، قال لا تفعلوا إلا بإذنه لا صلاة من لم يقرأ بها، رواه أبو داود. وفي نصر فلا تقرأوا بشيء من القرآن إلا جهرت به إلا بأم القرآن، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني. وقال كلهم كفار. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إلا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، رواه الدارقطني وقال رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امام فقراءه الامام.
2: نعم، او للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله اعلم الحكمه في انه لم يحب، لكن من راعى المعنى قال الايه السابقه تدل على ان الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الايه تدل على ان رمي المراه بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الايه هناك بالنسبه للاجنبي على عمومها، وهذه بالنسبه للزوجه على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك من سحناء. لكن الذين يقولون يحد يجيبون عن هذا، يقولون: من قال إن شريك من سحناء قالب بحقه؟ وحد القذف لا يجب إلا بالمطالبة، لا يجب إلا بالمطالبة. لكننا نقول ردا على هذا: مسألة كون حد القذف لا يجب إلا بالمطالبة محل نظر، لأن عموم الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا تقيد ذلك بالمطالبة، وكون هذا حقا خاصا للمقذوف محل أيضا نظر وغير مسلم ممنوع، لأن تدنيس أعراض المسلمين ليس حقا شخصيا في الواقع، يتعلق بإيش؟ يتعلق بعموم المجتمع الإسلامي، بعموم المجتمع الإسلامي وإفساد الله. ولهذا أنا أميل إلى أن حد القذف يجب وإن لم يطالب به المقذوف، المهم أن يثبت، المهم أن يثبت، حتى لو أن المقذوف متصارق ما في خير ولا يريد أن يدافع عن عرضه وسكت، ما نقول المسلمون هم الذين يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليه. طيب، وفي هذا أيضا في الآية إثبات الأسباب والموانع من قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فإن هذه الآية فيها مانع وفيها سبب، فالسبب السبب ذنوبنا مثلا وما نحن عليه من الأخطاء، والمانع الذي يمنع من العقوبة هو فضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته. إثبات التواب اسما من أسماء الله لقوله: وأن الله تواب، وإثبات الحكيم اسما من أسمائه. والحكيم كما أشرنا إليه أولا يتضمن معنى الحكم والحكمة، والحكم كوني وشرعي، والحكمة في الإيجاد والصورة بعد والغاية. وهذا أيضا هذه الأشياء الثلاثة في الحكمة في الأمور القدرية، في الحكم القدري والحكم الشرعي. نعم يا علي، وش أسأل؟ إيه؟ نعم، أبدا الرسول ما تبين الأمر ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع، كيف نبي نحيل الحكم على أمر ما تبين من قبل؟ ثم لو فرض أن فيه أمارات وفرائم ومانع، اللهم إلا أن الأمارات في الحقيقة والقرائن قد تؤدي إلى كون المقذوف ليس محصنا، فلا يجب الحد بقذفه، وإنما يجب التعزير، لأن قذف غير المحصن يوجب التعزير. على كل حال هذه الأمارات ما ظهرت إلا بعد ما ظهرت إلا بعد إلا بعد. ما نعم لابد من اللعان لابد من اللعان. طيب فيها أيضا هذا البحث ذكرنا بمسألة الولد، هل ينتفي الولد عن الزوج باللعان ولا ما ينتفي؟ نعم إن نفاه في لعانه انتفى، وإلا فهو ولده، وإلا فهو ولده. إذن لا بد من أن يصرع بنفيه وإلا فهو ولده، لأن الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، إذا سكت عن الولد فهو ولده، وإن نفى انتفى. فيما إذا نفى من أبوه؟ من أبوه؟ ليس له أب شرعا، أما قدرا فله أب ضروري، لكن شرعا ليس له أب. إلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، وترثه أمه ميراث أم وأب، ميراث أم وأب ولا ميراث أم؟ نعم ترثه ميراث أم ولا أم وأب؟
5: أم وأب.
2: ها؟ مو ينسب إلى أمه؟ وش تصير أمه؟ تكون أمه أما أبا، تكون أمه أما أبا. ينبني على ذلك صورة، لو مات هذا الإنسان هذا الولد عن أمه التي ولدت وعن إخوته الأشقة، عن إخوته الأشقة. إينا أما في أشقة ما يمكن يصير أشقة، ما يمكن يصير أشقة، لكن عن إخوته من أمه كذا، لا نخوث لمن أمه أخوث من له، ما يمكن يصير أشقة. أولا طيب كيف يكون الميراث؟ إذا قلنا إن الأمة أم وأب حجبتهم الأم، يصير الميراث لها وليس لأخوته شيء، يصير لها السدس على أنها أم كذا، والباقي لها تعصيبا على أنها أب. وهذا هو الصحيح في حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث، لقيطها وعتيقها وولدها الذي لاعنت عليه. المذهب يقولون إنها ترثه ميراث أم فقط، ويكون العاصب له عصبة أمه، يكون العاصب له عصبة أمه، وعلى هذا فيكون الأم هنا السدس والباقي والباقي لأخوته من أمه، الباقي لأخوته من أمه لأنهم هم عصبة الأم أبناؤها، فيكون الباقي له من ذلك. وأن الله جواب في قبول التوبة في ذلك وغيره حكيم فيما حكيم.

الامتناع لوجود، يعني أنها منعت شيئا لوجود شيء. هنا ننظر ما هو الذي امتنع لوجود شيء. الذي امتنع هو الجواب المحذوف، جواب لولا المحذوف، وهو ما قدره المؤلف بقوله لبين ذلك، لبين الحق في ذلك وعاجل العقوبة، العقوبة وعاجل بالعقوبة من يستحقه. هذا هو الذي امتنع لوجود أي شيء، لوجود فضل الله ورحمته، لوجود فضل الله ورحمته. فالحاصل أن الذي منع جواب لولا في هذه الآية هو فضل الله ورحمته. وأما فضل فهو مبتدأ وخبره محذوف، لأن لولا يحذف بعدها الخبر وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم يعني لازم. فهنا لولا إذن تحتاج إلى جواب، جوابها مقدر، وتحتاج إلى خبر مبتدأ وهو محذوف أيضا، ويحذف وجوبا بعد لولا غالبا كما قال ابن مالك رحمه الله. وقوله لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره. الفضل من آثار الرحمة في الحقيقة، لكن الرحمة تكون فيما يضطر إليه العبد وزيادة، وتكون في الزيادة أيضا، والفضل في الزيادة فقط. فيكون عطف الرحمة هنا على الفضل من باب عطف العام على الخاص، لأن الفضل من آثار الرحمة لكنه أخص منها، حيث إنه زائد على ما يحتاج إليه العبد ويضطر إليه. وأما الرحمة فتكون فيما يحتاج إليه العبد وفيما زاد على ذلك. وقوله ويقول المؤلف استفه في ذلك، هذا بناء على خصوص الآية في المتلاعنين. والصواب أن الآية عامة، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته في هذا وغيره، مو بس بالستر، لحصل لكم ما لم يحصل لكم الآن. فالصواب إبقاء الآية على عمومها، وأنه لولا هذا الفضل والرحمة من الله ما حصل لنا الذي حصل من هذا التيسير وهذا التشريع الحكيم. وقوله وأن الله معطوف على فضل، على فضل يعني، ولولا أيضا أن الله تواب حكيم. تواب سبق لنا أن التواب كثير التوبة، وأن توبة الله على عباده تنقسم إلى قسمين، أحدهما التوفيق للتوبة، والثاني إيش؟ قبول التوبة، والثاني قبول التوبة. ومنه قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وتطلق التوبة من العبد إلى الله، وهي من العبد إلى الله الرجوع من معصيته إلى طاعته. فالعبد تواب والله تواب، لكن فرق بين تواب التي يوصف بها الله وتواب الذي يوصف بها العبد. فتواب يعني الذي يوصف بها، التي يوصف بها الله معناها الموفق للتوبة القابل له، وتواب التي يوصف بها العبد الرجاء إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته. حكيم، حكيم سبق لنا أنها مشتقة من الحكم.

0: العقل والحكمة فتقوم بحكم. وبمعنى محكم، حكيم مشتقة من الحكم والحكمة، فهي بمعنى حاكم ومحكم. والحكم لله سبحانه وتعالى ينقسم إلى كوني وشرعي، ومر علينا قريبا في التوحيد. والحكمة تكون في الكون، الحكم الكوني، وتكون كذلك في الحكم الشرعي. فمحل الحكمة الحكمان، يعني الحكم الكوني والحكم الشرعي. والحكمة أيضا كما مضى علينا سابقا تكون حكمة في الإيجاد، وحكمة في الصورة، وحكمة في الغاية. يعني حكمة الله ليست هي غايات الأمور، لا، في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية. كيف في الإيجاد وفي الصورة وفي الغاية؟ يعني أن الله لا يوجد شيئا إلا لحكمة، ثم إيجاده على صورة معينة حكمة أخرى، ثم الغاية من هذا الإيجاد حكمة ثالثة. إذن فحكمة الله سبحانه وتعالى تتعلق يا إسماعيل بالإيجاد. يلا اللغة العربية صعب عليك فهمه؟ ها؟ طيب شو هو عادل؟ في الإيجاد والصورة والغاية، حكمة الله في الإيجاد والصورة والغاية. فمثلا إيجاد الشمس هذا لحكمة، وهو حكمة إيجاده، كونها على هذه الصورة المعينة وبهذه الحرارة وبهذه المسافة عن الأرض، نعم، وبهذا السير المعين، هذا ايش اسمه؟ حكمة في الصورة، هذه أيضا حكمة. الغاية منها وهي مصالح الخلق، هذه أيضا حكمة. إيجاد الإنسان حكمة، وكونه على هذا الوجه من الصورة حكمة، والغاية من إيجاده حكمة. وهكذا في الأمور الكونية والشرعية، فإن تشريع الشرائع حكمة، وكونها على هذا الوجه المعين حكمة، والغاية منها وهو إصلاح الخلق حكمة أيضا. فالحاصل إذن أن حكمة الله سبحانه وتعالى تكون في إيش؟ في الإيجاد والصورة والغاية، في الإيجاد والصورة والغاية. وأن الله تواب حكيم. طيب، والحكيم قلنا إن معناها حاكم ومحكم، أي متقن، أي ذو حكمة. المحكم بمعنى ذو الحكمة. والحكمة كما عرفتم الآن تكون في الشرع وفي القدر، لأنها تكون في الحكمين، وتكون في الإيجاد والصورة والغاية. أظن الأمر واضح. نعم. طيب، جواب لولا فضل الله عليكم ورحمته، إيش الجواب؟ يقول المؤلف رحمه الله: تبين كذا عندكم، تبين الحق في ذلك، وعاجل بالعقوبة من يستحقها. المؤلف قصر هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قصرها على قصة المتلاعنين، يعني لولا أن الله تفضل علينا ورحمنا لبين الحق في ذلك، أي بين كذب الزوج إن كان كاذبا، وكذب المرأة إن كانت هي الكاذبة، وعاجل بالعقوبة من يستحقها من أحدهما، لأن أحدهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام: لما تلاعنا الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما أحد تائب؟ يعني يعرض لهما بالتوبة يقول حداكم يقين كذا الزوج ولا الزوجة، وهذا صحيح. ويعرض لهما، يعرض عليهما التوبة، فهل أحد يتوب؟ فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذه الآية خاصة بقصة المتلاعنين، والصواب أنها عامة فيها وفي غيرها. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها، قال لولا فضل الله عليكم ولا قال في ذلك. ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا يكون الجواب المقدر غير ما قدره الشارح المفسر، يكون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما حصل لكم هذه المصالح وانتفت عنكم تلك المفاسد. هذا عام أعم مما قاله المؤلف. نعم، لا، الخبر محذوف غير جملة. الجملة هذه جواب لولا، لا جواب لولا، ما تقول خبر لولا. أما فضل الله عليكم ورحمته فخبره محذوف والتقدير موجود، ولولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان، لحصل كذا وكذا. طيب، نرجع إلى استنباط الآيات، الفوائد من هذه الآيات. أولا، يستفاد من هذه الآيات الحكمة في تشريع الله، في الشرع، الحكمة في التشريع، لأن هذه الآية مستثنات في الحكم من قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لو هذه الآية بقيت على من هي عليه لوجب أن يجلد الزوج. الآية والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، في هذا الحكمة في التشريع، حيث خص الأزواج بهذا الحكم من حكم الذين يرمون المحصنات، ولا لا؟ هذا النوع من التخصيص وش نوع، متصل ولا منفصل؟ والله يا أصحاب أصول الفقه اللي تريدون أن تقرؤون بالروضة، جماعة يريدون أن يقرؤون بالروضة وما عرفون تخصيص متصل ولا منفصل. لا لا، من أصول الفقه ما هذا شيء؟ ما وقت أن التخصيص المتصل؟ طيب، هو طيب بأي طريق، ما هي طرقه؟ يكون بالاستثناء والصفة والشرط. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين، نعم، الصفة أكرم الطالب المجتهد، المجتهد خصيته بالصفة المتصلة. الشرط أكرم الطالب إن اجتهد، قرب روضة الناظر إن كانوا يعرفون أصول الفقه. نعم، طيب، هذا النوع من الاستثناء اللي عندنا هل هو واحد من هذه الثلاثة؟ لا، لأنها يعني آية مستقلة، فالتخصيص إذن منفصل. فهذه الآية خصصت عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، لأنه لو بقيت الآية تلك على عمومها لكان الزوج إذا قذف زوجته يثبت له الأحكام الثلاثة السابقة، لكن الزوج انفرد عن غيره بهذا الحكم. فإذا هذه الآية، يعني هذه الآية أو تخصيص الأزواج من عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، هذا طريق خصص بمخصص منفصل لأنه نص مستقل. طيب، ما هي الحكمة من تخصيص الأزواج بهذا الحكم دون غيرهم من القذفة؟ قلنا إن هذا من حكمة التشريع، فما هي الحكمة؟ الحكمة لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما قال. ليش؟ لأن زنا زوجته عار عليه، لأنها هي حرثه، فإذا قذف بالزنا أصبح الأمر شديدا وعظيما، إذ أن هذا يوجب التشكك في أولاده عند الناس، ويوجب العار عليه، حيث يقال هذا الرجل ديوث كان يقض الفاحشة في أهله، لأن النفوس قد تقول ليش يعني ما هو هذه أول مرة يعثر، وهو بعاثر إلا بالمرة الثانية والثالثة وما أشبه ذلك، إذ أن الزنا عادة ما يأتي علنا، يأتي سرا، والسر مو يظهر في أول مرة. فلهذا لما كان زنا الزوجة عارا على الزوج، صار لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا والأمر كما ذكر، ولهذا خص من بين سائر القاذفين بهذا الحكم، إنه يعتبر قذفه هو يعتبر ضمن ولا شهادة؟ يعتبر شهادة. طيب، الفائدة الرابعة أنه لا يصح اللعان إذا قذف أجنبية ثم تزوجها، يعني لو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان. مين يخذ؟ من قوله يرمون أزواجهم، فلو قذف امرأة أجنبية ثم تزوجها فلا لعان بينهما، وإنما يحد للقذف. خامسا، عموم الآية أزواجهم، أي نعم، وتوقع زوجة الله، عموم الآية أزواجهم يشمل ما قبل الدخول وبعد الدخول، فلو عقد على امرأة ثم رماها بالزنا أجري بينهم اللعان، لأنها زوجته. تعداد الفوائد ما احنا بعدين لان انسى. طيب، فيها ايضا ان رمي غير الزوجة ولو الام او البنت او الاخت ممن يلحقهم عاره ليس كقذف الزوجة، بمعنى ان الرجل لو قذف اقرب الناس اليه بالزنا طبق عليه ايش؟ احكام القاذفين الثلاثة السابقة، بخلاف الزوج. ووجه ذلك ما سبق من الإشارة إلى الحكمة. طيب، ومن الفوائد أيضا أن البدل يجعل له حكم المبدل، حكم المبدل منه، فلما كانت البينة على الزنا 4 شهور، وكان الزوج إذا قذف زوجته بالزنا شاهدا يعتبر شاهدا، والتعدد الشخصي في حقه ممتنع، أولا جعل التعدد في نفس الشهادة، ويكون هذا تقريرا للقاعدة المشهورة المعروفة أن البدل له حكم المبدل منه. فلما كانت شهادة الرجل بمنزلة رجل شهادة الزوج على زوجته بالزنا بمنزلة شهادة الرجل، صار تكرارها بمنزلة تكرار الرجال وتعدد الشهود. وفيه أيضا ومن الفوائد تعظيم هذا الأمر، بحيث لا يكتفى فيه بالشهادة المجردة، بل لا بد من شهادة مقرونة بإيش؟ لا غير الله، بيمين، شهادة مقرونة بيمين، فيقول أشهد بالله. وفيها أيضا وجوب قرن هذه الشهادة المؤكدة باليمين، وجوب قرنها في الخامسة، بإيش؟ باللعنة بالنسبة للزوج وبالغضب بالنسبة للزوج. ومن الفوائد أيضا أنه يجب أن يبدأ الزوج باللعان، يجب أن يبدأ الزوج باللعان. مش الدليل؟ فشهادة أحدهم ثم قال ويدرأ عنه العذاب أن تشهد، ولا يتم العذاب عليها إلا إذا شهد، إلا إذا شهد الزوج. مفهوم؟ هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الزوج مدعي في الحقيقة، وأيهما يبدأ به، المدعي ولا المنكر الذي يطلب منه إثبات الدعوة؟ المدعي هو الذي يقال هات بينك، إذا لم يوجد بينه رجعنا إلى المنكر، إلى المدعى عليه. فعلى كل حال فيه من الفوائد أنه يجب البداءة شروط بشهادات الزوج. الدليل من الآية أنه قال لما قال شهادة أحدهم قال ولا يدرأ عن العذاب ولا يتم العذاب إلا بشهادات الزوج. هذا من جهة الأثر والدليل. من جهة النظر أن الزوج بمنزلة المدعي، والمدعي هو الذي يطلب منه أولا إثبات مدعى. وفيه أيضا من فوائدها أنه لا بد أن يؤكد الشهادة بإن ولا مع اليمين السابقة لقوله إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله بأني صادق فإنه لك لا بد أن يأتي باللام، لأن اللام تفيد زيادة تأكيد وتقوية، فلا بد من الإتيان بها. وفيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وينه؟ إن كان من الصادقين، إن كان من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين. ففيه دليل على جواز الدعاء معلقا بالشرط، وقد جاء مثله أو قريب منه في الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا إلى آخره. وكما جاء الشرط مفيدا في دعاء الخالق، جاء مفيدا أيضا في تشريع في الشرع، يعني في الأحكام الشرعية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكيا، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. وكما يجوز الشرط في دعاء المسألة، يجوز الشرط أيضا في دعاء العبادة، كما في حديث ضباعة بنت الزبير. وهذا يشهد لرؤيا قصصتها عليكم، رآها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشكل عليه جنائز تقدم إليه ويشكل عليه أنهم مسلمون، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء، من جملتها عن الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. وشلون الشرط؟ مثل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، لأن هذا حقيقة، يعني يشكل الإنسان في إسلام الجنازة المقدمة، فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، وهذا جائز، هذا جائز. وشاهده هذه الآية وحديث الاستخارة، هذا في دعاء المسألة. وفي دعاء العبادة مش الدليل؟ حديث طباعة بنت الزبير، حجي واشترحي فإن لك على ربك ما استثنيت. طيب، و فيه دليل على ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج إلا إذا أنكرت ولا عنت. ثبوت المرأة ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج. أولا، هل يؤخذ من الآية ولا ما يؤخذ؟ ثبوت الحد على المرأة بلعان الزوج من ويبرأ عنه العذاب، والعذاب هو الحد، والدليل على أن العذاب هو الحد قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وأما من فسر العذاب بالحبس لأنها تحبس حتى تقر ولاعا فهذا قول لا دليل عليه ولا معول عليه. طيب، إذن يثبت الحد على المرأة بلعان الزوج كما تدل عليه الآية، وهل يثبت بغيره؟ البين، إذا أتى بالبينة، وهذا مفهوم من الآية السابقة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ويثبت بأمر ثالث وهو إقرار المرأة إذا أقرت. طيب، إذا أنكرت المرأة وقالت أبدا وكاذب، حينئذ نقول لاعن، أجيبيه على شهاداته، فإذا أجابته على شهاداته سقط عنه العذاب، وإن لم تجب يقيم عليها الحد. طيب، في هذا أيضا دليل على الحكمة في اللعان، حيث خص الرجل باللعنة بالدعاء على نفسه باللعنة، والمرأة بالدعاء على نفسها بالغضب، وهذا سبقت الإشارة إليه. يبين لنا ذلك الأخ سلمة. نعم. نعم، يعني يكون الزوج يلعن نفسه إن كذب، لأن في إتهامه إياها، إتهام إياها بالزنا إبعادا لها عن العفة وعن نفسه وأولاده، فناسب أنه يدعو على نفسه باللعن الذي هو الطرد والإبعاد. وبالنسبة لها لأنه إذا كان كاذب، إذا كان صادق فقد علمت الحق وأنكرت، وهذا شأنه الغضب أو عقوبته الغضب، كل من علم الحق ورده فإنه يعاقب بالغضب. طيب، هذا واحد. الثاني، نعم،
1: أن الزوج يعني الزوج مظلة دعواء السوء، نعم، لأنه يلحق العار
0: انتهاك
1: الزنا، فلما كان
0: مظلة السوء هذا صار نصيبه قلبه، يعني اللعنة صار نصيبه قلبه. نعم، وهي أقرب إلى الكذب لأنها تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها العار، فلذلك قصت بالغضب. نعم، واضح سمان. طيب، إذا يؤخذ من هذا الحكمة في المغايرة بين الزوج والزوجة فيما يلعن أحد، فيما يدعو أحدهما به على نفسه، فالمرأة باللعنة، المرأة بالغضب والزوج باللعنة. ما رأيكم لو أنه عكس وقال الزوج غضب الله عليه والزوجة لعنت الله عليها؟ يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح. حتى قال العلماء لو أبدل الغضب بالسخط، لو أبدلت هي الغضب بالسخط، أو أبدل اللعنة بالطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإنه لا يصح اتباعا لللفظ، اتباعا لللفظ. وهذا بحقيقة محل نظر، محل نظر، لأنه خصوصنا الطرد والإبعاد السخط قد يكون بينهم بين غلط فرق، لكن الطرد والإبعاد عن رحمة الله هو معنى اللعن، إلا أن مع ذلك نقول لا ينبغي العدول عما جاء به القرآن، إنه يقول للزوج قل لعنة الله عليه وللزوجة غضب الله عليها. طيب هل يشترط أن يقول فيما رميتها به من الزنا وتقول هي فيما رماني به من الزنا أو لا يشترط؟ ظاهر القرآن لا يشترط، ظاهر القرآن وكذلك ظاهر السنة، حينما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين هلال بن أمية وزوجته ما قال لمن الصادقين فيما رميتها به، ولا قالت هي لمن الكاذبين فيما رماني به، ولهذا الصحيح أن هذا ليس بشرط. فإذا قيل أليس من الجائز أن يتأول لمن الصادقين في قضية أخرى؟ الجواب بلى، من الجائز، لا شك أنه من الجائز أن يتأول يقول لمن الصادقين أي في أمر آخر، لكن هذا التأويل ينفعه ولا لا؟ لا ينفعه، لأن تأويل الظالم لا ينفعه، فإن يمينه على ما يصدقه به صاحبه وعلى ما يقضيه المقام. نعم، ولكن لو ذكر فيما رميتها به من الزنا وقالت هي فيما رماني به من الزنا لكان هذا أبين وأوضح، إلا أنه ليس بواجب.
1: غير الظالم.
0: نعم، غير الظالم ذكرنا أن المظلوم ينفعه قولا واحدا، ومن ليس بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العلماء، والأولى أن لا يتأول لأنه يؤدي إلى تهمته، إذا تبين الأمر على خلاف ما أظهر تبين تهمته ويبدأ ما يثق كلامه، وكل ما قال شيء قال خاف من تأول مثل ذلك المرة. أما لسر المظلوم فهذا ضرورة من تأول. طيب وفيه أيضا بيان فضل الله ورحمته على عباده بالشرع والقدر، لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فإن هذا يتعلق بالشرع وبالقدر. خليكم معنا. أما بالشرع ولولا أن الله تفضل علينا ورحمنا وشرع للأزواج ما شرع من اللعان لكان الزوج يقع في حرج عظيم. قال لكم معنا، يقع في حرج عظيم، لأنه إن تكلم وش يعمل هو؟ يقام عليه حد القدر، وإن سكت سكت على أمر عظيم. لكن من رحمة الله أن الله شرع اللعان، وهذا فضل ورحمة في الشرع. كذلك في القدر بالنسبة لقضية مثل العينين، وهو ما أشار إليه المعلم أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب الستر لفضح المرأة وأظهر آية تدل على صدق الزوج، أظهر آية تدل على صدق الزوج. أو بالعكس إذا كان الزوج كاذبا، لكن من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده في الدنيا مثل هذه الأمور ثم يجازيهم عليها في الآخرة. طيب في هذه الآية ما ذكر حكم قذف الرجل لو عينه الزوج، لو قال زنا بها فلان، فهل يحد لقذف فلان لأنه ليس زوجة؟ طبعا عينه، أو نقول إن اللعان لأن الزنا هنا واحد، الزنا واحد، والله تعالى جعل شهادات الزوج بمنزلة إقامة البينة لكن بالنسبة للزوجة لا بالنسبة لمن قذفها به، وفي من قذفها به يسلم من الحد ولا يصل له الحق في إقامة حد القذف على الزوج. أو نقول هذا القذف يوجب اللعام بالنسبة للزوجة ويوجب الحد بالنسبة للأجنبي. هاي لي قال فلان بفلان، قال هذه المرأة زنا بها فلان،
1: لازم أربع شهادات.
0: طيب صحيح ما خاش الأجنبي ما حد للزنا، إذا لعن الزوج ما حددنا الأجنبية للزنا، لكن هل يحد الزوج لقذف فلان لقذف الرجل؟
1: حد
0: وما يحد؟ هذا السؤال.
1: لا يحد
0: لا لا لا
1: بس قد تكون للبين يكفره للبين إذا أراد أن يحد
0: البين. على كل حال الحديث أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحنة، بشريك بن سحنة، فعين عين الرجل الذي زنى به ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم حتى القذف. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحد بقذف الرجل ولو عينه، ولو عينه، لكن لا ينبغي مثل هذا أن يقذف بشخص معين لأجل أن لا يدنس عرضه، لأن يعني المسألة ما هي ثابتة، المسألة لا هي ثابتة بشهود. فالأولى أن يقول إنها زنت ولو عين، لكن لو عين فإن السنة تدل على أنه لا يحد لغرفه. السبب في ذلك وما أشار إليه محمد إسماعيل، ما أدري عاد عن قصد ولا عن غير قصد أو رمت من غير رمي، نعم، هو أن الأصل هنا والمقصود قذف الزوج ولا قذف الرجل الأجنبي ولا الزوجة؟
1: الزوجة.
0: وهو ما عين الرجل إلا لزيادة إثبات قذف الزوجة، يعني ما قال فلان زنى بامرأتي وأراد أنه يدنس الرجل هذا، وفي الحقيقة المسألة للدفاع عن زوجته، نعم، أو للتخلص منها مثلا. فلهذا هذا والله أعلم الحكمة في أنه لم يحد، لكن من راعى المعنى قال الآية السابقة تدل على أن الرمي بالزنا يوجب الحد، وهذه الآية تدل على أن رمي المرأة بالزنا يوجب اللعان، فتبقى الآية هناك بالنسبة للأجنبي على عمومها، وهذه بالنسبة للزوجة على خصوصها. لكن السنة الحقيقة هي الفاصلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حد الرجل الذي قذف امرأته بشريك من سحناء.
2: نسبة منكم جماعة من المؤمنين قالت
0: عندكم بعد عندك الفعل أو قالت حسان سلام قالت حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومصطح محمد بنت جحش. أولا يقول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، وأن هنا للعهد، للعهد الذهني يعني الذي هو معلوم عندهم ومفهوم. وقوله بالإفك أي أسوأ الكذب كما قال المؤلف، ونعم هذا أسوأ كذب يكون مثل هذا الكذب الذي جاء به هؤلاء لما يتضمنه من القدح في أمهات المؤمنين وبالتالي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين من الآيات في سياقها. وقوله عصبة منكم أي جماعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين، وكونه منهم وكونهم من المؤمنين يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان بذلك، بهذا القدر لم يخرجوا من الإيمان، لأنه صدر قبل أن يتبين الحكم في هذا، وإلا فمن قذف واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أو غيرها فإنه كافر مرتد مستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعبده عبد المؤلف عبد الله بن أبي من هؤلاء العصبة، على أساس أن عبد الله بن أبي كان يتظاهر بالإسلام ولكنه في الحقيقة منافق. ثم إن عبد الله بن أبي ليس يصرح باتهاده بالقذف، وإنما هو الخبيث يجمعه ويشيعه بين الناس بلفظ ليس فيه تصريح. ومع هذا هو الذي تولى كبره كما سيأتي. إنما نقول الخطاب في قوله منكم للمؤمنين عصبة منكم، ولا شك أن مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن إثاثة وحمل بن جحش، لا شك أن مثل هؤلاء مؤمنون وأنهم لم يخرجوا من الإيمان بما فعلوا لأنهم قبل تبين الحكم. لكن الذي يشكل عليه أن يعد منهم عبد الله بن أبي، وإيضاح هذا الإشكال بأن يقال نعم لأن عبد الله بن أبي يتظاهر بأنه مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وهو في الحقيقة من المنافقين، فعده منهم باعتبار الظاهر لا باعتبار الحقيقة والواقع. وقوله تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه لا تظنوه أيها المؤمنون غير العصبة شرا لكم بل هو خير لكم. أولا الله تعالى يقول لا تحسبوه، فنهى أن نظن بأن هذا الإفك شر لنا قبل أن يثبت أنه خير. لماذا؟ لأن لا شك أنهم حين وقع هذا الإفك أن المؤمنين أصابهم ما أصابهم من الأذى وظنوا أن ذلك شر، فأراد الله تعالى أن ينتزع هذا الظن من نفوسهم قبل أن يبين حكمه، قال لا تحسبوه شرا لكم، لأن هذا أول ما ينبغي معالجته. فإلى هذا الإفك وهو انتزاع ما يظنه بعض المؤمنين من أن هذا الإفك شر، ثم بعد هذا الانتزاع تأتي المعالجة. يقولون إن التخلية قبل التحلية، تخلية قبل التحلية، يعني معنى تخلية الشيء من القبح والتشبيه قبل أن يحل بالشيء الجميل، لأنك كونك تزيل الأشواك قبل أن تفرش، أليس كذلك؟ فلهذا نهى الله أن نحسب هذا شرا حتى يقتلع ذلك من نفوسنا أولا، ثم تكون مستعدة للتحلية ولإثبات ما يثبت ويتحدث عنه في شأن هذا الإفك. تبين بهذا أنه ينبغي عند معالجة الأشياء أن نزيل أولا الأذى لنفتح الطريق أمام الخير حتى يلج. لا تحسبوه شرا لكم. وفيها أيضا أن نقول ينبغي أن يبدأ بأهم شيء، وأهم شيء في هذا الأمر أن يزال ما في النفوس من ظن أن يكون هذا الإفك شرا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل أبي بكر وبالمؤمنين عموما. لأن حقيقة الأمر لو وقع هذا وحاشا لله أن يقع لكان هذا شرا بالنسبة لآل أبي بكر وبالنسبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما يمكن للمؤمنين حقا أن يظنوا هذا الظن. وأجلاء المؤمنين من الصحابة أنكروا ذلك وقال لا يمكن أن يكون، وممن أنكره أسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره أنكروا هذا أن يكون. ولكن بعض الناس لكثرة الترويج والإشاعات والشيطان أيضا مما ينفخ في قلوبهم حصل منهم بعض الشك. والصحابة المؤمنون انقسموا في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم حصل منه ما حصل من الانحراف في هذا الأمر، وقسم منهم أنكر ذلك إنكارا بالغا وقال هذا لا يمكن، والقسم الثالث توقف وشك في الأمر. نعم، لكن الأجلاء من الصحابة والمعظم منهم أنكروا ذلك كما ذكره أهل العلم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أولا، كيف لا نحسبه شرا؟ نحن نؤمن بذلك لأن الله قال لا تحسبوه شرا. وإن كان الإنسان قد يظن بادئ ذي بدء بأنه شر، وهذا شيء معروف، إن واحد يقذف أهلك أمر ما تظن تعرف أن هذا شر موجه إليك، هذا أمر مسلم به. فلما قال الله لا تحسبوه شرا لكم انتهت المشكلة هذه وقضي عليها بنهي الله عز وجل العليم بما سيكون، لأنه ليس بشر. بقي أن قال بل هو خير لكم، نحن نؤمن بهذا أيضا وأنه خير لنا، لكن ما هو الخير الذي ظهر في هذا الإفك؟ نقول الخير الذي ظهر في هذا الإفك خير ليس له نظير، حيث ظهرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزهتها ظهورا لا يعادله شيء. شهد الله لها بالبراءة من فوق عرشه تبارك وتعالى. ثانيا، ظهر بذلك نقاء وطهر فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن لفراش النبي صلى الله عليه وسلم أن يتدنس بهذا. ثالثا، من الخير الأجر العظيم الذي ترتب على ما أصاب المؤمنين في هذه الحادثة من الأذى والمشقة والجهد الجهيد، حتى إنه من حكمة الله عز وجل أن الوحي انقطع شهرا كاملا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لأجل أن يتمحص المؤمن من المنافق، ولأجل أن يشتد اشتياق المؤمنين إلى بيان الله سبحانه وتعالى في هذه القضية العظيمة الهامة، ولأجل أن يزداد أجره في هذه المدة. ثم إن فيها أيضا من الخير رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فوق قولنا نزاهة فراشه وطهارته، رفعة شأنه وكون الله سبحانه وتعالى بنفسه يدافع عنه. ثم فيه أيضا من الخير تأديب المؤمنين وعظتهم بما ينبغي أن يكون عليه من عدم إطلاق القول والتجرؤ على أعراض الأعفاء إلى غير ذلك مما سيتبين إن شاء الله في أثناء هذه القصة العظيمة. قال تعالى بل هو خير لكم يأجركم الله تعالى به ويظهر الله براءة عائشة رضي الله عنها ومن جاء معها منه سيدي عندكم ومن جاء معها منه وهو صفوان فإنها قالت كنت إلى آخره. هذا أيضا من الخير لصفوان ابن المعطل رضي الله عنه، أنه إذا أنزل الله براءة عائشة من ذلك وكان هو الذي رماه المنافقون بها وشفر من ذلك براءة صفوان رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بعدما أنزل الحجاب، وهذه الغزوة تسمى غزوة المريسير
3: وغزوة بني عبد المصطلق بني المصطلق. ولم يبين المؤلف متى كانت هذه الغزوة، لكنه يتبين لنا متى كانت. متى؟ بعد ما نزل الحجاب. الحجاب متى نزل؟ سنة 6 من الهجرة. الحجاب نزل سنة 6 من الهجرة، وعلى هذا فتكون هذه الغزوة في السنة 6 في آخرها أو في 7. نعم. وأما قول بعض المؤرخين إنها في 5 أو في 4 فهذا وهم، هذا وهم منهم. والصحيح أنها كانت في 6 في آخرها، لأنها صرحت بأنها بعدما أنزلت الحجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا استشار زينب في شأنها، وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا هي في غزوة، غزوة مريسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة 6 في آخره. تقول رضي الله عنها ففرغ منها. إيش؟
4: ورجع
3: في غزوة بعد ما أنزل الحجاب، ففرغ منه ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا هو وزينب نزلت آية الحجاب عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. فإذا نقول هي في غزوة، غزوة مريسية، وهي غزوة بين المصطلق، وكانت في السنة 6 في آخره. تقول رضي الله عنها ففرغ منها. إيش؟
4: ورجع
3: في غزوة بعدما أنزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة، فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدها، وبكسر مهملة فإذا عقدي وبكسر المهملة أو قلادة فرأ. نعم. فإذا عقدي هو بكسر المهملة، وهي فإذا عقدي قد انقطع هو بكسر المهملة القلادة، فرجعت ألتمسه وحملوا هودجي، هي ما هودجي هو ما تركب فيه على بعيري يحسبونني فيه، وكانت النساء خفافا إنما يأكلن العلقة وبضم المهملة وسكون لا من الطعام أي القليل. تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة الإفك، تقول إنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة في ليلة من الليالي أذن بالرحيل، فذهبت تقضي حاجته، كشأن الإنسان إذا أراد أن يركب أو أراد أن ينام أو ما أشبه ذلك يفرغ نفسه، ذهبت تقضي حاجتها يعني تبول أو تتغوط. فلما رجعت وإذا العقد قد انقطع، فرجعت تلتمسه، وقد ذكر المؤرخون أن هذا العقد كان عارية عندها لأختها أسماء، فذهبت تلتمسه تطلبه، فوجدت العقد. لما وجدت العقد رجعت إلى مكانها، فإذا القوم قد حملوا هودجها وما ظنوا أنها ليست فيه، لأنها كما قالت رضي الله عنها كان النساء خفافا، ما كان اللحم قد بنى عليهن، لأنهن إنما كن العلقة من الطعام يعني القليل. نعم. ثم إن الهودج الذي حمله ليس رجلا واحدا أو اثنين حتى يميز خفته، إنما حمله جماعة، والعادة أن الجماعة
5: لا يحسون بثقل الشيء، ما يهمهم، لذلك حملوا على أنها فيه، وساروا لما رجعت ولم تجدهم عرفت أن القوم سيفقدونها وسيرجعون إليها، فهو معروف. هي من ذكائها وعقلها ما ذهبت يمينا ولا شمالا، ما راحت قالت بلحقهم وبدور، بقيت في مكانها. ومن العجيب أنها من طمأنينتها ورباطة جاشها أنها نامت في هذا المكان. ولما نامت كان صفوان المعطل رضي الله عنه في أخريات القوم، وكان كثير النوم وثقيل النوم أيضا، فلما استيقظ لحق القوم، فلما أقبل على مكانهم وجد سواد شخص فآوى إليه وحصل ما حصل. الآن نقرأ القصة الكلون أن يطوى في ظن المهمل وسكون الله من الطعام أي القليل. ووجدت عقلي بعدما ساروا، فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني ويرجعون إلي، فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش، فالدلج هنا بتشديد الراء يعني عرس، والدال الدلج أي نزل من آخر الليل للاستراحة، هذا معنى عرس. عرس يعني نزل في آخر الليل للاستراحة. تقول يسرع فسار منه أي من مكانه، فأصبح في منزله أي في منزل الجيش، وفرأى سواد إنسان نائم أي شخصه، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فخمرت وجهي يعني غطيته بجلبابي أي غطيته بالملاءة، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حين أناخ راحلته ووطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين إلى آخر. رضي الله عنه لما رأى سواد الشخص أقبل إليه، فلما أقبل وإلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة ولم تغطي وجهها لأن ما حولها أحد، فعرفها رضي الله عنه وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ بعيره ووطئ على ركبته حتى ركبت، ولم يكلمها بكلمة، ما كلمها بكلمة، وإنما استرجع رضي الله عنه خوفا مما وقع، توقع أمرا فوقع، لأن امرأة في ثلاث من الأرض وحدها ويأتي بها رجل متأخر عن الجيش وهي متأخرة عنه، هذا لا شك أنه بلية وابتلاء من الله عز وجل، ولهذا رأى أنه مصيبة رضي الله عنه فاسترجع، ولكن لعفته وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه أم المؤمنين رضي الله عنها ما كلمها ولا بكلمة، حتى ما قال اركبي، ولا قال من الذي خلفك، ولا قال لا بأس عليك، ما تكلم بكلمة إطلاقا احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، وإنما أناخ البعير ووطئ على ركبته حتى ركبت رضي الله عنها، فذهب يقود بها حتى أتى الجيش. أتى متى؟ يقول منذرين في نحر الظهيرة أي من أوغر واقفين في مكان وغر في شدة الحر. هذا معنى الواغر شدة الحر. حتى عندنا الآن في لغتنا العامية يقولون والله اليوم حر واغر، واغرة يعني شديدة

لما حصل الذي حصل هذا وجد عبد الله بن أبي ونظراؤه من المنافقين وجدوا متنفسا يتنفسون منه الصعداء للقدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يتكلمون مش اللي جابه مش اللي خلفه مش اللي تخلف عائشة، ثم صاروا يشون الحديث ويصوغونه ويزخرفونه حتى شاع الخبر وانتشر. النبي عليه الصلاة والسلام تألم ولا بد أن يتألم، تألم في الحقيقة من وجهه، أولا أن عائشة رضي الله عنها فراشه وأحب نسائه إليه وهو يحبها وهي تحبه، والشيء الثاني أنها ابنة أعز الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكيف يقع هذا الأمر وكيف يكون؟ ولذلك ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم الضائقة، حتى إنه مع شدة صبره ومع فهمه لأهله ونزاهتهم وبعدهم عما رموا به، حتى إنه دخل عليه شيء مما دخل، فصار يستشير بعض أصحابه هل يفارق عائشة أو لا يفارق. منهم من لا يشير عليه بعدم المفارقة ويقول أهلك يا رسول الله لا نعلم إلا خيرا، ومنهم من أشار عليه بالمفارقة لما رأى من تأذيه صلى الله عليه وسلم وقال إنه إذا فارقها يستريح، وممن أشار بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قريب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى من النبي عليه الصلاة والسلام مشقة عظيمة وأذى كبيرا، فقال لعله إذا طلقها يستريح ويطمئن. لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا أمر لا يمكن. نعم، وممن أشار إليه أشار عليه أسامة بن زيد بأن يمسكها ولا يطلقها. على كل حال بقي الأمر هكذا في زعزعة وقلق وشدة إلى تمام الشهر. عائشة رضي الله عنها ما كانت تعلم فيما يقول به الناس ولا تدري عن شيء، لأنها كانت مريضة وكانت في بيت والدها ولا علمت بشيء إلا في آخر الأمر. في آخر الأمر خرجت تقضي حاجتها، عثرت فقالت لها أمها أم رومان تعس مسطح، لأن أمها أيضا ما في قلبها إلا ما حصل، وإنما خصت مسطح ابن أثاثة من بين الذين قالوا ما قالوا، لأنه كان ابن خالة أبي بكر قريبا منه، كان المفروض مثله يدافع عن هذه القضية لقرابته، لكن كان عمر الله قدرا مقدورا. لما قالت تعس مسطح استغربت عائشة رضي الله عنها إن أم رومان تقول في مسطح ما تقول مع أنه ابن خالة أبي بكر، فسألت ما شأن ما الأمر، فأخبرتها بالأمر وقالت إن الناس يخوضون في هذا الأمر منذ كذا وكذا، فازداد ألمها ألما ومرضها مرضا حتى جعلت تبكي ما تنام رضي الله عنها، وحق لها أن تفعل هذا لأن الأمر عظيم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم إليهم وتقول إنها أيضا قد استنكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان تعتاد منه لين الجانب والتحفي بالسؤال، إذا مرضت ودخل عليها يسأل ويتحفي، أما في هذه المرة ما كان يتحفي بل يقول كيف تيكم ويجلس قليلا ثم يخرج. في يوم من الأيام كان قد جاءت

0: وقال كيف تيكم على العادة؟ فبينما هو جالس إذ نزل عليه الوحي بالفرج من الله عز وجل وببراءة عائشة رضي الله عنها، فلما سري عنه وإذا هو يضحك عليه الصلاة والسلام فقال لها أبشري يا عائشة، فقالت منك يا رسول، منك أو من الله؟ قال بل من الله، فقالت الحمد لله. ثم انتهت قصة الإفك، ولكن حصل ما حصل فيها من هذا البلاء العظيم. يقول الله عز وجل لكل امرئ منهم أي عليه ما اكتسب من الإثم في ذلك، لكل امرئ منهم أي من هؤلاء العصبة ما اكتسب من الإثم. قال المؤلف أي عليه، فتكون اللام بمعنى على. هذا ما رآه المؤلف أن اللام بمعنى على، وإذا كانت مضمنة معنى على فلماذا عدل عنها إلى اللام؟ أن لتفيد الاستحقاق وأنهم مستحقون لما عليهم من الإثم. فاللام إذن للاستحقاق أي لبيان أن هؤلاء العصبة الذين ارتكبوا ما ارتكبوا مستحقون لما عليهم من الإثم. وقول لكل امرئ منهم ما اكتسب، في هذا العدل من الله عز وجل في المجازاة على السيئة، وأن الإنسان لا يحمل إلا ما اكتسب لا زيادة. وفيه أيضا دليل على أن هذه المسألة ليسوا مشتركين في إثم واحد، بل كل واحد له إثمه الكامل فيما اشترك فيه من هذه القضية. وقوله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، الذي تولى كبره أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه، وهو عبد الله بن أبي، له عذاب عظيم هو النار في الآخرة. شف الذي تولى كبره أتى بالجملة على هذه الصفة للمبالغة، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، ما قال ولمن تولى كبره منهم عذاب عظيم، بل قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جعل في الحقيقة جملتين في جملة، لأن الذي مبتدأ وله خبر مقدم وعذاب عظيم مبتدأ ثاني، فكأنها صارت الجملة جملتان لبيان الأهمية والتأكيد والإشارة إلى أن توليه لهذا الشيء أمر عظيم. والذي تولى كبره، تولى الشيء بمعنى احتفى به وأولاه عنايته، وقوله كبره أي معظمه، فكبر الشيء بمعنى معظمه، يعني ابتدأ به وصار يغذيه وينميه ويذكره في المجالس ويغر الصدور به، وهو عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي، وهو جدير بمثل هذه الخصة لأنه منافق، بل هو رأس المنافقين، وهو يتمنى أن يقع مثل هذا الأمر ليجد فيه منفذا للطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفراشه وبخاصة أصحابه لعنه الله. يقول له عذاب عظيم، عذاب ايش معنى العذاب؟ عقوبة. وعظيم بمعنى عظيم في قدره وعظيم في نوعه وجنسه وعظيم في أمده، فإنه والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، لا يوجد أحد من أهل النار أسفل من المنافقين. ورأس المنافقين في هذه الأمة من؟ عبد الله بن أبي،
1: فيكون هو أسفل من في الدرك الأسفل من النار، ولذلك عظم عذابه والعياذ بالله في شكله ومدته وفي قدره. فهذا الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طيب، بقينا هل حد هؤلاء الذين تكلموا؟ نعم، وش الجواب؟ ما حد النبي عليه الصلاة والسلام منهم إلا المؤمنين فقط، وهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطفى بن ثاته، وحمى بن جحش. حمى بن جحش من هي؟ أخت زينب بن جحش، وزينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنها ضرت عائشة رضي الله عنها لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة أثنت عليها خيرا وأختها هلكت في من هلك، فحدهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف 80 جلدة. نعم، وأما المنافقون فما حدهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحدهم، إما لأن الحد تطهير وكفارة، والمنافقون ليسوا أهلا للتطهير ولا للكفارة، وهذا تعليم واضح. وإما واضح من حيث المعنى، لكن من حيث الواقع قد يكون غير واضح، لأن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، فكان ينبغي أن تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة وتوكس رائرهم إلى الله عز وجل. وقال آخرون إنما لم يحدهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم ما كانوا يصرحون، لم يصرحون يقول إن صفوان فعل بعائشة مثلا، ولكنهم كانوا يجمعون الحديث ويصرحونه بعبارات تعطي هذا المعنى لكن بدون تصريح. ومعلوم أن من لم يصرح بالزنا فهو ما يحد القدر، فلذلك لم يحدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام ترك حدهم لهذا ولغيره، قد يكون مثلا ترك حد عبد الله بن أبي لأنه رأس المنافقين ويخشى، كان زعيما في قومه فيخشى أن يكون بذلك فتنة كبيرة. وحد القذف على القول بأنه للآدمي يجوز إسقاطه إذا أسقطه من هو له، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السبب في ذلك أن المنافقين كعادتهم، المنافق يلوذ ولا يستطيع أن يصرح، وعادته الخداع في كل شيء، فتجدهم لا يصرحون ولكن يحومون حول الشيء حتى يملأوا قلوب الناس منه. ولهذا الصحابة الذين هم يعني صرحاء صرحوا بما ظنوا، وإن كان ظنا باطلا لكن على كل حال هم ظنوا هذا فصرحوا به، حدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القدر. ثم قال الله تعالى لولا إن سمعتموه، لولا يقول المؤلف هل إذ حين سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي ظن بعضهم ببعض خيرا وقالوا هذا إفك مبين بين فيه اثبات. نعم، كذب بين. نعم، إفك مبين كذب بين. لولا إن سمعتموه، يقول الشارح لولا بمعنى هل، فهي أداة تحضير، أداة تحضير، وفيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، حيث ظنوا صرف هذا صرف المساحة، حيث ظنوا أمرا لا ينبغي أن يكون. يعني هل لا إن سمعتموه، أي سمعتم هذا الخبر الذي فشى ولا أصل له، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أولا ظن المؤمنون والمؤمنات، يقول المؤلف فيه التفات من الخطاب يعني إلى الظاهر، شوف لولا إن سمعتموه وش مقتضى السياق، أن يقال ظننتم بأنفسكم خيرا، لولا إن سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، لكنه قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالتفت منهم من الخطاب إلى الظاهر، يعني من ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر. وقد مر علينا سابقا أن الالتفات فائدتين على الأقل، ما هما؟ التنبيه، هذه واحد، لا مبدأ من التحدث. الفائدة الثانية يعينها السياق، الفائدة الثانية يعينها السياق. فالالتفات على كل حال فيه الفائدة المتيقنة هي التنبيه، والمعينة قصدي الفائدة المتيقنة المعينة هي التنبيه. ليش؟ لأن مجرى الخطاب إذا اختلف مشقّي يقتضي أن ينتبه الإنسان، ولهذا كان بعض الخطباء يغير الأسلوب لا من خبر إلى إنشاء أو من إنشاء إلى خبر أو من استفهام إلى إخبار إثبات وما أشبه ذلك، حتى في الصوت والإلقاء تجده يغير لأجل أن ينتبه، لأن الناس إذا خوطبوا على وتيرة واحدة في الخطاب يمكن يجيهم النور، لكن إذا تغير الأسلوب أو كيفية الأداء يحصل بذلك الانتباه. إذن فائدة الالتفات ما هي؟ التنبيه، هذه فائدة معينة في كل التفات. والفائدة الثانية ها؟ شو حمد؟ لا خل هذه، الفائدة الثانية نقول يعينها السياق، يعينها السياق، ما يقدر حدثه من عينة من الآن، يعينها السياق. إذن نشوف الفائدة الثانية هنا، ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، إشارة إلى أن ظنهم هذا يخرجهم من الإيمان، لأنهم لو كانوا مؤمنين ما ظنوا إلا الخير. نعم، ولم يقل ظننتم خيرا، لأنهم في ظنهم هذا الظن خرجوا من الإيمان، لكن ليس خروجا مطلقا، ليس خروجا مطلقا إلا بعد نزول الآيات. الفائدة الثانية أو الثالثة بعد فائدة التنبيه، نعم، الإشارة إلى أنهم في ظنهم هذا ليسوا بمؤمنين، لأن المؤمنون ما يظنون إلا الخير. الفائدة الثانية أنه كان ينبغي عليهم، كان ينبغي عليهم أن يظنوا هذا الظن لأنهم مؤمنون، هم يقولون إنهم مؤمنون وهم مؤمنون حقا، فكان ينبغي عليهم مش أن يظنوا، أن يظنوا خيرا. فعندنا الآن هم ظنوا ما ظنوا فكانوا بذلك غير مؤمنين، إذ المؤمنون لا يظنون إلا خيرا. ثانيا كان ينبغي عليهم لإيمانهم، كان ينبغي عليهم لإيمانهم إيش؟ أن نظنوا خيرا، أن نظنوا خيرا. وقوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات، لأن الواقع أن القضية بين ذكر وأنثى، كذا صفوان بن معطل وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فهي من الجنسين، ولذلك قال ظن المؤمنون والمؤمنات، نص على الجنسين لأن القضية أو التهمة في الجنسين جميعا، في صفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات، ولهذا قال ظن المؤمنون الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله بأنفسهم خيرا، هل معناه أني أنا أظن بنفسي خير، وأن اتهام عائشة يكون إنسان ظن بنفسه شرا، أو أن المراد بالأنفس هنا الجنس، لأن المؤمنين كنفس واحدة. نعم، والمعنى ظنوا بأنفسهم أي ظنوا بصفوان وعائشة، بل وبالنبي عليه الصلاة والسلام خير. هل هذا المراد أو المراد الأول؟ أنتم فاهمين السؤال الآن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، هل المراد بأنفسهم أنفسهم يعني بأعينهم، أو المراد بأنفسهم بعائشة وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم الله أنفسا لأن المؤمنين كلهم كنفس واحدة، كما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه معنى. أي معنيين يراد؟ إن الأخير واضح، إن المراد ظنوا أي بعضهم ببعض كما قال المؤلف، يعني ظنوا بأنفسهم أي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لأنهم من أنفسهم يعرفونهم ويعرفون أحوالهم وهم إخوانهم في الإيمان. أو إن المعنى الذي أشرنا إليه بأنفسهم هم، يعني يظنون خيرا بأنفسهم، وكأنهم لو اتهموا بهذا الأمر وهم يعرفون أنفسهم يظنون بأنفسهم خيرا وبراءة، يعني كما أنكم لا تتهمون أنفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك أن تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهما. فسيما يراد بالأنفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل المعنى؟ المعنى يظنون بأنفسهم خيرا أي بأن هذا الأمر لو كان أمرا متهمين به لكانوا يعرفون أنفسهم ولا يمكن أن يصدقوا بهذا الأمر، لأنهم يعرفون أنهم نزيهون منه وبريئون منه. على كل حال المعنيان محتملان، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن في نفسه، يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تظن فيهما إلا ما تظن بنفسك، يعني كما أنك لا تظن بنفسك إلا خيرا كذلك لا تظن بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا، بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين، قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقالوا، في هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مش بعد وبلسانه، ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأن اللي يعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وش موقفه؟ موقفه سلبي في الواقع، غاية ما هنالك أن يبرى نفسه، لكن الواجب أن يبطل الباطل. ولهذا قال ظنوا، ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا مش بعد، وقالوا هذا إفك مبين، لازم من ظن وقول، ما يكفي أنك تعتقد أن ما قيل في عائشة وصفوان أنه إفك، بل يجب أن تقول. لماذا؟ لأجل أن نقابل هذا الباطل بالإبطال. وأما أن نسكت نقول والله إحنا نبرأ إلى الله ونقول هذا مو صحيح أبدا، ما يكفي هذا، لا بد أن نظن الخير مش بعد ونبطل مش نبطل الباطل. وقالوا هذا، إذن وقالوا معطوفة على ظن، فهي داخلة في التحضير، أي أن الله تعالى يقول الواجب أن يظن الخير مش بعد وأن يبطلوا ذلك، أبلغوا في التوبيخ. فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون، وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ، سواء كان ذلك مدحا أم ثناء. نعم، فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم قال إياك نعبد إياك نعبد، فأثنى على الله المصلي، أثنى على الله بالأول بصيغة الغائب الحمد لله، ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال إياك نعبد إياك نعبد المخاطب، كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه، فقال إياك نعبد إياك نعبد. إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدته التنبيه وقوة التوبيخ، لأن الخطاب أبلغ. انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. تعال هنا يا محمد. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. في الأول عبس للغائب، ثم قال وما يدريك وما يدريك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت، عبس وتولى حتى تبين، ثم قال وما يدريك لعله يزكى. هذه مثلها. المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق. طيب، إذ تلقونه بألسنتكم، يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض، تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه، فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم. الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم، نعم، التلقي أخذه من الغير، تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم، فالتلقي لاستقبال الكلام، وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير، لإلقاء الكلام إلى الغير. وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب، وإنما هو مجرد كلام باللسان، مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر. تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. في هذا من التوبيخ ما فيه، أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل أليس القول بالفم؟ أليس القول بالفم؟ لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ ها؟ وليس مستقرا في نفوسهم. إيه نعم، هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي،
2: يعني أنه قول محقق، تقولونه قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك.

0: ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه، نعم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم، وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد لا بد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقول خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد، إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا، يعني لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الإثم، في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير المحصن فيه التعزير، يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير المشرب بالتوبيخ. إذ سمعتموه، وش الضمن يعود عليه؟ على الإفك، كنتم
1: اقرب شوية اقرب شوية لا تبعد
0: اقرب هنا انعطف بس كنتم هذه جواب لولا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما يكون المؤلف ما ينبغي لنا واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا وش المراد أن ذلك ليس بمستحب فقط لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وش ما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ما معنى لا ينبغي له أن ينام أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته على كل حال ما يكون لنا أن نتكلم يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا لماذا؟ لك أبلغ بالتوبيخ فإنك إذا تحدثت لصاحبك بصيغة الغائب صار ألطف وأهون وإذا أتيت بعد ذلك بصيغة الخطاب صار أبلغ سواء كان ذلك مدحا أم ثناء نعم فمن الثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم قال إياك نعبد إياك نعبد فأثنى على الله المصلي أثنى على الله بالأول بصيغة الغائب الحمد لله ثم بصيغة إياك نعبد المخاطب كأنه بعد الثناء صار حاضرا بين يدي ربه فقال إياك نعبد إياك نعبد إذن الالتفات هنا من الغيبة إلى الخطاب فائدته التنبيه وقوة التوبيخ لأن الخطاب أبلغ انظر إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى تعال هنا يا محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى بالأول عبس للغائب ثم قال وما يدريك لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن نخاطبه بهذا اللفظ عبست وتوليت بل عبس وتولى حتى تبين ثم قال وما يدريك لعله يزكى هذه مثلها المهم أنه إذا انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة الخطاب فله فائدة التنبيه وزيادة فائدة أخرى تستفاد من السياق طيب إذ تلقونه بألسنتكم يعني أنه يرويه بعضكم عن بعض تلقى الشيء بمعنى استقبله وأخذه فهم يتلقونه بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم الفرق بين وتقولون بأفواهكم وتلقونه بألسنتكم نعم التلقي أخذه من الغير تلقاه مثل تلقي الجلب يعني استقبالهم فالتلقي لاستقبال الكلام وتقولون بأفواهكم ذلك لإلقاء الكلام إلى الغير وفيه إشارة إلى أن هذا القول لا يصل إلى القلب وإنما هو مجرد كلام باللسان مجرد كلام باللسان، وذلك لتشكك كثير من الصحابة في هذا الخبر، وسبق أن جمهورهم وفضلاءهم أنكروه من أول الأمر، تلقونه بأسناتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وفي هذا من التوبيخ ما فيه أن يقول الإنسان بفمه بأفواه جمع فاه وهو الفم، تقول بفمك ما ليس لك به علم. طيب، إذا قال قائل أليس القول بالفم؟ أليس القول بالفم؟ لماذا قال تقولون بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم؟ ها؟ إيه، وليس مستقرا في نفوسهم. إيه نعم، هذا هو، لأنه مجرد كلام باللسان وبالفم، ولكنه لم يستقر في القلب، لأنه ليس عن علم، ليس عن علم. وقد يقال إن هذا من باب التأكيد، كما في قوله مشى برجله إلى فلان تحقيقا للمشي، يعني أنه قول محقق، تقولونه قولا صريحا، وليس معناه وليس ذلك ظنا في النفس، فإن القول يطلق على الظن. وكذلك ومثله أيضا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله، فإن الطائر يطير بجناحيه معلوم أن الطائر ما يطير إلا بجناحيه. نعم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فعلى كل حال نقول إن قوله بأفواهكم إما أن يراد به تحقيق القول، وأنه ليس مجرد ظن أو تخيل، بل يقولونه صراحة بأفواههم، وإما أن يقال إن هذا القول على مجرد الفم فقط ولا يصل إلى قرارة النفس، لأنهم وإن كانوا يقولون لكن كأنهم مستبعدونه مستريبون في حقيقته. وقوله ما ليس لكم به علم، ما أكثر ما يقع هذا من الناس، يفيد لابد إن الإنسان لا يقول قولا إلا وله به علم، ما يكفي أن تقول قولا لمجرد الظن ولا لمجرد الوهم أو التخيل، لا تقول خصوصا في الأمور الخطيرة إلا فيما لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبعه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فأنت مسؤول عن سمعك وبصرك وقلبك اللي هو محل الظن والاعتقاد. إذن لا تقل ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم، فلا بد من أن يكون الإنسان على علم، وهذه تربية من الله عز وجل تفيد أن الإنسان يتثبت فيما يقول ليكون قوله معتبرا، وليسلم من إثم القول بلا علم، لا سيما إذا كان القول على الله، فإنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كان القول في مثل هذه الأمور الخطيرة التي فيها القدح بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، وبالتالي القدح في الدين، لأنه إذا قدح في الرسول الذي جاء به فهو قدح في نفس الدين الذي أتى به هذا الرسول المقدح فيه. قال الله تعالى وتحسبونه هينا، يعني لا إثم فيه، وهو عند الله عظيم في الإثم. في هذه الجملة من تعظيم هذا الأمر ما فيه، يعني تحسبون أن القول في هذا الأمر تحسبونه هينا، وأنها كلمات تقال وتنقل، لكنه عند الله عظيم، عند الله عظيم، ويتعاظم كلما كان الإنسان المقول فيه أبعد عما قيل فيه. ولهذا قذف محصن فيه الحد، وقذف غير المحصن فيه التعزير. يعني لو قذف إنسانا متهما بالزنا وليس عفيفا عزر فقط عليه السلام، ولو قذف إنسانا معروفا بالعفة وجب فيه الحد، وجب فيه الحد كاملا. ولهذا قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وقلنا إنه يتعاظم بحسب إيش؟ حال المقذوف المتكلم فيه. وكذلك إذا لم يكن الكلام قذفا يكون أعظم بحسب حال القول، بحسب حال القول. ولهذا يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فأعظم الكذب الكذب على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتعاظم الكذب بحسب من نمي إليه الكلام. ثم قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هو للتعجب هذا بهتان كذب عظيم. لولا بمعنى هلا، وهي للتحضير المشرف بالتوبيخ. إذ سمعتموه، مش الضمن يعود عليه على الإفك، قلتم
1: اقرب شوية أخي، اقرب شوية لا تبعد،
0: اقرب هنا انعطف بس. قلتم، هذه جواب لولا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يكون والمؤلف ما ينبغي لنا. واعلم أن كلمة ما يكون وكلمة ما ينبغي تأتي للشيء الممتنع. عندما نعبر في كتب الفقه ولا ينبغي أن يفعل كذا وكذا، وش المراد؟ أن ذلك ليس بمستحب فقط، لكن عندما تأتي ما ينبغي في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يراد بها الممتنع غاية الامتناع الذي لا يصح ولا يليق، كما في قوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وش ما ينبغي؟ يعني يمتنع غاية الامتناع ولا يليق ولا يصح، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي له أن ينام؟ أنه ممتنع لا يليق ولا يصح أن ينام سبحانه وتعالى لكمال حياته. على كل حال، ما يكون لنا أن نتكلم، يعني ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا ولا يصح منا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لأنه إيش؟ إيه لك؟ لماذا هو ممتنع؟ لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا. يمتنع حسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأمر واقعا من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من الأمر الذي لا يليق بحكمة الله عز وجل. ولهذا قال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لخطورة الأمر وعظمه وفتحه. وقوله سبحانك هو للتعجب هنا، هذا ليس بصحيح أنه للتعجب، ولكنه للتنزيه البالغ، يعني ننزهك يا ربنا أن يقع هذا من أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك يعني تنزيها لك عما لا يليق بك، ومنه أن يقع مثل هذا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة سبحانك في هذا الموضع من أحسن ما يكون، بل هي أحسن ما يكون في الحقيقة، ما كان ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. ليش؟ لأن ذلك ينافي تنزيهك، ولهذا قالوا سبحانك، أي سبحانك أن يقع هذا من أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس للتعجب إنهم يتعجبون مما قيل، لا، بل إنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عما نسب إلى أهله، عما نسب إلى أهله، يعني تنزيها لك يا ربنا أن يقع مثل هذا في بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا المقام، فهذا التنزيه في هذا المقام من أحسن ما يكون، بل هو أحسن ما يكون. هذا بهتان كذب عظيم، هذا بهتان كذب، لأنه خلاف ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. وعظيم ليش وصف بالعظم؟ المقام يا جماعة، وش مقامه؟ في أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بهتان أعظم من بهتان يكون فيه القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه؟ عظيم، واضح عظمه. لو كان هذا قذفا لفلان أو لفلان أو لفلان صار عظيما، لكن ليس كعظم هذا، ليس كعظم ما نسب للرسول لأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك وصف بالعظم، لأن محله يا عبد الله الحمود كمل طيب. نعم طيب، قال الله تعالى يعظكم الله ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أظن أسقطنا جملة من قبل في الشرح، وهي قوله يتلقونه بألسنتهم. أي قال حذف من الفعل إحدى التائين، أصله إذ تتلقونه بألسنتكم، ولا يمكن أن نقول إن تلقى هنا فعل مضارع، فعل مضارع، فعل ماضي قصد، ما يمكن أن نقول إنها فعل ماضي. فأنذرتكم نارا تلظى، نعم ممكن أن يقال فيها فعل ماضي لكنها فعل مضارع، هي أصلا تتلظى، لكن هنا هل يمكن أن نجعل تلقى، لأن تلقى فعل ماضي لو جاءت مجردة، تلقيت الحديث، تلقونه يمكن هنا نجعلها فعل ماضيا، فعلا ماضيا ولا ما يمكن؟ ها؟ من يقول ما يمكن؟ من يقول؟ أنت محمد؟ لا يمكن. لماذا؟ لا، لأن إذن التعليل هنا. ها؟ ها؟ لا، ها؟ لا، أصلها الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون، الفعل الماضي ما تأتي فيه الواو والنون، تأتي فيه الواو صحيح تلقوا، لكن ما تأتي النون، لأن النون من الأفعال الخمسة مضارع، وهنا فيها النون ولا لا؟ ها؟ تلقونه، فإذا هنا لا يجوز أن تكون فعلا ماضيا، فيقينا أنه حذف منها إحدى التائين، إحدى التائين. ثم قال المؤلف وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم، وين مسكم؟ لمسكم إذ تلقون، أو أفضتم إذ تلقونه. ويستفاد من كلام المؤلف أن إذ هنا اسم، أن إذ اسم، وقد مر علينا أن كثيرا من المعربين يجعلون إذ التعليلية، يجعلونها حرفا لا اسما، يجعلونها حرفا لأن المعنى من أجل كذا. قال الله عز وجل نرجع إلى اللي وقفنا عليه. نعم نعم نعم إيه نعم يعني ما يصل إلى قلوب آيات ما هنالك إنه يصل إلى اللسان وتنطقون به. نعم ألبى هذه بالتعدية. إيه نعم ألبى للتعدية. هو أصل التلقي يكون بالسمع في الحقيقة، تلقي الكلام بالسمع، لكن على أساس إنه بمجرد ما يتلقاه يفيض به يقوله، هذا السبب. قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. الوعظ يقول المؤلف ينهاكم الله أن تعودوا. والأمر والنهي موعظة، ولهذا قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، فجعل الأمر موعظة لأن الإنسان يتعظ بها. هكذا هنا يعظكم الله أي يحذركم بالموعظة، يحذركم بالموعظة، والتحذير متضمن للنهي. وعلى هذا فيجب أن نعرف أن قول المؤلف ينهاكم ليس تفسيرا لها بمقتضى اللفظ، ولكن بما يدل عليه المعنى. وإلا فالموعظة التحذير بما يلين القلب، بما يلين القلب تخويفا أو ترغيبا. فمعنى يعظكم أن يحذركم الله سبحانه وتعالى أن تعودوا لمثله، يعني من أن تعودوا ترجعوا لمثله أبدا، يعني ما دمتم أحيا إن كنتم مؤمنين. طيب إن كنتم مؤمنين هل هي شرط للموعظة ليعظكم أو لا، أو جملة مستقلة والتقدير إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بذلك؟ يقول المؤلف إن كنتم مؤمنين تتعظون بذلك. هذه الجملة في الحقيقة إن قلت إنها شرط في قوله يعظكم الله إن كنتم مؤمنين، فإنه يجب أن نؤول الموعظة هنا بالموعظة النافعة لا بمجرد ذكر الموعظة، لأن الموعظة لا تنفع إلا بشرط الإيمان. وأما إذا قلنا إن الموعظة بيان ما يتعظ به المرء فليس الإيمان شرط في ذلك، فإن موعظة الله ملقاة لكل أحد سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن، ولكن لا ينتفع بها إلا المؤمن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا عام، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالحاصل أن نقول إن كنتم مؤمنين إن كانت قيدا في قوله يعظكم، فالمراد بالموعظة الموعظة النافعة، فإنها هي التي تنفع المؤمن. وإن كانت إن كنتم مؤمنين مستقلة عما قبلها، أو نقول وإن كانت الموعظة إلقاء ما به الوعظ للناس سواء انتفعوا أم لم ينتفعوا، فإن قوله إن كنتم مؤمنين مستقلة وجوابها محذوف، أي إن كنتم مؤمنين فاتعظوا بما وعظكم الله به. وفيه إشارة إلى أنه لا ينتفع بالموعظة إلا المؤمنين. على كلا الاحتمالين هي إشارة واضحة على أنه لا ينتفع بموعظة الله إلا المؤمن، أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع. ثم قال الله تعالى ويبين الله لكم آياته، لكم الآيات في الأمر والنهي، والله عليم بما يأمر به وينهى عنه حكيم فيه. يبين بمعنى يظهر، والآيات بمعنى العلامات الدالة عليه سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن الآيات تنقسم يا أبا حجاج. نعم
2: الدنيا.
0: نعم
2: وهذه ثلاثة

شرعية لا تتبين وتظهر إلا للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون وش فيه؟ في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالآيات الشرعية التي تضمنها وحيه المنزل على رسله لا يستفيد منها إلا المؤمن، أما الكافر والعياذ بالله فإنه يزداد بها رجسا إلى رجسه ويموت على كفره. الآيات الكونية حتى غير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى، يعني غير المنقادين والمذعنين لشرائعه، يؤمنون بأن مثل هذه الأمور لا يمكن لبشر أن يأتي بها على اختلاف مشاربهم. لهذا نقول يبين الله لكم الآيات أي يظهرها حتى تتبين، ولا فرق في ذلك بين الآيات الكونية والآيات الشرعية. ولهذا لما خسفت الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، حتى خسوفهما من آيات الله، لأنه لو أن البشر كلهم اجتمعوا على أن يكسفوا الشمس يستطيعون ولا لا؟ ما يستطيعون. فإذن هو من آيات الله، لأن الآية معناه هو ما يدل على ما كانت آية له، بمعنى أنها لا يمكن أن يأتي بها أحد سوى من كانت آية له. وقوله تعالى ويبين لكم الآيات والله عليم، قول الشارح أو المفسر في الأمر والنهي كأنه حملها على الآيات الشرعية، والحقيقة أنها شاملة للآيات الشرعية والآيات الكونية. وقوله والله عليم حكيم، عليم أي ذو علم واسع شامل فيما يتعلق بفعله وفيما يتعلق بفعل المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى عليم بما كان وما سيكون من فعله ومن فعل المخلوقين. وحكيم سبق لنا يا محمود البراك أنها مشتقة منين؟ ها؟ من الحكمة والحكم، صحيح، من الحكمة والحكم. طيب، وسبق لنا يا صالح الحجاج أن الحكمة تكون نسيت، الحكمة تكون في هذا هو المطلوب. موضعه نعم، ها؟ لا موضع الحكمة الشرع والقدر، تكون أولا في الشرع والقدر، فكل ما شرعه الله فإنه حكمة مطابق للحكمة، وفي القدر كل ما خلقه الله فهو مطابق للحكمة، فمحلها إذن الشرع والقدر. أما هي الحكمة نفسها فهي على ثلاث أشياء، في إيش؟ ها؟ في الإيجاد والصورة والغاية. فإيجاد الشيء حكمة، لولا أن الحكمة في وجوده ما وجد، وكونه على هذا الشكل المعين أو بهذه الصورة المعينة هو أيضا حكمة، والغاية منه أيضا حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا ضربنا 2 في 3 كم تكون؟ الشرع والقدر، وكل منها إما في الإيجاد أو في الصورة أو في الغاية، تكون الجميع 6. نعم. أما الحكم فإنه ينقسم أيضا إلى قسمين، كوني وشرعي. مثال الكوني، نعم، الكوني
هذا كوني.

Ya. لأن هذا لاحظ أنه ذكر بعد أن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا تتموا أجرهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وش يصير هذا؟ شرعي لأن الأمور هذه اللي سبقت كلها تشريعات. طيب نريد هذا مثال للشرعي، مثال للكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. نعم. طيب إذا كان الحكم كونيا أو شرعيا كله مطابق للحكمة فهل يلزم أن نعرف هذه الحكمة ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لكن يجب علينا أن نؤمن بأنه ما من شيء أوجده الله أو شرعه إلا وله حكمة، لكننا لقصورنا يخفى علينا كثير من هذه الحكم. نعم. ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. ثم قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة باللسان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في اللسان لهم عذاب أليم. قلنا إن مثل هذا التركيب كونه يأتي بالجملة على جملتين يفيد ذلك التأكيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة لهم، ما قال إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب، بل جعل المسألة جعلها جملتين صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. فقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذه الكبرى، وقول لهم عذاب أليم هذه الصغرى. سمي الصغرى لأنها قائمة مقام الاسم المفرد، إذ هي خبر والأصل في الخبر أن يكون مفردا. أرجو أن ننتبه لأن أمس نسيت أن أبحث هذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين هذه الأولى إن الذين شرابة اسم إن، فهي في محل المبتدأ. يحبون صلة الموصول، أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا مفعول يحبون، لهم خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن، خبر إن. إذن هذه الجملة نقول تضمنت جملتين صغرى وكبرى، تمعني؟ تمعني ولا لا؟ طيب الكبرى المجموع إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذه جملة كبرى. والصغرى لهم عذاب أليم، وسميناها صغرى وإن كانت مكونة من مبتدأ وخبر، لأنها خبر فهي في مقام المفرد، لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. تقول مثلا الطالب فاهم، الطالب فاهم، فاهم خبر مبتدأ مفرد. تقول الطالب له فهم، صارت الآن صارت جملة، والجميع جملتان، كبرى وهو مجموعهما وصغرى وهو الجملة التي صارت خبرا. نعم والله أعلم. يمكن أن ينكرها سياق لأنها آيات كونية واقعة، الليل والنهار والشمس والقمر. طيب والشرعية؟ هل بينها الله تعالى وهي ظاهرة لكل أحد ولا لا؟
بينة لكنها ليست ظاهرة لمن أعمى الله بصيرته، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، إيش بعده؟ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن فبيان الآيات واتضاحها إن كانت كونية فهي واضحة ولا أحد يشك فيها، وإذا كانت شرعية فهي واضحة في حد ذاتها، لكن من الناس من يعمى عنها. نعم، كما أنه أيضا ربما يقال حتى الآيات الكونية ربما يعمى عنها بعض الناس الحقيقة عند التأمل، لأن من الناس من يظن أن هذه الآيات ليست ناتجة أو ليست من فعل خالق، وإنما هي طبائع تتفاعل ويتولد بعضها عن بعض وبدون أن يكون لها مدبر أو خالق. وعلى هذا فتكون أيضا الآيات الكونية كالآيات الشرعية خلافا لما قررناه سابقا. ثم قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون، الذين اسم من أسماء الموصول، والمعروف في علم الأصول أن اسم الاسم الموصول يفيد العموم، إن الذين يحبون يكون عاما. وقوله يحبون أن تشيع الفاحشة، تشيع بمعنى تنتشر وتظهر،

0: تنتشر وتظهر. وقول المؤلف باللسان هذا تفسير للشيوع، يعني تشيع بالقول وتظهر ويتداولها الناس، ولكن الأظهر أنها أعم من الشيوع باللسان، وأنها تشيع بالفعل بحيث يشاهدهم الناس، وبالقول بحيث يشاع عنهم ذلك. فهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة سواء يحبون أن تشيع بالقول كما أشار إليه المؤلف باللسان، أو يحبون أن تشيع بالفعل بمعنى أن يظهر أمرهم ويتبين ويرون ويشاهدون. وقوله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، هذه جملة نسميها إيش؟ جملة صغرى، لأن إن الذين اسم إن وهي في محل المبتدأ، ولهم عذاب أليم جملة خبرية خبر إن، وهذا يفيد التوكيد، أوكد مما لو قيل إن للذين يحبون أن تشيع الفاحشة عذاب أليم، عذابا أليما مثلا، هذا أبلغ، لأنها تكون جملتان، تكون كأنهما مكررتان. وقول المؤلف بنسبتها إليهم، هذا بناء على أن المراد بالشيوع شيوع اللسان، والأصح أنه أعم، أي بنسبتها إليهم فيما يقال فيه، أو برؤيتها منهم فيما فعلوا. وقول المؤلف وهم العصبة، هذا ليس بصحيح، لأنه أراد أن يفسر العام بالخاص، لأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة هو خاص بالعصبة الذين جاءوا بالإفك، أو عام في كل أحد، عام في كل أحد إلى يوم القيامة، حتى مثلا من أراد أن أو من أحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين في زمنه فهو داخل في هذه الآية. وتخصيص الآية بشيء لا دليل عليه هذا لا يجوز، وقد قال أهل العلم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن يجب أن نعرف أن صورة السبب قطعية الدخول، يعني إذا ورد لفظ عام لسبب خاص فإن السبب الذي وردت من أجله قطعي الدخول في هذا العام، وغيره من أفراد العموم ليس قطعيا ولكنه ظاهر فيه، ولكنه ظاهر فيه. وبيان ذلك أن دلالة العام، حطوا بالك، دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية، يعني ليست قطعا، إذ يجوز أن يكون بعض الأفراد قد خصص بحكم يخالف هذا العموم. ولهذا نقول دلالة العموم، دلالة اللفظ العام على عمومه ظنية. فأنتم لماذا نقول ظنية؟ لاحتمال أن يكون بعض أفراده قد خص، إلا صورة السبب، يعني الصورة التي هي سبب هذا العموم فهي قطعية الدخول، لأنه ما يمكن أن نخرجها عن العموم وهو وارد من أجلها. فمثلا لو قال قائل الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخره، لو قال قائل إنها لم تنزل، إنه لا يدخل فيها أوس بن الصامت الذي ظهر من زوجته وهو سبب النزول، ماذا نقول له؟ نقول هذا غير صحيح، قطعا هو داخل. لو قال قائل إن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد قلل عليه والناس حوله وهو صائم في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، لو قال قائل هذا الرجل لا يدخل في هذا الحديث، نقول غير صحيح ولا يمكن، لأن الصورة التي هي سبب العموم قطعية الدخول، غيرها مو قطعي لكن ظني. المؤلف رحمه الله الآن فسر هذا العموم بالخاص، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. إذا وجد لفظ عام يجب الأخذ بعمومه، وإن كان دلالته على جميع أفراده كما سمعتم ظنية، لكن يجب الأخذ بعمومه حتى يرد دليل على التخصيص. فنقول هذه الآية عامة في العصر وغيره، لهم عذاب أليم في الدنيا بالحد. ها؟ شلون؟ عندي بالحد للقدر، والمعنى واحد. والآخرة بالنار لحق الله تعالى. نعم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا من العذاب ما ذكره المؤلف، وقد يكون عذاب أشد، قد يكون عذاب لهم عذاب أشد، لكن الآن المتبادل لنا أن العذاب الأليم في الدنيا هو العقوبة، وعذاب كما أشرنا إليه سابقا معناها عقوبة، وأليم بمعنى مؤلم. وأما عذاب الآخرة فهو عند الله أيضا، فهو عند الله. وقول المؤلف إنه الحد للقذف وعذاب الآخرة لحق الله، هذا يشكل عليه أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أصاب من هذه الذنوب شيئا وعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له، كان كفارة له. ولهذا قالوا إن الحدود كفارة لأصحابها، الحدود كحد الزنا وحد السرقة وغيرها كفارة لأصحابها، إذ أن الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين، لا يجمع الله عليه عقوبتين. فعلى هذا نقول إن الآية هذه في من يحب أن تشيع الفاحشة، لا في من أشاعها، لأن هذه إذا كان هذه في من يحب من أن تشيع الفاحشة ولكن هو ما أشاعها، هل عليه حد في الدنيا؟ نعم، ما عليه حد. مجرد محبة الإنسان لشيوع الفاحشة في المؤمنين ليس بقذف، فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، لكن يعذب أو يعاقب بما يسميه أهل العلم التعزير، تعزير تأديب يردعه وأمثاله عن هذا العمل، عن هذا العمل. وأما عذاب الآخرة فيقال إن هذا ما دام الأمر ليس بحد فقد لا يعذب، وحينئذ يكون العذاب عليه في الآخرة. وأما من أقيم عليه الحد لمعصية من المعاصي فإنه يكون كفارة له، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا الوعيد في من يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف يكون حال من أشاع الفاحشة؟ أين أعظم يا حمود؟ أين أعظم؟ عبد الله الذي يشيع أشد من الذي يحب أن يشيع، لأن الذي يشيع يحب ويفعل، أحب وفعل، إذ ما أشاع الشيء إلا لمحبته لشيوعه، فيكون قد أحب وفعل، والذي أحب قد لا يفعل، ومع ذلك له عذاب أليم. وارحضن. نعم. ثم قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم انتفاءها عنهم وأنتم أيها العصبة لا تعلمون وجودها فيهم. ها؟ إيش؟ لا تعلمون وجودها فيهم
1: وأنتم أيها العصبة.
0: إيه؟
1: ما قلتم
0: لا تعلمون. إيه ما هي بأنتم بما قلت من ذلك؟ يجب على الإسلام المسلم والتعبير بعض العلماء يقول ليس
1: فرض بالحد الحدود فرائض لا بد من إقامتها
0: والتعزير منهم من يرى أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام إذا رأى أنه لا يقام ما يقيمه فإذا فرضنا أن الإمام اجتهد سواء على أخطأ في اجتهاده أو أصاب ولم يقم الحد عليه هذا معناه أنه يعاقب في الآخرة ولا بد أيه. لا الحديث عام على عمومه والآية كذلك الآية ظاهرها أنه يجمع له بين الأمرين والحديث يدل على أنه لا يجمع له الأمرين نعم التوفيق هو هذا أن نقول أنه إذا فاته عذاب الدنيا أصيب بعذاب الآخرة إذا عزر بمحبته للفحشاء فلا يعذب في الآخرة لأن الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب واحد لكن إذا فاته التعزير إما لكونه اجتهد الحاكم أو لكونه أخفى نفسه أو ما أشبه ذلك يبقى على بالآخر
2: كيف نعرف
0: حبه نعرف بإظهاره كونه يقول عسى الله يبين فلان لأنه إن أشاعه هو بنفسه صار مشيعا وإن كان ما أشاعها لكن يحب نعرف من يحب هذا يتتبع ويقول اشتروا الناس بهذا ايش عملوا عرفوا منه بالله انت جافات وقوله والله يعلم وانتم لا تعلمون يقول المؤلف يعلم انتفاءها عنهم سواء هذا او قصه اخرى يعني الصحيح العموم يعني انتفاء الفاحشه الذي احب هؤلاء ان تشيع المؤمنين يعلم سبحانه وتعالى أنها ليست فيهم أو أنها فيهم وأنتم لا تعلمون هذا النفي هل هو على إطلاقه يعني لا تعلمون شيئا أو لا تعلمون ما يعلمه الله الأخير يعني لا تعلمون ما يعلمه الله وإلا فعند الإنسان علم الإنسان عنده علم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لكن لا تعلمون ما عند الله من العلم ولا تعلمون كعلم الله لأن علم الله واسع شامل تام وعلم الإنسان قاصر ناقص يعني محدود وناقص بخلاف علم الله سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم وإذا كان لديه علم أيضا فإنه يجب أن يتبع المصالح في ذلك لو فرضنا أني أدري إن هذا الرجل أصاب فاحشة فهل من المستحسن أن أرفعها إلى الإمام لتبين وتبرز أو من المستحسن أن لا أرفعها الجواب هذا يتعلق بالمصلحة إذا كان هذا الذي وقعت من الفاحشة رجلا معروفا بالعفة وبالصلاح وأن الأمر بدر منه هكذا هفوة فإنه لا ينبغي أن يرفع إلى الإمام ويشهد بل يستر عليه وينصح وإذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهد ومثل ذلك أيضا مسألة العفو العفو عن المكان بالشر والفساد كان من الواجب أن يبين أمره ويظهر ويشهد ومثل ذلك أيضا مسألة العفو العفو عن الجنات هل هو أولى من الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق أولى من العفو نعم ينبني على هذا التفصيل إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل، وإلا فالأخذ بالحق أفضل. وكل الآيات التي تندب إلى العفو هي مقيدة بقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فمن عفا وأصلح، نعم، أقيد الله تعالى العفو بشروط بالإصلاح. وأيضا من الناحية المعنوية أن يقال العفو إحسان، والإصلاح واجب ولا لا؟ قولوا الإصلاح واجب وطلب الصلاح واجب، والعفو إحسان. وإذا تعارض الواجب والإحسان أين يقدم؟ الواجب. فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم، نقول إن العفو عنها إن الإصلاح أولى. هذا المجرم لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراما بغيره، وإذا عفا ذهب يفعل إجراما آخر، وهكذا. فنقول لا ينبغي العفو هنا إن لم نقل بتحريمه. وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن، بعض الناس إذا انتهى مثلا صدمة ولا دعسه مال ولا دعسه نفس، تجد على طول بادر بالعفو، وهذا خطأ عظيم. هذا يجب أن الناس يبين لهم أن الواجب النظر، أن هذا الرجل الذي تهور مثلا ودعس هذا الآدمي أو هذه البهيمة أو هذا المال وأفسده، هل هو إنسان متهور شرير إنه لا ينبغي العفو عنه؟ وهل إنه أيضا من المصلحة أن نعفو عنه؟ أو ربما إذا عفونا أصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء، يعني لو أن كل من جرى منه مثل هذا الأمر عذب حبس وغرم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترون الآن. لكن مع الأسف إن بعض الإخوان تجد تأخذه العاطفة ويأخذه الزهد في الدنيا أمام الصدمة العظيمة التي أصابته، ثم على طول عندما يصاب مثل بالمصيبة الفادحة هذه ترخص الدنيا كلها عنده. نعم، يقول مثلا إلى راح عزيزي هذا الذي علي عزيز ما يهمنا، الدنيا كلها صارت عندي من شيء، ثم على طول يسلم. هذا خطأ، والواجب التعقد. ولهذا الحقيقة

0: إن الأخذ بالعاطفة دون العقل من شيم النساء وليس من شيم الرجال ولا من شيم أيضا أهل الإصلاح، فإن الواجب في هذه الأمور أن ينظر ما هو الأصلح بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم أيها العفة ورحمته وأن الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. كرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته إلى آخره، لأن المقام كله مقام عظيم. ففي الأول الآية التي قبل الإفك بمساة القدر وهو أمر عظيم وتدنيس لأعراض المسلمين، فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي ترجعهم وتمنعهم لحصل ما حصل. وكذلك ذكر لولا فضل عليكم ورحمته في قصة الإفك كم مرت علينا من مرة؟ ثلاث؟ هذا الثالث؟ طيب ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. رؤوف، الرأفة هي الرحمة المتضمنة للرقة البالغة، يعني أنها أخص من الرحمة المطلقة، رحمة وزيادة. وأما ولهذا قال رحيم، فجمع بين الأخص من حيث المعنى والأعم، فالرحمة أعم من الرأفة، كل رأفة فهي رحمة ولا عكس، لأنها أي الرأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية بها. والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وإنسان وبهيم. أولا، ولهذا لو قال لك قائل هل الكافر مرحوم ولا لا؟ نقول بالمعنى العام مرحوم، لولا رحمة الله ما أكل ولا شرب ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد له إلى آخره. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة، وأما العامة فهي سعادة في الدنيا فقط، وأما الخاصة سعادة في الدنيا والآخرة. هذا خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق تزيينه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي عبارة عن ما بين، عن المسافة التي بين القدمين في المشي، هذه الخطوة. والمراد بخطوات الشيطان طرقة، فعبر بالخطوة عن الطريق لأن الطريق أثر الخطى، الطريق أثر الخطى. وقول المؤلف طرق تزيينه، نعم هو هكذا، الشيطان جميع طرقه مكروهة للنفوس لكنه يزينها للإنسان حتى يدخل فيها. طرق الشيطان من حيث المعنى العام هي التكذيب والاستكبار، هذه الطرق العامة للشيطان. فالشيطان مكذب ومستكبر، مكذب ومستكبر. مستكبر مثلا من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد لآدم. نعم. وتكذيبه أنه ادعى أنه خير من آدم، فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيرا منه. فهذه الطريق، طريق الشيطان على سبيل العموم، التكذيب والاستكبار. طيب التكذيب يقابل إيش؟ يقابل الأخبار. والاستكبار يقابل التكليف الأوامر والنواهي. الكمان وإذا تأملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الأمرين، إما تكذيب وإما استكبار. فهو أي الشيطان طرقه أو طريقه مبني على هذين الأمرين التكذيب والاستكبار، التكذيب فيما يتعلق بالأخبار والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواهي. طيب عندما نأتي للتفصيل مثلا، البخل من خطوات الشيطان ولا لا؟ نعم نعم، لأنه يأمر به الشيطان، يعرفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من أهل العلم إن المراد بالفحشاء هنا البخل، لأن الآية في سياق الإنفاق، وإن كان رصف أنه أعم. طيب الأكل بالشمال والشرب بالشمال، ها؟ من خطواته أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وعلى هذا فالأكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراما، لأن الله نهى عن اتباع خطوات الشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أيضا أن يأكل الإنسان بشماله ويشرب بشماله. ومن ثم نأخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس نسأل الله تعالى ورحمة الهداية الآن لا يأكل، يعني يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، ويزعمون أن هذا تقدم ومدنية، يزعمون أن هذا تقدم ومدنية. والسبب هو الشعور بالنقص، لأن الإنسان مع الأسف متى شعر أو شعر بنقصه فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه. فهؤلاء المغبونون ظنوا أن غيرهم من هذه الأمة الكافرة أرقى منه وأشد تقدما، وصحيح أنهم أرقى منا في الصناعة وفي أمور الدنيا أرقى منه، لكن في الأخلاق والآداب التي أرشدنا إليها الإسلام ليسوا أرقى منا، إلا أنه إذا بالنظر لحال المسلمين اليوم لا شك أن عندهم هم من الآداب الإسلامية التي يطبقونها لا عن قصد، ولكن مجرد أنها أخلاق فاضلة لا تعبد لله خير منه. ومع الأسف أن المسلم الذي أمر بتطبيق هذه الآداب والأخلاق هو الذي تقاعس عنه، مع أن المسلم إذا طبقها يكون متصفا بهذه الأخلاق الفاضلة، وهذه لا شك أنها نبل وشرف، وزيادة على ذلك يكون مأجورا لأنه يفعلها امتثالا لأمر الله ورسوله. أولئك إذا فعلوها يؤجرون ولا لا؟ ما يؤجرون، إنما يفعلونها لأنها أخلاق فاضلة، فهم مثلا عندهم صدق المعاملة، وعندهم بيان وعدم غش، وعندهم وفاء بالوعد، كل هذه من الصفات التي أمر الإسلام بها. كثير من المسلمين الآن متخل عن هذه الصفات، لكن إذا اتصف بها المسلم يكون محمودا عليها ويكون مأجورا عليها أيضا، لأنه يفعلها امتثالا. أقول إن خطوات الشيطان إذن طرقه التي يسير عليها والتي هي منهج سلوكه، وذلك دائر على أمرين هما التكذيب والاستكبار. وقد تكون خطوات الشيطان مبينة مخصوصة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان، من؟ مش نعرفه، شرطية، من اسم شرط، ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجزاء، يعني إلى فعل شرط وجواب شرط. أين فعل الشرط؟ يتبع، وجواب الشرط فإنه الجملة فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. طيب عندنا الآن من يتبع، وعندنا الشيطان، خطوات الشيطان، فإنه الضمير يعود على أيهما؟ ها؟ إن نظرنا إلى أصل الجملة والموضوع قلنا إنه يعود إلى من، يعني التحدث الآن يعني جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط. وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان. مثل معنى ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر، في الفحشاء والمنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر. ويصير الجملة فإنه تكون دالة على جواب الشرط وليست هي جواب الشرط. أما على ما سلك المؤلف فإنه يقتضي أن فإنه يتبع فإنه يعمر تكون هي جواب الشرط، هي بعينها جواب الشرط. واضح أظن أم بعض؟ إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه أي من يتبع أي المتبع كما قال المفسر، فالجملة هي جواب الشرط. ويرجح هذا التقدير أن الأصل أن المذكور جواب الشرط، وأن الضمير يعود في جوابه يعود على ما يعود إليه فعل الشرط، هذا الأصل. وأما عن الرأي الثاني يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يقول فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويكون هذا دالا على الجواب. ويؤيد هذا يعني هذا الرأي أن السياق في النهي عن اتباع إيش؟ خطوات الشيطان. فكأنه يقول من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا أظهر من وجهين، لأن السياق يدل عليه هذا وجه، ولأن المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يأمر بها، فليس من لازم من اتبع خطوة الشيطان أن يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم من اتبع اتباعا مطلقا يعني الاتباع المطلق لازم أن يأمر بالفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فعلى كل حال الأرجح أن الضمير في قوله فإنه يأمر، نعم الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع. يرجحه أمران: أولا دلالة السياق عليه، لأن الله نهى عن اتباع خطوة الشيطان، ثم ذكر ما يؤيد هذا النهي من التحذير، حيث بيّن أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر هل يسوغ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا، جواب لا. الوجه الثاني مما يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر، قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به. وكثير من أهل الضلال، كثير من أهل الضلال تجدهم ضالين بأنفسهم لكن ما عندهم دعوة، ما عندهم دعوة لما هم عليه. نعم، وإن كان نجد أيضا كثير أيضا من هذا الضلال عندهم دعوة يأمرون بالفحشاء والمنكر أي بما هم عليه. فالصحيح إذن أن الضمير في قوله فإنه يعود على الشيطان. وإذا قلنا بأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشرط. محمد علمنا عنه براكين. إذا قلنا فإنه أي الشيطان، نعم محذوف تدل عليه هذه الجملة، وش تقديره؟ ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر في الفحشاء والمنكر، فمن اتبعه وقع فيه. والله ترى ما من الآيات اللي قدر الزمن. يمكن يكون عذاب معنويا بما يحصل لهم من الحسرة والقلق وما أشبه ذلك، تكون هذا. نعم نعم للتحريم. نعم النهي للتحريم، ولهذا إذا كان للتحريم ما يسوغه ما يفعل بعض الناس الآن، يقول والله أنا آكل أخاف أني أكلت شربت باليمين، وأنا آكل أخاف أني ألوث الإناء. وقد يكون الصرح بدون عفو، بمعنى أن الإنسان يعرض عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولم يعفو عنه. نعم، وقد يكون العفو بدون صرح، بأن يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب، كلما جاء في مناسبة ذكره. على هذا أمر الله تعالى بالأمرين جميعا، يعفو ويصفح، وهذا نظير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفرق الله تعالى بين العفو والصفح. قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. غفور رحيم منين؟ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى أنا أحب أن يغفر الله لي. ورجع إلى مصطح أو رجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه. قوله ألا تحبون، هذا عرض أو تحضير، هو عرض لكنه بمعنى التحضير، يعني يحضنا أن نحب هذا الشيء، لكننا ليس المقصود أن نحب هذا الشيء فقط، بل أن نسعى في أسبابه، لأن من أحب شيئا سعى في أسباب الحصول عليه. قد يدعي كل واحد يقول أنا أحب أن يغفر لي، ومع ذلك هو منهمك في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم، وهو يقول أنا أحب أن يغفر لي. ألكم معنى؟ هل محبته هذه صادقة؟ نعم ليست صادقة، لأن من أحب شيئا سعى في الوصول إليه. ولهذا قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا واصفحوا عن غيركم، فإن من عفى وصفح عن غيره غفر الله له. ثم قال والله غفور رحيم. الغفور مأخوذ من المغفرة، وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه، وليست مطلق الستر، فستر مع التجاوز. أما الستر بدون تجاوز فليس بمغفرة، وإنما قلنا إنها الستر مع التجاوز، لأن التجاوز هو الذي به الوقاية من العذاب، وأصل ذلك من المغفر، فإن المغفر يستر الرأس مش بعد ويقيه. ويدل على ذلك أيضا على أن الستر هو عبارة المغفرة هو الستر مع الوقاية، أنه جاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه حتى إذا أقر بها قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فدل ذلك على أن المغفرة غير الستر، وإلا لكانت المغفرة في الدنيا من قبل، فالمغفرة شيء والستر شيء آخر، لكن كل مغفرة تتضمن الستر، وليس كل ستر يتضمن المغفرة، لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناه أنه ستر عليك، إذ لو عاقبك لفضحك.
1: طيب أبو بكر رضي الله عنه يقول المؤلف أنه رجع أو رجع، يقول رجع ولا رجع؟ ها؟ إيه نعم، لكن أنا أقصد هل نشدد الجيم أو نخفف؟ ها؟ ما يصلح التخفيف؟ قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منه، إن رجعك بمعنى رد، لأن رجع في الحقيقة تستعمل متعديا ولازما، رجع فعل ماضي يستعمل متعديا ولازما، فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما استعرته منه صارت الآن متعدية. إذن رجع إلى نصح ما كان ينفقه عليه بمعنى رد، فتصلح بالتخفيف. نعم نعم، لا مو غير الستر بمعنى مباين له، يعني ليس مجرد الستر. نعم مشيد نعم نعم يدل، نعم يدل على أنه ليس مجرد الستر، لأنه لو كان الغفر هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا، لكنه الستر مع عدم العقوبة، يعني الستر مع التجاوز. نعم نعم
2: فيغفره الله، لكن ما يعلم
1: أنه فعل. في هذه الحال إذا فضح ثم غفر له صار سترا، لأنه إذا اتضح عند معاصريه وعند من حوله ولم يغفر له معناه أنه افتضح عند جميع الناس، سلوا لله. فإذا افتضح عند قومه ثم غفر له فمعناه أنه ستر عن أكثر الناس، لأن أكثر الناس غير المعاصرين له. هنا. نعم ها؟ نعم العفو بمعنى التجاوز، يعني ان الله عفى عنه بمعنى تجاوز عنه. لا هو الله ما يقول صفحت عنكم، انما الصفح فيما نحن نؤمر به، وأما الله فلا اذكر الان ان الله يقول صفح عنه، بل يقول عفى عنه ولا يقول صفح. فالصفح والعفو إذا اجتمع في حق المخلوق فإنه يفسر العفو بكذا بعدم المؤاخذة على الذنب، والصفح بالإعراض عنه كلية وكأنه لم يجري، فيكون تكميل للعفو. لا هو إذا نظرنا إلى معناه الأصلي في العفو أنه عدم المؤاخذة على الذنب، ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى، ما أدري يمكن صدر العفو في حق الله إن شامل الأمرين، بمعنى أن الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك أمور خلفية لهذا العفو، يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصف. نعم نعم نعم ها احنا الحديث ذكرنا ان هذا في الحدود الشرعيه لكن هذه في غير الحدود الشرعيه، لان محبه اشاعه الفاحشه او شيوع الفاحشه ليس هو القذف الموجب للحد، هذا انما يوجب التعزير، والتعزير قد يتخلف نعم، يصير هؤلاء مستحقون للعذاب في الآخرة وهو التعزير، لكن قد لا يعذرون، يتخلف لسبب من الأسباب. وأما عذابهم في الآخرة فباق، يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما تخلف عذاب الآخرة، على أن بعض الأخوان أمس قال ربما أن المراد بالعذاب ما هو أعم من الجل وشبهه، يكون عذاب إن الله تعالى يجعل في قلبه ألما وحزنا وقلقا وما أشبه ذلك.
2: لو
1: عزر إلا لو عزره الإمام فإننا نقول بمقتضى أن الحد يكفر، التعزير يكفر أيضا، التعزير يكفر إذا كان مستوفيا، لأن حقيقة الأمر إن تعزير الإمام، الإمام بالنسبة للتعزير قد يتركه إطلاقا مع وجوده، وقد يفعله مع التهاون به، وقد يفعله على وجه الكمال، بمعنى أنه يعاقب هذا المعتدي عقوبة تامة تكون كالحد الشرعي، لأن يعني نعلم أن الحد الشرعي أنه عقوبة تامة لأنه من الله، لكن التعزير قد ينقص عن مقابلة الذنب أو الجرم، يصير أقل فيكون ناقص، وقد يكون مساويا فيكون تاما، وقد لا يؤخذ به الإنسان إطلاقا، يصير مثل الحاكم إما ظالم وإلا له قرابة مع هذا الشخص فيحابيه. نعم كيف؟ إيش؟ قلنا على هذا للعرض الذي بمعنى التحضير، يعني أن الله يحضنا على أن نحب مغفرة الله، ويلزم من محبة المغفرة السعي في أسباب حصولها. نعم يا عبد الله، ها؟ نعم الظاهر انتهى. أنا وعدتكم بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفوائد التي فيها وتكتبونها. نعم إن شئتم اذكروا الآيات أولا ثم استدل الفوائد بدون تفسير، ما يحتاج التفسير، وإن شئتم اذكروا كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا، لا بأس. نعم فنشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر. الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل المغير ألف فائدة، وحديث كلمتين، واللي معنا قرآن 10 آيات يقتضي أنكم تجيبون لنا 10,000. طيب على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، والله وفضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب وما في هذه الصحيفة، وذكر ما في هذه الصحيفة. الشاهد إن الناس يختلفون في التحصيل العلمي، ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم. الشاهد إن الناس يختلفون في التحصيل العلمي، ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط، ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم. لأنك تجد بعض العلماء يستعرض له آية ويستنبط منها فوائد كثيرة جدا، وهي آية واحدة، آية واحدة من الدلالة الظنية ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام، لأن الدلالات كما هو معروف لكم دلالة تضمن ومطابقة والتزام،

فدلالة الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة، ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن، ودلالته على أمر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام. فمثلا إذا قلت هذا بيت، هذا بيت، هذه الكلمة تدل على

0: مثل علم الإنسان. ولذلك ينبغي أن الطالب يمرن نفسه على كثرة الاستنباط من النصوص، لأنه كم من نص واحد تأخذ من صفحة من الفوائد والمسائل، ويجي واحد آخر يمكن ما يحصل منه ولا سطرين. فلذلك ينبغي لطالب العلم كما أنه يمرن نفسه على كثرة المطالعة وقراءة الكتب، ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط. الاستنباط منين؟ من الأدلة. وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان، فيستغني بذلك حقيقة الذي يرزق الله فهم، يستغني بذلك عن نصوص كثيرة ما يحتاج إلى أن يجهد نفسه في تحصيلها ومطالعتها. هنا ها؟ إيش؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي يكنى بهذا الفنية يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل عادة الصبي، لما مسك عصفور يفرح به، فإذا مات عصفوره نعم يغتم به، حتى أنه بعض الأحيان يلعب به ميت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ذات يوم ووجد أن الصبي محزون على فقد هذا النغير، قال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟
1: القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وأن هذا نزل في أبي بكر مع مصطفى بن ثابت بن خالته، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية المذكورة هي من جملة الآيات التي ذكرنا أنكم تأتون بفوائدها، وعلى هذا تضاف إلى ما سبق. بس الآخرة ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وغدا إن شاء الله ثلاثة يعني يمديكم غدا تجلسون تستخلصون الفوائد مفهوم هذا؟ ثم قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات بالزنا المحصنات عفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات، الرمي هو القذف بالزنا، وسمي رميا لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف. وقوله المحصنات تقدم أن المراد بهم العفائف عن الزنا، وأن المحصن في القرآن يطلق ويراد به عدة معاني، منها هذه العفيفات عن الزنا، ومنها ذوات الأزواج مثل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ومنها الحرائر، ومن لم يستطع طول منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم. وذكرنا أيضا على هذا الكلام أن الألفاظ المشتركة التي تطلق على معاني متعددة يعين المراد منها السياق، السياق هو المعين للمراد. الغافلات يقول عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها، هذا المراد بالغافل، وهذا القيد ليس بشرط، يعني ليس بشرط أن تكون المرمية ممن هي غافلة. هكذا قال بعض أهل العلم بدليل أن من قذف محصنة بالزنا وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة، ولكن الأصل في القيد وش الأصل فيه؟

0: أنه معتبر وأن مفهومه مفهوم المخالفة غير داخل فيه، هذا الأصل. فمن قال إن هذا القيد لا يعتبر مثلا إنه بناء على الغالب أو ما أشبه ذلك، لنا أن نطالبه بإيش؟ بالدليل. نقول هذا دليل على أن هذا القيد لبيان الغالب وأنه ليس بمقصود، وإلا في الأصل أن القيود يراد بها ما يخالف محترزاته، يعني يراد بها أن ما يخالفها يكون مخالفا لها في الحكم. ما أدري فهمين هذا ولا لا؟ ها؟ طيب، المحصنات الغافلات. بعض العلماء يقول إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع وليست مقصودة، بمعنى أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة. وش دليله؟ قال لأن من قذف محصنة وجب عليه حد القذف وإن لم تكن غافلة. والغافلة فهمت معنى إنها التي لا يرد في ذهنها هذا الأمر الذي رميت به، وهو أبلغ من كونها لم تفعله ولم تتهم به. الغافلة أبلغ من لا تتهم به، لأن قد لا تتهم به ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء إلا أنها لا تفعله. فالغافلات أكمل حالا من مجرد إيش؟ المحصنات. فيقول هذا القائل الذي ذهب إلى أن الغافلات قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له، يؤيد رأيه هذا بأن المحصنة إذا قذفت وجب على قاذفها الحد وإن لم تكن غافلة. تفهم هذا ولا لا؟ نقول له ردا على كلامه وتقريره: ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له، واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقذف يوجب الحد وإن لم تكن غافلة، هذا غير مسلم، غير مسلم به. لماذا؟ لأن الأصل في القيد الاعتبار، وأنه يخرج مفهوم، وأنه يخرج ما عداه في مفهوم المخالفة. هذا الأصل، أن القيود التي ترد في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها أنها قيود تخرج مفترضاتها، تخرج مفترضاتها من هذا الحكم. فمثلا عندما نقول إن الغافلات قيد أغلبي لا يخرج مفترضة، هذا خلاف الأصل، وعلى مدعيه مش عليه الدليل. ها؟ إيش؟ على مدعيه الدليل. هو استدل على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وإن لم تكن غافلة. هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. المرأة المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القاذف وجب عليه الحد وإن لم تكن غافلة، لأننا نرد هذا الاستدلال أو هذا التأييد الذي أيد به قوله بأن الحكم مختلف. فهناك حد القذف، وهنا اللعنة، لعنوا في الدنيا والآخرة. ويصير من قذف محصنة استحق حد القذف، استحق حد القذف، لكن اللعنة إنما تكون على من قذف محصنة غافلة، على من قذف محصنة غافلة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك نؤيد أن الغافلات قيد اعتباري لا أغلبي، وأن الحكم الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن قذف محصنة غافلة، محصنة غافلة. ذلك لأن الأصل على حسب ما سمعتم في هذا التقرير، الأصل من القيود إيش؟ اعتبارية تخرج عن الحكم محترزاته، هذا الأصل. فمن خرج عن هذا الأصل ألزم بالدليل، ألزم بالدليل. طيب، أما من قال إن المراد في هذه الآية عائشة رضي الله عنها مثلا، إن المراد عائشة وأنها غافلة عن هذا الأمر. فهذا صحيح، عائشة غافلة. لكننا أيضا نرد قوله بماذا؟ بأن الآية عامة، الآية عامة، فهذا أيضا مثل الأول، حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل، فمن ادعاه فعليه الدليل، وإلا وجب الأخذ بالعموم. طيب، يقول الله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة. طيب، المؤمنات بالله ورسوله، المؤمنات، إذا قال قائل: لماذا قدم الله الوصف بالإحصان على الإيمان؟ أن الإيمان أعظم وهو الأصل، فلماذا قدمه؟ نقول: وجه تقديمه هنا واضح، لأن الرمي بالزنا ينقض الإحصان، الرمي بالزنا ينقض الإحصان وينافيه، فبدأ بالوصف الذي ينقض ما رميت به وهو الإحصان. ليش؟ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست محصنة، لكن المحصنة اللي هي أبعد شيء عما رميت به ليست هي مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضا. فعلى هذا نقول: وجه تقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار، أن المسألة في رد قول يتعلق بإيه؟ بالإحصان، فناسب أن نذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف الإحصان قبل وصف الإيمان. وقول لعنوا في الدنيا والآخرة، الجملة مش محل من الإعراب؟ وشي؟ ليه جواب شرط؟ ما عندنا شرط. خبر إن، خبر إن، إن الذين يرمون لعنوا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هنا ما قال لعنهم الله، قال لعنوا، لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره سبحانه وتعالى. لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونه. وبناء الفعل المجهول من فوائده العموم، من فوائده العموم، ولا دائما من هذه من الفوائد، لكن في مثل هذه الآية من العموم، مثل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما قال غير من أغضبت عليهم، مثل ما قال أنعمت عليهم. ليش؟ لأن النعمة من الله والغضب من الله ومن غيره، كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه، لا من قبل الله فحسب ولكن من قبل الله وغيره. هذا أيضا اللعنة هنا من قبل الله وغيره، ولذلك بنيت للمجهول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا بالنسبة للعنة الله، فهم العياذ بالله مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وبالنسبة لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويقدح فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم، تجد الناس يبتعدون عنهم. وش السبب؟ لأنهم منقوصون محذورون، كل يحذر منهم ويخاف أن يتهموه بما اتهموا به فلانا وفلانا. طيب، هذه الآية المحصنات الغافلات، هل المحصنين الغافلين مثلهم؟
1: نعم،
0: في الإجماع أن المحصنات، بل أن المحصنين مثل المحصنات في هذه. إذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم؟ لأن كفة قذف في النساء أكثر، لأن الغرفة في النساء أكثر من الرجال، يعني كون المرأة تقذف وتتهم بالكذب أكثر من، أو بالزنا قصدي، أكثر من الرجال، لذلك ذكرت هي والرجل مثلها بالاتفاق. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم إلى آخره. قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم، ولهم عذاب عظيم يوما. ما جعلها المؤلف متعلقة بلعن الدنيا والآخرة، جعلها متعلق بلهم منذ جار ومجرور في الاستقرار الذي تعلق به الجار ومجرور، لأن لهم عذاب عظيم. نريد من الله عبد الرحمن يعرفها لنا. الله لا تعرف عظيم، تعرف لهم عذاب. من اللي يعرفه؟ نعم نعم نعم نعم. الجار المجرور خبر مقدم، لهم عذاب عظيم، لهم جار مجرور خبر مقدم وعذاب مبتدا وعظيم صفة. طيب الجار المجرور إذا صار خبر مبتدا، يقولون إنه يجوز أن تجعله متعلقا بفعل، ويجوز أن تجعله متعلقا باسم فاعل. قال ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو كائن أو استقر أو استقر. فهنا نقول لهم عذاب أليم، استقر لهم عذاب أليم، نجعل الجملة الخبر جملة، أو كائن لهم نجعلها اسم فاعل. وأيا كان فإن كائن يصح أن يتعلق به الظرف، واستقر أيضا يصح أن يتعلق به الظرف. وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى؟ يكون لهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم إلى آخره. أرجو النواب. نعم ما هو واضح؟ نعم ولا لا؟ غير واضح الآن. لهم جار ومجرور خبر مقدم، فهمتم؟ لكن هل الجار ومجرور هو الخبر ولا متعلق الجار ومجرور هو الخبر؟ الجواب متعلقه، لكن هم يقولون الجار ومجرور خبر من باب التسامح، من باب التسامح والتجوز. الخبر هو المحذوف الذي تعلق به جار ومجرور. وش تقديره؟ مستقر أو استقر. مستقر لهم عذاب أليم، أو استقر لهم عذاب عظيم. شيخ المؤلف يقول في التفسير: ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم. وين الاستقرار؟ هل قدرناه؟ هل قلنا تقديره مستقر لهم أو تقديره استقر لهم؟ يوم إذن كلمة يوم ظرف منصوب، مش اللي ناصبه؟ ها؟ الاستقرار. نحن بدل ما نقول استقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به الجار المجرور، سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر. فيوم هذه متعلقة به، إذا متعلقة بما تعلق به الجار ومجرور في لهم، في لهم، سواء قدرتها مستقر أو قدرتها استقر. واضح الآن ولا لا؟ ها؟ واضح؟ طيب. وذلك الآن انتهينا من تفسير الآية. وذلك لأن الخبر إذا كان جارا أو مجرورا، جارا ومجرورا قصد، إذا كان جارا ومجرورا لا بد أن يتعلق بمحذوف، إما أن تقدره فعلا وإما أن تقدره اسم فاعل. فتقول استقر له أو مستقر له كذا. وسمعتم البيت الذي أنشدناه بناء لهذه القاعدة في الألفية: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ها؟ كائن هذا اسم فاعل، استقر ها؟ فعل. هذا العذاب العظيم متى يكون لهم؟ يوم تشهد عليهم، تشهد بالفوقانية والتحتانية، تشهد ويشهد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل، وهو يوم القيامة، يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامة. قول تشهد بالفوقانية والتحتانية، يعني أن فيها قراءتين، تشهد يشهد، وذلك لأن ألسنة جمع، ألسنة جمع تكسير ولا مذكر؟ جمع تكسير، وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. تقول قال الرجال وقالت الرجال، تشهد مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، ويشهد مذكر، كلاهما جائز. ألسنتهم جمع لسان، وأيديهم جمع يد، وأرجلهم جمع رجل، بما كانوا يعملون. قال المؤلف من قول وفعل. استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله فائدة عظيمة، وهو أن العمل يشمل القول والفعل بخلاف الفعل. ولهذا نجعل القول وش قسيمه؟ ها؟ تقول قول وش قسيمه اللي يكون مقابله؟ فعل. ما تقول قول وعمل، إذا أردت أن تحرر تماما تقول قول وفعل. ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجول. إذا فهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. بل قال أهل السنة والجماعة في بحثهم في الإيمان إن العمل يشمل عمل اللسان وهو القول، وعمل الجوارح وهو الفعل، وعمل القلب أيضا، عمل القلب اللي مثل خوفه ورجاؤه ومحبته وما أشبه ذلك، يعني حركة القلب، حركة القلبية. فصار إذن العمل إذا قيل عمل يشمل القول والفعل. وإذا أردت أن تقسم تقول قول وفعل، قول وفعل. إذا سمعت أو جاءك عبارة فيها قول وعمل فاعلم أن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، تجوز بالعمل عن الفعل. وإلا فالأصل أن الفعل قسيم القول، لا أن العمل قسيم القول. نعم، في فرق عظيم. إذا قلت عمل يشمل القول والفعل، وإذا قلت فعل يختص بالفعل اللي هو عمل الجوارح، والقول عمل اللسان. فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوارح، لكن الفعل يختص بفعل الجوارح فقط. لا، إذا قيل قول وعمل من باب التقسيم، من باب التقسيم، لكنه تجوز بإطلاق العمل على أحد معنيه وهو الفعل. هم هم أفهم على خاصة نريد التقسيم. طيب، أقول يوم تشهد على ما سنتهم وأيديهم وأرجلهم. اللسان يشهد على الإنسان، كيف يشهد؟ يقول لهذا القاذف، للمحصنة الغافلة المؤمنة، يقول إنك قذفته، لسانه نفسه يقول إنك قذفته. ما أن الفعل منه فعله في الدنيا، ها؟ العمل عمل اللسان، العمل عمل اللسان، ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا القول الذي هو القذف. أيديهم أيضا تشهد عليهم، أرجلهم تشهد عليهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا، وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جنسه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وفي هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء، وأن الجزاء من جنس العمل. وش الدليل؟ قوله بما كانوا يعملون، تشهد بما كانوا يعملون، لا بزيادة ولا بنقص. وفيه أيضا تمام قدرة الله عز وجل، حيث إن هذه الأعضاء تنطق، الأعضاء تنطق، مع أن النطق في العادة نعم باللسان، لكن يكون النطق في كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي هذا دليل على عظم القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر، أنه من الكبائر، فقال اجتنب السبع الموبقات، وذكر منهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل، على تمام غيرة الله، وأنه جل وعلا غيور. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزلت قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأن سعد رضي الله عنه استشكل كيف أن الرجل يجد على زوجته رجلا ثم يذهب يطلب أربع شهود لا يأتيه إلا وقد فرغ. نعم. وقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بالسيف بحده حتى أقتله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير مني. نعم. ويدلك على هذا كيف أوجب الله لهؤلاء القاذفين، أوجب لهم أن يلعنوا في الدنيا والآخرة، وأن لهم عذابا عظيما. ولهذا جاء الشرع بما أراده سعد بن عبادة رضي الله عنه. فإن الإنسان لو وجد والعياذ بالله إنسانا على امرأته فله قتله، له أن يقتله، سواء كان هذا الفاعل محصنا أم غير محصن. ولا يحتاج أيضا إلى مدافع، ما يحتاج أنه يقول إذا عجز عن انتفافه فله قتله، بل له قتله مباشرة، لأن هذا ليس من باب دفع الصائل، ولكنه من باب الغيرة على محارمه. ولهذا وقعت القصة في عهد عمر رضي الله عنه، واختصموا إليه وأقروا بأن هذا المقتول، يعني ما أنكروا ادعاء الزوج بأنه وجده على امرأته، لأنه قال: يا أمير المؤمنين، أنا ما ضربت إلا فخذي امرأته، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فأخذ السيف رضي الله عنه عمر وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ولم ينكر عليه هذا الفعل، لأن هذا الإنسان ما يتحمل أنه يجد إنسان ينتهك محارمه إلى هذا الحد حتى يقتله. فعلى كل حال، في هذه الآية قلت إثبات غيرة الله عز وجل، ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة، وهي اللعن في الدنيا والآخرة. طيب، هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة لقوله لعنوا في الدنيا، أو هذا بيان بواقع الأمر أن الناس يلعنونهم ويكرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مخالطتهم؟ ما رأيكم؟ الحقيقة أن الآية محتملة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ورواية مسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ذلهم. نعم. فسمى ذلك لعنا. فهل المعنى أن هؤلاء الناس الذين فعلوا هذا الفعل ينفر الناس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم، أو يجوز أن نلعنهم نقول: اللهم لعن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم؟ وهنا نقول: اللهم لعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة. نعم. الظاهر أن الأمر يتناول هذا وهذا، أنه يتناول الأمر الواقع أن الناس يلعنونهم بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم، وأنه يجوز للإنسان أن يلعن من قذف محصنة غافلة مؤمنة، لأن الله لعنه، أن الله لعنه، فالدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما أخبر الله به. قال الله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. حيث إيش؟ حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه. ومنهم عبد الله بن أبي. والمحسنات هنا شك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قصدهن توبة، ومن ذكر في قصدهن أول السورة التوبة غيرهن. طيب، يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم بمعنى يعطيهم وافيا، فقد وفيته حقه أي أعطيته إياه وافيا. وقوله دينهم أي جزاءهم. والدين كما أسلفنا كثيرا مطلق على العمل وعلى جزاء العمل. فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، المراد جزاءكم ولا لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم يعني جزاءكم؟ لا، وإنما المراد العمل الذي تدينون الله به. ومثل قوله تعالى مالك يوم الدين، مش المراد الجزاء، المراد الجزاء. فالدين إذن يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل. ومنه قولهم كما تدين تدان، كما تدين تدان يعني كما تعمل تجاز. فإذا دينهم الحق، دينهم أي جزاء عملهم. وقوله الحق بمعنى العدل، بمعنى العدل. وذلك لأن الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، وإن قيل في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيا أم جزائيا فمعناه العدل، معناه العدل. هنا قيل في مقابلة حكم جزائي، وعليه فيكون المراد في الحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور. وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائما حقا يعني عدلا ليس فيه جور. طيب، أليس جزاء الله تعالى للحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ هل ينافي الآية هذه ولا لا؟ الجواب لا ينافيها، لأن هذا عدل وزيادة. كون الله يجازي العامل أكثر من عمله هذا عدل وزيادة، لكن كون الإنسان الذي يجازي غيره على عمل سيء فيعاقبه بأكثر مما استحق هذا جور ولا لا؟ جور. فالله تعالى منزه عن هذا من الأخير لأنه جور، لكن الأول فضل من الله، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أن الله هو الحق. في هذه الجملة مؤكدان، نعم، وإن شئنا قلنا ثلاثة مؤكدات. يبين أحمد القاضي، نعم، أن وضمير الفصل، نعم، هذه اثنين. نعم، شلون؟ لا لا، الجملة هذه من يعرف المؤكد الثالث؟ ها؟ وين ذا؟ فيها لام؟ هل هذا التعريف؟ ها؟ لا، اي نعم، لا مو اسمية، لو تجي نهاية الجملة مكونة من مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، كلاهما معرفة. وكون الخبر المبتدأ والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر أيضا، يفيد التوكيد والحصر. إذن فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث. مش معنى كون الله حقا؟ أولا وجوده حق، ما يستحقه من الحقوق حق، كالعبادة مثلا فهو الإله الحق، ما صدر عنه من خبر أو حكم فهو حق. إذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك احكاما، فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا ما يشارك احد فيه، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه الا حق، يعني احكامه وافعاله كلها حق. إذن وجه الحقية في الله عز وجل من وجوه ثلاثة. أولا في وجوده، فإن وجوده حق وهو أحق الأشياء وجودا، ولهذا جميع الفطر السليمة تشهد به، وكذلك العقول الصريحة يعني التي الخالصة عن الشبهات والشهوات تشهد به، وكذلك أيضا ما يصدر عنه فهو حق، ما يصدر عنه من خبر أو حكم، فما أخبر به فهو حق، وما حكم به فهو حق، سواء كان الأحكام هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد، أو جزائية وهو ما يجازي به العباد. وش المعنى الثالث؟ ما يستحقه أيضا، ما يستحقه فهو حق، يعني كون الله يختص بأشياء لا يشارك فيها غيره هذا أيضا حق، ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن فالحق في جانب الله سبحانه وتعالى يكون على الوجوه التالية: الوجود والاستحقاق وما يصدر عنه، الوجود والاستحقاق والصادر عنه. مفهوم؟ فوجوده حق وما يستحقه من الأمور حق، يعني من كمال الصفات والعبادة وغير ذلك. والثالث ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق، من خبر أو حكم، من خبر أو حكم أو حكم، والحكم كما سواء كان جزائيا أو تشريعيا، جزائيا أو تشريعيا. طيب ما نقول أو قدريا؟ لأن الأحكام القدرية أيضا تعتبر حكم، مثل ما قلنا إن الحكم قسمين: كوني وقدري. وفي الحقيقة أنه نعم لا بد أن يراه، إنما يصدر عنه من أحكام جزئية أو كونية، جزائية أو كونية أو تشريعية، فهي حق. طيب نعم القدرية الكونية، نعم أن الله هو الحق، وقوله المبين، المبين من أبان يعني من الفعل الرباعي، وأبان بمعنى أظهر ولا بمعنى ظهر؟ نعم تصلح، أبان الفعل الرباعي هذا قالوا إنه يستعمل متعديا ولازما، يستعمل لازما بمعنى بان، ومتعديا بمعنى نعم بمعنى بان أي ظهر. طيب هنا المبين، هل المعنى البين الأحقية أو المعنى الذي أبان لخلقه أنه حق؟ ها؟ أو كلاهما؟ فهم كلاهما، الواقع أن الله تعالى بين الأحقية وقد أبان لعباده كونه حقا. طيب قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ايش معنى مبين؟ بين ولا مبين بمعنى مظهر؟ ها؟ القرآن بين ولا مبين؟ ها؟ او بين مبين، بين مبين حقيقة، لكن المبين هنا اظهر لقوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مش معنى مبين؟ بين. هذه بمعنى بين. والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم، نعم، لأن هي أصل فعل رباعي أبان، تستعمل لازما ومتعديا، فإن كان لازما فهي بمعنى بين. ومنه قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال، لفي ضلال مبين. وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر، مظهر للشيء، مبينه أبنت بمعنى أظهرته حتى بان. ومنه قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي مظهر لقوله لينذر من كان حيا. وكذلك أيضا بلسان عربي مبين، يعني بمعنى مظهر. وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهر في نفسه، فالمبين بمعنى المظهر لا بد أن يكون بينا بنفسه، وإلا لما أظهر. ويعلمون أن الله حق المبين. هذه الآية هل تنزلها على المبين اللازم ولا المبين المتعدي؟ على كليهما في الحقيقة، لأن الله تعالى بين الحق، بين الحقية، ومبين ذلك لعباده. كيف أبان لعباده أنه حق؟ أولا بما ركب فيهم من الفطر والعقول، الفطر السليمة والعقول. ولهذا دائما يحيل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل، فيقول أفلا تعقلون، نعم، دليل على أن العقل مرجع. لكن المراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات. وأما العقل الذي استولف عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا يحكم شيء. تعالوا هنا يا جماعة، هنا سنان، هذا واسد لأنكم ضيزون على وأنكم أنتم. طيب، أيضا أبان الحق تبارك وتعالى بغير العقل بالفطرة، فإن الفطرة السليمة تشهد بالحق. وأبان العقل بالوحي الذي أرسل به الرسل، فتكون إبانة الله تعالى الحق بهذه الطرق الثلاث: الشيء العقل والفطرة والوحي. العقل والفطرة والوحي، كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق. ولذلك يضرب الله الأمثال للناس، لماذا؟ لأجل أنهم يعتبرون المورد والمضرب، مورد المثل ومضربه، فيعتبرون بها بهذا على هذا. الله أعلم. نعم نعم نعم. اقرأ اللي بعد، اقرأ الآية اللي جبتها. نعم، وَيَسْتَرْجِلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. المراد بالختم على الأفواه بحيث لا ينكرون، بحيث لا ينكرون ولا ينافي أن تشهد الألسن بما يضاد مراده، مفهوم؟ أو يقال إن القيامة مواقف، لأن القيامة 50,000 سنة، فتارة كذا وتارة كذا، مثل ما جمع ابن عباس رضي الله عنه في هذا بين قوله تعالى ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كذا ولا يكتمون الله حديثا، يعني كل شيء يكترون. وقال في آية أخرى فما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا جحود ولا لا؟ هذا جحود. فكيف نجمع بين الآتين؟ أن نقول إن القيام هو واقف. وهكذا أيضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى ونحشر المسلمين يومئذ زرقا، وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هنا سواد وهناك زرقة. منهم من قال إن هذا باعتبار مواقف القيامة، ومنهم من قال إن الزرقة في العيون والسواد في الوجوه، ومنهم من قال إن الناس يختلفون الكفار، منهم أزرق ومنهم أسود. على كل حال إنما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجأوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس ساعة واحدة حتى تتعارض فيه الآيات، يوم القيامة 50,000 سنة تختلف الأحوال فيه. نعم. هذا المراد، يعني انه يدافع عنهم ولكن يشهد بخلاف، يشهد بخلاف، يصير اللسان لساني، لسان شاهد موافق للجواب وهو مقصود هذه الآية، ولسان آخر منكر وهو الموافق لمراد صاحبه. أين يصير كأنه لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في إرادته نفس اللسان يشهد عليه. والحكمة هنا والله أعلم من ذلك اللسان، لأن القذف إنما حصل به، القذف إنما حصل به، ولهذا قدمه على الأيدي والأرض.
1: من الخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الأشياء متناسلة متشاكلة، كل شيء وما يناسبه في الدنيا وفي الآخرة أيضا، كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم يعني أشكالهم ونظراءهم. فكل شيء من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه جعله يشاكل الآخر ويميل إليه. من جملة هذه القاعدة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذكر ما تقدم من قصة الإفك وما جرى لهؤلاء الذين أرادوا أن يدنسوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في أهله وفي أصحابه كما مر عليه. ومن المعلوم أن أطيب الطيبين من الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل تحته امرأة خبيثة. ولهذا قال سبحانه وتعالى الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر. مما ذكر في اختلاف عندكم، في اختلاف عندكم. الخبيثات من النساء ومن الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات مما ذكر، والطيبات مما ذكر للطيبين من الناس، والطيبون منهم للطيبات مما ذكر، أي اللائق بالخبيث مثله وبالطيب مثله. قال الخبيثات من النساء والكلمات للخبيثين، بمعنى أن الخبيث يكون عنده الخبيث، ولا يمكن أن تكون الطيبة عند الخبيث، وكذلك لا يمكن أن تكون خبيثة عند طيب. مثال الأخير مثلا قضية الإفك، لو فرض أن رسول أن عائشة رضي الله عنها حصل منها ما رميت به لكانت خبيثة تحت طيب، وهذا لا يمكن، لأن الخبيثات لمن؟ للخبيثين، خبيثات للخبيثين. وقول من النساء ومن الكلمات، من النساء واضح، ومن الكلمات يعني كذلك أيضا لا يوصف بالكلمات الخبيثة ولا يستحق أن يوصف بها إلا من كان خبيث. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا يمكن أن توصف بما وصفت به لأنها طيبة، ولا يليق بالطيب إلا الطيب من الكلمات. وهكذا أيضا الطيبات الخبيثون للخبيثات. يعني كذلك أيضا لو أن شخصا رمى رجلا عند امرأة طيبة رماه بالزنا لقلنا هذا أيضا لا يمكن، لأنه ما يمكن خبيث إلا لخبيثة، لأن هذه هي حكمة الله عز وجل. ولهذا من جملة هذه المسألة القاعدة العامة صارت المراحيض ومواضع الأذى مأوى لمن؟ للشياطين. والمساجد والأماكن الطيبة مأوى للملائكة. بل نزيد على ذلك نقول النفس الطيبة يقترن بها الطيب، تؤيدها الملائكة، والنفس الخبيثة يقترن بها الخبيث. واضح؟ يعني مثلا الإنسان السيء الزائر يسلط عليه قرين حتى يكون مصاحبا له على وجه يغويه ويضله، والنفس الطيبة يعينها الله سبحانه وتعالى على قرينها حتى يسلم وحتى لا يأمرها بشر. كل هذا بناء على هذه القاعدة التي هي موافقة لحكمة الله عز وجل. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيبات من الناس، من النساء، ومن الكلمات أيضا. على وجه يغويه ويضله، والنفس الطيبة يعينها الله سبحانه وتعالى على قرينها حتى يسلم وحتى لا يأمرها بشر. كل هذا بناء على هذه القاعدة التي هي موافقة لحكمة الله عز وجل. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الطيبات من الناس، من النساء، ومن الكلمات أيضا. للطيبين يعني معناه ما يليق بهم إلا هذا، لا يليق بالطيب إلا الكلمات الطيبة والنساء الطيبات. ولهذا كان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. لو تصدق إنسان بمال كثير من كسب حرام يقبله الله ولا لا؟ ما يقبله، لأنه خبيث، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وتأمل هذه القاعدة العامة تجدها في كل شيء، على أن الطيب يناسبه طيب والخبيث يناسبه خبيث. نعم نعم. نعم، لكن في هذه الحال ما يثبت أنها خبيثة، ما يثبت أنها خبيثة. وإذا ثبت فهذا شيء نادر، هذا شيء نادر يعتبر. ولكن مر علينا أنه في مسألة اللعان إذا لعن الزوج ثبت الحد، حتى وإن لم يأتي بأربعة شهداء، لأن الله جعل قلبه المرأة شهادة خلاف غيره. هذا إن ثبت فهو نادر. وهذه أيضا ينبغي لنا أن نعرف أن الأمور القاعدة العامة والكليات العامة هذه ما ينقضها فرد من أفرادها، لأنه قد يكون الأسباب موجودة لكن يوجد موانع، لكن يوجد موانع تمنع هذا السبب. مثل ما يرجع علينا كثيرا أن الشارع جعل هذا سببا لهذا ثم نجده يتخلى. لماذا؟ لوجود مانع أقوى من السبب. وكما هو أيضا في الأحكام الشرعية تكون أسباب الصحة موجودة وأسباب الاستحقاق موجود، ثم يوجد مانع من الموانع. نعم هذا شيء كثير جدا مضطرب في الأحكام والأخبار والقواعد العامة وغيرها. نعم أي هذه الآية تحكي الواقع وتتضمن الأمر بأنك إذا عكست الأمر الذي جعله الله تعالى هذه سنة جعلها الله سنة الله فقد عصيت. قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك الطيبون والطيبات ومنهم عائشة وصفوان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما مبرؤون مما يقولون أي الخبيثون والخبيثات من النساء فيهم لهم للطيبين والطيبات مغفرة ورزق كريم في الجنة. أولئك الإشارة إلى من؟ لأقرب مذكور وهم الطيبات والطيبون مبرؤون مما يقولون يعني مبرؤون مما يقال فيهم. ومثل المؤلف بعائشة رضي الله عنها وصفوان ابن أمية الذي رمي بها وقد سبقت القصة. وهكذا أيضا نقول عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كما أشرنا سابقا قصة الإفك ليست طعنا في عائشة وصفوان فقط بل هي طعن في عائشة وصفوان والنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر كل هذا لا شك أنه يتضمنهم هذا القول الخبيث. فهؤلاء الطيبون مبرؤون مما يقولون أي مما يقول فيهم هؤلاء الخبيثون لهم مغفرة ورزق كريم. لهم أي لهؤلاء الطيبين مغفرة بجانب الذنوب ورزق كريم بجانب الطاعات. لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم على طاعاتهم. وإننا جعلناها هكذا مقسمة لأن الذنب وش يناسبه؟ المغفرة. والأعمال الصالحة يناسبها الرزق الكريم لأن من فعل حسنة يوزي بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فتبين بهذا أنه حصل لهؤلاء الذين قيل فيهم قيل حصل لهم بذلك تكفير سيئات ومغفرة الذنوب وكذلك رفعة درجات. وهذه أيضا فرد من أفراد القاعدة العامة أنه ما من إنسان يصيبه هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بذلك حتى الشوكة إذا أصابته يكفر الله بها عنه. لكن هل يرفع له بها درجات ولا لا؟ يعني هذه الأشياء المؤذية من هم وغم وألم حسي وغير ذلك هي تكفر الخطايا لكن هل يرفع الله بها الدرجات؟ إذا صبر هنا إذا اقترن بها الصبر صار له مع تكفير السيئات زيادة حسنات وإلا صارت تكفيرا لسيئاته. ووجه ذلك أن هذه المصائب التي تصيبه هل هي باختياره؟ ليست باختياره. إذن هي عقوبات من الله عز وجل يكفر الله بها خطايا عنه ولا يجمع له عقوبتين. لكن إذا صبر حصل منه فعل وحينئذ يثاب عليه. هذا هو التحقيق في هذه المسألة أن المصائب التي تصيب الإنسان لا يؤجر عليها فقط وإنما تكفر بها الخطايا. ثم إن قارنها الصبر أو أعلى من ذلك الرضا فإنه حينئذ يثاب مع التكفير طيب هنا لهم مغفرة ورزق كريم. نشوف الآن هؤلاء في الحقيقة يصيبوا بمصيبة عظيمة، صبروا ولا ما صبروا؟ لا شك أنهم صبروا حتى فرج الله عنهم وأزال عنهم هذه الأمة. ففي مقابلة ما أصيبوا به من الأذى في هذه القضية حصلت لهم المغفرة.

إلا من يعطي، يعني له إرادة يتكرم على الناس بالعطاء، لكن كيف يوصف ما لا إرادة له بالكرم؟ نقول المراد بالكرم فيما لا إرادة له، مش المراد به الطيب، الطيب الحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. كرائم جمع كريمة، إذن فالرزق الكريم هو الطيب الحسن. نعم، ويشمل ذلك الكثير، مثلا لأنه من الطيب والحسن. نعم، بلى كيف اللي منها فيها لوم عليه، فيها لوم عليه. طيب، وفي هذه الآية من الفوائد: أولا الحكمة العظيمة الثابتة لله عز وجل شرعا وقدرا، فإن هذه الجمل والقواعد شرعية وقدرية، فالله تعالى جعل من الناحية القدرية جعل لكل شيء ما يناسبه، كذلك من الناحية الشرعية ينبغي أيضا أن ننزل الناس منازلهم، فالخبيث له خب والطيب له طيبه، فهذا يستفاد منه بيان حكمة الله تعالى شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. الشيء الثاني ما استفاد منه أنه يجب على الإنسان أن ينزل الناس منازلهم، يجب أن ينزل الناس منازله، فلا يصف الطيب بالخبث ولا الخبيث بالطيب. نعم، لأن في ذلك معاكسة للقدر وللشرع أيضا، كما أنه يتضمن مفاسد، عندما تصف شخصا خبيثا بطيب مش معنى ذلك أنك رفعت عنه الوصف كذبا وزورا، ثم إنك أيضا خدعت الناس به، خدعت الناس به. فالإنسان مثلا الطيب يوصف بالطيب والخبيث يوصف بالخبث، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الخبيثات للخبثين إلى آخره. وفي هذا أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يبرر أهل الرجل الطيب العفيف، يبرئهم من الخبث، لأن الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقد جاء في الحديث: من زنى زنى أهله ومن عفى عفى أهله. وهذه من حكمة الله عز وجل، أنه كلما كان الإنسان طيبا طاهرا نظيفا فإن الله تعالى يهيئ له أهلا بهذه المثابة، يهيئ له أهلا بهذه المثابة جزاء وثاقا. والأمر كذلك بالعكس، الأمر كذلك بالعكس فيما لو كان خبيثا، ولا سيما فيما يتعلق بالعفة، وهذا شيء لو تأمله الإنسان لوجده كثيرا. ما نقول 100%، يعني الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن في الغالب أن هذا هو الواقع، أن الرجل الدنس الأخلاق يجعل الله له أهلا كذلك، ولا يحميه، لأنه ما حمى نفسه حتى يحميه الله عز وجل. نعم، قدرا أن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الطيب يجعل له أهلا طيبين، والخبيث يجعل له أهلا خبيث قبلا، وشرعا أيضا أنه ما يجوز أن تنزل الخبيث من ثلاثة طيب وبالعكس. وفي هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يدافع عن من لا يستحق ما وصف به من أوصاف الخبيث، فإن هذه الآية بحقيقة كالدفاع البين الواضح عن من؟ عن عائشة رضي الله عنها، فهو واضح. وفيها أيضا دليل

0: أن من أصيب بمصيبة قولية أو فعلية فإن الله تعالى يغفر له، فإن صبر على ذلك فإنه يعطى أجرا، أيضا يعطى أجرا. ومن حماية الله سبحانه وتعالى للإنسان الطيب إن الله يمنع أسباب الشر عنه ما يتعرض له، لأن حقيقة الأمر أن تعرض الإنسان للفتن قد يفتن. فمن حماية الله للعبد الطيب الذي قصد الخير إن الله يحميه سبحانه وتعالى عن أسباب الفتن. وأنا أذكر لكم قصة الآن. رجل كان معروفا بالورع من هذا البلد، كان معروفا بالورع الذي يعتبر من أكمل ما يكون. في يوم من الأيام ذهب ليحمل خشبا من أثله، خشب أثل قاطع أثله، وكان جاره أيضا قاطع أثله، وفي كومتين من الخشب. هذا الرجل أناخ البعير عند خشب جاره وحمل الخشب على البعير، ثم لما أراد أن يثور البعير عيل لا يثور أبدا نهائيا، يبيه عيل، نزل من الحمل ما في فايدة، نزل الحمل كله فثار البعير. لما ثار البعير هو فتح الله عليه وقام يناظر وفكر، وإذا الخشب هذا مهم، خشب الكومة الثانية، هذا من حديث موت الرنفيه. لكن شف كيف أن الله سبحانه وتعالى منعه، ولا لو ثار البعير على طول مشى به. لكن هذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد، إذا علم الله من نيته النزاهة والعفة حماه سبحانه وتعالى. بخلاف والعياذ بالله الإنسان الذي يعلم الله منه أنه يميل إلى الشر والفساد، فإنه قد يهيئ له أسباب الشر والفساد حتى يقع فيه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد افتخرت عائشة رضي الله عنها بأشياء، منها إيش بعده؟ أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كريما. يعني كأنها رضي الله عنها فهمت أن مثل هذه الآية نزلت فيها، فكانت تفتخر. والمراد بالافتخار هنا التحدث بنعمة الله. لا يظهر العلو على الناس، لأن الافتخار ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يفتخر الإنسان بنعمة الله عز وجل تحدثا بها، تحدثا بهذه النعمة، هذا الافتخار طيب وهو مما أمر الله به. والثاني أن يفتخر الإنسان ليظهر فضله على غيره ويعلو به على غيره، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. يصير هذا الفخر منين؟ هذا الفخر من الخيلاء، هذا الفخر الذي يقصد به الإنسان إظهار فضله على الناس وعلوه عليهم، هذا من الخيلاء الذي لا يحبه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا. نعم إيش؟ إيه نعم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وكما كانت تفتخر عائشة بهذا إن صحت القصة، وكما كانت زينب تفتخر على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله زوجها في السماء، وغير ذلك مما يقال. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فيقول الواحد: السلام عليكم، فأدخل كما ورد في حديث ذلكم خير لكم من الدخول بغير استئذان إن كنتم لعلكم تذكرون بإدغام التاء الثانية في الدال خيريته فتعملون به. هذه من الآداب التي هي في الحقيقة حماية للأعراض. تجد هذه السورة غالبها في هذا الأمر في العفة وما يتعلق بها من حماية الأعراض وغير ذلك. من جملة هذا الأدب الذي أدبنا الله به عندما نريد أن ندخل بيوتا غير بيوتنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ذكرنا فيما سبق أن تصديق الحكم بالنداء ما الغرض؟ يدل على أهميته، يدل على أهميته، لأن المقصود بالنداء إيش؟ تنبيه المخاطب. إذا قلت يا فلان لا شك أنه ينتبه. الآن لو رأيت واحد منكم غافل ولا ينعس ولا شيء قلت يا فلان ينتبه ولا لا؟ ينتبه. فالنداء يراد به تنبيه المخاطب وتصديق الحكم أمرا أو نهيا أو الخبر أيضا. تصديقه بالنداء يدل على أهميته وأنه ينبغي للإنسان أن يتيقظ ويتفطن له. ثم نداء المؤمنين باسم الإيمان نداء ثم النداء باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا يشدل عليه، ها؟ يدل على أن هذا العمل من الإيمان وأن مخالفته مما ينقص الإيمان. يقول: ويراد به أيضا الإغراء، يعني توجيه الخطاب أو النداء بوصف الإيمان يراد به الإغراء على التزام الحكم. الإغراء يعني الحث البالغ على التزام الحكم، مثل ما لو أقول يا رجل افعل كذا، إيش معنى الحث والإغراء؟ لأن مقتضى رجولتك أن تفعل كذا. يا مؤمن افعل كذا، معنى الإغراء لأن مقتضى إيمانك أن تفعل كذا أو تترك كذا. فصار إذن الغرض من توجيه النداء إلى المؤمنين بوصف الإيمان إن شاء الله أرض منه الحث والإغراء على التزام هذا الحكم، كأنما يقال: إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا إن كان نهيا، أو فافعل كذا إن كان أمرا. ويدل ذلك أيضا، يعني توجيه بوصف الإيمان غير مسألة الغرض، يدل على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن خلافه مما ينقص الإيمان. طيب نشوف الآن الحكم الذي أرشد الله إليه: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. لا ناهية، والنهي هنا للتحريم لأنه هو الأصل في النهي. وقول بيوتا هذا عام، ما هي صيغة العموم فيه؟ أنه نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل تفيد العموم، يعني لا تدخلوا أي بيت غير بيوتكم التي تملكونها إلا بعد أمرين: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فسر المؤلف تستأنسوا بتستأذنوا، وتفسيرها بالاستئذان هذا تفسير ببعض أفرادها، لأن الاستئناس أعم من الاستئذان. قد يستأنس الإنسان ولا يكون في قلبه وحشة من دخول هذا البيت وإن لم يستأذن، وحينئذ ما يبقى عنده إلا السلام. مثل ما لو دعاك إنسان إلى بيته بعد صلاة الظهر، فلما جئت وجدت الباب قد فتح مفتوح، وجدت الباب مفتوح، وش يبقى عليك الآن؟ يبقى عليك أن تسلم، لأن حقيقة الأمر أن الاستئذان هنا لا محل له، والسبب أن الرجل قد دعاك وعين الوقت وجئت ووجدت الباب مفتوح، هذا معناه إذن. ولهذا قال الله تعالى حتى تستأنسوا، يعني حتى لا يكون بكم وحشة من الاستئناس، والإنس وش ضده؟ الوحشة. ولهذا يقال إنسي ووحشي، الصيد الوحشي والصيد الإنسي، نعم. ويقال حمار وحشي وحمار أهلي، نعم. وأحيانا يقال إنسي. على كل حال الاستئناس أعم من الاستئذان، فتفسيرها بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض أفراده ليكون ذلك كالمثال، ليكون ذلك كالمثال. وبهذا نعرف أن هذه القراءة السبعية أصح من القراءة التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى تستأذنوا، حتى تستأذنوا. ونرد أيضا أن في هذا الحديث الذي روي عن ابن عباس أنه قال حتى تستأذنوا، قال وإن كلمة حتى تستأنسوا خطأ من الكاتب، هذه في الحقيقة لا تصح عن ابن عباس، وإن كان ذكرت في نفس الحديث لا تصح. والسبب إنه ما يمكن أن الكاتب يخطئ في حرف من كلام الله ثم تتلقاه الأمة بالقبول، لأنه لو فرض هذا الشيء لاقتضى أن الله لم يحفظ هذا الذكر، والله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف يكون خطأ من الكاتب تتلقاه الأمة بالقبول وتقرأ به في صلاتها وتعلمه صغارها؟ هذا شيء لا يمكن، نعم. ولهذا مثل هذا الحديث إذا ورد يمكن إعلاله وإن كان صحيح السند، يمكن إعلاله وإن كان صحيح السند، لأن من جملة ما يدل على ضعف الحديث أن يكون مخالفا لما علم بالضرورة من الشرع. إذا علم بالضرورة من الشرع أن هذا الحديث لا يصح يجب أن نحكم ببطلانه، نعم. لماذا؟ لأنه ما يمكن لفرد أو لرواة أن يأتوا بما يخالف المعلومة بالضرورة من دين الإسلام. على كل حال نعود إلى مسألتنا، نقول حتى تستأنسوا أعم إيش من حتى تستأذنوا، وتفسير المؤلف وغيره ذلك بالاستئذان من باب تفسير الشيء ببعض أفراده للتمثيل به فقط، للتمثيل به فقط. وأحيانا يفسر العلماء الآية بفرد من أفرادها تمثيلا، كما قال بعضهم في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال الظالم لنفسه الباخل بالزكاة، ومنهم مقتصد الباذل للزكاة الواجبة، ومنهم سابق بالخيرات الباذل للصدقة بعد الزكاة. هذا وش نجعله؟ نجعله تفسيرا بالمثال، تفسيرا بالمثال فقط، لا على أن الآية إنما يراد بها ما ذكر، بل هذا من باب التفسير بالمثال. وقول حتى تستأنسوا وتسلموا، لا لا مهم سبعية، السبعية تستأنسوا فقط. وقول تسلموا على أهلها، بدأ الله بالاستئذان قبل السلام، وهذا هو الترتيب الطبيعي، هذا الترتيب الطبيعي، لأنك تستأذن فإذا أذن لك علمت أن في البيت أحدا، حينئذ تسلم، يعني فتقع الباب مثلا تقول يا فلان، إذا خاطبك تسلم عليه. الآية الآن مرتبة على الترتيب الطبيعي، نعم استئذان أول ثم السلام ثانيا قبل أن يتكلم الإنسان، قبل أن يتكلم بأي شيء. طيب فإذا وقال المؤلف فيقول واحد السلام عليكم أأدخل كما ورد في حديث، هذا الحديث الذي ورد يحمل على ما إذا كان المستأذن عالما بأن صاحبه موجود، عالم بأن صاحبه موجود حينئذ يسلم عليه ويقول أأدخل، أما إذا كان لا يعلم فيقدم الاستئذان أولا، يقدم الاستئذان أولا ثم إذا علم أن فيها أحدا سلم. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، هل تستأذن أولا أو تسلم أولا، على قولين. منهم من يرى تقديم الاستئذان على السلام لظاهر الآية حتى تستأنسوا وتسلموا، ومنهم من يرى أن السلام قبل الاستئذان لأحاديث وردت في ذلك، فسلم أول ثم قل أدخل. ومنهم من فصل فقال إذا علم أن صاحب البيت فيه فإنه يسلم أولا ثم يستأذن، وإذا لم يعلم فإنه يستأذن أولا ثم يسلم، وهذا القول أصح أرجح الأقوال الثلاثة هذا التفصيل، لأن به جمعا بين الآية والأحاديث الواردة، ولأنه موافق تماما للنظر، فإن النظر يقتضي هكذا، إذا علمت أحدا فسلم وإلا فكيف تقول السلام عليكم وأنت ما تدري لعل ما فيه إلا الجدران، لكن إذا علمت أن فيه أحدا لكونه دعاك مثلا أو سمعت صوتا أو رأيت شخصا فحينئذ تسلم ثم تقول أدخل. وقوله تعالى ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم، ذلكم الخطاب لمن؟ للمؤمنين. خير لكم، فنبحث الآن الخيرية التي تترتب على الاستئذان قبل الدخول. وقبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن مسألة نحوية أخطأ فيها القارئ، فقال ذلك خير لكم، ذلك خير لكم، الكاف للخطاب كذا لا؟ وذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه، والخطاب يكون على حسب المخاطب. فهمتم؟ طيب، أما القاعدة الأولى أن اسم الإشارة يكون على حسب المشار إليه فهذه قاعدة مضطردة ولا يمكن انشرارها، وأما كون الكاف على حسب المخاطب فهذه على الأشهر والأكثر أن الكاف بحسب المخاطب، فإذا كنت تشير إلى فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، يشيرون فرد مذكر تخاطب جماعة ذكور، ماذا تقول؟ ذلكم، لا المشار إليه واحد مذكر، ذلكم. إذا كنت تخاطب امرأة تشير إلى امرأة تخاطب جماعة الذكور، لا تشير إلى امرأة، عليكم السلام، تخاطب جماعة الذكور تلكم. نعم طيب، لكن يجوز في كاف الخطاب هذه لغة ثانية، وهي أن تبقى مفردة مفتوحة للمذكر مكسورة للمؤنث، فإذا كنت تخاطب مذكرا جماعة أو غير جماعة تقول ذلك، إذا كان تخاطب مؤنث جماعة أو غير جماعة تقول ذلك. وفي لغة ثالثة لزوم الفتح دائما، يعني تجعل للمذكر المخاطب دائما. نعم، فهذه ثلاث لغات أشهرها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم. طيب، خير لكم، ما هي الخيرية في كوننا مستأذن ثم مسلم إذا دخلنا عندنا نريد بيوتا غير بيوتنا، إذا أردنا بيوتا غير بيوتنا، هل تعرفون شيء من الخير في هذا؟ طيب، هذا واحد. نعم، نعم، هذه من الخيرية، إنك إذا استأذنت ما تكشف محارم صاحب هذا البيت، لأنك لو دخلت وهو ما هو ممكن، قد يكون على حالة ما يرون أن ما يرغبون أن أحد ينظر إليهم فيها. هذه واحدة. الثاني، نعم، اي نعم، لكن هذا بعد ان يكون ان نعرف الخير الذي فيه يكون مصلينا. هذه يمكن تمشي على رجل، ان وجدنا عصا له مشت فيه. نعم،
1: قد يكون صاحب البيت،
0: يعني احراج صاحب البيت.
1: نعم،
0: فاذا استاذنت زال هذا الاحراج. نعم، هذا هي الأولى ولا غيرها؟
1: لا، بل
0: إيه؟ غير كشف المحال. طيب، صحيح أنه لا يقع صاحب البيت في إحراج. نعم، لأنه مثلا لمن فتحت الباب ودخلت مهما كان صاحب البيت في شغل، على كل حال يتلقى عنه، ربما يكون مشغولا بشغل احرجه اذا دخلت عليه. نعم، ها، من ايش؟ تهيئ من؟ تهيئ صاحب البيت.
1: نعم.
0: نعم، لانه اقرب الى تهيئه واستعداده حتى لا يظن الداخل أنه قد أهانه. نعم، لأنه لما تدخل بدون استئذان ولا يجد الشيء مقابلا به، وهذا أهانني ولا أكرمني وإلى آخر. وفيها أيضا براءة الإنسان من التهمة، وهذه من أهم شيء، من أهم شيء أن الداخل يبرأ بذلك من التهمة، لأنه إذا دخل على بيت بدون استئذان ربما يتهم بهذا الشيء بشيء لا ينبغي. فإذا استأذن فقد دخل على بصيرة، دخل على بصيرة. فمن أهم ما فيه من الخير أن الداخل يبرأ من التهمة، بحيث ما يقال هذا سارق ولا هذا يريد فاحشة ولا ما أشبه ذلك. لأنه كما هو معلوم الآن، لو مثلا واحد دخل بيتك على طول بدون أن يستأذن، تتهمه ولا لا؟ ها؟ تتهمه أنه بيسرق ولا بيفعل فاحشة ولا بيقتل مثلا. ولهذا من أهم ما يكون من الخير في هذه المسألة أن الإنسان يبرأ من التهمة. وفي التسليم أيضا تسلموا، فيه أيضا فعل السنة، لكن فيه تأمين أهل البيت، تأمين أهل البيت مع الدعاء لهم بالسلامة. أما تأمين أهل البيت فإنك إذا قلت السلام عليكم، فكونك تدعو لهم بالسلام هذا من باب أولى وأحرى أن يعرفوا أنك لن يحصل منك ضرر، أنك لا يمكن أن يحصل منك ضرر لأنك ما دام تسأل الله عليهم السلام فكيف عاد أنك تعد عليهم؟ ولهذا قال العلماء إن الرجل إذا سلم على كافر يعتبر ذلك تأمينا له، لأن يعني يقول السلام عليك خلاص الآن سلمت منك، ففي السلام أيضا زيادة على ما سبق من الخير، وهو تأمين أهل البيت من شر هذا الداخل، وهو زائد على مسألة إبراهيم من التهمة. ثم فيها أيضا الإحسان إليهم بالسلام عليهم، وفيه أيضا أنك كسبت أجرا، لأن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم السلام عليك كم يجي من حسنة؟ 10 حسنات، يجيه 10 حسنات. سبحان الله، يعني واحد منا الله يتوب علينا لو قالوا لك 10 قروش إذا قلت السلام عليكم، هل نفرط بالسلام ولا ها؟ أبدا. لو قال هص عليك أني ما سلمون ولا يردون السلام بعض الأحيان، لو قال لهم ترى لكم كل مرة 10 قروش، نعم لا أقل 10 هلل، يمكن ما يدعون السلام أبدا، بينما 10 حسنات يمكن تضاعف إلى 700 ضعف. هذه الحقيقة يزهد الناس فيها، ما ندري هل هذا جهل منهم أو تهاون. على كل حال فيها أيضا هذا من الخير، أنك تدعو لإخوانك الذي استأذنت عليهم فتكون بذلك محسنا إليهم، وأيضا محسنا إلى نفسك، وأيضا أنت محسن إلى نفسك لأنك جلبت لها 10 حسنات. طيب، قوله تعالى وتسلموا على أهلها بعد قوله بيوتا غير بيوتكم، إذا قلنا بيوتا هذه عامة وتسلموا على أهلها يقتضي أيضا العموم، لو كان أهلها كفارا هل تسلم عليهم أو لا تسلم؟ ها؟ ظاهر الآية تسلم، لكن هل هذا الظاهر يخص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، أو نقول ذاك في الملاقات وهذا في الاستئذان لأنك أنت اللي جاني إلى بيته؟ نعم أنا حقا مشكلة عندي، إن نظرنا إلى أن الآية عامة والعام يجوز أن يخصص، قلنا صحيح هذا يجوز أن يخصص، ونقول إذا كان يهوديا أو نصرانيا تسلم عليه لا تقول السلام عليكم. وإذا نظرنا إلى قول إلى أن النهي عن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
0: تقدم أن الله سبحانه وتعالى بشرعه وقدره جعل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وأن كل شيء يأوي إلى ما يشاكله، فالطيب للطيب والخبيث للخبيث، وأن هذه القاعدة العامة يستفاد منها براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. ووجه ذلك أن عائشة رضي الله عنها تحت أطيب الطيبين من الخلق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بحكمة الله وشرعه أن تكون خبيثة. وتقدم أيضا أن الطيب إذا رماه أحد بخبث فإن الله تعالى يبرئه، أولئك مبرؤون مما يقولون، يبرئه بأسباب شرعية وأسباب قدرية، وهذا من عناية الله سبحانه وتعالى بأهل الطيب، أن الله لا بد أن يدافع عنه شرعا وقدرا. فمثلا نجد أن الله تعالى بر الطيبين من قول أهل الخبث شرعا بما أوجبه من حد القذف، فإن هذا حد القذف لا شك أنه تبرئة لمن؟ للمقذوف، تبرئة للمقذوف
2: وقد قال الله تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ونجد أيضا أن الله تعالى يبرئ الخبيث أو يبرئ الطيب قدرا، يعني يقدر من الأسباب الكونية ما يتبين به براءته. ومنه صاحب جريج الذي تكلم بالمهد، فإن الله تعالى برأ جريجا مما رمي به شوبه قدرا، حيث تكلم هذا الطفل في المهد وقال أبي فلان الراعي، لأن جريج كان عابدا من بني إسرائيل، فنادته أمه ذات يوم فلم يجبها لأنه يصلي، فقالت يعني غضبت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموم الثالث. فقدر الله سبحانه وتعالى عليه ما قدر حتى رمته امرأة بأنه أصابه، وأن هذا الجنين أو هذا الحمل الذي وضعته منه، فقال هات الحمل، فجاءوا به فقال من أبوك يا فلان؟ من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فبرأ الله بذلك جريجا بسبب قدري ولا شرعي؟ بسبب قدري. على كل حال أولئك مبرؤون مما يقولون، نقول شرعا وقدرا. أما شرعا فبحد القذف، وأما قدرا فبما ييسره الله سبحانه وتعالى من الأمور الكونية التي يظهر فيها براءة هذا الطيب. واضح؟ أولى. طيب، وسبق لنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يدخلوا بيوتنا غير بيوتهم إلا بعد أمرين، هما سعيد
3: أولا الاستئناس،
2: نعم
3: الثاني السلام على
2: أهلها، الاستئناس والسلام على أهلها. طيب، وأيهما يقدم عبد الرحمن الشطيلي؟ الاستئناس أولا ثم السلام ثانيا، على كل حال ولا فيه تفصيل؟ ما هو التفصيل؟ هو لا بد من الاستئذان، لا بد من قرع الباب، لكن هل يسلم اولا او يستاذن اولا؟ يستاذن اولا مطلقا. نعم، هي ثلاثة أقوال ورجحنا، ما علمتنا حتى نعرف الأخير، وش اللي رجحنا؟ التفصيل. أي طيب، نعم نعم، للأحاديث الواردة في ذلك. والثالث يعني إذا كان فيه أحد، إذا رأى أحدا أو سمع قولا في البيت فيسلم أولا ثم يستأذن، وإلا فيستأذن أولا. يكون التفصيل هذا هو الراجح، لأنه يدل عليه النظر أيضا. طيب، هذه الآية وتسلم على أهلها فراك، على عمومها ولا فيها تخصيص؟ ما هو؟ نعم، فلا يسلم عليه، يستأذن عليه بدون سلام. طيب، الدليل أخ نعم يعتذر اليهود والنصارى بالسلام، وهذا عام، لا صحيح، هذا الآية مخصوصة بمن كان من أهل السلام، وأما من لم يكن من أهل السلام فإنه يستأنس عليه ولا يستأذن عليه. طيب اللي جنبك عبد الله في قراءة تروى عن ابن عباس بدل تستأنسوا ايش؟ انت اي ما اسمك؟ ما اسمك؟ ها؟ علي؟ آدم. نعم. أنت أبو البشر؟ نعم. تستأذن. تستأذن بدل تستأنس. أي طيب. زين. أيهما طبعا أيهما أرجح والذيذ شاذة مه سبعية عبد الله ها؟ لأنها عام صحيح لأن الاستئناس أعم من الاستئذان فتكون هذه أرجح وأولى على أنها شاذة ما يقرأ بها. وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال أخطأ فيها الكاتب فهذا كذب لا يمكن أن يصح عن ابن عباس لأن هذه قراءة سبعية اتفق أجمع عليها المسلمون. وهل يمكن أن يجمع المسلمون على خطأ في كلام الله؟ لا يمكن أبدا. هاته الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إننا نقول هل وسيلة القرآن هي الكتابة فقط ولا الكتابة والنطق؟ الكتابة والنطق لا سيما في الصدر الأول فالنطق أكثر. تلقي القرآن بالنطق لا سيما في الصدر الأول أكثر من تلقيه بالكتاب. وبهذا يتبين أن هذا الأثر عن ابن عباس باطل وإنما نبهنا عليه ولم يكن موجودا عندنا لئلا تغتروا به. طيب قوله تعالى ذلكم خير لكم. الخيرية هنا أستمع حميد بين لنا منها شيئا. أين طمأنينة صاحب البيت والدعاء له بالسلام طيب كسب الأجر من هذا السلام طيب أحمد ها دفع التهمة عن الداخل. نعم هذه أربع. نعم حفظ العورات. هذه خمس ها إيش ما فهمت إيه نعم يعني استعداد صاحب البيت للضيف تهياته حتى لا تفعل عليه وهو في حالة تحرجه. نعم و عدم الإحراج عدم الإحراج. نعم ذكرناه. طيب هذه مما علمناه وما لم نعلمه يمكن أكثر من هذا. المهم أنه خير لنا. وقبل ذلك يعني هذا الخير الذي علمنا أن الشارع أمر بذلك من أجله. لكن بعد أن يأمر الشارع بالشيء بعد أن يأمر الشارع بالشيء تكون الخيرية فيه هي امتثال أمر الشرع. لكن هذه بعد أن يأمر بالشرع بعد أن يأمر الشرع بشيء أو ينهى عن شيء تكون الخيرية التي لا معارضة فيها شو امتثال الشرع فعل للأمر وترك للنهي. فهذا خير ما يوجد في الأحكام الشرعية هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه الذي من أجله خلق الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب وقوله إن كنتم تعلمون هذه منفصلة عما قبلها. يعني ما ينبغي أن تقرأ تقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا غلطت. لعلكم تذكرون لعلكم لعل إذا جاءت في كلام الله فهي للتعليل للتعليل يعني أننا أمرناكم بذلك وبيناه لكم وبينا أنه خير. لماذا؟ لأجل أن تذكروا. يقول المؤلف بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به. قوله تذكرون أصله تتذكرون، ويقول إنه بإدغام التاء الثانية في الذال، فالقراءة على كلام المؤلف تذكرون بتشديد الذال تذكرون، وأصلها تتذكرون، فأدغمت التاء الثانية بالذال فصارت تتذكرون. ومعنى تتذكرون يعني تتعظون، لأن التذكر اتعاظ الإنسان وكون الأمر يقع منه على بال لا يقول عنه ولا يسهو عنه. وقول المؤلف خيريته فتعملون به يفيد أن مفعول تذكرون محذوف، تقديره خيريته، على أن الحقيقة أن هذا الفعل لا يظهر لي أنه لا متعد، بل الظاهر أنه لازم. قال تذكر أي التعب، تذكر عن التعب، فالظاهر أنه لازم على الإسلام. والمعنى تتعظون. نعم. قال الله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا يأذن لكم فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم بعد الاستئذان ارجعوا فارجعوا هو أي الرجوع أزكى لكم، أي أزكى أي خير لكم من القعود على الباب. نعم. إن لم تجدوا فيها أحدا أي في البيوت غير بيوت، مثلا أفرض أنك تريد أن تذهب إلى صاحب لك وجئت ولم تجد في البيت أحدا، وعندنا علامة على عدم وجود أحد في البيت إذا كان البيت مثلا مغلق بالقفلين، نعم علم أن صاحب البيت ليس فيه. وقوله لا تدخلوها حتى يؤذن لكم، كيف حتى يؤذن لنا ونحن لم نجد فيها أحدا؟ لأن يعني إذا كان ما فيها أحد هل يمكن يوجد إذن؟ ها؟ شلون؟ إذن سابق؟ كيف؟ يعني حتى يكون قد أذن لكم ناسق من كيف؟ ها؟ شلون؟
4: صاحب
2: البيت يمكن أذن لهذا إيه؟ وهو موجود؟ يعني إذن سابق مثل ما قالوا يسر
4: إيه؟
2: إذن سابق، لكن هذا يمنعه إن حتى يؤذن، ما قال إلا إن أذن لكم، يعني ينتظر. المعنى إنه إذا لم تجد أحد مستحيل الدخول، فكما أنه لا إذن مع عدم وجود أحد فلا دخول إذن. ولكن جاءت بهذه الصيغة والله أعلم إشارة إلى أن العلة في الدخول وعدمه هو الإذن، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طبعا أنا إذا علمت ما في أحد ما في إذن، لكن معنى لا تدخلوها لأنه لا إذن، لا إذن. فإن انتظرتم حتى جاء صاحب البيت وأذن لكم، نعم فادخلوا، وإن انصرفتم فلا حرج. واحتمال أن يكون إذنا مسبقا، إذن سابقا، احتماله هذا ذهنا وارد، يعني ممكن، لكن التعبير لا يساعده، التعبير لا يساعده، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن، لا تفعل كذا حتى يكون كذا إذن، فهذا الكون لا بد أن يكون بعد ما ورد به النهي، وهذا ينفي أن يكون الإذن سابقا. نعم اي معلوم اذا كان وكيل صاحب البيت فقد وجدنا احدا قد وجدنا احدا نعم ها إيه؟ ما يخالف هذا ما نقول انه فيه ابن سابق هذا نقول وكيل هذا وكيل عن صاحب البيت فهو بمنزلته لكن لو يجي انسان اصلا يبي يستاذن وما في احد ما ادخل حتى وذلله حتى وذلله طيب فلا تصلوا حتى اذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا لو استأذنت على صاحب البيت وقال والله ارجع ماذا بوقت جلوس او ماذا الفتح هل تقول لا وتعنف من كونه يردك تقول والله انا عجيت ما يمكن لا تفتح نعم وش الجواب الجواب يقول الله ارجعوا ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وفي هذا دليل على ان الاسلام صريح يعني لا بأس ان صاحب البيت يقول ارجع من فتح الباب ويجب على من قيل له ذلك ان يرجع لا يأنف وكيف ما تسهى على روح ترد دنعه مجيد انا ما يمكن الا ادخل يقول الله ارجعوا ولما كان هذا الرجوع شاقا على النفوس رغب الله فيه بقوله ذلكم أزكى لكم ها؟ كيف ذلكم هو نعم فارجعوا هو أي الرجوع أزكى أي خير لكم من القعود على الباب المؤلف بين المفضل عليه وهو القعود على الباب ولكن ينبغي أن نقول إن الآية عامة أزكى لكم مطلقا سواء قعدتم على الباب أو لزمتم وأحرجتم صاحب البيت المهم أن هذه الجملة ترغيب وحث على الرجوع لأن الرجوع في الحقيقة يشق على النفس إن صاحب البيت يقول ارجع وهو يرجع لا سيما إذا كان قد أتى من بعيد فإنه يشق عليه لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا العمل الذي هو الرجوع أزكى للإنسان يعني أشد زكاء والزكاء هو عبارة عن سمو الأخلاق وعلو الآداب وكذلك من الناحية العبادة أيضا فزكاء الإنسان عبارة عن نماء أخلاقه وآدابه ودينه أيضا ودينه قال بعض السلف لقد تمنيت أن أحصل على هذه مرة في عمري وش لأجله؟ لأجل أحصل الزكاة لأجل أن يحصل الزكاة ولكن قل أن توجد هذه وفي هذه الآية من بيان صراحة الإسلام وآداب الإسلام ما فيه وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا غير ملتوي يعني مثلا أرغب أن تدخل أقول ادخل لا أرغب أقول ارجع وهذه كثير من الناس لا يفعلها كثير من الناس لا يفعلها ولكن الشرع يبيح لك أن تفعل يبيح لك أن تقول لمن استأذن عليك ارجع لا تقول والله هذا شيء صعب شيء شاق ولا أتمكن من أن أقوله نقول الشرع لا يحرجك إذا كان غير مناسب أنه يدخل عندك وعندك أشغال مهمة مثلا أو الوقت أو هذا الرجل مثلا يحتاج إلى ضيافة بينة كبيرة ولست مستعدا له فلا حرج أن تقول ارجع وإذا رجع كان ذلك أزكى له وأطهر نعم ها؟ شلون؟ لا هو يحدث بنفسه إذا كان ما قرأ هذه الآية. أما إذا كنت قرأت هذه الآية وقال لي أرجع ورجعت، كل يريد الزكاة، كل إنسان يريد الزكاة. ولهذا يعني قلنا حكمة في أن الله قال هو أزكى لكم، الحث والإغراء على الرجوع وعدم الأنفة وأن لا يكون في قلبه شيء. هذه آداب إسلامية ينبغي أن نتأدب بها وأن نكون صرحاء. نعم، أيما هذا أو أنه يأذلي على إغماض وعلى إحراج ويمكن فوت مصالح كثيرة. نعم، أيهم أولى؟ الأول أولى، الأول أولى. وهذه يعني الظاهر أنها مرت عليكم وعلى إنه مر عليكم أحيانا يستأذن عليك إنسان ما ودك يرسل، ما ودك أبدا يدخل، إما في الشغل ضروري ولا في حاجة ما يمكن يشاهدها في البيت ولا غير ذلك. على كل حال هذه المسألة هي الآداب الإسلامية، وأن الإنسان ينبغي أن يكون صريحا، لا ليس في عمله ولا في قوله شيء من الالتواء. لا وهو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، والله بما تعملون من الدخول بإذن وبغير إذن عليم فيجازيكم عليه. بما تعملون، ما اسم موصول، توافقون على هذا؟ أي بالذي تعملونه، واسم الموصول يفيد العموم، وتقييده بالدخول بإذن أو بغير إذن لا ينبغي في الحقيقة، وإن كان أنه في سياق ذلك، لكن العبرة شو بعموم اللفظ. فالله سبحانه وتعالى في كل ما نعمل من الدخول بإذن أو بغير إذن، والرجوع إذا قيل ارجعوا، وعدم الرجوع، وغير ذلك أيضا من أعمالنا، عليم، والله بما تعملون عليم. حتى الأعمال التي لا يقدر عليها أحد كأعمال القلوب فالله سبحانه وتعالى عليم بها. ما هي الفائدة من كون الله سبحانه وتعالى يعلمنا بأنه عليم بعملنا؟ الفائدة واضحة، هي الحذر، كما قال الله تعالى واعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الحذر منه سبحانه وتعالى إذا كنا عملنا معصية، والرغبة فيما عنده إذا عملنا طاعة. يعني أنا عندما أؤمن بأن الله عليم بما أعمل فهذا يوجب لي الحذر من مخالفته، ويوجب لي أيضا الرغبة في موافقة شرعه، لأنه سيعلم ذلك وسيجازيني على ما عملت. فالحاصل أن إخبار الله عباده بأنه عليم بما يعملون يترمن أمرين، تحذيرا وترغيبا. تحذيرا من المخالفة، وترغيبا في الموافقة، موافقة الشرع، لأن ذلك لا يضيع، فإنه معلوم عند الله سبحانه وتعالى. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع، أي منفعة لكم، باستئناس وغيره، كبيوت الربط والخانات المسبلة، والله يعلم ما تبدون تظهرون وما تكتمون تخفون، في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره، إلى آخره.
4: يعني نعم.
2: استئذان؟ إيش؟ استكان وغيره؟ طيب، أنا هي أصلاً لحظة من عندي شوي. يقول الله تعالى ليس عليكم جناح. الجناح الإثم، الجناح الإثم. فيستفاد مما سبق أن الأوامر هناك للوجوب، لأنها هي التي يأثم الإنسان.

الأصح أنها أعم من ذلك، سواء منفعة باستكنان كما قال المؤلف أو غيره، متاع يعني ما يكون متعة لكم من منافع وأعيان، حتى لو كانت البيت مثلا فيه أعيان لي ككونه مخزنا، مخزنا فيه أموال، هذا أيضا ليس علي جناح أن أدخله بدون استئذان، وإن كان البيت لغيري. والسبب لأن وجود الحاجة فيه لي أو المتاع لي فيه هو إذن لي بالدخول، كون هذا الرجل يعطيني جزءا من بيت أضع فيه متاعا لي، هذا يدل على أنه قد أذن لي بذلك، ما حاجة أني أستعلم إذن جديد. وهذا أيضا الإذن الذي أوجبت أوجبه الشارع في هذه الحال ما يظهر أنه يجب، لأن البيت غير مسكون، ويصار غير مسكون، فأصل الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، والنظر هنا مفقود لأن ما في أحد، لكن لما كان لغيري صار الإنسان قد يكون متحرجا، لأنه قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. لو أخذنا بعمها الآية دي لقلنا البيوت غير المسكونة ولو فيها متاع لنا ما ندخلها حتى يؤذن لنا، لكن في هذه الحال إذا كانت غير مسكونة وليست محل السكنة وفيها متاع لنا سواء منفعة أو عين، فإنه لا حرج علينا أن ندخلها بدون استئذان. نعم. وقوله فيها متاع لكم دليل على أنه إذا لم يكن فيها متاع لنا فإننا لا ندخلها ولو كانت غير مسكونة. والحكمة في هذا ظاهرة، لأن الرجل إذا دخل بيتا ليس له وهو غير مسكون وليس له فيه منفعة أو متاع يؤدي ذلك إلى تهمته، شوفوا بفساد، كما يوجد الآن في البيوت التي لا تسكن أحيانا تكون مأوى للخبثاء، تكون مأوى للخبث. فإذا كان الإنسان ليس له متاع في هذا البيت فإنه لا يدخله إطلاقا، أما إذا كان له متاع وهو غير مسكون فلا حرج على الإنسان أن يدخله سواء استأذن أو لم يستأذن، ولكن الاستئذان هنا غير وارد لأنه ليس مسكونا، إلا أنه لولا هذا الاستثناء لقلنا إن عموم قوله فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم يقضي على هذه الحال أيضا، ولكن هذا من نعمة الله. فالحاصل الآن البيوت ثلاثة أقسام صارت، بيوت مسكونة فيها أهلها، مش الواجب الاستئذان والسلام، بيوت ليس فيها أحد لكنها مسكونة لكن ما وجدنا فيها أحد أيضا لابد من الاستئذان، ما ندخله حتى يؤذن لنا، حتى يؤذن لنا. بيوت غير مسكونة، بيوت غير مسكونة هذه إن كان فيها متاع لنا فليس علينا جناح في دخولها، وظاهره إن لم يكن لنا فيها متاع فإنه لا يجوز دخولها، علينا جناح في ذلك. والسبب أنها إذا كانت غير مسكونة وهي ممكنة، لو هي ممكنة واضح، لكنها ليست لنا، إذا دخلناها وليس لنا فيها متاع أوجب ذلك التهمة، هذه من جهة، ويوجب أيضا المخاصمة مع صاحبها، لأن صاحبها يقول ليش تدخل بيتي، أليس كذلك؟ فإذا قلت له هو غير مسكون ولا حاجة استأذن لأن ما في أحد، ما في ساكن، يقول ولكن البيت لي لا يحل لك أن تتصرف فيه بالدخول، فلهذا يقول اشترط الله تعالى أن يكون فيها متاع لنا. ثم قال

0: نعم. لا المتاع يقول المؤلف أي منفعة، إن منفعة أو عين. نعم المنفعة مثل ما قال المؤلف استكنان أو شبهه. الاستكنان وشبهه من المنفعة، مثلا لو فرض أنه نزل أمطار كثيرة، أمطار كثيرة وحولك بيوت غير مسكونة، ودخلت لجي تستكن من المطر أو حر شديد أو عدو لحقك أو ما أشبه ذلك، هذه منفعة. والعين مثل ما أشرنا إليه فيها والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هنا فيها متاع يعني شيء يمتعك، هنا مثل ما قال الله متاع أي ما تتمتع به من عين أو منفعة. ثم قال الله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لاحظوا الفرق بين التعبيرين، هنا قال بما تعملون عليم وعلي مثل، وهنا قال والله يعلم ما تبدون. ويعلم فعل، الجملة فعلية. والفرق بينهما أن الأول بما تعملون عليم باعتبار وصف الله بالعلم، فإن علم الله تعالى صفة لازمة له أزلية أبدية، كل حادثة أزلية أبدية وليست بحادثة إطلاقا. علم الله لا يتجدد سبحانه وتعالى، بل هو لم يزل ولا يزال عالما بما كان وما سيكون. وهنا قال والله يعلم يعلم، وقد قال العلماء إن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، وحينئذ يشكل علينا لأننا أسسنا قاعدة أن علم الله أزلي أبدي. نعم، فنقول إن المراد هنا ربط العلم بالعمل، ربط علم الله بالعمل، ربط علم الله بالعمل. وربط علم الله بالعمل يقع كثيرا في القرآن، كما في قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وما أشبه ذلك، مما يدل على أن علم الله سبحانه وتعالى مقرون بالعمل، وليس قرنه بالعمل من أجل أنه تجدد بعد وقوع العمل، لا، لكن الله تعالى يعلم في الشيء قبل وجوده أنه سيقع، ويعلم بالشيء بعد وجوده أنه قد وقع، أنه قد وقع. فالعلم المقارن غير العلم السابق، العلم المقارن هو الذي يترتب عليه الجزاء، والعلم السابق نعم لا يترتب عليه الجزاء. ولهذا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولنبلونكم بعد حتى نعلم. فالمراد بذلك العلم المقارن، وش الذي يترتب عليه؟ الجزاء بالإثابة إن كانت موافقة، إن كان بالإثابة على الموافقة والعقوبة على المخالفة. لاحظوا يا جماعة، لأن هذا بالحقيقة مشكل، يعني وجود التعبير عن العلم بالفعل، أو مثلا أو مثل الآيات الأخرى لنبلونكم حتى نعلم وما أشبه ذلك تشكل على الإنسان. وجه الإشكال أنه يقول علم الله لا يتجدد، هذا هو المستقر في نفوسنا وعقيدتنا وهو الواقع، علم الله لا يتجدد. وهذه الآيات ظواهرها أن علم الله يتجدد. وش الجواب؟ قلنا الجواب أن علم الله أزلي لا يتجدد، لكن هو علم سابق على الوجود وعلم مقارن للوجود. فهمتم؟ فالعلم السابق على الوجود علم بأن الشيء إيش سيوجد أو سيقع، والعلم المقارن للوجود علم بأن الشيء وقع، علم بأن الشيء وقع. والعلم المقارن للوجود هو الذي يترتب عليه الجزاء، الجزاء إثابة في الموافقة وعقوبة في المخالفة. وبذلك يزول عنا هذا الإشكال العظيم الذي من اعتقده فهو كافر، من اعتقد مقتضى ظواهر هذه الآيات فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتجدد علمه، بل هو بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وهل يكتب الله ما لا يعلم؟ ما يمكن، لا يمكن أن يكتب إلا ما علم، ولا يمكن أن يقع إلا ما كان موافقا للكتاب. على كل حال، يعلم ما تبدون وما تكتمون. قرن العلم هنا بما يبديه الإنسان ويكتمه، لأنه العلم الذي يترتب عليه إيش؟ الجزاء. ولهذا قال ما تبدون وما تكتمون، يقول ما تبدون تظهرون، وما تكتمون تخفون، من دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم، هذا أيضا بالحقيقة من دخول غير بيوتكم. هذا مثل ما أشرنا إليه سابقا، السياق كما قال المؤلف، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. فكل ما نبديه من قول وفعل وكل ما نخفيه فإن الله تعالى عالم به. والغرض من بيان علم الله بذلك هو إيش؟ التحذير من المخالفة والترغيب في الموافقة. أما كونه تحذيرا من المخالفة فظاهر، وأما كونه ترغيبا في الموافقة فأنا إذا علمت أنني مهما عملت من خير فإن الله تعالى يعلمه وسيجازيني عليه، فإنني أنشط على العمل وأقول ما يضيع لي شيء. ثم قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم نظره ومن زائدة ويحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم فعله بها. قل للمؤمنين، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أمره الله تعالى أن يقول. وقد مر علينا حول هذا الموضوع قاعدة أرجو أنها على بالكم الآن، ما هي؟ كون الله يقول للرسول في قضية معينة قل، لا سلام، القرآن كله قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، كل القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن ما يصدر من الأحكام أو الأخبار، ما يصدر من الأخبار أو من الأحكام بقل، فهذا في الحقيقة نص على تبليغه بخصوص. والنص على تبليغه بخصوصه وش يدل عليه؟ على أهميته، يعني تكون هذه رسالة خاصة بهذا الشيء المعين غير الرسالة العامة بكل القرآن. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول للناس كل القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، لكن كونه يقال في شيء معين خبريا كان أم طلبيا يقال فيه قل، وش يدل عليه؟ على أهميته ووجوب العناية به. مثال ذلك في الخبر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا خبر. ومثاله في الأحكام مثل هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والحاصل يا أحمد نعم على أهميته ووجوب العناية به. لماذا؟ يعني لماذا يدل على وش السبب؟ أنت الآن قلت هذا دليل على كذا، لماذا؟ نعم لأنه أرسل به رسالة خاصة، أرسل به رسالة خاصة قل كذا. نعم، فكون الله تعالى يذكره يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتبليغه خاصة، هي رسالة خاصة بهذا الشيء، فيكون ذلك دليلا على أهميته ووجوب العناية به. وما ذكر هنا في الآية لا شك أنه جدير بالعناية، وقوله تعالى قل للمؤمنين نعم، هذا واضح، هذا واضح إن جواب، أقول واضح من مراد الجواب، ما تشمل هالقاعدة دي لأنه جواب، هذه جواب، ما هي لأنه جواب. طيب، وقوله للمؤمنين، قل للمؤمنين، لماذا لم يقل كل الناس؟ لأن الإيمان هو الذي يقتضي القبول، فالمؤمن هو الذي يقتضي، هو الذي يقبل ما كلف به. ثم فيه أيضا من الإغراء على الامتثال ما فيه، الإغراء على الامتثال، لأن نقول قل للمؤمنين مثل ما قل قل للرجال كذا وكذا، أي أنه لإيمانهم هم الجديرون بهذه العناية وهذا التوجيه الرباني. نعم، ففيه إغراء وفيه دليل على أن المؤمن هو محل الامتثال، يعني غير المؤمن صلى الله عليه وسلم ممتثل، اللي ما يؤمن لا يمتثل. نعم، وقد حدثني بعض الأخوان البارحة عن شخص من هؤلاء المتأمركين الذين جاءوا من أمريكا، يقول إنه نصحني في أمور وقال عود نفسك على هذا الشيء، ترى الإنسان إذا اعتاد شيء يكون سجية وطبيعة له. فقال له صاحبنا: لماذا لا تعود نفسك على الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ فكان جواب هذا الرجل المتأمرك أو المستغرب، يمكن من غير أمريكا ما أدري، لكن على كل حال هو من المبعوثين إلى الخارج، قال: أنا ما أقتنع بصلاة الجماعة، ما أقتنع بصلاة الجماعة. فما رأيكم بهذا الكلام؟ هل يكون كفرا أو لا يكون؟ ها؟ لو أن الرجل قال: ما أقتنع بوجوب صلاة الجماعة، لقلنا هذا رجل قلد غيره، والله أعلم بنيته هل قلدهم للسهولة أو قلدهم للوثوق برأيهم، لكن يقول: ما أقتنع بصلاة الجماعة، معنى ما أرضى بهذا، على قوله يغض، ما جازمها يا حميد عبد الله؟ وذكرنا لذلك شاهدا وهو محمد تفتي نفسك كل نفس، يعني لتفتي، أو جواب للأمر الموجود وهو قل، وأوردنا على ذلك ما يضعفه وهو أن مجرد القول لا يلزم منه الغض. اللهم إنا على فرق أن المؤمن لا بد أن إذا قيل له أن يقول غض. الوجه الثالث أنه جواب لأمر مقدر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصاركم غضوا يغضوا. نعم سيد، ما معنى الغض يا سلم؟ القصر. طيب القصر والمقصر. طيب من أبصارهم حمد الأولي لأنه اللي ترى أنها زائدة، والصحيح أنها التبعيد ليست زائدة كذا. طيب من الذي يضعف ما ذهب إليه مؤلفا يوسف يا أخي عادل؟ طيب القصر والمقصر. طيب من أبصارهم حمد الأولي لأنه اللي ترى أنها زائدة، والصحيح أنها للتبعيد ليست زائدة كذا. طيب من الذي يضعف ما ذهب إليه مؤلفا يوسف يا أخي عادل؟ أن من لا تزاد إلا في النفي والشبه، وهذه في الإثبات. طيب ثانيا وإذا جاءنا زائد صار معنى واحد. طيب أن غض البصر ليس حراما أو ليس واجبا دائما بل هو جائز. لماذا كان جائزا وحفظ الفرج كله واجب؟ قالوا لأن غض البصر من باب تحريم أو من باب إيجاب الوسائل، يعني من باب سد الذرائع. تحريم إطلاق البصر من باب سد الذرائع، ولذلك يجوز إذا كانت المصلحة في فعله بخلاف حفظ الفرج. طيب قول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الكلام فيها كالكلام في قوله وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن. طيب قوله إلا ما ظهر منه، من المراد به يا عقيل؟ نعم على رأي المؤلف هذا غير فائد. على رأي المؤلف مش يقول زينة الله التي أخرج لعباده. نعم وفي آخر الآية ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة. وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كل من تأمل الزينة وجدها في الزينة الخارجية لا فيما زين الله به المرأة. نعم وعلى هذا يكون الاستثناء عائدا على ما يلبو من الثياب، على ما يلبو من الثياب الذي لا بد من ظهوره، وذلك لأنها لو حرم عليها حتى الثياب التي تبدو ولا بد من ظهورها لوجب عليها أن تبقى في البيت، إذ لا يمكن تطبيق هذا الأمر إلا بذلك، وهذا أمر لا لم يكلف الله به. طيب أيضا مما إذا تبين أن قوله إلا ما ظهر منها أن الراجح فيه ما هو ما ظهر من اللباس، يعني الشيء الذي لا بد من ظهوره وظهوره ضروري هذا مباح. ويدل على ذلك أيضا لأن الذي جعلنا من الأدلة أن الزينة لا تستعمل إلا فيما يتزين به الإنسان من لباس وغيره. وأيضا أنه قال إلا ما ظهر، ولو كان مراد الوجه والكفين لقال إلا ما أظهر مثلا، إلا ما أظهر، لأنه ما أظهر إلا إذا أظهر، إلا ما أظهر منها مثلا. طيب في شيء غير هذا؟ لأن الحلي من الأمر الذي يمكن إخفاؤه، مهم مثل العبات والجلباب وشبه.
1: طيب ثم قال تعالى نبدأ الدرس الآن وليضربن بخمورهن على جيوفهن وليضربن ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه نعم ألقاه عليه لكن مع الإلصاق الأخ تعال هنا تعال هنا لازم مدام عندكم ساعة لا تضيق بعضكم على بعض لعلنا نتخذ ما قاله الفقهاء إذا أقيمت الصلاة جاز رفع المصلى المفروش يعني نحن حمي إذا جاء إذا أقيمت الصلاة توخر ما في شيء ما في مانع فإذا حضر المدرس فهذا ما نحرمه لأنه طيب ما ندري أنت ما يقوم للظهر من حجز مكان بدون فائدة سنقرر هذا إن شاء الله من غد إن شاء الله طيب ضرب بالشيء على الشيء بمعنى ألقاه عليه لاصقا به ومنه ضربت بيدي على يدي مثلا أو على فخذي أو ما أشبه ذلك هذا معنى ضرب على الجوف وليضربن بخمورهن جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها على جيوبهن جمع جيب وهو طوق الثوب هذا الجيب هو طوق الثوب يسمى جيب ولا زال الناس الآن يسمونه بهذا الاسم أوجب الله تعالى وليضربن اللام لام الأمر كما هو معروف والسكون في قوله وليضربن ليس سكون إعراب ولكنه سكون بناء لأن الفعل يتصل بنون النسوة ويكون مبنيا على السكون مهما كان الأمر هنا أمر الله سبحانه وتعالى أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها ولازم من ذلك أن ينزل من رأسها إلى الجيب أن ينزل من الرأس إلى الجيب فهل المراد ضرب الخمار على الجيب أن يكون من تحت الوجه بحيث يبقى الوجه مكشوفا والجيب مستورا أو أن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه لأن هذا هو الأقرب الخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أولى الوجه من باب أولى وكان النساء في الجاهلية على حسب ما قاله بعض المفسرين كانت تستر الخمار من ورائها تستره من ورائها ولا يقرب وجهها ولا جيبها فلهذا أمر الله تعالى النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن وعند من يرى أن المراد بالزينة الوجه والكفان يتضرب بخمارها على جيبها من أسفل يجيبه هكذا فتغطي الجيب وتكشف الوجه مع أن الوجه أعظم فتنة من الجيب والذين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينة أن يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع المقانع جمع مقنعة وهي ما تقتنع به المرأة يعني ما نسميه عندنا الآن الغدفة ولا يبدين زينتهن الخفيفة وهي ما عدا الوجه والكفين إلا لبعولتهن جمع بعل أي زوج إلى آخره شف الأولى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فاستثنى من الزينة وهنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن استثنى من يبدى له الزينة هناك استثنى الزينة المبدا وهنا استثنى من تبدى له الزينة وبينهما فرق الآن لو أخذنا بظاهر الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن المراد بالزينة هي الزينة الأولى، تصير لا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يدين هذه الزينة أيضا إلا لبولتهن. وحينئذ نكون قد خصصنا عموم ما سبق في الآية. أرجو أن انتبه، عندنا الآن نهي عن إبداء الزينة في موضعين، استثني من الموضع الأول استثني الزينة، ومن الموضع الثاني ما يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة، من يبدى له الزينة. فهل نجعل الاستثناءين ينصبان على عمل واحد ونقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لبعولتهن إلى آخره؟ حينئذ يكون غير هؤلاء الذين استثنوا يحرم إبداء الزينة لهم مطلقا، الظاهرة والخفية. الجواب هذا احتمال، يعني احتمال آخر أن نقول إن الزينة زينتان، زينة ظاهرة تبدى لكل أحد، وزينة خفية لا تبدى إلا لهؤلاء، لا تبدى إلا لهؤلاء. وعلى هذا مشى المؤلف، وعلى هذا مشى المؤلف على أن المراد بالزينة هذه غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى عامة، الزينة الأولى عامة وأبيح منها ما ظهر لكل أحد، والثانية هذه ليست عامة بل المراد بها جمرة الخفية، الزينة الخفية التي لا تظهر أو التي ليس من الضروري أن تظهر، ليس من الضروري أن تظهر. هذه الزينة هذا المؤلف يقول وهي ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين بناء على تفسير الأولى، على تفسير قوله إنما ظهر منها بإيش؟ بالوجه والكفين. لكن الصحيح أن المراد الخفية هي التي ليس من ضرورة أن تظهر، هذا الخفية التي ليس من الضرورة أن تظهر، يعني الثياب الداخلية كما يقول العامة هذه ما تبدى إلا لهؤلاء المذكورين إلا لبعولتهم إلى آخره. البعولة جمع بعل وهو الزوج، أو آبائهن، وهذا يشمل الأب الأدنى ومن فوقه كالأجداد. واعلم أن باب التحريم غير باب الإرث، باب الإرث الأبوة والبنوة ما تشمل إلا من يتصلون إليك بطريق الأب، يعني بطريق الذكورة، فابن البنت مثلا وأبو الأم لا علاقة لهم بالإرث. لكن في باب التحريم، في باب تحريم النكاح وما يتصل به، يشمل الآباء من قبل الأب ومن قبل الأم، يعني لا فرق بين من بينك وبينه أنثى ومن ليس بينك وبينه أنثى. هناك في باب الأصول والفروع في الإرث اللي بينك وبينه أنثى من الآباء لا يعرف ولا يدخل في الآباء، لكن هنا اللي بينك وبينه أنثى والذي ليس بينك وبينه أنثى على حد سواء، وعليه فنقول أو آبائهم يشمل الأب الأدنى والجد من قبل الأب ومن قبل الأم، أو آباء بعولتهن نفس الشيء. آباء البعولة يجوز للمرأة أن تبدي لهم الزينة الخفية كما تبدي الزينة الظاهرة لكل أحد. وآباء البعولة هنا يشمل أبا الزوج وجده من قبل الأب ومن قبل الأم، ولهذا كان أبو الزوج محرما لمن؟ للزوجة أو الزوج، وإن على محرم للزوجة، نعم، يعني لزوجة ابنه وإن نزل، سواء تزوجها ودخل بها أو تزوجها وطلقها قبل الدخول أو ما تعلم، فإن آباءه محارم لها، أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن. الابن هنا نقول فيه ما قلنا في الأرض، يعني أنه لا فرق بين الابن للصلب الذي يتصل الإنسان بالذكر طريق الذكورة، والابن الذي يتصل بطريق الأنوثة. فابن البنت مثلا يدخل بالأبناء ولا لا؟ يدخل. ومثله أيضا أبناء بعولتهن. ابن الزوج يجوز للزوجة أن تبدي له الزينة الخفية، نعم. طيب ابن بنت الزوج كذلك، ابن بنت الزوج كذلك. وعلى هذا يكون جميع من تفرع عن الزوج من ذكور وإناث وإن نزلوا يكونون محارم لزوجة جدهم، محارم لزوجة جدهم، إلا أنه في هذه المسألة يشترط الدخول بالمرأة، يشترط الدخول بالمرأة، لأن دولة هم الربائب، والربائب لا بد من الدخول. فلو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها أو مات عنها قبل الدخول لم يكن أولاده محارم له، ما يكون أولاده محارم. السبب لأن من شرط ذلك الدخول، كما قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إلى آخر، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أو إخوانهن أو بني إخوانهن. إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كان أشقاء أو لأب أو لأم أو بني إخوانهن وإن نزل. طيب بنو إخوانهن وش يصير لهم؟ وش يصير لهم؟ عمات. العمة يجوز أن تبدي لابن أخيها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، ويكون له خالات. إذن فالخالة يجوز أن تبدي لابن أختها ما يخفى من زينتها لأنه من محارمها. طيب بقي أحد من الأقارب محارم ولا ذكر في هذه الآية؟ نعم الأعمام. بقي الأعمام ما ذكروا في هذه الآية. أخوات والأخوات، نعم الأعمام والأخوات، الأعمام والأخوات ما ذكروا في هذه الآية مع أنهم من المحارم. والآية الصريحة استثناء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فعلى هذا العم والخال لا يجوز للمرأة أن تبدي له الزينة الخفية، لأن الآية حصر: ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء. وعلى هذا ليس كل محرم يجوز أن تبدي له الزينة. لماذا؟ قالوا لأن إبداء الزينة للعم والخال يخشى منه أن يصف ذلك لابنه، لأن ابن العم يجوز يتزوج بنت عمه ولا لا، وابن الخال يجوز يتزوج بنت ايش؟ بنت عمته. ابن الخال يجوز يتزوج بنت عمته، فلذلك قالوا لا تبدي الزينة للعم والخال، وإن كان من المحارم. وفي هذا إشارة أو دلالة بينة على أنه ليس المراد بالزينة هنا كما قال المؤلف ما عدا الوجه والكفين، لأن ما عدا الوجه والكفين يجوز إبداؤها للعم والخال لأنه من المحارم، ولكن هذه الزينة زينة اللباس الخفية، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتجمل عند عمها أو خالها، عند عمها أو خالها. طيب الرضاع ما ذكر هنا، الرضاع ما ذكر هنا، هل حكم المذكورين هنا ولا لا؟
2: نعم.
1: ها؟ نعم. لا نعم. إني نجيب لي دليل. إيه. نعم. إيه. معلوم يحرم الرعاة من المسألة، لكن المسألة هو ما يبني باب التحريم، ولهذا أسقط العلم وقالوا من حرام. المسألة مو من باب التحريم. الزينة غير مسألة أنه يشوف وجهها أو يشوف يدها. يعني نعم. لماذا حنا العم؟ العم هل يجوز له أن ينظر من المرأة ما ينظره الأخ من حيث المحرمية؟
2: لا ما يجوز
1: من حيث المحرمية، لا من حيث الزينة. هنا أهل شك محرم الله يجوز يسافر بها ويخلو بها وكذلك تكشف له الوجه.
2: بس ما
1: قيل أن العم يحفظ مهما يكون، لأن حقيقة الأمر أن ابداء الزينة يا جماعة غير مسألة المحرمية. الآية تدل على أن ابداء الزينة ليس منفصلة عن مسألة المحرمية. إذا كان العم والخال ما ذكر مع أنهما من المحارم، دل ذلك على أن مسألة ابداء الزينة غير المحرمية. نعم، لأن المسألة هنا حساسة في الحقيقة، حساسة جدا. ولذلك الإخوة من الرضاع عند الناس الآن، عند الناس كلهم، إن يجوز المرأة تجمل لهم تجمل وتبهى لهم، مع أن المسألة خطيرة في الحقيقة، خطيرة جدا. كم من أناس والعياذ بالله فجروا بأخواتهم من الرضاعة، لأن الصلة هي صلة رحم ونسب، صلة رضاء، فهي أضعف من صلة النسب والرحم. ولذلك يحصل عند بعض الناس والعياذ بالله اللي ما يخاف من الله من تحرك الشهوة والتمتع بالنظر إلى أخواتهم أو خالاتهم من الرضاعة ما هو معلوم. لذلك كره بعض العلماء للمرأة أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاعة، وقال إن ذلك فيه خطأ. ولهذا لم يتعرض الله سبحانه وتعالى في هذه الآية للرضاعة إطلاقا أبدا، وليس هذا من باب التحريم، ولا كان التحريم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. المسألة هنا إبداء زينة، إبداء زينة. وقد علم الآن بحسب هذا الحصر أنها ليس لها علاقة بمسألة المحرمية، ما لها علاقة. ويدل على ذلك أنه شف استثنى أشياء من المحارم، مثل ما ملكة منهم والتابعين غير أولي الإربة والطفل الذين لم يقروا على عورات النساء، دل ذلك على أن هذه المسألة ليس لها علاقة في مسألة المحرمية، وإنما هي مسألة مستقلة تعود إلى أمر حساس دقيق. نعم، لأن كل هذه قلنا المسورة هذه كلها في حماية إيش؟ في حماية الأعراض وتطهير النفوس وإبعادها عن الدنس، ولذلك تجد فيها احترازات بالغة الأهمية. فالذي يظهر من سياق الآية أنه يجب إبقاءه على عمومها وعلى خصوصها أيضا، وأن ما استثني فيها فله حكم الاستثناء، وما لم يذكر فيها فهو باق على النهي. ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر، والباقي باق على النهي. نعم. لا يعني هم يلتمسون بالحليم، لما نقدر نشهد ان الله من هذا. اقول قال بعض العلماء هذا، وان كان احد قد نسلم وقد لا نسلم هذا، قد نسلم وقد لا نسلم، لانه ما كل خارم بهذه المثابه، بل وليس اكثر الاقوال بهذه المثابه حتى نقول ان النادر لا حكم له. نعم، انما نحن نقول لم يستثنهم الله فيبقون على العموم. العم والخال ما تبدأ له الزينة الخفية بخلاف هؤلاء المذكورين. وأقول لكم إنه لا علاقة في هذه الآية بين هذه الآية وبين مفهوم المحرمية، بدليل ذكر أشياء منهم محارم كالحمود اليمين والتابع أبيح لهم إبداء الزينة، وترك منها من المحارم وهما العم والخال. قد يقول قائل إذا كان بني الأخ وبني الأخت يجوز إبداء الزينة لهم لأن هي عمتهم أو خالتهم، فلماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ لأن عمه خالة وشيره بنت أخته وإلا بنت أخي، العم تكون بنت أخي والخال تكون هي بنت أخته. فإذا كان يجوز لها إبداء الزينة لابن أخيها ولابن أختها، أفلا يجوز العكس لأن الصلة واحدة؟ نقول لا، لأن ابن أخيها وابن أخته تشعر هي بأنها لها العلو عليها لأنها عمه خالة، فلهم هم يحترمونها وليست هي التي تحترمه. لكن مسألة العم والخال مش يشعران بعلو مرتبتهما على بنت أخيهما وبنت أختهما، فهي تحترمهما وهما لا يحترمانها، فلذلك يكون القياس هنا غير وجيه، يكون القياس هنا غير وجيه. والآية ما فيها مجال للقياس أبدا، لأن فيها تفصيل بالعين، تفصيل بالعيان، إلا فلان وفلان وفلان وفلان. ما هي قواعد عامة؟ شو لا؟ نعم، إيه، هذه زينة. حنا قلنا زينة ثياب التجمل، يعني نقول ما تطلع على عمه خالة في ثياب جميلة، هذا معنى. إيه نعم. نعم، ما في شيء، لأن احنا قلنا الزينة من الأصل عندنا على أن الزينة ليست التي تعود إلى ما زين الله به المرأة، وإنما الزينة هي ما تتزين به المرأة من الثياب. زوج وش يصير؟ ما تخفي أبناء بعولتهن؟ نعم، شان؟ المحرمية يجوز أن تبديله الوجه والكف
3: كما يظهر غالبا عن هذا. لكن مثلا احتياجنا احنا احنا اصلا مشينا على ان الراجح في الدينه هي مثلا الفقهيه التي خلق الله المرء عليها ان مراد بالدينه اللباس. فنقول الزينه الخفيه اللي جرت العاده بان المراه ما تزين بها الا في حالات معينه ما تدخل هؤلاء العمي والخال. نعم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. نعم بعولتهن واضح أزواجه وآباءهم واضح. آباء البعولة معناه يكون أب الزوج وإن عاد أو الزوج وإن عاد. وش تكون هذه زوجة ابنه زوجة ابنه وإن نزل وزوجة مثلا ولد بنته داخلة في هذا. نحن قلنا في مسألة المحرمية النكاح ما لا فرق بين من يدري بالأم ومن يدري بالأب. نعم زوج البنت أبناء البعولة. أبناء البعولة إذا صار هذا رجل متزوج بالمرأة وجاءت بأولاد وش يصير هذا الرجل له من أبناء البعولة؟ من أبناء البعولة. فعلى كل حال هذه الآية في الحقيقة ليس لها ارتباط في مسألة المحرمية. يجب أن نعرف هذا الفرق لا فردا ولا عكسا. كيف فردا ولا عكسا؟ لأننا نظرنا أن الأعمام من المحارم ولم يسهل هذا بالنسبة للفرد. وبالعكس نظرنا أن فيها أناسا ليسوا من المحارم. وعلى هذا فيكون حكم في هذه الآية مستقلا عن مسألة المحرمية. فما استثنى الله من إبداء الزينة لهم وجب استثناءه وما لا فلا. قال الله تعالى أو نسائهن. نسائهن هذه
0: اختلف المفسرون فيها. ومنهم من قال إن الإضافة للنوع ومنهم من قال إن الإضافة للجنس. الذين قالوا إن الإضافة للنوع قالوا المراد بنسائهن المؤمنات. بل قال وكل المؤمنات. نعم والمراد بنسائهن ما كان من نوعهن. فالإضافة من باب إضافة الشيء إلى نوعه يعني نساء المؤمنات. وبعضهم قال من باب إضافة الجنس يعني أنه أضيف النساء إليهن باعتبار الجنس يعني أو النساء اللاتي من جنسهن يعني نساء يعني النساء. فعلى القول الأول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة. لا يجوز أن تبدي زينتها للكافرة. السبب لأنها ليست من نوعها فلا يجوز إبداؤها. ولأنها في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة قد تغري بها الفساق والكفار إذا رأتها تتجمل وتتبهى وتبدي الزينة. والقول الثاني أن المراد في نسائهن مش مراد به الجنس يعني النساء اللاتي من جنسهن. وعليه فيجوز للمرأة أن تبدي ما خفي من زينتها لجميع النساء من مؤمنات وغير مؤمنات. وهذا هو الأقرب واحتمال
3: أن هذه المرأة الكافرة تؤذي بها الفساق والكفار هذا وارد، لكن هذا الاحتمال أيضا وارد في المسألة في المسلمة، فإن المسلمة وأقول غير المسلمة غير المؤمنة، لأنهم ربما يحصل منها ذلك، ربما يحصل منها ذلك، وهذه مسائل في الحقيقة دقيقة جدا، وقد ترد حتى مع النساء بعضهم بعض، ولذلك المساحقة بين النساء موجودة. لماذا؟ لأن المرأة تعشق المرأة وتتعلق بها كما يتعلق الرجل بالمرأة، ويحصل منها هذا الفعل المحرم. على كل حال ما الآن النساء نسائهن، أقول إن الإضافة هنا اختلف فيها المفسرون هل هي للجنس أو للمرء، فإن قلنا للجنس فالمراد النساء أضيفت إلى هذا من باب الجنس، يعني النساء لا مثلهن. إذا قلنا أنها النوع قلنا نساء المؤمنات فقط، ويمكن المعلق بعض الله وبعضهم، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والردة، فيحرم نظره لغير الأزواج. المؤلف ماشي على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة، نعم، يقول هؤلاء الذين استثنوا ما ملكت أيمانهن، ما ملكت أيمانهن يعني العبيد، وكذلك الإماء اللاتي ملكهن النساء، ولا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان لها عبد مشترك فإنه لا يجوز لها إبداء الزينة له. وش السبب؟ لأنه ما قال ملكت، وإنما ملكت بعضه، وإنما ولهذا لا يجوز للرجل أن يتسرى الأمة المشتركة، إذا كان أمة مشتركة بينه وبين شخص ما يجوز أن يتسرى لأنها ليست ملكة، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها الخفية لمملوك بينها وبين غيرها، لأنه لا يسبق عليه أنه ملكها، بل إنه مشترك. يقول فيجوز له نظره إلى ما بين، عندي أنا إلا
4: له نظره
3: إلى ما بين، فيجوز له نظره إلا ما بين السرة والركبة، فيحرم نظره لغير الأزواج. المؤلف ماشي على ما أشرنا إليه سابقا بأن المراد بالزينة ما زين الله به المرأة، ويقول إن هؤلاء المستثنين يجوز للمرأة أن تبدي لهم ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، هذا على رأيه. يعني مثلا يجوز المرأة إن تبدي الإخوة وعم لا العم لا وابن أخيها وابن أخته وزوجة، يجوز تبدي صدره وبطنه وثدية كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة، نعم، يعني يجوز تجيب سروالها تطلع على زوج أبي زوجها وما أشبه ذلك، لكن هذا فيه نظر وفيه فتنة عظيمة، لو كنا بجواز هذا لحصل به فتنة كبيرة جدا، امرأة مثلا شابة زوجة ابنه، نعم، تجي إليه بهذه المثابة، ولنفرض أيضا أنه هو رجل شاب، هذا ما أحد يقول، لكن مع هذا يا جماعة لاحظوا أنه بشرط أن تؤمن الفتنة، يعني حتى على رأي المؤلف لا بد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة حرم، لكن حتى وإذا أمنت الفتنة فإن هذا فتح باب لها بلا شك. ولهذا الصحيح في هذه المسألة بقطع النظر عن كون هذا المراد بالآية أو غير المراد بالآية، الصحيح أنه ما يجوز المرأة تكشف للمحارم إلا ما جرت العادة به فقط، ما جرت العادة به، لأن ما جرت العادة به لا يحتشم منه، لا يحتشم منه ولا يبالى به. في عرفنا الآن تصعد

0: نعم لا هذا وهم، لكن هذا وهم الزينة التي خلقها الله عندما تتل خاطب التقصر. إنما كل المرأة تبي تيجي مثلا، ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان عليها البس فلان وعليها كشف وعليها كذا وعليها، هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا يمكن التحرز منه. لا رجل ولا حريم إذا بدل حاجي لا يشوف ممكن أن حصل إلا بعد المرات ما يقتصن على ما أجده أهل العلم. أهل العلم ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا ظننا أنهم يطمعون الوجه والكفين فقط، الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم
1: نقول لهم
0: ما نقدر نحكم على الله ونقول أراد كذا، يقول نستثمى هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثني من هذا. نعم المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما أشبه ذلك كان ثابت من نص هذا، ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهم يستطيعون من الرضاع أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجود الحجاب. فمسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التعزيز، أي مسألة مستقلة عن هذا. نعم نعم نسي هذا في النظر، النظر يعني هو هذه في الحجاب، في الأحزاب مسألة الحجاب، مسألة الزينة، لأن قلنا إن آية سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به، يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم. نعم اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن من أب الباء الرقيبة آباء بعولتهن، يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه، هي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على المسائل. الرقيبة يعتبر الزوج فعل أمه إلا لا قالوا إنه، فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أفضل الرقيبة، يعني معناها أنها ستبدي الزينة بفعل أمه، أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا على سبيل الطبع أباء بعولتهم مثل هذا على سبيل الفرق، وإلا فلا أدخل. نعم ما صالح من يقول لك حرف من الإنشق تبدو وجهها ويديها وذلك، لا تجي لهم متجملة. نعم لأن القاعدة عندنا أن مثلا المحرمية فروع الزوجة وإن ندم

0: هو محارم للزوج، فروع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا له بنات وبنات بنات إلى آخره، هما يكفل لزوجه.
1: فأخذ الزراع من باب أولى، وانتقال الإنسان في التبكير من الساق إلى ما فوقه أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم. فعلى كل حال هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازمة، هذا لا يجوز. طيب يبقى النظر في غير المحارم ممن تبتلى بهم المرأة، وهم غير محارم والمرأة تبتلى بهم، مش مثل أخوة الزوج. إذا كان إنسان عنده في البيت أخ، وطبعا كل واحد من الأخوين له زوجة، على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق. ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للاحق الناس نعم حرج كبير، يقول للمرأة إذا صار به وخزوجة لازم ما يطلع منه ولا ظهر ولا شعرة، هذا في الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه المرأة تعمل بالبيت سبع مثلا وتخرج وتكنس، كيف تبي تتحرز من أخي زوجها؟ يقول إلى بايتي مثلا قصدنا الأواني وأخو زوجك عندك يحط بقسيس على اليدين، هذا فيه صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف أنه ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، هذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. اللهم نعم. طرحنا هذا الشيء هذا الذي يقول هذا الشيء ما شوفنا له وجه، ما شوف له وجه لا. نعم أقول هذا رأي المؤلف جماعة من أهل، لكن من الظاهر لنا نرى أن الزينة على ما هي عليه ما تتزين به المرأة، لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أهل، وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم من ترها، هذه التي ما تبدأ إلا لمن ذكر الله. نعم جميلا بما يجلس جمّن ما يجلس جمّن هو ايش الزينة هي التي لا تظهر لا تظهر على المرأة، يعني هي التي لا يمكن الزينة الظاهرة من الله، هي التي لا يمكن إلا أن تظهر، مثل الجلباب مثل ما مثل به ابن مسعود الجلباب والرداء والعباء وما أشبه، هذا شيء لا بد من ظهوره. والخفية هي ما يستر بهذه عادة، يعني عند الناس إذا بات تطلع المرأة في السوق مثلا تلبس ثياب غير الثياب اللي تلبسها في بيتها.
2: من
3: ذكر في هذه الآية اللي يجوز إجزاؤه من ذكر في هذه الآية هو ذو الجمال. وهو ذو الجمال من الزينة الخفيفة. لكن ما جرى في عادة النساء المؤمنات في اللعب مثل الخليعات في مكان مثل وكل شوية تجمل ومنها الحلي مثلا شبهة من أداب المرأة هذه كلها ما تفهم.
1: على أن مسألة الناس الآن في الحقيقة تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا لأن مسألة الحلي أيضا واردة عليه. مسألة الحلي واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجة الأخ وما أشبه ذلك. بيوت فلعن مشكلة الحر الصعب هذا. نعم
2: أو يكون
1: على أنه إيش؟ أين القراءة هي؟ ما تبدأ إلا لمن ذكر الله إلا لهؤلاء ما تبدأ إلا لهؤلاء إلا ما تبدأ إلا لهؤلاء نعم
2: زوج
1: بنتي زوج بنتي زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه هل تأتي في الآية؟ ما في الآية هذا ما هو مهم في الآية لأن هذا الحقيقة فاعل بنات النبي فاعل بنات النبي ما دخل في الآية إلا بس مثل قياس الطرد منعناه إلا هي أبناء بعولتنا يمكن قياس الطرد يعني إذا كان ابن زوجة يجوز فزوج بنتها مثله لكن قلنا هذا ما يمكن أن نقيس لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز التأذن له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ نعم الحكم من هذا والله أعلم أن مشقة تتحرز منه لأنه ما يمكن تتحرز منه من خادمها ملك يمينه ما يمكن تتحرز ومع ذلك هو ليس بمحرم يعني لو أراد أن يسافر بها ما سافر إلا بمحرم الله لكن يجوز إبداء الزينة الخفية له لأن هذا أمر لا يظهر منه قد وقع في عينه لكن بس هذا أصلح الأخ لو وقع منه لأن تصير هي عام يدود وكذلك لكن أخ مهوار ابن الأخ أيضا لو وقع منه تكون هي عمته هذا السبب يعني ما هنا أحد من الأقارب أبنائه يجوز التزوج به إلا العم والخال لكل من ذكر فإن قروعهم لا يمكن أن يتزوجوا به لا ربما أن ما يصف الأجنبي لأن الأجنبي ما في الشك أن قرابته أهم عليه من الأجنبي وبرح نبي يبدأ الزين ويقول أنه تبدأ نتجمل وزين وعلى لباس كذا وعلى لباس كذا ما راح يبدي في الأجنب لكن كونه يبدي من بنت أخته ولده هذا يمكن يصير لأن ولده في قلبه ميزانه أقوى وربما يبديها وهذا التعليم مما قال الأخ صالح في الحقيقة مو براهر لأن هذا قد يكون أمر نادر إلا أنهم التمسوا هذا الشيء. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. فإذا لم يستثنه والمسألة من مبنية على المحرمية بدليل فيهم من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة. فمن استثنهم الله استثنينا ومن لم يستثنهم الله لم نستثنه. نعم لا هذا وصف، لكن هذا وصف الدينة التي خلقها الله عندما تتل خاطب التقوى. إنما كل مرأة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرأة فلان على هالبس فلان وعلى هالقش وعلى كذا وعلى هذا يمكن يقع، لكن هذا شيء لا يمكن تحرز منه لا أرضي ولا حريم.
4: لا مرضات.
1: نعم.
4: طالب بدل الحاجة.
1: شلون؟
4: مرضات.
1: إيه.
4: الحاجة.
1: إذا بدل الحاجة لا يشوف. ممكن إن حصل. اللي بعد المرضات ما يقتصر على ما أجده أهل العلم. أهلاً ما يجدون إلا الوجه والكفين فقط اللي يبيحون هذا الشيء، وهنا ظنهم منهم يطمئن الوجه والكفين فقط، ها؟ الرأس والرقبة والرجلين إلى فرركب. نعم
4: لو قلنا بطلنا
1: هذه
4: الآية
1: نعم نقول من ذكر الآية نعم لا نقدر نحكم على الله المقررات كذا. يقول ما استثمن هذه الآية ولا يدين زينتهن إلا لكذا وكذا، هذا نص عام استثنى من هذا. نعم المحرمية والمحرمية إبداء الوجه واليقين وما أشبه ذلك هذا ثابت من النص. ولهذا النبي قال لزوجاته انظرن من إخوانكم فإن من رضاعة من المجاعة، وأباح لأخواتهن من رضاعة أباح لهم أن يدخلوا على زوجاته مع وجوب الحجاب. ومسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الزينة، هذه مثلا مستقلة عن هذه. نعم نعم مشي إيه هذا في النظر لأنه يعني هذه هي في الحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب ومسألة الزينة، لأن قلنا إن الآية سورة النور كلها لحفظ الحروج وللتزكية والتقليد، ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق به. يعني حتى أن المرأة لا تبدي الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم اقرأ الآية إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. ما في الباء الرغيبة آباء بعولتهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه كذا. أي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خفى على علمها. الربيبة يعتبر الزوج بعل أمه ولا لا؟ بعل أمه فهل يدخل في الآية ولا ما يدخل؟ شنو؟ هذا الظاهر مثل اللي سأل عنها أبدًا. ضبيبة يعني معناها أنها ستبدي الزينة لبعل أمه. أليس كذلك؟ هل يدخل في الآية ولا لا؟ ها؟ ما يدخل إلا كان على سبيل الطرف. آداب عورتهم مثل هذا على سبيل الطرف. وإلا فلا يدخل. نعم؟ ما صارت أن يقول الحرب منه عشق تبدو وجهها ويديها وذلك، لكن لا تجي لها من متجملة. لأن القاعدة عندنا أن مسألة المحرمية روع الزوجة وإن نزل هذول محارم للزوج، روع الزوج وإن نزلوا محارم للزوج. يعني الربيب مثلا لو له بنات وبنات بنات إلى آخره هما يقتلون لزوجه جدته. نعم الربيب الربيب ولد الزوجة نعم سمع يا سليمان.

هنا قرانا هذا قرانا بعد كل لغه باب الذكر في الركوع والسجود

0: تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر النساء ان لا يبدين زينتهن واستثنى استثنائين. الاول صالح الحجاج استثناء من الزينة استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله ما ظهر منه. تمام. وما المراد بما ظهر منها عبد الله؟ إيه؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. إيه نعم. والأصح الأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها يا استثنى منها من تبدى لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان يا البراق مختلفتان في الآية أو هما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم يعادل إلا لبولتهم أو أبائهم أو أبنائهم. نعم. شكرا. وش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ سؤال أحمد؟ إيه؟ أو أبناء بولتهم أو إخوانهم
1: أو
0: نسائهم
1: أو
0: بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير أولي الإربة قبل تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهم وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخبط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات نعم إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني، وخوف الضرر حتى في المسلم. وشمل قوله وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. أين ما ملكت أيمانهن؟ أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم، يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات، فيجوز إبداء الزينة لهن، يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملكات بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني أنتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل ما ملكت منهن العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ وش الجواب؟
1: نعم.
0: الجواب نعم، على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء، فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ بالذكور فقط، لأن النساء معروفات من قولها أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خش المحذور. إذا خش محذور فهذا له مسلم أو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلاني كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خش المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء. أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره. ذكره مثلا ذكره انثى كل اي او التابعين. التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون اهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منه. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء، وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل من هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر. مو لازم العلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه. الكلام على أنه لا يشتم النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع اسمنا الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع ايش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. ايش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب أنه ما يقول ذكره، لكنه ليس بلازم، قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحبه ويعلقهم، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم ابنة غيلان، قال انتقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. هم بالأول يحسبونه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة. وأما مسألة قيام الذكر وهذا ما له، كله هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا هاشم يقول كل هذه

0: خلاص يعني تعدى من موجودة من موجودة كتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال مش بعده عجيب لأن لم ينتشر ذكر كل لو قال ذكر كان ما في إشكال لكن ذكر كل يقتضي فيه عدد لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ ها وعندك بالشعب موجودة وش يقول ها ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل لا خلنا الحاشيه الا نفس الاصل الله انها تجي عندك سبت يا محمد اذا اتفقت النسخ قال او الطفل بمعنى الاطفال الذين لم يظهروا ان يطلعوا على عورات النساء للجماع فيجوز ان يبدا لهم ما عدا ما بين السرة والركبة أو الطفل الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال فهي اسم جنس اسم جنس بمعنى الأطفال الدليل علينا بمعنى الأطفال قوله الذين حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا اسم الجنس المحلى بأل يكون للعموم ولو كان مفردا وقالها الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات هذا المراد وهو المراد الاطلاع بالعين لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات ولا يهب لهم على باب هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس ولا يضربن كم صار اللي عندنا الآن 12 صاروا 12 طيب شوف يقول إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 12 صنف 12 صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية ومن عداهم لا تبدى لهم هذا هو ظاهر الآية لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضا مصاهرة أو نسب أو رضا لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر من المحارم من النسب من لم يذكر مثل العمام والأخوات وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر نعم لأنه قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن أو أبنى بأولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الإبن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، سيدي ولا لا؟ طيب، زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر، الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر، ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحاق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل، أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما أشبه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه ويجب إبقاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبدى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدى له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة، بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياوان أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياوان أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صحيحة صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها وتنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء. وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا أيضا صريح واضح لأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأنه لا ترى الرجل مكشوف، فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعدم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذا المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل التي تكون في بطاقة أو تكون مثلا تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يخشى من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم لكم؟ أين؟ ذي؟ يعني متى جاز النظر إلى وجهها بغير صورة جاز النظر إلى صورة؟ إذا هل يعني ها؟ يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا؟ جاز النظر إلى صورته. لا دعني من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منع من عن النظر. طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟
1: ها؟ ليس الصورة
0: يعني توسع فيها، يعني تقول أنت إن وجود النظر إلى صورة المرأة مطلقا،
1: لا،
0: لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة
1: أوسع،
0: يعني لا تساوي، لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم،
2: منع النظر
0: المرأة يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، وأنه إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، إنما ورد عن المرأة فقط. نعم، لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، أنا أبقى مرة أذكر لكم فيه مجلة تسمى النهضة كويتية، لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه، حسب ما تقدمت، صورت حسب ما تصورت أجمل من جاءها من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها بالنظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم.